0: غسان ابو حلفم.
1: إذاعة الشباب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
5: مرحبا بكم مستمعينا في خذ فرصتك. في الدنيا هذية الفرص ما تجيش ديما في الأوقات اللي نستناوها، أما تنجم تكون مخبية في لحظة عابرة، في فكرة بسيطة أو خطوة شجاعة نقروا أن نخطيوها. من هنا تجي فكرة برنامجنا وتجي قصص النجاح اللي تتعدى في برنامجنا وتجي الخبرة التجربة، وذلك علاش نستضيف المراكز باش تحللنا أبواب جديدة وذكرنا بأنه النجاح ما يحتاجش دائما إلى بداية مثالية، أما يحتاج إلى إرادة تؤمن أنه لكل إنسان فرصة يستحق أنه يخوضها. اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا ومعاكم مستمعينا على مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب. اختصاصات المركز هذية، شكون يتوجهوا له، علاش الفتاة الريفية فقط، الفتيين وين مشاو، الشبان ما عندهمش حق في اختصاصات، اكيد عندهم مراكز تكوين وتدريب، ولكن خنشوفوا بالك شي في المركز هذية فما اختصاصات اخرى ربما مش موجودة في بقية المراكز. سعيدة جدا انه مجاز الباب ينضمنا سيدة رشيدة النصري، مكلفة بالاعلام في هذا المركز، وامل جرامي خريجة هذا المركز وصاحبة مشروع من قصص النجاح اللي نفرحوا نكونوا بحذنا باش يكونوا هما المثال والقدوة لبرشا ناس يسمعوا فينا مازلت نقصتهم كالخطوة يخطيوها باش يحققوا اللي يتمنوه الكل. اهلا وسهلا، مرحبا بك. نبدأ معاك مدام رشيدة النصري، اهلا وسهلا.
6: مرحبا، يعيشك، ميرسي بوكو على الاستضافة.
5: الله يخليك.
6: المركز تبعنا والاختصاصات اللي يقوم بي. انا رشيدة النصري، مكلفة بالاعلام في مركز تكوين فتاة ريفية مجاز الباب. اللي هو مركز من بين 14 مركز تكوين فتاة ريفية بالوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل، اللي احنا عنا كما انت حكيت الفتيان والفتيات، هو ريزيرفي للفتيات معناتها بحكم التسمية متاعه، معناتها الفتاة الريفية، بينما المراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني عندها برشا مراكز اخرين تاع تدريب مهني تكوين ومختلط، معناتها فيها الزوز. احنا مركز تكوين فتاة الريفية معناتها هو كان ريزيرفي قبل للفتاة، للمرأة العاملة، للمرأة اللي قاعدة في الدار باش تعمل حرفة تخدم بها لوليداتها في الدار، تتعلم حاجة. بما انه نحن عندنا ثلاث اختصاصات في المركز، غرض المواد المنسوجة والغير منسوجة، اللي هو في مستوى شهادة مهارة، وعندنا عامل في التطريز التقليدي زاد كيف كيف في مستوى شهادة المهارة، ومزارع اللي هو في مستوى السي اف بي معناتها تكوين مهني. بالنسبة للمزارع
5: هذا للفتيان؟
6: لا، حتى للغراز هو لمحل الفتيان، معناش برشا من اللي قبلنا فتيان، توا عنا تسك عامين واللي نقبلوا في الفتيان موجودين، فما إقبال الحق، أما نصف مقيم، خطر احنا هو سنتر نحب النوه اللي هو فيه مبيت وفيه مطعم في وسط المركز، معناتها تتمتع المكونة بالمبيت والمطعم في وسط المركز نتاع التكوين المهني، خاطر الوكالة عندها مراكز نتاع مراكز التكوين المهني نتاعها ويكونوا نتاع الإعاشة وحدهم، معناتها في سكن وحدهم. احنا لا، في وسط المركز موجود المطعم والمبيت. بالنسبة للفتيان ولينا نقبلوا، أما نقبلهم نصف مقيم برك،
5: معناتها يتركها
6: اي معناتها يقراو يفطروا ويروحوا ما يبيتوش، معناتها بالنسبه للمبيت كان للفتيات برك. كيف ما قلت لك معناتها الاختصاصات الموجوده عندنا ثلاث اختصاصات، بالنسبه للغراز وعامل تطريز تقليدي ابارتير من سيتي ماني دو باز،
5: اي انا سبعه اساسي منهيت
6: منهيت ولا حتى داخل فيها ميسيلش، معناتها المهم عنده شهادة مدرسية تثبت اللي هو قاري ستيماني
5: النيفو نتاعو،
6: النيفو نتاعو ستيماني. بالنسبه للمزارع نقراو نقبلوا الاختصاصات الكل، معنيش حاجة برك، اللي احنا اقل سنة للدخول الى المركز هو 15 سنة، لازم 15 سنة منهيت باش ينجم يدخل يقرا يلتحق بالتكوين المهني بالمركز نتاعنا خاصة. وبالنسبة للتويكة احنا في دورة خريف سبتمبر نوفمبر 2026 معناتها قاعدين نستقبلوا في الفتيات للدورة هذية، نقوموا بحملات تحسيسية ونمشيوا باش نستقطبوا الفتيات، نعرفوا بالمركز نتاعنا كسوا معناتها في الجهات والا نخرجوا للجهات القريبة الكل باش نعملوا الدورات هذية. السنة زدنا دورات، كانوا عندنا دورتين برك تويكا ولوا أربع دورات. زدنا، فما دورة دورة نوفمبر سبتمبر نوفمبر ودورة أبريل ودورة فيفري. أي أربع دورات هذوما.
5: أي أربع دورات باهيين. معناتها اللي ما لقاش حظه ربما في الدورة الأولى ينجم يلقى في الدورة الثانية. صحيح. أو اللي
6: خاطر احنا زادة تصير لنا ساعات إشكال في أنه ساعات بنية تكون، علاش قلت لك أنا 15 سنة؟ ساعات 15 سنة تغلقهم في ديسمبر. هكا هي ما تبقاش تستنى للدورة الأخرى سبتمبر، هكا دورات قراب وخاطر الطلب موجود معناتها على التكوين، هذاك علاش كثرنا من الدورات الموجودين، معناتها الوكالة التونسية للتكوين المهني كثرت من الدورات. باش يلقاو فرصهم معناتها للمتكونين الكل.
5: طيب ماريا، المركز يؤمن ثلاثة اختصاصات. الغراز، تطريز تقليدي ومزارع. الأكثر طلبا ربما من الفتيات شنو؟
6: والله الأكثر طلبا ديما معناتها مطلوبين هما حتى الغراز والواحد أكثر حاجة، أما حتى المزارع احنا وليو يجينا فئة أخرى. احنا كيما حكيت لك من الأول كانوا يجينا المنقطعين عن التكوين وإلى القاعدة في الدار اللي فام فويي والكل، توا وليت عنا نخبة أخرى اللي هما متخرج ينجم ملقاش خدمة يجي يقرأ باش يعمل فورماسيون باش يحل مشروعه. معناتها تبدلت الفكرة، راهو ماهوش تجي تقرأ تاخذ شهادة باش نمشي تخدم في معمل ولا حاجة، لا حتى الانتصاب للحساب الخاص وإلا أنت تعمل مشروعك خاص بيك ولت واردة برشا وموجودة، معناتها موجودة بكثرة في المراكز التكوين.
5: أنا عندي مشكلة مع الغراز، ما ديما ما نفهمش شنو معناها غراز.
6: هي خياطة. الخطر هي أي خياطة.
5: علاش مش اسمها خياطة؟ عليك غراز. غراز تمشي مخي ديما للغرزة وتبع الغرزة وتطريز، ما بعرفش فما تطريز تقليدي.
6: هي علاش هكاك غراز المواد معناتها باش يبدا اللي هي اللي تابلولا نتاع الخياطة. لي تابلو لا غراز من بعد يحب يكمل، خاطر هي سي سي كيف ما ذكرت اللي هي سي سي، من بعد يحب يكمل سي بي ولا يكمل بي تي اس يكمل، تولي له خياطه، تولي له فصاله، تولي له ديزاين، تولي له معناتها فما تدرج في الاختصاص.
5: ممتاز. المزارع نعرفوا اللي المرأة التونسية بسم الله ما شاء الله على المرأة التونسية تلقاها في كل المجالات، كما تسوق الطيارة، كما تقري، كما تقف المحاكم محامية وقاضية، كما تخرج للبحر تصطاد، وكما نلقاوها في الأرض. أما في بالي وراثة، ما خطر عندي أرض وبابا فلاح، أنا زادة تربيت في الأرض، فوليت نعرف ولا وليت نعاون فيهم. أما أنه يكون اختصاص موجود
6: اختصاص موجود. أنا باش نزيد نوهلك على هذه، عندنا واحدة متخرجة جاتنا توا عامين التالي، عندها أرض قرات متخرجة، عندها شهادة جامعية وبوها احنا نقول ما ندخل في لحية، معناتها عندها أرض وعندها الكل. بديت مشروعها بشوي بشوي، هي عاملة دجاج وعاملة أرانب، متولها
5: يلتي
6: خاطر هي مشيت بالطريقة التقليدية، بينما كي باش تقراها راهي فيه فورماسيون، تعرف كيفاش فما الدوال الفلاني، فما كي تصيب الأمراض الفلاني عندها تولي تعرف. ما عادش معناتها علاش الشهاده به، راهي كومين باش تتعلم حاجات خاصين بالاختصاص هذاك باش يعاونوها انها تكمل مشروعها. وافكتيف ما معناتها بعد ما قرات خذيت مشروعها وما شاء الله معناتها ولتعرف معناتها فما امراض جديده، فما برشا حاجات.
5: صحيح.
6: خاطر راهي التكوين معناتها صحيح واحد بالخبره ولا بالممارسه ديما، اما راهو التكوين عنده
5: مهم جدا. انا اكتشفت عالم الحيوان وتربيه الماشيه سي بالحق سي توت اموند، على خاطر تحيه الدكتور مروان زياتي يدخل معايا كل نهار حد. دكتور مروان يقول لك اذا كانت تحب تعمل بروجي فلازمو فورماسيون، على خاطر الحيوانات اللي باش تربيهم ثم بيئه لازم يتربى فيها، يتربى في التراب والا لا التهوئه.
6: حتى التويكه زاده معناتها الامراض كثرت تبدلت ماهيش كيما قبل،
5: انا كنت نعرف اللي تجي يلقح مثلا ها وطلع يلقح
6: اكيد يلقح خاطر فما برشا امراض تويك جديده معناتها زاد يلزم يولي يعرف كيفاش يتعامل معاها يعرف كيفاش يصلح
5: معناها اللي يحب يعمل مشروع نتاع تربيه ماشيه اوكي باهي اللي يكون عنده البلاصه باهي اللي يكون عنده شويه فلوس باش يشريهم الحيوانات مش سيبك هكا مهم
6: بالشهاده فوالا زدت زي على الفلوس بالشهاده ينجم ياخذ قرض ينجم ياخذ معناتها كو سوسوا من جمعيات من البنوك البي تي اس ولا البنوك هذيك نتاع المشاريع الصغرى والكبرى ينجم بالشهاده ينجم سيلون بلاش الشهاده معناتها ما ينجمش
5: صحيح
6: معناتها يدفع اكثر انه هو يلزم يتكون يكون عنده شهاده
5: اقل عمر قلت لي مدام رشيده 15 سنه واكثر عمر فماش
6: معنيش
5: ما فماش
6: الاعمار الكل
5: اي معناها نجم قابليه انا ام وقررت اني نبعد على الخدمه مثلا حتى نربي صغاري ونكبرهم بعد ما كبروا لقيت روحي نحب نعمل حاجه فعندي فرصه
6: عندك فرصه للكل المهم تكون عندك الكاباسيتي وانك تحب تتعلم وتحب تعمل فورماسيون بس حاجتينا ذوما الباقي علينا احنا ان نحن نعطوك الفورماسيون ونكونوك ونحيطوك بالمشروع ولا حتى باهي نزيد حاجه اخرى بالنسبه اللي تحب تعمل مشروع باهي زاد عندنا خلف لي سبيسياليتي اللي ذكرتهم عندنا زاد هما يقراوا مواد تكميليه باش يعاون بك سوا فرونسي عربيه قانون شغل باش تفهم انت حدا كان باش تدخل في الدومين نتاع الكوميرس والواحد تفهم كيفاش تتعامل نعملوا لك فورماسيون في السي في كيفاش تعمل مشروعك خاطر فما زاد بداية مشروع باش تعمل مشروع ماهيش سهلة مش هكا لا فما دراسة وفما عباد تحيط بيك ونكونوه حاجة أخرى رانا بعد عنا مرافقة ما بعد التكوين خرج سيي خذا الشهادة نتاعو نبقاو نتبعو فيه نشوفو واش عمل شنو كمل ما كملش عمل مشروع ما عملش علاش لي ديفيكولتي نبقاو معناتها معاهم
5: امل من بعد باش تقولي تبعوك والا لا اخر سؤال وديما نقول اخر سؤال يطلع مش الاخر خاطر عندي ديما عندي برشا اسئله نعرف اللي مراكز التكوين والتدريب يامنوا او يتابعوا الاستاجات نتاع المتربصين نتاعهم بالنسبه للمزارعين مثلا تنجم تلقاو يعملوا تربصات
6: لا يعملوا تربصات
5: مع فلاحه
6: فلاحه ولا كوسوسوا معناتها في دي فيرم هكا ولا وين ندبروا لهم زاده باش يعمل الفورماسيون نتاعو لكن حتى الفلاحه معناتها بما انها انت تقولي ماهيش مخصصه معناتها ماهيش بيان ريغلي
5: اي معناها موجود ما نقول جماعه الضوء مثلا كهرباء سيارات وكل شيء فما شركات المصانع بالنسبه للمزارعين اذا كان فما معمل خياطه فاكيد نجموا تامنوا لهم
6: حتى للاخرين زاد اللي عندهم مثلا نشوفوا لهم اللي عامل عنده فيرم عنده مشروع هو وناجح فيه معناتها زاد يمشي باش يتكون عنده ولا باش يعمل لي فورماسيون نتاعو عنده التربص عنده لا حتى جماعه الفلاحه عندهم زاد تربصات ونتبعوهم ونشوفوا لهم وين يعملوا تربصات نتاعهم.
5: ممتاز، نعرفوا اللي الوكاله منفتحه على جميع الاختصاصات وديما تطور وديما تجدد، ما يجيوكمش طلبات من راغبين في التربص نتاع اختصاصات اخرى؟
6: يجيونا اي اكيد تو احنا برشا عندنا تو خاصه في الاعوام الاخرانيه ولا فما طلب برشا
5: حبوا الباتيسري
6: الحلاقه فما برشا اختصاصات اخرين صحيح احنا بيان سور ناخذوا بعين الاعتبار هذوكم ونقدموهم للوزاره نتاعنا ولا للوكاله نتاعنا باش ينظروا في النظر انه هما فماش امكانيه ان ناخذوا اختصاصات جديده
5: اكيد اكيد في كل الحملات فما اختصاصات جديده فما برشا حاجات
6: زادونا برشا اختصاصات جديده في الوكاله التونسيه ما شاء الله قاعده تخدم بالكدا معناتها اختصاصات تواكب العصر وتواكب معناتها متطلبات الشغل وطالبي التكوين اللي هما راغبين في انهم يتكونوا في الاختصاصات الجديده الموجودة بالوكالة
5: نرتحك شوية نرتحك شوية وندور الأمل أكيد مازال عندك ما تحكي أكيد
6: مازال
5: على التطورات
6: التطورات الجديدة في
5: أمولة مرحبا بك أمل إجرامي
0: مرحبا
5: تقدم لنا شوية للميكرو أمل
0: عسلامة مرحبا
5: أهلا وسهلا بك أمولة أنت باش تحكي لي ساعة من الأول بكل كيفاش سمعت اللي فما السونتر هذايا فما شكون اللي قال لك عليه ولا هما جاوك ولا كيفاش صارت العمليه؟
0: انا خرجت من القرايه يا اخي ثم بنات جيراننا معناها قروا فيه سونتر وتكونوا، قررت نمشي نعمل تكوين خير من اني نبقى هكاكا في الدار ولا نمشي المعمل ولا حكايه. مشيت دخلت، انا بطبيعتي موهوبه من قبل حب الخياطه،
5: ظاهر عليك ليه ولا ظاهر من الفسايل وشوف اللي شفناهم وكل.
0: مشيت قريت دخلت معاهم ما شاء الله سنتر محلي على الاخر بروفيت باهين، تعلمت غاديكا
5: كيما اللي كنت تخيل والا مختلفه الحكايه معناها. انا ما عنديش فكره على الخياطه بالطبيعه، انت كنت موهوبه تحب تخيط تحب تفصل، اللي لقيته غاديكا باش قراوه لك كيما اللي كنت تخيله ولا حاجه اخرى اصعب ربما
0: من الاول؟ تحسوا اصعب اما بعد حاجه عاديه سهله. البروفيت باهين كيما مدام صابرين مدام بوثاينه اللي قروا غادي في السنتر،
5: مش تغشوا المدامات الاخرين
0: كلهم باهين الحق. بشوي بشوي علمونا، تعلمت الحقيقه اعتبار حطوني فك اول خطوه.
5: اي فهمت، اي هذيك المهمه
0: هيك. ومن بعد كملت قريت، خممت اني نعمل مشروع، قلت علاش ما نبديش هكا. من الاول كنت متردده كنت خايفه، قلت ننجح ما ننجحش نوصل. بشويه بشويه خديت ماكينه في الدار،
5: اي
0: بديت نعمل رتوش لعائلتي، بديت نخيط لهم. بعد بشويه بشويه وليت نفصل لروحي، وليت نفصل لعائلتي لاصحابي. بشويه بشويه كبرت مشروعي لاباس الحمد لله، عملت اتري صغيره
5: اي
0: الحمد لله، عملت ماكينات ولاباس، بديت نخدم ولاباس الحمد لله.
5: باش معناها المركز كان بالنسبه لك انت الانطلاقه الفعليه في مستقبلك.
0: اي
5: انت كنت مغرومه بالخياطه ولا تغرمت بها كي دخلت للسونت؟
0: انا مغرومه شويه من صغرتي
5: فهمت. اي ما قلت لي موهوبه موهوبه، فاي روب العرايس نلعبوا بهم هذوك. اما انه تكون حاجه نتاع مستقبل خممتها فيها من قبل مستقبلك؟
0: لا، بعد ما خرجت من قرايتي خممت اني نعمل تكوين في الخياطه مادام يعني نحبها باش نضمن مستقبلي خير. أي. فهمت كيفاش هكا. والحق
5: كان لك تجربه ناجحه بالنسبه ليك المركز؟
0: كانت اي
5: كان تجربه ناجحه،
0: كانت خطوتي الاولى في مهنتي في الخياطه ونجحت فيها والحمد لله.
5: وتوا الماكينات شكون يخدم عليهم؟ مش وحدك؟
0: انا وعامله واحده اخرى معايا كها، وان شاء الله نحب نكبر ونحب نطور ان شاء الله خطوه بخطوه، ان شاء الله نوصل لقيمة اكبر
5: ان شاء الله يا رب. فما خطوات مهمه زاده بعد ما واحد يعمل المشروع نتاعو، انه يخمم في التسويق الماركتين، كيفاش توصل للناس اللي انت حليتها تولي، كيفاش توصل للناس خدمتك الببليسيتي كل كيفاش معناتها اللي خيط عندك يحكي عليك ولا عندك طريقه؟
0: اللي خيط عندي يحكي عليا، يجيب عائلته يجيب صاحبته تجيب صاحبتها مثلا باش تعاود خيط عندي خاطر عجبتها خياطتي، ولا على الفيسبوك ولا على تيك توك نهبط خدمتي تجيني خدمه اخرى، ولا ساعات ثم شويه حوانت نخدم لهم حاجات هكا بالقرو شويه.
5: منادل في الرونتري تخدم ولا؟
0: نخدم نادل، نخدم الروب، نخدم لفافات، مخادد، ريدويت، كل شيء. الف بيت قعاد هكاك نخدم اي حاجه معناها.
5: باه باه ما همش سهلين، خاصه الفصاله ماهيش سهله بكل الفصال.
0: من الاول ماهيش سهله، من بعد حاجه عاديه وحاجه سهله الحق معناها. من بعد حتى اي موديل نشوفه في التصويره نجم خرج له باترون ونفصلوا عادي ويجيني مزيان. حتى حاجه ساعات موديل نكون خايفه منه نجم نريقلو ما نريقلوش ويطلع ما شاء الله نخدم خدمه
5: وان شاء الله ما في المستقبل تولي مبدع اكثر، ما عادش تبع موديل عجبك تولي انت تتخيل موديلات
0: ونعمل ويلزمك تجيك كليون تلزم تنصحها كيفاش باش تعملوا الموديل كيفاش يطلع على بدنها هكا. ليه ساعات هي تجيب لك فصاله هي على بدنها ما تطلعش، لازم انت معناها تنصحها ولا تبدل حاجات ولا فهمت.
5: معناها انا مش تقول لي شنو مروه حدك حد جبين
0: اجاني لا كريت انا نقول مزيان
6: عندك كرياسيون مزيان
5: ما تقوليش حدك حد الجبه اللي الجبه ويزيك
0: حتى روبت وتيك
5: حتى روبت وتيك. اعطيها اغنيه سليم على الفازه الحلوه ذي ونرجعوا بعد موجز الاخبار نكملوا مع الجديد سواء في هذا المركز ضيفنا اليوم او في بقيه المراكز، وباش نزيدوا نذكركم اللي مازالت عندكم فرص الالتحاق.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة، تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك. مازلنا باش نرجعوا لمركز الفتاه الريفيه مجاز الباب، ولكن قبل هذايا باش نمشيو للقيره وين باش نصافحوا شاب تونسي. ان شاء الله يا ربي كل الشباب يكونوا كيفو، يمشيوا على نفس المسار. ما شاء الله عنا في تونس مش مخترعين بركة، شباب ما شاء الله عليهم، فقط تبعوا هذوما، تبعوا صناع المحتوى هذوما، المحتوى الهادف اللي حتى أنا وفي عمري هذية ونتعلم منهم. الفيديوهات اللي نشوفهم تاع لؤي النصري، لؤي اللي هو مخترع شاب، هو باش عرفنا على روحه أكثر. مرحبا بك لؤي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الخير، نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا بك لؤي، وانا نشكرك على اللي تعمل فيه الكل، مش لروحك بركة، انت تعمل فيه لبقية الشباب وصغيرات اللي قاعدين يمشيوا على الخطوات متاعك. انت مش ليك اللي تعمل فيه، بل قاعد تعلم فيهم خطوة بخطوة كيفاش ينجموا يصنعوا لرواحهم مستقبل. فكن تحكينا على روحك، كيفاش بديت وين وصلت وين ان شاء الله مازلت باش توصل.
2: لؤي النصري، تحكي لي منطقة عين الدولة، بالتحديد ولاية القيروان. أنا الحقيقة أنا مغروم بالروبوتيك من الصغر، معناها ملي كان عمري 14 سنة هكاك. كيما بديت من الأول معناها نتعلم من اليوتيوب، نشوف فيديوهات، نسمع حتى فيديوهات، ومع الوقت معناها حاولت نطور في الموهبة نتاعي. دخلت في كلوب نتاع روبوتيك وقت عملناه في الستيج نتاعنا، وأبارتير من هذيك كان العام الأولاني معناها جيت تعلمت فيها هكاك، والعام الثاني نشارك في كومبيتيسيون. الكومبيتيسيون هذه كانت ناسيونال معناها لتونسي بوليكا، والحمد لله معناها ربي وفقني في اول كومبيتيسيون شاركت فيها في حياتي كان مارس بالون في تونس. من وقتها بدات الحكايه، من وقتها استغربت اكثر وقررت باش اني نصنع معناها البروجي الثاني، واللي هو كان روبو انسان اللي سميته مالو. هذايا هو حاولت باش اني نعمله معين منزلي في نفس الوقت ورافق صحي يعاونك العباد الصغار. عجبت كي هكاك يتحط معك في الدار، راح نعرفوا اللي المعين المنزلي يبقى معك 7 سوايع كقوة، ما يبقاش معك الحركات مربوطة بوقت. لهنا خلاص باش اني انا نعمل حتى تكون تبقى معك 24 على 24، ولهنا شنو الحاجة اللي تبقى 24 على 24؟ بطبيعة بتكون
1: روبو.
2: روبو بالضبط، عطيك الصح. الاختيار غادي كقررت باش اني انا في البداية نتاعي على خاطر معناها شكون اللي اثرني، شكون اللي شجعني، شكون اللي حطيتها. المعلومات جايه من برك بلايص، ما نعرفش المعلومات هذيك صحيحه.
1: لؤي لؤي احنا مش تفهمنا، قلت لي باش نقعد في بلاصه فيها ريزو، وانت مخترع اخترع لنا حاجه تكتشف التريكن اللي فيهم ريزو.
2: صحيح ماني حتى في الفاكيتي هذيك، علاش
1: ربي ينجحك ويوفقك ان شاء الله.
2: تبيك تسمع فيها سافا؟
1: نسمعي.
2: حبيت معناها تحت غاديك حسيت هذوما اللي بقينا عم فيها برك معناها نصنع اختراع، نكتب كتاب. الكتاب هذايا باش يعاون معناها الصغيرات اللي ما عرفوش منين يجيبوا السورس الصحاح باش يتعلموا الروبوتيك وكل شيء. على خاطر انا قبل كنت نجيب في المعلومات معناها من اليوتيوب، هذيك تعرفش عليها صحيحه غلط. حبيت نحط حاجه اللي تخلي الصغير معناها تاثروا وتهزوا لبلاصه واحده. حتى الكتاب معناها مش كان للصغيرات كهو، معناها البروفيل زاد اللي عندهم كلوبات ولا اللي حب يعلم ولده كيفاش يتعلم الروبوتيك نجم ياخذ زوج كتب هذوما ويعلموها على الاخر على الاخر.
1: باهي ممتاز.
2: وفات معناها قصه الكتبها، قررت باش اني ندخل لدومين السوشيال ميديا.
1: اي.
2: واني ناثر الشباب ونشجعهم، خاطر كيما ترى انت اللي نشوفوا فيه تويكا بالرسمي ما يعجبش على الاخر على الاخر. قررت باش اني يكون الكونتوني نتاعي بلاص ما يكون كونتوني جست ديميك ونصح في العباد باش اني تلعب والحاجات هذوك من الكوليكا، نعمل محتوى هادف. المحتوى هذا شنو باش يكون؟ اني نقدم خدمه للعباد اللي تستحق، والا نقدم خدمه لبلادي من خلال الاختراعات اللي باش نعملها. بديت المسيره نتاعي الحقيقه في الصيف هذايا، وبديت نصنع في البروجيات. اول بروجي كان قلب ميكانيكي. البروجي هذايا نمي النهار من نهارات، علاش لا؟ واحنا مع التطور اللي بقينا نشوفوا فيه معناها ينجم يجي نهار من نهارات ويستبدا القلب الانسان، عليه لا؟ هي تبدا اي حاجه في الدنيا هذه بالطبيعه باش تبدا بفكره صغيره، بروتوتيب مجسم، وبعديك تتولي حاجه كبيره. معناها البروجي الثاني واللي خذيه ضجه كبيره على الاخر اللي الفيديو نتاعو وحده فات 1.5 مليون، واللي هو يونيت للعباد اللي ما تراش.
1: اي
2: اللونات هذيا كيف يبدا عبد مثلا يمشي في الطريق تبدا باش يعرضوا معناها حاجز والا عائق. اللونات هذيا باش تعلم. وانا لهنا شني حبيت نعمل، حبيت نعمل العبد اللي ما يراش يولي يرى من خلال الصوت، نسهل عليه عمليه النظر من خلال الصوت. البروجي الثالث واللي كان مغرفة للعباد اللي ما نجموش ياكلوا، معناها اللي عندهم الرعشة في فيهم، وهذه بالرسمي مشكلة كبيرة كبيرة على الاخر يعانيوا منها كبار السن.
1: أي.
2: المغرفة هذه شنو باش تعمل؟ كيف انت تعبي معناها الماكلة في المغرفة، كبار السن يعبوا الماكلة يولي عندهم رعشة هكا في فيهم، المغرفة هذه باش تصلح الرعشة هذيك وتحافظ على الماكلة في المغرفة، معناها يولي ياكل بطريقة مرتاحة عبارة ما عندوش هكا الرعشة هذيك. البروجي الرابع واللي خذا زيادة ضجة كبيرة على الاخر على الاخر، واللي كان الكابتور اللي يركب في كل بوبات.
1: اي
2: بالضبط. البروجي هذا تبرتاجه مش كان في تونس كهو، بالعكس تبرتاجه في برشا برشا بلدان اخرين، وصل حتى للسعودية. والحقيقة كنت نمل انه جيني عرض من تونس، لكن ما جيني حتى عرض، جيني عرض من بلدان اخرى من برا معناها خارج تونس. وبتبيع على زمني انا باش ما تسرقش الفكره نتاعي والا باش ما تتصنعش وانا ما نكونش حاضر على فكرتي. لازمني اي عرض باش يجيني بتبيع باش نقدم فيه. البروجي هذه هو عباره على شنو هي؟ هو احنا في تونس عندنا مشكله التلوث اللي هي اكبر مشكله نواجهوها في تونس. احنا في بلاص ما نجيو قاعد نصنع معناها بوبيل انتيليجون، نجيو نصنع حاجه تركب في البوبيل من غير ما نبقاو نخسروا في الفلوس باش نجيبوا معناها بوبيل جديد وكل شيء. البروجي هذه باش يركب في كل بوبيل، والفونكسيون نتاعو انه باش يربط البوبيل والبلديه، معناها باش تولي فما اكران كبيره في البلديه، الاكران هذه تعلم اذا كان فما معناها بوبيل اللي عندنا تعبيت، باش يعطيك يبعث لك نوتيفيكاسيون اول حاجه عن طريق معناها الاكران اللي باش تكون راكبه، باش يقول لك راهو البوبيل نتاعك في النهج الفلاني رقم الفلاني راهي هذيك تعبيت. والكابتير هذه باش يعلمك اول حاجه كي تبدا البوبيله تقرغ، معناها هذه البوبيله بالكولير الاخضر، كي تبدا البوبيله فاتت السابعين دولينيير راهي بالكولور البرتقالي والا الاصفر، كي تبدا البوبيله تعبات باش يعطيك نوتيفيكاسيون باش يكون بالكولور الاحمر وراهي تستحق التدخل العاجل. لهنا البروجي برشا عباد باش يقولوا شنو هي الفونكسيون نتاعو وشنو هي الوظيفه نتاعو بالضبط اللي باش يعملها. احنا عندنا مشكله الزبله انه الكاميونات كيف تبدا تدور ما تنجمش تكمل لحوم الكليكا، يعني ما تنجمش تكمل لونها الكل خصوصا نحكيو على تونس العاصمه.
1: اي فيمشيو للي باللون الاحمر مثلا
2: بالضبط، يعملوا توقيت معين وفي الوقت هذاك بالذات يمشيو للبوبالات اللي باللون الاحمر باش يربحوا وقت مجهود مزوت والا ايسونس، وباش تولي معناها نظافه اكثر. على خاطر كي يجي يقول لي واحد راه يطيش في البوباله لبرا، خاطر فما عباد تلقى البوباله تعبات باش يتنزل يطيش لبرا بالطبيعه، معناها انا راني جيت حليت جزء من المشكله، معناها حليت جزء من مشكلة انه برشا بوبيلات يبقاو ما يفرغوش لدرجة انك تتكدس الفضلات باش نبهم.
1: الى حين انك تلقى لنا اختراع اعادة رسكريتها كيفاش تتم، كيفاش كيفاش تتفرز وحدها من غير ما نفرزوها احنا.
2: صحيح احنا حتى الساعة نفرضوا مشكلة
1: الفرز تخيي.
2: كي نجيو معناها حطوا معناها ميزانية للبروجي هذا والا خذوا بغض النظر على البروجي هذا بشركة معناها في كل بوبيلة، وقتا نولوا نخموا في الرسكلة، وقتا نولوا نخموا في معناها البوبيل اذا كان هي نافعه والا لا، نعملوا لها ريسيكلاج تولي اسمده البلاستيك، نعملوا له ريسيكلاج ولي تستعملوا حاجات اخرين. اما لكن احنا نفضوا مشكله التلوث الساعة.
1: صحيح ما شاء الله لؤي عندك برشا افكار نتاع مشاريع وتنفذهم، المستقبل كيفاش ترى فيه؟
2: والله الحقيقه انا اول حاجه نحب نفيد بلادي.
1: ظاهر
2: صحيح
1: على ظاهر من كلامك تحكي بمحبه كبيره على تونس.
2: بالضبط، خاطر انا كيف حكيت من الاول راني ما قلتش راني مش نفيد به بلاد اخرى، قلت بروجي باش يحل مشكله التلوث في تونس، وهي مشكله نعانيو منها معناها حاجه باينه على الاخر. ديجا مشكله 2026 تويكا لي بوبيل، معناها انا نرى معناها في المستقبل ان شاء الله اني باش نكون نصنع حاجات معناها باش نفيدوا البلاد، واذا كان نلقاو معناها تاثير ونلقاو دعم وتشجيع علاش لا، نهار من نهارات معناها تولي البروجيات نتاعي تتبناهم الدوله. وراني انا لاني طالب فلوس، نطالب جست حاجه واحده بركه، التاثير باش اني نجم نكمل البروجيت نتاعي، على خاطر دومين الروبوتيك تكلفة نتاع الماتريال
1: اي صحيح
2: غاليه على الاخر على الاخر على الاخر.
1: صحيح
2: خصوصا ساعات تجيب ماتريال من برا من خارج تونس راه يتكلف لك معناها ماهيش حاجه بسيطه.
1: فانت من الكفاءات اللي ما طالبه كان التاطير، مش طالبه حاجه لها هي، وخدمتك كلها لمصلحه البلاد. باش نشوفوك في اعلى المراتب ان شاء الله على قريب لؤي. نتمنى لك برشا خير، برشا تالق، نجاح وصلت له الحمد لله، وان شاء الله تحافظ عليه وتقعد تخدم بنفس الشغف وتكون ديما النموذج الباهي اللي يتبعوا فيه اولادنا الكل، اللي يتفرجوا فيك ويتبعوا فيك، وان شاء الله على خطاك نلقاو برشا لؤيات اخرين. شكرك لنا. شكرا لك. يعيشك لؤي النصري، الله يخليك. ان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى معاك ونحكيو باكثر تفاصيل على المشاريع نتاعك. توا نخليك ترجع خاطر الفاكولتي قاعد تقرا. ان شاء الله بنجاح والتوفيق. الى لقاء لؤي النصري المخترع التونسي الشاب، تحياتنا لك مجددا. عوده الى الاستوديو معاك مدام، باش نرجع نحكيو على التكوين المهني
3: جديد الموجود في التكوين المهني.
1: باش ايش عندنا جديد؟ عندنا دورات كما قلنا.
3: باهي عندنا اربع دورات، زدنا دورات كما حكينا،
1: كانوا زوز ولا اربعه
3: حاجه اخرى معناتها في الوكاله التونسيه للتكوين المهني. زادت اختصاصات اخرين للوكاله، انضافوا للوكاله باش معناتها باش يكثروا اكثر من الواحد بما فيهم معناتها الاختصاص نتاع مرافق حياتي اللي هو معناتها موجود برشا، وكنا نحكيو فيه كان على جماعة الجامعة اللي قراو فيه في الجامعة توا ولا موجود. إضافة إلى أنه ولينا سنة معناتها في الوكالة التونسية ولا اختيار التكوين المهني ما عادش خيار ثاني ولا خيار أول، من أنه حتى ولا توجيه معناتها من الباك معناتها ولا يتوجهوا ديريكتمون للتكوين المهني ما عادش موجود.
1: صحيح،
3: وجاونا برشا كان على الجامعات. إضافة إلى الوزير نتاعنا، الوزير التكوين المهني وزير التشغيل، عمل برشا قرارات جديدة بما فيها بما يخص الوكالة الكل وبما يخصنا احنا كمراكز فتاة ريفية، اللي هي باش تولي اقطاب نتاع تنمية مهارات وريادة، باش يولي يكون فيها دي فورماسيون معناتها نتاع ريادة ومهارات واختصاصات موجودة معناتها نتاع فورماسيون نتاع 10 شهور هكاكا متداولة، باش يولي وفما ريادة، فما برشا اختصاصات جديدة، خاطر هي اختصاصات ما تطلبش انه هو يقراها عام كامل، حاجات مهارات باش يتعلمها باش فيسع فيسع باش تولي موجودة انه نقريوها احنا في مراكز فتاة الريفية للتابعين للوكالة التونسية للتكوين المهني.
1: نحب نذكر في ختام لقائي معك اللي عامين توا ملي ولا معش مركز الفتاة الريفية فقط، الشباب ايضا ينجموا يلتحقوا.
3: ونحب نزيد نقول اللي هو التكوين مازال مفتوح والتسجيل مازال مفتوح على الموقع inscription@atfp.in للالتحاق بالمركز تكوين فتاة الريفية مجاز الباب. مرحبا بكم.
1: وصلتوا للعدد السقف الاعلى ولا مازال عندكم؟
3: مازلنا ذاك علاش الدورة مازال محلولة، مازال عندنا نقبلوا معناتها في الاختصاصات هذوما. دونك مرحبا بكم في الانسكريبسيون في مركز تكوين فتاة الريفية مجاز الباب
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك مدام رشيدة. أمولة، إذا كان فما اختصاص جديد تسمع به في المركز في نفس اختصاصك أما متطور، بعد ما عملت مشروعك سيء تعاود ترجع تزيد تاخو معناها تكوين آخر، وإلا كهو باش تكمل في مشروعك وتنطلق؟
4: لا نكمل، نمشي نعاود ناخذ فورماسيون أخرى، ناخذ أفكار جديدة، نحب نطور من مشروعي إن شاء الله بإذن الله، خاطر هما كي باش يعلموني ولا باش يزيدوني معلومات بطبيعه باش تفيدني في مشروعي، معناها باش نكبر باش نوصل بهم ان شاء الله.
1: من بين الحاجات اللي ديما نحب نسال عليها، امل مشروعك وقت اللي يكبر وتتعرف اكثر ان شاء الله وتتشهر اكثر، تبقى في مجاز الباب والا تحب تخرج مثلا للعاصمه ولا المدن الكبرى؟
4: نبقى في مجاز الباب.
1: أحسنت لا بالحق.
3: ننتظروا في الإجابة.
1: أي بالحق، خاطر مش لازم الناس كل تتمركز في المدن الكبرى، بيك أنت وبشباب اللي كيف
3: كبر جهتك.
1: أي المدن نتاعنا الصغيرة وقتها تولي كبيرة ويبدأ فيها مشاريع.
3: تشغل أولاد بلادك زادة تكمل معاهم
1: إن شاء الله.
4: أنا نشجع الشباب ونساء أنهم يمشوا للتكوين، يمشوا يحفظوا صنعة، يعمل حاجة يخدمها، معناها خير من أنك تبقى في الدار ولا تمشي المعمل ولا مش تحس تحفظ صنعة، تحس روحك اللي انت قاعد تعمل في حاجة
1: مستقلة وعندك مشروعك وعندك خدمتك وتفيد في غيرك، ما مش لازم نحكي حتى على الفلوس، في وقت اللي تشوف قطعة لبستها كليون تفرح تقول هذيك من انجازي.
4: ان شاء الله تشوف واحد لبس قطعة خدمتها له انت تكون فرحان بها، وخاصة كي هو تكون عجبته فهمت، ولا يقول لك راني مشيت بها الناس الكل عجبتهم خدمتك عند شكون خدمتها، تجيب لك كليونات اخرين تبدا هي فرحانه بقطعتها وترجع لك اصلا بكل ثقه في النفس باش تعاود خيط عندك.
1: ايش فما موديلات نشوفوهم موديلات عالميه، ما نجمش نمشي انا نشري من الماركه هذيك، فعندي بنت بلادي اللي حاله اتوليه نوريها الموديل ونلبس على مود وين وشيك ومحلاني وليغانت وغالونت ونهبل. شكرا لك عمل جرامي، ان شاء الله نشوف البروجي نتاعك من حسن الى احسن، متطور اكثر وتولي تلبس حتى في فنانات العالم مهرجانات الكبرى
4: ان شاء الله باذن الله.
1: يعطيك الصحه امل جرامي مدام رشيدة نسري، شكرا لك
3: على الاستضافة.
1: من خلالك تحية أكيد لكل زملائك في أكيد المركز،
3: نحيي على رأسهم سي إبراهيم توجيني مدير المركز وزملائي زميلاتي الكل الموجودين بالمركز، نحييهم الكل على جهودهم وعلى الكل اللي يبذلوا فيها لإنجاح الدورة التكوينية الجديدة هذه.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم. هكا وصلنا مستمعينا لختام حصتنا اليوم من خوض فرصتك، نتلقاو إن شاء الله في أعداد قادمة، وموعدكم معايا نهار الأحد في ديمانش بلوس. إلى اللقاء.

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبداو رحلتنا مع شيرين في إعادة لغنية لسه فاكر لأم كلثوم اللي خرجت عام 1960، كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان رياض الصنباطي.

فات المعاد، هكا غنيت مي فاروق من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. الغنية هذه اللي غنيتها أم كلثوم عام 1967، وإحنا معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا عفاف راضي تغني من كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي ردوا السلام.

مازلنا معاكم في موال على إذاعة الشباب وبنسمع أم كلثوم اللي نرجع معها لعام 1945 بغناية غني لي شوي شوي، كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. الغناية هذه اللي غنيتها أم كلثوم في فيلم سلامة للمخرج توجو مزراحي، بطولة أم كلثوم، يحيى شاهين، عبد الوارث عسر، استيفان روستي، زوزو نبيل، رفيع الشال، زكي إبراهيم، فؤاد شفيق، حسن صالح، لطفي الحكيم، بيبا ناجي، علي كامل، عبد القادر المسيري، فاخر فاخر، محمود رضا، سعاد زكي وغيرهم من نجوم.

أنا قلبي لك ميال، هكا غنات فايزة أحمد من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، وإحنا معاكم في موال على إذاعة الشباب، وباش نسمع وائل جسار في إعادة لغناية علي قرا للسيدة عليا، كلمات محسن الخياط وألحان حلمي.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع يسرى محنوش ميحانة. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعه من الاربعاء للخمسه. دينا السمح في كل مره نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاويه دينيه، من منظور ديننا الحنيف. وبهي توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب بهدية، خليني نبدأ بيهم هما الأولانيين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم طرابلسي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. انت زواجك عندك ابنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت اذا هذا العنوان الاول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءه مقاصديه، دكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسه الزواج بين الفقه الاسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، جي ال دي تونس 2024. هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشي.
0: مجمع الأطرشي. ان شاء الله مبروك فضيله الشيخ، وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبه الفقهيه التونسيه اولا والعربيه الاسلاميه ثانيا، اكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم اضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا، واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بيدنا نلاحظ في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك اخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم اجمعين، وان شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: امين يا ربي، يسهل لهم ايضا،
1: ربي يسر لهم ان شاء الله، ما تزوجش ان شاء الله ربي يسهل وربي يكرمه وربي يرزقه ان شاء الله من الحلال الطيب. وان شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة نتاع الزواج، ان شاء الله ربي يعاونه،
0: ربي يسر له
1: ويعاونه، وان شاء الله كذلك اللي هما زوجوا ايضا على قريب ربي يهناهم وربي يحفظهم
0: ان شاء الله بالذريه الصالحه،
1: وان شاء الله يكرمهم بالذريه ان شاء الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك للجميع ان شاء الله. اللهم بارك لكل الازواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئه الزواج.
0: امين يا ربي امين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بي عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معنا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانام الفدوى قلاوي ويسر التستوري، ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذي الكل هو الحديث عن مسألة العزوف عن الزواج وعن بناء أسرة، أسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله في هال ما بتعرف أخي محمد رمزي يعني بمناسبة فصل الصيف إنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكير بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذا حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وربي يجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: إذن
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
0: نعم.
1: من الأركان ومن الشروط. فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
0: نعم.
1: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة. كما
0: نعم.
1: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
0: نعم.
1: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: نعم.
1: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة، يعني الإنسان يمشي صون عرض الشخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته، فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
0: ستر.
1: لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء، نقول إن شاء الله فرحتك، وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصد إن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني إن شاء الله
0: وقتش نفرحوا بيك،
1: وقتش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقول لك فرحة العمر،
0: فرحة العمر
1: الإنسان. يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبل يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش
0: نلمس ويقاتي
1: ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا،
0: ولكن هو غاية مطمح.
1: نعم. هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: أي نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحب من الحاجة نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني بش يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد عن ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربة من الله سبحانه وتعالى،
0: نعم.
1: لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك في الاصل. انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك
1: الله سبحانه بالطبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي واحد يقوم باش يقوم في الليل، رحم الله رجلا اذا قام نضح في وجه اهله يعني الماء، يعني بمعنى انك انت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على انه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي،
0: تقوم تصلي
1: والزوج والزوجه نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما يقولون احنا،
0: كلاهما يحض الاخر على يعني وكانهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لامور دينهم ودنياهم.
0: نعم.
1: فالاصل اذا
0: ومن بعد الابناء كيف كيف
1: نفس الشيء بالنسبه للابناء
0: مع الابناء
1: فعلا يعني هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم الانسان. يعني علاش يحن الى زوج سيدنا ادم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى؟ يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش؟ لتسكنوا
1: السكن. فعلا
0: سكن
1: الزواج هو
0: سكن
1: من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان يتزوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع يقطع في شعره ولا بالعكس، هو هو سكن
0: سكن راحة هدوء
1: هو طمأنينة طمأنينة يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا
0: يعني
1: لأنه من السكينة والاستقرار، فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر
1: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات المصطلحات هذيك، فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج،
0: الزواج.
1: وذلك عليه الإنسان حتى يتزوج في الغالب أنه يعقال نقول نحن
0: اي اي اي بالضبط، تتغير البارامتر نتاعو
1: يعني يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط اي يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب، ربما يتعشى لبرا شوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة
1: والإنسان مدني بطبعه، فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة، اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري، لا لا هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط،
1: هو ميثاق مقدس.
0: نعم.
1: فعلا فما قداسة في يعني هو ربي جعلها آية،
0: آية طب
1: ربي سماها أنها آية من آياته.
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن هو من يعني آية من آيات الله.
1: نعم لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ،
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: جديد جدا.
1: أكيد الزواج شوف كيما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبنائك بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه والعياذ بالله، لانه اذا كان سوء العلاقه وهذا يؤدي الى طلاق، وهذا حلقه اخرى مانيش نحرفوا فيه اليوم، ما يلزم حلقه خاصه فعلا بهالآفة هذه، لكن هالآفة هذه اللي هي تكون اخر نهايه
0: للعقد
1: هذا المؤسسه هذه، يعني بالانفصام لاسباب او لاخرى،
0: ما ينجر عنها
1: اكثر حاجه ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا.
1: وهذا كما قلت لك ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني، يعني فعلا لانه ظاهره اجتماعيه خلينا نقولوا
0: اختيره طبعا
1: تحطم المجتمع يعني وخيمه
0: أكل الأبناء هذوكم اللي بشي يلقاوا رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم بشي يكونوا فيما بعد؟ يعني بشي يكونوا مهتزين نفسيا، بشي يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة يعني.
1: فعلا فعلا يعني، ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأنه نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية، يعني يجب أن تتوافر.
0: هي كل متكامل،
1: فما أولويات صحيحة
0: يجب أن يتوفر،
1: فما رقم واحد، فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه.
1: أكيد.
0: فما شيء ما نجمش نتنازلوا عليه.
1: نعم.
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين ولا مش على خلق
0: ولا على خلق وما إلى ذلك، ولا العكس أيضا زاد ينجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم فعلا فعلا
0: معناه في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناه وكأنها مغامرة.
1: ولذلك أخويا محمد رمزي يعني الزواج هو الأصل، النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد، الأصل
0: لا نهاية له،
1: معناتها ما
0: يبدأ وما يفاش،
1: اي ما نجمش يكون بأجل.
0: أي.
1: ماهوش كارية هي،
0: اي مش بالضبط،
1: ماهيش كارية. اسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا كذا، لا زواج متعة، النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد لا. الأصل هو عقد على التأبيد.
0: بالضبط.
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة صورة الطلاق، فما هذاك موضوع ممكن أحيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: طبعا لذلك لم يحرمه الله،
1: ما هوش حرام،
0: هو أبغض الحلال
1: لكنه مش حرام. في كثير من الأحيان يكون
0: حل
1: وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الأطفال. هذه حاجة، لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط، في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة. يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا. ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صور الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج. فالنكاح في القرآن هو بمعنى الزواج.
0: نعم.
1: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو
0: محرم.
1: بإجماع أهل السنة طبعا. نجد ما يسمى بزواج المحلل،
0: أي
1: يعني مثلا
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتمشي تتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها. وذلك عايش قلنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ماهوش لفترة معينة ولتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
1: نعم
0: هو ما شرعي
1: المحلل، لا هو حرام.
0: حرام.
1: زواج المحلل هذا هو حرام، يعني ويسمى بالتيس هنا، يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
0: تدخل بشاب بآخر باش تحل زوجها مرة،
1: يحللها لزوجها.
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا،
1: لكنها محرمة. محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي، اكيد ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع تحريم، يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفقهاء وعلى
0: في
1: تحريمها.
0: مصر في مصر موجودة،
1: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة مش يعرف، لا على مستوى القانون،
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع،
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مستمع
1: ممكن
0: يعني
1: اجتماعيا يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإن
0: محرم.
1: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا، يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا من
1: أنه علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على أنه
1: بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك،
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم،
1: من غير المسلم
0: ولا غير الكتابي،
1: لا لا لا
0: حتى وإن كان كتابية
1: مهما كان الرجل، نعم يجوز للرجل أن
0: يتزوج كتابية، ولكن
1: ولكنه إن كان فيه كراهة اليوم، وأن الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب، يعني يكاد يكون أنها صعب جدا مش تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة، سيدنا عمر بن الخطاب، نعطيك مثال صحيح هو يجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حد والي على المدائن، فتنهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرق من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
0: عمر.
1: قال له طلقها، قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة، أي خديعة، وفي رواية
0: لا يؤتمن شرهن.
1: نعم، لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: بيش تحن
1: وكذلك تفشي أسرار وانتي والي
0: في مركز طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بينا أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات، يعني
0: المسلمين
1: الإنسان
0: نساء المسلمات
1: بيش يولي ويخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوا كنتي الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال، لأنه
0: الأولى هي المسلمة،
1: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
0: لازم تنظر وين باش توصل
1: الفعل هذا شو نتائج الفعل المباح. الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم وباش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات. هذا في حق الزوج لما تزوج من كتابية ويعيش معها في, في, في, في بلاده
0: في بلاده، ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في بلادها
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكم قوانينها
0: ضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير وكذا،
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع.
1: وانا هنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت، انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دول غربيه، فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها، وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة ومن هذه شفتها في بعض الدول الغربية، أنهم يحرقوا الجثث
0: طبعا
1: يحرقوا جثة، فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة
0: زوجها اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
0: طبعا.
1: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدولة الغربية هذيك، والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به،
1: أي نعم أعطاها الحق هي بتصرف الجثة متاع زوجها كما تحب هي. يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال. بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي، بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع. يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا، مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب فقهية
0: كل
1: نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: الرباعي.
1: نعم تجد أنها محرمة، وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا
0: حتى يؤمنوا
1: الآية، ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على على صفحة الفيسبوك. سامحوني كل عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم طرابلسي يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أن موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو السبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر الشباب
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: هو كذلك. شكرا لك أخوي محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما
2: يقصد.
1: ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي أحيانا، فما شكون أخوي محمد رمزي، يعني احنا أكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة إلى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في إشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي، يقول لك راه طلقت بلفظ طلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذاك السؤال متاعي، شنو الحل؟
2: من هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم، هو اللي عنده القول الفصل.
2: والحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا، لكن
1: لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة مفتي. تحية للسماحة مفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلحش.
1: ولا ما يتصلحش بالضبط. قول الفصل يكون عن سماحة مفتي الجمهورية الحقيقة.
2: يعني هذا لازم باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا.
1: بالضبط.
2: لتوحيد المرجعية.
1: ما تكونش أقوال مختلفة. فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا فيما أفتى.
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راو واسمع راو أنتم أخوات راني رضعتك أنت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكيه والقول الشافعيه، انتوا باش ناخذوا على انها رضعه واحده او خمس رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشا تفاصيل اخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه، مش بالبساطه هذه. بالضبط،
2: لازم يعطي
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: ما فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل بالضبط ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة. يعني يكفي أنه حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني الثلث 33%
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا. شنو
2: معناتها على 100 33 عقد يعني ينقص يعني نسبة كبيرة. نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66
2: ولاو 66
1: نقصوا 33
2: 33 أخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: وعلاش؟ علاش النقص هذا مش 5 و10%؟ يعني عدد يعني نسبة
1: أي نسبة معتبر.
2: نعم
1: 33% نسبة كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لأنه راهو احنا تو نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب،
1: لكن في المستقبل في نظرة مستقبلية نشوف أوروبا احنا اليوم
2: أوروبا ربما
1: شوف أوروبا اليوم أي القارة يعني العجوز أي.
2: نعم
1: شوفوا ألمانيا، نشوفوا فرنسا، نشوفوا يعني
2: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية، بريطانيا كذلك،
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو وتزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية.
2: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب يعني. وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية
1: لكن مدى الحياة. في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: أموال
1: جدا
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية يعني يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راهو بالك راه تقول سنية جباية راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط.
2: نعم فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما هو فما الجانب الديني موجود، الجانب الديني بجانب ايش معناته نقول الجانب الديني هو هي انه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، يعني معنى مهم جدا أنه الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه وعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية
1: بالضبط
2: فيه
1: بالضبط.
2: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
2: نعم
1: المحرمات
2: في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
2: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: يعني لأنه فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا جينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي وهذا ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
2: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
2: أصبحنا نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج. يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من 1/3 الولادات هي خارج إطار الزواج. في أوروبا أكثر من الربع. يعني صحيح أنا في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة
2: لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج. أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
2: أيضا يعني نعم العازبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا الضعف الوازع الديني
1: ديني
2: اللي وممارسة
1: ربط علاقات تلك
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير ذلك أي.
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان
1: طبعا.
2: الله يعني هذه جبلة فينا سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله عليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة نعم. المادية وخير
2: خلي ما لا تون
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
2: نعم ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب ايش معناته واجب يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتري الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه
2: فضيلة الشيخ نجم يحل دار وما عندش حتى إشكال في هذا
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا باش نخصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذا قاعدين كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج والطلاق
1: الطلاق عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن 5 دول عربية
2: وتونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس لأن نظام الطلاق راه في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلس الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
2: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقوله نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء
1: أبناء
2: فالنسب موثقة ما تنجمش تقول ما فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا لا لانه إن شاء الله. نعتبر انا انه
2: لكن ربما الحديث عن الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت اعمل مقارنه
2: نعم.
1: بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: نعم بالنسبه لينا يعني
1: ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي تخلي
2: عزوف وتاخر في الجواز
1: شايف معرس توا ومصرف واموال شايف وعائله
2: شايف خوك شايف خوك كيفاش
1: بعدنا نلقى روحي في
2: شايف ام ابوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: وما الى ذلك بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي أخويا فمن يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة وهذا نعرف بعض الشباب قولي لي يا أخوي
1: اختار
2: ليش بنزوج يا اخويا كان انا اخويا نتزوج ومن بعد ترسي لي في مشكل
1: نلقى روحي
2: انا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهريه تبنى حالي وكذا لا اخويا وهذا موجود للامانه مانيش احنا مانيش قاعدين نبرروا احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الاسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما ايضا الخوف من المسؤوليه أنه فما اللي ما يحبش يتزوج لأنه بالنسبة ليه الزواج مسؤولية. هو يحب يقول لك أنا خويا
1: خليني شيء خليني نبات بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مرأة تقول لي وين مشيت
1: وقتش مروح
2: وقتش مروح وكأنه نحبش نفس الشيء بالنسبة للمرأة تقول لك أنا خويا خليني يعني في دربابة
1: إيه بالضبط. رأوا العزوف لهنا رأوا مش الذكور بركة
2: حتى
1: نكون واضحين حتى للفتيات تقول لك خويا أنا تخرجت قريت تعبت تخرجت حب انا بيدي ان انا نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك علاش
1: لا لا ولا لا ولات موجوده كعقلية
2: معك معك
1: لا موجود
2: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء احنا في تونس تقريبا عندنا شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50-50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأنها شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج مهما باش تأخر
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا نحن تولي ربما مختار في صحتها
1: فما بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش
2: غريزه أصلاً. سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه أمومة. انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط هذا غلط
1: مش قاعدين نبرر مش مبرر وي.
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلوهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوشين يعني وفينا الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: مرتاح بالضبط على باش نعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: نستمتع وكذا وندوم
1: نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك
2: نعم
1: موجوده
2: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم ثم ايضا جانب اللي هو مهم جدا من النجم اقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من خريجي
1: الجامعات اللي وصلوا
2: يعني
1: جانب 30 سنه
2: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي
1: اي
2: راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل يعني اسره
2: يعمل اسره
1: احنا بيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحبوا اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة يعني لما ترتفع أمد البطالة
1: حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: معناها أحيانا
2: التكاليف
1: تلقى واحد أجر وما يوصلوش في في في التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فهم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: اي شكون يعلي اكثر
2: يعطيه ربي يزيد ربي يزيد الزواج بالامكانيات اللي
1: على قدر كسائي امود ورجلي
2: سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون اكيد هذاك فانت ما تنجمش تعمل كيف
1: انا
2: مثلا على عملت مانيش عارف كي تحب تعمل انت كيف
1: على قدر كسائي امود ورجلي كل قدير وقدر وكل إنسان وشنو ينجح
2: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أن المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار,
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي
1: مش
2: معناتها أساس المالي يعني مش هو فقط أكيد أنه فضفر بذات ديني تربت يدك كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بوه يصرف عليه، سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط،
2: فهمت ذاك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ولا يعني على سيدنا معاويه، قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
2: قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه، وتحديدا الكفاءه الماليه او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني إيش ضرورة اشتراط الكفاءة، بمعنى أن المرأة اللي تكون في طبقة اجتماعية معينة يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقة،
1: في الطبقة بالضبط،
2: مهم جدا معطى الكفاءة هذا، هذه من مما يعين على نجاح، مش هو

0: فيعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك أو بموت ونتحدث عن الميراث أو حتى بفقدان. ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا. فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج. أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة. أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أي
0: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا. فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتوديون
1: ونتزوج
0: أو هي حتى إتوديون تكون متزوجة رغم أنه زوجة ينفق عليها لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله وأنه شكل من أشكال العبادة وأنه يسهم في بناء أسرة وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
0: نعم شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي الأسرة.
1: أسرة.
0: استحفظوا على الأسرة.
1: بالضبط.
0: يبارك فيكم. استحفظوا على الأسرة. راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع.
0: راهي الأسرة. ريت إحنا كنقارن أنفسنا بالغرب. نجم يكونوا متقدمين علينا مش نجم وأكيد وما تقدموا علينا في الجانب في جوانب يعني التكنولوجيا
1: التكنولوجيا
0: الأسرة.
1: بالضبط.
0: لا. يتمناوا لمتنا. يتمناوا رسالة الرحم تاعنا يتمناوا بر والدينا يتمناوا العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه.
1: فخلينا نحافظ على هالكنوز اللي عندنا كنوز كنوز وثروة حقيقية.
0: ندعموا الأسرة تاعنا ندعموا العلاقات
1: ونساعدوا
0: الزوجية
1: ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناها ظروف صعبة شوي
0: ويوفق بين
1: يتعاونوهم شوية
0: يعني فالحلال كما يقولوا
1: فالحلال معناها الموسر علاش ما يساعدش يعني صدقة جارية أنك تساعد
0: برشا يقول ويا عرس توك مشي عرس ونعاونوك
1: ونعاونوك ومن بعد نسكت ايش بدي نروح لا يعاونوهم بالفرحة معناها يفرحون
0: يجيو يفرحون إن شاء الله. أيضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصة مراسم الزواج
1: من بلغوش
0: فيها بما يرضي الله
1: يسر ولا تعسر
0: وإن يسروا فيها توا بإذن الله يعني تكون الأمور على أحسن ما يرام. فما دام إن يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله. المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
1: إن شاء الله يا ربيات. نختمها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج.
0: اللهم لك الحمد يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير يا الله. اللهم أذهب عنهم الحزن. اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء. اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين. اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم فيما أعطيت وقهم واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت. آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة شيخ يعني أحفظ المنخدم به ديننا السمح هو هذا الدعاء. شكرا لك مرة أخرى فضيلة شيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة ديننا السمح. تحية طبعا توصلكم من وليد الريفي محمد رمزي منصوري
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، نصل اليوم إلى ختام هذه الوقفات مع معنى قرآني عظيم، المسارعة في الخيرات. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال في وصف أنبيائه وعباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالمسارعة ليست موقفا عابرا، بل هي شخصية ومنهج حياة. أن تكون عينك باحثة عن الخير، وقلبك مستعدا له، وإرادتك مبادرة إليه. وفي كل يوم سل نفسك: ما الخير الذي أستطيع أن أفعله اليوم؟ من أستطيع أن أساعده؟ من أستطيع أن أسعده؟ من أستطيع أن أصلح ما بيني وبينه؟ ما الذنب الذي أستطيع أن أتوب منه الآن؟ ما الطاعة التي أستطيع أن أبدأها؟ ولا تحقر شيئا من الخير، فقد يكون عمل صغير عندك عظيما في أثره عند غيرك. رب كلمة أعادت الأمل إلى إنسان، ورب اتصال أصلح علاقة، ورب صدقة سدت حاجة، ورب نصيحة غيرت مسار حياة، ورب مبادرة صغيرة أطلقت مشروعا كبيرا. ولكن أكبر ما نريد أن نخرج به من هذه السلسلة هو ألا ننتظر دائما. لا تنتظر أن يكون غيرك أكرم منك، لا تنتظر أن يكون غيرك أسرع في الصلح، لا تنتظر أن يكون غيرك أسرع في المساعدة، لا تنتظر أن تأتي الفرصة المثالية. ابدأ بما تستطيع، وإذا كان في قلبك خير فاسعى إليه، وإذا فتح الله لك بابا من أبواب الخير فلا تتردد كثيرا، فقد لا تكون الفرصة مفتوحة إلى الأبد. ولعل من أجمل ما نختم به أن نتذكر أن الحياة نفسها فرصة، وأن العمر رأس مالها، وأن كل يوم يمضي لا يعود. فلنكن من الذين إذا عرفوا الخير سارعوا إليه، وإذا فاتتهم فرصة لم يستسلموا بل بحثوا عن فرصة أخرى. اللهم اجعلنا من المسارعين إلى الخيرات، المبادرين إلى الطاعات، السعين في منافع الناس، المساهمين في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: الماتينال جون.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وزير التربية نور الدين النوري أعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. اليوم سيتم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وخمسة وثلاثين دقيقة، صباح النور، صباح الخير. أكيد الماتينال جون كيما كل اثنين معاكم توا حتى للعشرة متاع الصباح. نونسوكم بالموزيكا والأكتواليتي والفقرات. معنا اليوم وليد الريفي في الإخراج، رحبوا به. معكم وجدين زاقروبة من نور الميكرو. بداية أسبوع موفقة للجميع، نبدأوها بفايزة أحمد.

0: فايزة أحمد تواصلنا للسبعة غربة لما جيت إذاعة الشباب أنتم تسمعوا في الماتينة الجان السبعة غربة في توقيت هذا أكيد نرجعوا لأهم الأحداث اللي صارت في تاريخ 28 سبتمبر في السنوات الماضية مع محمد رمزي المنصوري في كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1836 يتولد خليل خوري مؤسس الصحافة غير الرسمية في العالم العربي من خلال إصدار أول صحيفة حديقة الأخبار، وكما يدل عليها اسمها جريدة جامعة تقدم باقم الأخبار في مختلف المجالات، وبعدها تزدهر الصحافة المكتوبة في العالم العربي وتكون من أهم أصوات حركات التحرر العربية. 1895 يغادر العالم الكيميائي الفرنسي لويس باستور اللي عنده أيادي بيضاء على الإنسانية، وخاصة منها اكتشافه لتلقيح ضد داء الكلب عافانا وعافاكم الله. وكيف بلغ عمره 70 سنة قررت الحكومة الفرنسية أنه يكون عيد ميلاده اللي هو 27 ديسمبر يوم عطلة رسمية، وهذا تكريم ليه في حياته. وكيف توفى زاد وقع تكريمه وسماه برشا منشآت خاصة الطبية باسمه، وهكا ما يكونش كما برشا مبدعين ينطبق عليهم مثل عاش يتمنى في عنبة، وقيت باش تولي سنة حميدة تكريم المبدعين في حياتهم. في لامان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

0: إلتون جون وبلو من أحسن الأغاني اللي تغنيت تقريبا في التسعينات. Sorry seems to be the hardest word. وأكيد مش سهل الاعتذار, ومش أي إنسان قادر أنه يعتذر على حاجة أعملها. مانيش باش نعتذر, وما توت سويت باش نمشي واللي أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك.
0: في مكان ما في تونس موجود معنا خبير سلامة المرورية كما العادة, سي عماد الطويل. صباح النور.
2: صباح الخير وجدان, صباح الخير للفريق العامل معك, صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق. مرحبا بكم.
0: مرحبا بك, واكيد على جنب كما العادة وقاعد تراقب في الحركية المرورية. شنو هي الأجواء سي عماد؟
2: فما حركية يعني بداية أسبوع يوم اثنين ورجوع معناتها لمقاعد الدراسة, الرجوع لمقرات العمل متاعنا. فما حركية كنقول بين ظفرين, فما في السرعة فايقة معناتها رجاء بكل لطف الدعوة لجميع مستعملي الطريق تعديل السرعة على حسب طبيعة الطريق على حسب منظومة حركة الجولان, ولابد باش يكون تحديد السرعة يتماشى مع الطريق متاعنا. إذا كانوا تكونوا في طريق حزامية مثلا وهي 70 ما نفوتوش 70 داخل مواطن العمال 50 ومذهبين نزيدوا نعبدوا معناتها حتى أقل معناتها سرعة خاصة أمام الفضاءات التربوية. نبدأ بالنقطة الأولى الضاحية الغربية لتونس عاصمة للعربات اللي داخلة من جهة طريق المرنكية طريق الوطنية رقم 5 في اتجاه محاول العكبة, ثم على مستوى محاول سيدي حسين محاول بندحة ثم ازدحام مروري, وكذلك السيئة اللي هي تربط بين الدنتين وباردو في أولها من جهه الطريق الوطني الجهوي رقم 21 معناتها روتيس فما صحنا معناتها مؤشر برتقالي ومؤشر اللون احمر. الطريق الجهوي رقم 21 روتيكس في مرحله اولى على مستوى السانكليمون محاول السانكليمون, ثم على مستوى محاول مركب الرياضي للملعب التونسي, وتوصل على مستوى حي الرمانه اللي هو من خلاله نلقاو محاول حي الرمانه اللي هي من خلاله ناخذوا شارع عبد الفتاح عبدالله للوصول على مستوى ساحة بس عدون. الضاحية الجنوبية المدخل على مستوى وين فما الأشغال الوجدان على مستوى منطقة سانجوبا وين فما برشا زحمة. هذا هو معناتها بورنانسون هذه حركة جولان. من هنا ينقل لشيء أخرى يجي فما ولي ازدحام ماذا بينا باش تكون معناتها الذي من أجل معناتها نحاول باش نركز خاصة على مستوى عملية التواصل بيننا كجميع مستعمل التاريخ
0: أكيد
2: تكون إيجابية. خلينا نسكن نصف الصباح سلامة إن شاء الله.
0: أي مهم جدا, وحاجة أنت عملت مريحة بصراحة ناس كل ظهر لي نحسوا بها. وقت يبدأ فما كثيفة مرورية في بلايس كبار نلقاو ساعات فما سرعة أكثر من المسموح بها, معناها ديما فما محاولة لتجاوز السرعة. ماهوش هذاك اللي باش يوصلنا بكري كما قلت, ماهوش هذاك اللي باش يربحنا في الوقت, لكن يمكن احترام السرعة اللي محطوطة خاصة قدام المدارس بصفة خاصة وإلا المعاهد وإلا أي مؤسسة تربوية فيها وليداتنا صغار. يعطيك صحة, شكرا لك عماد الطويل خبير سلامة المرورية. إن شاء الله نرجع مرة أخرى مع بعد أخبار 8:30 تقريبا 9:45 نشوفوا تطور الحالة المرورية كيفاش وليت في نهار اثنين, في نهار بتبيع ريبريز, ناس كل تمشي تخدم, ناس كل أكيد تمشي تقرأ, وناس كل تنجم زيدا تكون اليوم نهار راحة. مش ليك أنت وليد الريف نهار الاثنين ترتاح فيه, لكن الناس اللي تنجم تكون توا قامت الصباح نصبحوا عليهم من جديد تحية لكم. أصالة نصري تغني إنسان, وبعد يكون الموعد متاعنا رياضي كما العادة من حمام في توب سبور كل الأخبار الرياضية شنو صار شنو ما صارش. أكيد مباراة مهمة اليوم لفيش متاعنا, مباراة مصيرية منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من تصفيات الكان.

0: Top Sport. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا على الفام، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمو إذاعة شباب على www.radiojeune.n. أكيد بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نحكيه على الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعمل بكم جولة في الرياضة العالمية مع انتصار امبارح المنتخب البرتغالي وكل عادة في خليجي 27. البداية ستكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وين يلاقي المنتخب البوتسواني اليوم في الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا. المنتخب التونسي اللي كان تعادل مع أوغندا في الجولة الأولى، في حين انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل 2-2، باش تتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة وحيدة. وبطبيعة قبل صفيرة البداية، المنتخب الوطني التونسي يبحث عن تدارك التعادل المخيب للأمال أمام أوغندا وتعزيز تفوق التاريخي على بوتسوانا اللي يحمل سجل تاريخي يميل أكثر لجانب المنتخب الوطني التونسي. زوز منتخبات كانوا التقاوا في 9 مقابلات سابقة، 5 انتصارات للمنتخب التونسي مقابل 2 انتصارات لبوتسوانا وزوز مقابلات تحسمهم التعادل. المنتخب التونسي كان سجل 14 هدف مقابل 6 أهداف لبوتسوانا، أفضلية تونسية واضحة رغم تباين النتائج بين زوز منتخبات على مدار سنوات. كيف ما قلنا، المنتخب التونسي يدخل مباراة هذه من أجل العودة لسكة الانتصارات في اختبار جديد ضد المنتخب هذه اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس. هيدخل نسمع الناخب الوطني المدرب معين الشعباني شنو كان كلامه على المباراة، شنو كان كلامه على النخبة الوطنية، أكيد اللي تعرف بعض التغييرات وبعض الغيابات.
1: خلينا نقول المباراة مهمة جدا جدا، معناها ادفرسير ديريكت نلعبوا في التيران بتاعنا، صراحه معناش خيار غير الانتصار. ان شاء الله ربي يوفقنا ونربحوا، باش نعملوا كل شيء باش نربحوا الماتش. لي شوا اللي باش يصير ديما تو ديبون دو لادفرسير. ادفرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز، كان شفتوه كونتر ليبيا معناها قلق معناها المنتخب الليبي. ان شاء الله نحطوا لي جوار اللي نجموا يعطيونا مفاتيح لعب في دي سيتياسيون معينه، كيلك سوا سور لو بلون اوفونسيف ولا خاصه في ليكيليبر او نيفو دي. احنا في بيريود نتاع جينيراسيون بالضبط، معناها بداوا بالواحد بالواحد. احنا عندنا مدة عام ولا عامين النوايو نتاع ليكيب ناسيونال قاعد يتبدل. باش نعاود بربي نحب نفهم العباد، خاطر الناس يلوموا ومن حق يقول لك باهي باش نبدلوا غيوينو. نحب نذكر العباد اللي راهو فما دي كاتيجوري هما U20 U23 عندهم دي كومبيتيسيون تري امبورتون، تورنوا في مصر U20 وخذوا دي جوار من U23. واحد انا بيت فما دي جوار اللي نستنى فيهم في ليكيب ناسيونال موجودين، فما دي جوار ولا 3 جوار كانوا كونفوكي معي وتفاهمنا معناها مع انيس اللي شاربوا الكاليفيكاسيون للجوز اولمبيك. هذوما اللي في خلال سنوات باش يعملوا النوايو نتاع ليكيب ناسيونال يلزمهم يمشيوا للجوز اولمبيك، يلزم يحتكم باللي جروند ناسيون. دونك هذايا جوست توضيح. حاجه اخرى، السيتياسيون اللي احنا فيها راهو مش كن فيكون، ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاثه اربع ماتشات، راهي معناها خدمه اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت. في مومون باش نلفوا الكل مع المنتخب مع تونس. دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد للليكيب ناسيونال ويعطي ان بلوس للليكيب ناسيونال ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كيك سوا جاي من الشامبيونان تاع تونس ولا من برا باش يكون موجود.
0: هذا كلام الناخب الوطني معين الشعباني، فهمتوا معنا حتى خيار كان الانتصار اليوم ضد منتخب بوتسوانا. البارح سيدة قديدة كان تغيب عن الحصة التدريبية للمنتخب بسبب الإصابة، كيف كان حكي على الحالة الصحية اللي على غرام وقال راجع من إصابة، قال ما يزمناش نجازف. وبطبيعة رغم أنه التقرير الطبي للنادي كان يأكد الجاهزية متاعه، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي قبل ملاقاته منتخب بوتسوانا 8 متاع الليل اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس. النقل المباشر كالعادة مضمون على إذاعة الشباب مع هادي وزبير اليوم من ملعب رادس، وبطبيعة استوديو خاص مع وفاء ورمزي في متابعة للمباراة هذه. نذكركم الإطار بطبيعة الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لسنة 2027. نحكيو على الرياضة الوطنية وبعد شوية نرجع للرياضة العالمية، نرجع للمنتخبات الوطنية. مثالش خلينا نحكيو على المنتخب التونسي اللي تعادل بارح ضد المغرب في ثاني مقابلاته ضمن بطولة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات اقل من 20 سنة. هذا التعادل الثاني على التوالي بعد تعادل الجولة الافتتاحية ضد الجزائر 1-1. المباراة القادمة باش تكون ضد البلد المستضيف للدورة المنتخب المصري، مباراة منتظرة نهار الاربعاء 30 سبتمبر. كيف الموعد كان البارح مع الدفعة الثانية من مباراة الافتتاحية والجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أبرز نتائج 1-1 بين جمعية ريانا الملعب الجيبسي، 1-1 لشبيبة القيروانية ضد جندوبة الرياضية، 2-1 المستقبل القصرين في قفصة ضد القوافل، 1-1 يامل بوشمة أمام النادي راضي القربي، 2-1 للقلعة الرياضية ضد أولمبيك مدنين، تعادل أصفار بين أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف، و3-0 البارح لهلال رضايف ضد سبورتينغ المكنين. ممكن سابقه شويه صارت في الجوله هذه في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم اللي في موسم جديد وسابقه في تاريخ المسابقه، لانه اولمبيك الكيف والملعب الجيبسي لعبوا ب10 ملاعبيه وحارس مرمى 0 لاعب على البنك. هذه الرابطة المحترفة الثانية اللي أنجبت زيادة أساطير الكرة التونسية وين ماشية مع برشا صعوبات أكيد للنوادي التونسية في افتتاح الموسم. النادي الإفريقي انتصر وديا البارح على نجم الفحص بهدف مقابل 0. جديد الوديات للنوادي اللي قاعدة تحضر لاستئناف بطولة رابطة المحترفة الأولى بعد الاتفاق مع الهيئة المديرة على صرف المستحقات المتأخرة. الأولمبي البيجي استأنف تحذيراته بعد إضراب كان دام 3 أيام. ونرجع ديما لجديد النادي الإفريقي بعد ما أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي على صفحته الرسمية عن برمجته لمباراة ودية ضد النادي الإفريقي نهار 3 أكتوبر. مباراة هذه إن شاء الله بشكون في ملعب بنغازي الدولي. أقبل الرياضة العالمية نحكي وديما على التتويجات في الرياضة الفردية في دورة بولندا الدولية. البطلة الأولمبية التونسي فراس القطوسي وصل التألق ويعتلي منصة التتويج بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات أقل من 87 كيلوغرام. بعد مشوار قوي نجح البطل الأولمبي في حسم النزال ضد المصري أدهم الشيخ بنتيجة 2-0. يهدي تونس تتويج جديد بطبيعة فراس القطوسي. وكيف التايكواندو في دورة بولندا البطل العالمي والأولمبي محمد خليل الجندوبي ما يرضاش كان بالذهب. محمد خليل الجندوبي واصل تألقه بتتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد حسم النزال ضد لاعب إسباني كيف ما قلنا بنتيجة 2-0. برافو لفراس القطوسي لمحمد خليل الجندوبي اللي أكدوا ديما الجاهزية متاعهم وأنهم ديما حاضرين للمنافسة على أعلى المراتب. في الرياضة العالمية نبدأ ونحكي وعلى الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. بالمنتخب الهولندي يحقق انتصار ثمين خارج القواعد على حساب المنتخب الصربي بزوز أهداف مقابل 0 بعد بداية موفقة للمدرب الإسباني تشافي مع التوحين. تعادل في الدقائق الأخيرة ضد ألمانيا وانتصار كيف ما قلنا البارح على المنتخب الصربي. كيف باش نحكي وكيد على القمة مباراة المنتخب البرتغالي والنرويج. البرتغال اللي حققت انتصار ثمين خارج القواعد بزوز أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الثانية. كريستيانو رونالدو البارح وينو؟ كريستيانو كان على البنك البارح على دكة البدلاء طيلة 90 دقيقة. هذه الانتصار الثاني على التوالي الخيسوس مع البرتغال. وبهدف البارح في شباك البرتغال هالاند ينفرد بصدارة الهداف التاريخي لبطولة دوري الأمم الأوروبية ب 22 هدف. نذكر وأنه الترتيب التاريخي يرجع يولي لهالاند، 15 هدف كريستيانو رونالدو. كيف ما قلنا كريستيانو اللي كان حاضر البارح على دكة البدلاء طيلة 90 دقيقة. باش نحكي وكيد على خليجي كأس الخليج 2027. الإمارات البارح تضمن التأهل للمربع الذهبي بعد انتصارها في الجولة الثانية على البحرين بثلاثة أهداف مقابل صفر باش تلتحق بالسعودية البلد المنظم للبطولة والمنتخب القطري. هذا الانتصار الثاني للأبيض بعد الانتصار في الجولة الافتتاحية على اليمن بأربع أهداف مقابل صفر. بطبيعة حكينا على تأهل المنتخب القطري اللي كان فاز على اليمن بهدف مقابل صفر في الجولة الثانية للخليجي 27. تسألوا أكيد وتحبوا تعرفوا آخر الأخبار بالنسبة للمباراة التوديعية للاعب الأبرز في العالم ليونيل ميسي. نقولكم وأنه المباراة الوداعية هذه بحضور تقريبا 90,000 متفرج. التذاكر اللي نفذت في قديش وقت؟ في 4 دقائق. في 4 دقائق 90,000 تذكرة اتباعت من أجل حضور المباراة التوديعية لليونيل ميسي. ومنصة ساشا اللي تحصلت على حقوق الحصرية لمباراة اعتزال ميسي دوليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المباراة التاريخية هذه بشرفقها استوديو تحليلي بقيادة هشام الخلصي. كيف ما قلنا منصة ساشا اللي كانت حصلت على الحقوق الحصرية لاعتزال ميسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكيف ما قلت لكم تقريبا في 4 دقائق نفذت كل التذاكر 90,000 تذكرة للحضور في المباراة هذية. نعطيكم موعد اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل مباراة المنتخب التونسي منتخب بوتسوانا. إن شاء الله الجماهير التونسية تكون حاضرة، إن شاء الله تساندوا المنتخب التونسي بعيدا بالطبيعة على النعرات الجهوية، بعيدا على الاستهجان، بعيدا على الكلام اللي تقال في المباراة القادمة. إن شاء الله نكونوا يد واحدة وراء المنتخب الوطني التونسي. وإذا عطى شباب أكيد في كالعادة في المتابعة. أنا ما بقالي كامش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. تابعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فام، تابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.fr.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوت

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. اليوم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. تحت شعار صحتك أولا، غدا تنظيم قوافل صحية ونفسية بكامل ولاية الجمهورية للوقاية من مخاطر المخدرات. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في إطار اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وحددت الوزارة أجل تسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours-izet.fr نيو.تن بداية من يوم الاثنين القادم إلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر على الساعة 11 ليلا. كما حددت أجل إيداع الملفات بمقر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية يوم الاثنين 26 من أكتوبر المقبل إلى غاية يوم الجمعة 6 من نوفمبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. اليوم سيتم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى، دعتهم إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
8: نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذه ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج متاعنا. الهدف متاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريع اللي هما تيل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع، ومن بعد بعد وقت يقع المرافقة نتاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما إغ دو تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل الاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها النساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
7: وزارة الأسرة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنظم غدا قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس نجل إرشيد، والمزيد من التفاصيل في تصريح لأخبار إذاعة الشباب.
9: تقوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كامل ولايات الجمهورية التونسية. في القافلة هذه سيقع تشريك أخصائيين نفسيين ومختصين في الاتصال من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تستهدف هذه القافلة فئة الشباب خاصة والأسر. علاش يتوجه هو الشاب الأخصائيين النفسيين؟ أولا للدعم النفسي، للإنصات والتوجيه. الناس اللي عندها إدمان على المخدرات محتاجة خاصة إلى رعاية نفسية، هذيك علاش يكونوا موجودين مختصين نفسيين على الميدان لإسداء الخدمات اللازمة، وفي الأخير سيقع توجيه هذه الفئات إلى المراكز المختصة.
7: كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية 2026 الذي تحتضنه العاصمة من 29 من سبتمبر الجاري إلى 1 من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 90 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. في أخبار العالم والشرق أوسطيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق وصفه. في سياق متصل قالت وكالة الأنباء السعودية رسميا وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. اليوم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة تحت شعار صحتك أولا. غدا تنظيم قوافل صحية ونفسية بكافة ولاية الجمهورية للوقاية من مخاطر المخدرات. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: 8 غير 4 على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وقيد طقس اليوم. لا ميتيو.
5: ميتيو.
2: مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة ناخذوا كل تطورات حالة الطقس. موجود معنا في المباشر المهندس صبحي بن أحمد ناخذوا معاه كل التفاصيل. صبحي صباح النور.
6: صباح الخير أختي وجدان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات الشباب.
2: كيفاش باش تكون حالة الطقس في الساعات القادمة مع بداية الأسبوع؟ هل باش نشوفوا تطورات مستوى الحرارة وإلا بتيتر أمطار ولا باش نقعدوا في الهكة معناه نسمع الليل والجو ذي؟
6: نعم صحيح، هو يوم الأمس خاصة في الفترة الصباحية سجلنا بعض الأمطار الضعيفة بجهة جنوب الشرقي جهة متنين، كان تقريبا في حدود مليمتران بجهة جربة حوم السوق، وكذلك في حدود 3 بصد ويكش و7 بجهة الكتف. بولاية صفاقس كانت أعلى كمية جهة قرقنا سجلنا 21 مليمتر. كما نلاحظوا اللي الأمطار كانت أكثر متمركزة هذه الأيام على الواجهة الشرقية نظرا لتمركز لمنخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا وتزامنا مع منخفض على مستوى سطح البحر شرقا يسير تيارات شرقية محملة برطوبة البحر بين الحين والآخر تعطينا عوارض نتاع أمطار خاصة بالواجهة الشرقية الكل. هذا الصباح تبقى إمكانية واردة لنزول هذه الأمطار بالجنوب الشرقي والوسط الشرقي، بقية المناطق يبقى الطقس في استقرار إلى قليل السحب تقريبا هذه الأيام الكل مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نظرا للتيارات اللي بتكون جنوبية. بالنسبة لليوم الريح من قطاع جنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بسواحلنا الشمالية وخاصة منطقة سيرات، والسحب معناته البحر يكون تقريبا قليل الاضطراب بمعظم السواحل ما عدا سواحل تبرقة يكون فيها البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة لتتراوح القصوى ما بين 27 و32 درجة. اليوم نسجله تقريبا 30 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. يبقى طقس استقرار تقريبا طيلة الأسبوع إلى غاية إن شاء الله هنالك بوادر آخر هذا الأسبوع نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا.
2: أما من ملاحظة أنه معناه مع انطلاق فصل الخريف وحتى لتوا اليوم 28 سبتمبر كأنه في معدلات عادية متاع فصل الخريف، مش درجات حرارة كما وقتها في الصيف خفنا أنه مش يكون خريف سخون برشا.
6: لا بالعكس، هو تقريبا كما ذكرت هو تقريبا في مستوى المعدلات العادية. نذكره بالمعدل العادي لهذه الفترة مثلا لتونس العاصمة هو 30 درجة في حين نسجل اليوم 30 درجة، وكذلك حتى في الصباح الباكر نجم نقوله حتى أقل بقليل من المعدلات العادية قاعدين نسجله في 18 درجة ووصولا حتى 13 و11 درجة بمناطق المرتفعة كما التالة وكما الكسرين سجلنا اليوم 13 درجة، وتونس سجلنا في الصباح الباكر 18 درجة. هذه الحرارة الصغرى تعتبر كذلك في مستوى المعدلات العادية.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل صبحي بن أحمد، مشكور جدا.
6: شكرا
2: وإحنا ديما في
6: إلى لقاء يعني.
2: عايشك يعطيك الصحة، ديما في متابعة لتطورات الحالة الجوية ومسج خلينا في المعدلات العادية يزينا مسخانة بصراحة اللي تعدى علينا في صيف سنة مسخانة يزي معناها كل شيء. الناس اللي يحبوا فصل الصيف ويحبوا السخانة ذيك حاجة أخرى. مازلنا معكم بالموزيكا واللي دريفي معنا في الإخراج اليوم الصباح، سندا معنا في الديجيتال نسمعوا توليت، موش توليت، اقعدوا معنا.

إليسا توصلنا للسبعة وستة وخمسين دقيقة ثمانية على موجات إذاعة الشباب وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لكم مستمعينا، بداية أسبوع موافقة للجميع. نوصعوا بالنا كان موجودين في سيركولاسيون طوى، إذا هو نهار الاثنين ما عادش هو نهار الاثنين ثلاث في كل الأيامات تقريبا، ولينا نلقاو حركة مرورية كبيرة. دونك نسيسوا رواحنا وقعدوا ديما برانشي معنا على 88.6 كي نوانسوكم بالموزيكا والأكتوالي والناس اللي تسمع فينا توا ومعنيين بالتطورات هذه ولا الخبر هذا، نذكروا للإدارة العامة للجبية بتبع تبعة لوزارة المالية كانت أكدت أنه الأشخاص المعنويين اليوم الاثنين 28 سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم وتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. ووضحت الإدارة العامة للجبية في بلاغها التذكيري البارح ضمن الأجندة الجبائية أن الموعد هذا يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبينت بتبعة نفس المصدر أنه تاريخ اليوم 28 سبتمبر يقصد به هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه المعاملة، إذ يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة خلال الأيام التي تسبق هذا التاريخ. وبطبيعة دعات الإدارة العامة للجبية المعنيين إلى الإسراع بإنجاز تصاريحهم وتفادي الانتظار إلى اليوم الأخير، وهذا تجنبا للازدحام أمام القبضات المالية ولتخفيف الضغط على المنظومة الإعلامية لضمان إنجاز المعاملات في أفضل الظروف. دونك الناس اللي تسمع فينا كان معنيين بالإيداع تصاريح اليوم، معناها بطبيعة هو آخر الأجل القانونية، دونك علاش لا نسوي الوضعية الجبائية. وإحنا مازلنا معكم في الماتينال جام بالموسيقى، بعد شوية باش نحكيو في حدث معناها ثقافي، تظاهرة قاعدة تتوسع في

الولايات خاصة في تونس ولات تراند نحكيو على السينما جات معناها شنو وكيفاش وعلاش شنو فيها طبعا نعطيكم كل التفاصيل سينو الموسيقى ما زلتوا معنا عقدوا معنا معاكم احنا زادة حتى للعشرة متاع الصباح

0: ذا بوسي كادولز يواصلونا للثمانية و12 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جان وقيد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: ومع ضيفة اليوم أكيد ساعة قبل ما نمشيو لها راكم ريتوا كالشاشات الكبيرة اللي نجموا نتفرجوا فيهم في فيلم سينمائي حاجة وثائقية أي نوع من العروض معناتها نجم تكون موجودة وين مش في قاعة لكن في الشارع حاجة ريناها في برشا ولايات الحقيقة ريناها في زغوين في جندوبة في الشابة تراند قاعدة توا ضربة بصراحة حاجة من الحاجات اللي تخلي المواطن التونسي قريب للسينما نحكيو أكيد على تظاهرة السينما الدور والتفاصيل باش ناخذوها من عند مديرة المشاريع الثقافية موجودة معنا في المباشر غفران الهراغي. غفران صباح النور.
2: بخير وجدين مرحبا بك ومرحبا بكل
0: باه كان تقعد في بلاصة فيها ريزو
2: سيبو
0: نسمعوا فيك مليح. الساعة رقدت مليح بعد العرض متاع البارح وقتش كملته البارح كان ظهر لي السينما دور دارت في حلق الويد البارح
2: في حلق الويد استنسنا نربدو مخر وفيقو بكري
0: هذا هو دونك كنت حطنا في الإطار الساعة معناها ما عندهاش برشا ولا يمكن الناس اللي ما تعرفش قاعدين بشوية بشوية نحطوا في الثقافة هذه في تونس كل مرة في ولاية كيفاش الشواء الساعة متاع توزيع الجغرافي الشواء بتاتر متاع الأفلام اللي تم عرضها خاطر عائلية نتصور باعتبار البارح معناها في عرض البارح فما برشا عائلة دي بارون ولاد صغار شنو نجمو نعرفو على السينما الدور ولا السينما جيت كيما في الافيش
2: دونك السينما الدور هو قاعة تاع سينما متجولة دونك نمشو من بلاصة لبلاصة والهدف اللي هو نمنو كونو العباد الكل في اي بلاصة هما موجودين عندهم الحق باش يعيشوا تجارب سينمائية وثقافية بصفة عامة دونك الكاميون نتاعنا اللي هو كاميون كبير يمشي من بلاصه لبلاصه دونك الكاميون بدينا من ماي 2024 دونك عملنا عامين توا بالكاميون وبعديك لقينا اللي فما برشا طلب الكاميون مهز كان 100 بلاصه دونك خلقنا من سينما دور عملنا نوت كونسيبت اللي هو سينما دور تحت النجوم اون بلانير لون بلانير هذيك ساعدنا على خاطر نجمو نعيشوا هالتجربة هذه الأكثر عدد ممكن من العباد وصلنا في الشابة 1300 عبد وصلنا في المهدية 800 عبد وصلنا في بلايس اللي بارش عباد تجي حتى كان نحن الكريسي اللي عنا ما يكفوش فما عباد وحدهم يجيب فيدو كرسي ولا يطولهم البركون ولا يبدو يدفين على المطور ولا معناتها الوسائل الكل متاحة باش نجم تتفرج منيح في الفيلم دونك حتى التوا مشينا ل 93 بلاصة عرضنا أكثر من 1400 بروجيكسيون
0: وكلهم كيف كيف لي بروجيكسيون ولا
2: نعم
0: كلهم كيف كيف لي بروجيكسيون ولا كل مره يتبدل
2: مش كيف كيف على خاطر عندنا افلام توينسه افلام اجنبيه افلام جديده افلام قديمه دي كور ميتراج دي لون ميتراج افلام فيهم دي تيماتيك مواضيع ونعملوا نقاش بعدها اللي هما المواضيع تكون على حاجات مختلفه معناتها على الصداقه على عائله على التدخين على المخدرات على التنمر على العنف اما ديما نسيت ندخل في ايجابيات ونحكوا على الموضوع كيفاش لازمنا نقسموا بينات بعضنا نفس المبادئ ونفس القيم باش نجموا نتعايشوا مع بعضنا في احترام وسلم وكل دونك وفما افلام اللي هو لاغ بور لاغ معناتها السينما للسينما افلام سينمائيه كوميديه تونسيه يضحكوا مع بعضهم جماعه اصحاب يجوا مع بعضهم عائله كلهم مع بعضهم مشينا زاده برشا في معمل مثلا الانساء يتفرهدوا شويه كلهم مع بعضهم وكل دونك هما افلام
0: قصيره
2: فوالا قصيره وطويله زاده نعدوا الطويل نعدوا زاده افلام للسينما الصامته معناتها للسينما موي للعبيد اللي فاقدي السمع ونعدوا زادة أفلام في الكاميون هذوما أوديو ديسكريبسيون معناتها بالصوت كهو اللي فاقدي النظر إيمانا منك كل العبيد كل عندهم الحق باش يعيشوا هالتجارب هذوما
0: محليها الحقيقة كي خممتوا فيهم خاطر بصراحة محرومين بتاتر من أنهم يمشيوا للقاعات السينما العادية
2: صحيح تو مثلا عندنا في حتى ما نعملوش كان سينما زاد فما
0: عروض فنيه زاد
2: ولا دايره بسينما وبرشا ورشات خاصه في البلدان اللي نمشوا لهم على قد ما نجموا نعملوا ورشات في زغوين خدمنا برشا مع المراكز المندمجه اللي هما المراكز المندمجه للشباب الصغار اللي زادوا لي سوم معناتها المراهقين اقل من 18 سنه اللي كانوا في الاصلاحيه يرجعوا المراكز المندمجه اللي ما عندهمش والديهم يبدو في المراكز المندمجة اللي صعب شوية اللي كومبورتمون تاعهم يكونوا في المراكز المندمجة خدمنا معهم برشا تياتر جميل مديني فاطمة صفر المرة هذه كيف معنا حاتم قروي في جندوبة نعملوا معهم زادة ديزاتولي مختلفين توا في جندوبة عنا زادة دانس عنا مع زياد لتايم يتعلموا ديزيتوديون من الفاك تاع جندوبة كيفاش يصوروا عنا زادة مع ندرة طيب كيف باش يعملوا اكسبوزيسيون دونك نحاولوا على قد ما نجموا كونوا الشباب اي حاجات هما يشوفوا اللي هما يحبوهم عملنا فوتو زادة وكل دونك نحاولوا كونوا نعملوا ورشات مختلفة وفي اخر الجماعتين اللي نعدوهم في البلاد هذوكم نعملوا كما اختتام صغير باش كل واحد جماعة الدانس يعملوا الدانس نتاعهم التياتر يعملوا لابياس دو تياتر اللي عملوا اكسبو يعلقوها تتشافوا كل دوك نحاولوا كونوا فوالا صحيح هو ما نجموا نبقوا كان جماعتين من نحاولوا كونوا جماعتين هذوكم يكونوا مفيدين لاكثر عدد ممكن يسكري لو ديكليك فما شكون على خاطر تفرج في الفيلم وقتها كيما توا باش نمشوا لبنمتير باش نمشوا لفرنانه باش نمشوا لغارديميو باش نمشوا لبقايع مختلفه بوسيل مزيده هذوما الكلهم والكاميون باش يكون موجود في جندوبه مقابل الجامعة نتاع جندوبة تبو كريم ديك ليك نجم شكون تفرج وكل يقول كايبي نحب نقرا سينما ولا نحب نكون ممثل ونحب نطلع مصور ولا فوالا
0: جوستومون هو انتم البرانسيب نتاعكم جماعتين تقريبا في كل منطقة والا ولاية علاش البارح ولا ما نعرف المرحلة شوية هكا قول لي صحيح والا ليه البارح كان ظهر لي عرض لفيلم جزيرة الغفران تكريم لشخصية معناها العبيد توا واللي تعرفها أكثر نحكيه على كلاوديا كاردينالي بتعاون بتاتر مع سفارة إيطاليا نعرفوا الرمزية يمكن للشخصية هذه خاصة في مدينة حلق الويد ذاك علاش العرض كان غادي البارح ومعناها عرض ماهوش داخل يمكن في الاسبري متاع جمعتين في كل مكان
2: هو وجدين نحن بالسينما الدور تحت النجوم ما نبقوش جمعتين على خاطر السينما الدور تحت الوجوب خلينا نمسوا عدد كبير من العباد اما الكاميون بما انه فيه كان 100 بلاصه بما انه هو معناتها كبير ولازم برشا فلوس وبرشا تكنيك وبرشا خدمه باش يمشي من بلاد لبلاد دونك بالكاميون كي نمشوا نبقوا جمعتين في كل بلاد مي بالبلانير نعملوا نهارين ثلاثة ايام ساعات نهار بركه باش نجموا نعيشوا هذه الاكثر عدد ممكن من العبيد ونمشوا الاكثر بلايك ممكن
0: دونك هذاك علاش نهار معناه البارح
2: فوالا البارح خاطر كلاوديا كاردينال عملت عام اللي ماتت او لمس دونك عملنا نوماج لكلاوديا كاردينال سون باركور البصمه اللي خلتها في السينما العالميه كانت حاضره معنا بنت ولدها لوتشيلا كريستالدي وكان حاضر معنا كيف سفارة إيطاليا اللي هي اللي منظمة السواغي أمس أو لمس وحاولنا كونو عدينا أن إكستريم من فيلم سيف حلق الويد دو كان حاضر معنا سيفاريد بوغدير وحكي على علاقته بكلاوديا كاردينال لكل بوان هي زد علاقتها بحلق الويد وكيفاش تعدت تغناج وقتها وكان حاضر معنا من البوبليك شكون مثل في الفيلم يسكن غادي في حلق الويد
0: ملا عليها حاجة بهذا
2: اكزاكتومون وحبينا نختموا لوماج باخر فيلم هي عملت تعادت فيه في تونس دونك كان فيلم هذاك ليلو باردون
0: جزيرة الغفران يلا ديستيناسيون جاية وين غفران باش الناس اللي تسمع فينا
2: تاع غدوة نمشي لجندوبة دونك عندنا ان غران سبيكتاكل مع 30 ارتيست بولوني في شان ودانس وميوزيك باش نعملوا مقابل الجامعة نتاع جندوبة الكاميون باش يبقى غادي كجمعتين و en parallèle donc on a un programme très riche tel qu'on a la page de cinéma d'or je nous fais jandouba ou le matin de diète de jandouba maximum je ne haoule donc je n'amène pas un drame في بنيمتير عين سلطان بوسيلم غارديمي و فرنانا والجمعه اللي بعدها الكاميون باش يبقى في جندوبه وسينما دور تحت النجوم باش يكون موجود في توزر دونك نقطه ودقيش وتوزر
0: ممتاز، نتصور ايماج مزيانه برشا في
2: وي.
0: الجنوب التونسي بصراحه،
2: صح
0: عليهم العباد اللي باش تكون حاضره
2: ديما يفرحوا بينا.
0: اكيد هذه ديجا حاجه ممتازه جدا، ان شاء الله ديما موافقين واكثر، معناها تكون فما اعمال في الايام الجايه وبرمجه اثرى معناها فيها اكثر، يمكن دي ديستيناسيون كنت قلت 93 مكان معناها مشيتوا له، ان شاء الله تمشيو تونس الكل، معناها علاش ليه الناس الكل مستحقه.
2: كملنا 20 ولايه، مازالوا 4 ولايه
0: هكا وكملتوا عاد سي تستحقوا لقب هذايا نتاعك كيما في الكوره.
2: وقبلني ما مشينيش، وبالزرق ما مشينيش، وتطاوين ما مشينيش، هذوما الأربعة.
0: إن شاء الله تمشي وقبل نهاية 2026 تكونوا درتوا تونس الكل. يعطيك الصحة، شكرا لك، مشكورة جدا، عايشك، شكرا. غفران الهراغي دونك مديرة المشاريع الثقافية، حاجة ممتازة كما قلنا نقربوا السينما والثقافة والأعمال الفنية هذوما، وديما نحطوا مونسيون على حاجة عائلية، خاطر ليزيماج اللي رناهم الكل إنه الناس الكل تنجم تجي وتحضر، الفئات العمريه الكل من غير معناها مشاكل نتاع حاجات فوق 18 سنه ولا حاجات اخرين، ساعات فما ناس ما تنجمش تتفرج فيهم مع العائلات نتاعهم. مازلنا معاكم في الماتينال جون، اكيد موزيكا الزينه، ما حكينا توت سويت.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
2: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. يبلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصر نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمي. اليوم سيتم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولاية الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. في أحوال الطقس يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. في أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر اليوم أن مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب، بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق تعبيره. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 756 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب. عد موجتك.
5: عد موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
1: عد موجتك تسمع صوتك.

0: صابر ربيعي شي ريبريز لعبد الوهاب يا مسافر وحدك توصلنا ل 8 و 44 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جان نعملوا طلة مرة أخرى على حالة الكياس كيفاش وليت ونشوفوا شنو نجمو نعطيو نصائح توت سويت في بوان غوت. بوان غوت كما العادة خبير سلامة المرورية دونك موجود معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله لسم سي عماد مرحبا بك ضاع عليا لسم صباحني يا سي عماد
1: نهاركم زين مجدين مرة أخرى
0: حتى اسمي لنسيه راهو
1: تحية لفريق العمل معك تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق ما
0: مرحبا بك اكيد مره اخرى باش نعاودوا نعطيو تطورات وخاصه كان فما حاجه نجمو نفيدو بها بطبيعه مستمعينا انت بطبيعتك ديما ما تبخلش علينا بالنصائح.
1: هو اول حاجه نقطه مثيره نحب نثيرها هي يعطيكم الصحه على اختياركم للغناء اللي هي راهي تونس السواق والمرافقين وتحد زاده من التوتر من الستريس الموجود وقت اللي نبداو في الامبوتياج.
0: هذا اختيارات فنية لي أنا وليد الريفي معناها كنت حاب تزيد تشكرنا ميساج
1: لا لا لا للأمانة معناتها خاطر تزيد تعاونوا على أساس أنه التوتر الموجود على الطرقات التونسيون تزيد تطيح شوية
0: الحمد لله
1: فوالا الطرقات في تونس على مستوى تونس العاصمة إقليم تونس الكبرى المدخل الجنوبي لتونس العاصمة كما كل يوم يعني فيه اكتظاظ معناتها موجود على مستوى أشغال معناتها وإعادة تهيئة للمدخل الجنوبي لتونس العاصمة ومعتها بالضبط على مستوى وين جسر سانغوبا منطقة جبل جلود ثم مسألة أخرى هي الطريق الجهوي رقم 21 روتيكس واللي هي تربط بين قيم تونس كوبرا يعني على مستوى من سيرة سان كليمون خنقولوا وحتى قبل زادة على مستوى مفترق الدوران تحت جسر المدخل نتاع الحريريه والزهور الرابعه فما اشغال غادي على مستوى المدرسه الابتدائيه 18 جانفي وهذا كما يخلي فما اكتظاظ مروري تحت الجسر على مستوى هذاك فما تطور معناتها والزحمه تولي على مستوى منطقه سان كليمون على مستوى باردو الرومانه ثم على مستوى المنار ومدخل المنزه السادس وكذلك التطور يزيد اكثر هو مدخل رينا وخاصه المدخل على مستوى المركز العمراني الشمالي هذه حاجه على مستوى طريق بنزرت اللي هو يربط بين الشرقيه وريانا يعني المدخل المحول على مستوى الرويات ومن خلاله ناخذ طريق شارع ابن خلدون اللي من خلاله نوصلوا لستريانا على مستوى المحول نتاع مستشفى محمود الماتري ثم على مستوى برج وزير سكره زاد كيف نلقاو فيه اكتظاظ وزحمه وصلنا على مستوى مدخل الشرقية في زوج اتجاهات المتوجه نحو تونس باش يدخل الشرقية الأولى عبر المحاول الجسر واللي هو شارع محمد علي قيط والمعرض الشرقية وكذلك المدخل الناس اللي جاية من تونس من مونبليزير وباش يدخل الشرقية الأولى المدخل الأول والمدخل الثاني هذه حاجة ثم على مستوى مدخل وسط تونس العاصمة عبر شارع خالد الدين باشا محاول حي الخضرة واللي بيوصل على مستوى منطقة مونبليزير ومفترق شارع خالد الدين باشا وشارع محمد الخامس بيوصل على مستوى منطقة لافايت واللي جاي لوسط تونس العاصمة زادة باش يحب يوصل لساحة باستير اللي جايين من جهة المنارات شارع ياغورتا وكذلك شارع شارليتون اللي جبنا من شيرة ريانا والمنزل الرابع يعني الحي الأولمبي معناتها بالمنزل الرابع والمسألة تتعلق زادة كيف على مستوى طريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى خاصة الدخول من جهة المحاول حي طبهيري بالعوينة طريق طرف الضال ومن الغد ينوصل على مستوى طريق سكرة شطرانة وكذلك محاول حي السلامة اللي من خلاله ندخلوا حي السلامة وندخلوا زادة كيف نوصل على مستوى منطقة الفيف البحيرة فين هذه حاجة وللناس اللي جاية لتونس من طريق البرسة نسيسروا واحدة شوية خاصة في المسافة الممتدة بين محاول حي تنميري وصلوا على مستوى منطقة الفيف البحيرة واحد هذا تقريبا ابرز المحاور اللي هي توا فيها اكثر ازدحام ماذا بينا بالله نعاود النقطه السرعه لابد باش نحترم السرعه المحدده وكذلك مساله مسافه الامان، بالله نحترموا مسافه الامان بيناتنا ونحترموا زاد بالله حتى المترجلين اللي مش يحب يقوم بعمليه سق الطريق.
0: صحيح.
1: ونعرفوا مساله كبيره برشا راهي تتعلق خاصه على مستوى الطرقات الكبرى. انا شفت فكري معناتها في في في جوله على مستوى الطريق الوطني رقم 8 اللي على المستوى الشرقية، صحيح خم الجسر العلوي موجود
0: اما ساعات يشق
1: الطريق معناتها اي.
0: اما سامحني سعيد، هو وقتها في الحاله هذه راهو عنده اولويه، لازم السائق يحاول يخفض من السرعه حتى كان غلط المواطن، اما ما ينجم يعمل شيء.
1: المترجل شوف اذا كان فما، هو شوف الحل لابد باش نلقاو الحلول اللي هي تتماشى مع الوضعيات. يعني جسر علوي باش تطلع شوف قداش من درجه وتعاود تهبطهم، انا كمواطن تونسي يمكن نجم نطلعهم، مواطن اخر يمكن كبير شويه في العمر تصعب عليه الوضعيه ويولي خطر، معناتها هو الخطر الوضعيه هذيك خطر كبير يعني. وبالتالي هنا لابد باش تولي فما ياما نحميه ونشوفه كيفاش نحميه، معناتها الطريق اللي من خلاله باش نخليه معناتها المترسلين يحترموا المكان اللي باش يسهم يقوموا بعمليه شق الطريق. هذه حاجه. فما زاد مناطق اللي ما لقاوش فيها التشوير التراساج نتاع الممر الخاص بالمترسلين، ولكن نقعد ديما نحط نقولوا معناتها لابد باش نلقاو الحل الامثل للمترجلين اللي هو يتسمى طرف الهش في منظومه حركه الجولات.
0: صحيح مالوريزمون. وهوني يا زميلنا وليد ريف يتفاعل معاك يقول لك حتى الوظايا في بنزرت ما عندك ما تقول، معناها خاصه وقت اللي تبدا فما ام معناها بالبوسيت نتاعها كيفاش. دونك توسي عماد يعمل طله مره في ولايه بنزرت ويعطينا ساعات بعض النصائح. مشكور جدا، يعطيك صحة عماد الطويل. شكرا ليك خبير السلامه المروريه نسيسر واحنا كما قال مهم جدا، معناها ساعات نضيعوا شويه وقت نقعدوا نستناو، اما نحاولوا ان ما نشقوش الكياس بالطريقه هذيك. بصراحة حاجة خطيرة برشا على سلامتنا الناس الكل. مازلنا معكم بالموزيكا محمد حمائي، نسمعوه فما لطيفة العرفيوي ورشاين.

0: محمد حمائي، وصلنا للتسعة تقريبا على موجات إذاعة الشباب، تحديدا 8:57. أنتم تسمعوا في الماتينال جون، وإحنا مازلنا في الاستضافات متاعنا كما العادة وقاية الانترفيو.
1: ضيف اليوم.

0: وضيفت اليوم حاضرة بحضينا في استوديو سعداء باستقبالها مدام صفية المنصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة وأستاذ التأطير العلمي في مدينة العلوم بتونس وباش نحكيو في موضوع بين قوسين راقي جدا. ساعة مدام صفية صباح النور.
1: صباح الورد.
0: يعطيك الصحة على الحضور.
1: يفضلك شكرا على الاستضافة.
0: عايشك.
1: مرحبا بالمستمعين ومستمعات إذاعة الشباب.
0: أكيد باش نحكيو على شهر أكتوبر الوردي من بوابة اليوم العلمي اللي باش تنظمه مدينة العلوم تحديدا نهار السبت 3 أكتوبر. دونك كما قلنا دونك نحكيو على أكتوبر غوز بطبيعة ومرضى السرطان، سرطان الثدي والوقاية خاصة من المرض هذايا. ما نعرفش معناها هل أول مرة، مش أول مرة نتصور مدينة العلوم تنظم حاجة كما هكا، ولا أقل حاجة تحاول إنها تكون عندها دور في تطوير ولا تثقيف أموا الناس في المرض هذايا.
1: هي كما نعرفوا اللي شهر أكتوبر هو مخصص أكتوبر الوردي، يعني الحملات متعدة من جهة العديد من المؤسسات. الحملة الرسمية
0: سمحني جوز تقرب شوية
1: للميكرو. الحملة الرسمية تنطلق نهار 30 سبتمبر. مدينة العلوم باهتمامها بالثقافة العلمية كونها مؤسسة تعنى بكل العلوم بمختلف الاختصاصات العلمية، الثقافة الصحية عندها نصيبها من في البرنامج السنوي بمدينة العلوم. الأسبوع الفارط كان يوم علمي مخصص للزهايمر، الأسبوع هذا باش نهتموا بمرض مرض سرطان الثدي، إن شاء الله الناس معناها يعفو عن الناس الكل، لأنه الثقافة الصحية جزء مهم جدا من الثقافة العلمية. يعني أنه المواطن التونسي يكتسب معلومة طبية ومعلومة علمية صحيحة تخص الأمراض اللي هي معناها تنجم تصيب نسبة كبيرة. الأرقام في العالم تقول معناها تو بعد كان فما فرصة أن نرتحوا بعض الأرقام يعني لإصابات سمحني سرطان الثدي. يعني مهم جدا أن نتناولوا الثقافة الصحية، أن ننظموا معناها فعاليات علمية يكون الهدف منها توعوي في أول معناها كهدف سامي، نشر المعلومة، الوعي، التشجيع على الوقاية، الانضمام إلى هكل التحرك أو الموبيليزاسيون، يعني حشد الجهود وتضافر الجهود باش المعلومة العلمية الطبية تخلط للأكبر عدد ممكن قد ما

0: نعملوا تظاهرات وقد ما نكثفوا في الأنشطة بالنسبة للأمراض بصفة عامة ومرض سرطان وسرطان الثدي بشكل خاص بالنسبة للتظاهرة متاعنا، قد ما نوصلوا لعدد أكبر من المواطنين، قد ما نوصلوا لشرائح عمرية مختلفة بين النساء، خطر إذا كان 80% من إصابات مرض سرطان الثدي تخص النساء فوق 50 سنة، لكن هذا ما يمنعش أنه في تونس عنا إصابات في سن مبكر والنسبة موجودة في تونس وهمة. وأذك علاش أنه نوجه الخطاب العلمي والتظاهرات العلمية لمختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية مهم جدا، ونسلط الضوء على هذه الأمراض هذه باش الناس تعرف، تكون عندها معلومة عن سبل الوقاية، يكون عندها معلومة عن التشخيص المبكر كيفاش يصير، يعني الديجنوستيك بريكوس، الديبيستاج معناها الديبيستاج وين نمشي وباش نعرف في الديبيستاج، خاطر فما برشا
1: نقاط مجانية زادة حتى العبيد اللي ما تنجمش
0: فما زادة كيف نوجه.
1: هو سمحني هذه يمكن الحاجة اللي تخلي ساعات فما ناس تتهاون على صحتها، السعر متاع دياجنوستيك وإلا متاع التحاليل ولا الصور معنا إيريم وغيره، حاجات هذوكم بتاتر غاليين ويبدأ فماش كوتيزاسيون سوسيال، يولي الإنسان يقول لك أنا باش نصرف على روحي تي على ربي وكهو، معني ذي الحاجة اللي نجم تصير ديما.
0: الجانب التكلفة مهم، ذيك علاش زادة احنا في التظاهرة متاعنا تونجي على تفاصيل البرنامج، مانيش باش نقتصر كان على المحاضرات والا يعني النقاشات مع شكون حاضرين، لكن باش نوفروا وحده متاع كشف مبكر باش تكون مجهزه، يعني باش تكون معنا طاقم من ديوان الوطني للاسره والعمران البشري، وايضا اطباء طبيبه مختصه ايضا في التصوير الطبي، باش يكونوا على ذمه الناس والمشاركات اللي يحبوا يجيوا يقوموا بعمليه يعني كما نقولوا احنا الكشف المبكر، اللي هو مهم جدا انه الانسان يستمع الاشارات جسمه. عنوان التظاهره هو ما تستمع لنفسك اليوم لتحمي نفسك غدا، ولا سيكوتي اجوردي سو بروتيجي دوما، خاطر مهم جدا انه نفهموا لي سينو هيك الاشارات اللي يعطيهم الجسم تفقدوا احنا بالعربي كما نقولوا برشا شعارات نتاع حتى جمعيه تقول تفقد روحك وغيره، يعني ثقافة أنه الإنسان يهتم بنفسه ويكون في الاستماع إلى جسمه وإلى مختلف الإشارات اللي يعطيها الجسم باش ينبهك بالوضعية الصحية اللي أنت فيها مهم. تتوفر إذا كنت توفر معه ثقافة صحية معينة، يولي الإنسان قادر أنه يعني كما نقولوا احنا يكون الشريك في المرحلة العلاجية متاعه، يكون أكثر وعي، يكون أكثر استجابة للعلاج، ومنع روحه على بكري. إذاك علاش برنامج التظاهرة متاعنا باش يكون متنوع،
1: أيوة. باش يشتغل هو يوم واحد باش نزيد نوضحه، نهار السبت 3 أكتوبر، يعني السبت هذايا بمدينة العلو
0: انطلاقا من 9 متاع الصباح، باش يكون بقاعة للمحاضرات الخوارزمي بالنسبة للمحاضرات، وبالنسبة لوحدة الكشف المبكر باش تكون في السال دي كوميسيون كيف قاعة مخصصة لعملية الكشف.
1: الناس كل تنجم تعمل كشف، فماش استثناءات، معناها الناس اللي تبدا حاضرة
0: تنجم حاضرة بطبيعة الحال في حدود ممتاز. في حدود القدرة على
1: اي بطبيعة خاطر
0: معناها على استقبال معناتها المشاركين، لكن مش يكونوا باش نوفروا على العمليه هذيا. البرنامج كي نحكيوا على المحاضرات باش يهتم بثلاثه محاور كبيره. المحور الكبير باش يكون مخصص للوقايه، والتشخيص المبكر، دونك باش يكون جزء موجه اكثر للتوعيه ولبسط الارقام ولوضع المشاركين والمشاركات بصفه عامه في الاطار العام.
1: فما رقم هنا نجم نقولوا قداش مثلا نسبه النساء اللي براو، معناها من خلينا نمشيو البوزيتيف، النساء اللي عملوا كشف مبكر مكنهم من انهم يمنعوا صحتهم ويبراو من سرطان الثدي.
0: الحقيقه الرقم نتاع معناها المحادثة مازالت هذيك تلقى عند الأخصائيين أكثر، لكن مثلا الرقم اللي سجل إصابته مثلا في تونس في 2022 ما فماش أرقام من بعد الحقيقة موجودة في الوقت الحالي، هي 2820 حالة. إذا كنا نحكيو على العالم عندنا 2.4 مليون حالة في العالم في سنة 2024. نهتموا بسرطان الثدي يمكن فيه نخلصوا له أكتوبر الوردي كامل، لأنه مثلا لاحظوا اللي نسبة 31% من أنواع السرطان اللي تصيب النساء هي سرطان الثدي. يعني هو الاول على القائمه نعملوا انواع اللوح السرطانات. ما يمنعش انه فما انواع اخرى بطبيعه الحال موجوده ونصاب بها. هي حمله توعيه للمرض بصفه عامه، ولكن ركزوا فيها على سرطان
1: خاطر بصراحه حاجه مهمه للمراه نعرفوا معناها فيقه الانسان في روحه وقت اللي يبدا عنده حاجه في جسمه ماهيش كامله باش تنقص، وبطبيعه باش ياثر بصفه عامه المراه تتاثر والعائله كلها تتاثر.
0: هذه حاجه هذيك اللي باش نجيو نتناولوه في المحور الثاني اللي هو العلاج. وقتها باش نركزوا على الابتكار العلاجي والبريزون شارج، معناها كيفاش انه المريض وقت سيء عملنا الدياغنوستيك فتنا والانسان والمراه مريضه، تو باش نمروا الى العلاجات المتوفره، الابتكارات الطبيه في التصوير الطبي، في الجراحه، في العلاج الكيميائي، هذا الكل شنو اللي جديد فيه. وانه زاد ما نخوفوش العباد، هو الانسان وقت اللي يوعى بمرضه ويوعى اللي هو يزمه يتفقد روحه والا سهي وقع تشخيص اللي هو عنده المرض مهم، لكن مرحله زاده اللي اهم من المهمه زاده ولا تقل اهميه فتره صحيح. العلاج كيفاش نتعاملوا مع العلاج نتاعنا، كيفاش نتقبلوا المرض نتاعنا ونسعوا في العلاج وما نخافوش، وما هيش كلها تنتهي بالحلول استقصال. المؤلمه ولا بالاستئصال ولا بالوحده، العلم تقدم
1: صحيح.
0: معناها الابتكارات العلاجيه والطبية كل يوم عنا يعني جديد علميا وطبيا في كل المجالات مش كان في سرطان الثدي. دونك انه نزرع الامل، نقولوا اللي المساج بوزيتيف، معناها رانا لازمنا نقفوا روحنا ونشوفوا العلاج شنو يوفر لنا ونستجيبوا ونتبعوا كلام الطبيب نتاعنا، ونكونوا معناها في هيك الثقافه نتاع انه مش نعالجوا روحنا مش نمشيو في العلاج.
1: أيوه مهم جدا، مهم جدا الحاله النفسيه نتاع المريض.
0: مش نخلطوا للمحور الثالث لانه كله
1: متعلق بعضه والله.
0: نعرف ليه نعرف نخلطوا للمحور الثالث اللي هو الدعم الشامل ونمط الحياة، يعني الاكومبانيومون والكاليتي دفي الواش، لأنه فك المرحلة متاع العلاج فما إحاطة نفسية، فما إحاطة اجتماعية زي بعض العديد من الحالات، فما التغذية اللي هي عندها دور مهمة. كبير فما زي كيف شكون عندنا مداخلات على ما يسمى بال لو باسيون بارتنير والا المريض الشريك. يعني فما تو حتى طرق الإحاطة النفسية زي كيف زي تتطور وتتبدل ونظره يعني لازمنا نحيو كالنظره السوداويه للمرض والنفسيه
1: نتاعنا. يعني حل نتاع هذه اخي بمرض في العالم راك مصيرك ظاهر
0: وحياتي وقفت صحيح وشنو باش نعمل. لا فما الاكومبانيمون، فما المساعده، فما لكن لازم تكون عندنا الثقافه. المريض لازم تكون عنده ثقافه، والعائله نتاعو والناس اللي يحيطوا به لازمهم تكون عندهم ثقافه تعامل مع الامراض اللي طول فتره علاجها ولا الامراض اللي تكون امباكت بسيكولوجيك ولا التاثير النفسي نتاعها يكون مهم، خاصه بالنسبه للمراه او سرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله. هذاك علاش المحور الثالث باش يكون مخصص لكل ما هو دعم، لكل ما هو كيفاش نعملوا ونمشيوا، التعرف زاد كيف المشاركات اللي ما يعرفوش الجمعيات الموجوده على ذمتهم باش يكون عندهم دور
1: موجودين
0: الاسره والعمران البشري يقوم بعمل كبير زاد كيف مهم كربط حلقات التواصل وين نمشيوا شنو نعملوا. الناس والاطباء اللي نجموا يساهموا في لابريزون شارج، فما اطباء مستعدين انهم يمدوا يد العون ويتصلوا ويقولوا احنا راهو نجموا نعملوا هكا وهكا. هذا الكل مهم جدا كالحلقة اللي يزم العمل الجماعي باش المريض
1: يعرف
0: شنو يعمل ولا المريضة تعرف شنو تعمل. بالنسبة لبعض الحالات اللي ما تتوفرش عندهم المعلومة كاملة ولا المعلومة المحينة كما نقول،
1: فما حالات تنجم تكون حاضرة تعطي تجربتها الخاصة بتاتر، خاطر ساعات معناه الإنسان كي يسمع من عبد معانا كيفه ولا ينقل كذا هذا حس بي وهذا ينجم يعطيني أنا شنو، مش كيما الطبيب يقولك طبيب مادام ممرضش ولا أي إنسان راه مش يحس كيما المريض ولا المريض اللي برا ولا قاعد مزيد يعمل في تريتمون. خاطر نعرفوا اللي امراض السرطان بصفه عامه تنجم تعمل شيميو وتنجم تعمل عمليات، وبعد فما ديما الريسك انه لا قدر الله يعاود يرجع لك. معناها كي يبدا مريض برا ولا امراه خاصه نتصور تعطي اكزامبل
0: هذا باش يكون مع التعاون مع الجمعيات المشاركه معنا. يعني اللي هي باش تكون فما باش نحاولوا نوفروا دي تيمونياج نقولوا احنا ما
1: شهادات
0: شهادات لانه مهم كما كنت تقول انه ديما نعدي لو ميسا معناها الرساله الايجابيه مش معناها باش نهونوا من الموضوع لانه الموضوع مهم والصحه نتاعنا مهمه والمرض هذا يعني فولو بروندون سيريو مش واحد يبدا متغافل ولا له لكن نقولوا رانا الحلول موجوده والانسان يلزمه يمشي في طريق العلاج نتاعو يعمل اللي عليه ولازم زاد نشيروا له اللي درجات الإصابة والاستجابة للعلاج وينخلطوا بعد ويرجع ولا ما يرجعش هذه كلها أمور تتصل بالعديد من العوامل تدخل فيها عوامل جينية تدخل فيها عوامل حتى يعني صحية بالنسبة للمرأة هرموناتها
1: نفسية زيادة ساعات
0: نفسية
1: برشا حاجات
0: العديد من العوامل يعني الطب يمشيوا فيها كابخكا هيك علاش كل مريض وشنو الباركور متاع العلاج متاعه أو مسار العلاج متاعه واللي بش يكون فيه هك المسار النفسي والمسار والتغذية وال يعني والاهتمام بكل الجوانب اللي تتعلق ب يعني المسيرة العلاجية متاع المريضة نحكيه عن المريضة ولو أنه سرطان الثدي الرئوي يصيب الرجال زادة كيف بنسبة قليلة فالواحد 1.5% ولكن المشكلة مع عندما يصيب الرجال أنه يقع التفطن إليه متأخر ومتأخر جدا لأنه مش نفس مش نفس الفيزيونومي يعني ما فماش الثدي اللي يخلي المريض يفيق مثلا ولا عن طريق حتى الفحص الشخصي أنه يشعر بوجوده أو يمشي يعمل معناها ثقافة أنه يتفقد لروحه مش كما المرأة اللي هي برشا معلومة متوفرة وما كل شيء يعني علاش قلت لك يعني الحقيقة هو موضوع معناها فيه العديد من الجوانب الصحية والنفسية اللي لازم واحد يحكي فيها هذاك علاش البرنامج يتناول العديد من معناها المواضيع هذاك علاش زيدك كيف مشاركين معنا العديد من الهياكل ذكرت الديوان الوطني ذكر الأسرة والعمران البشري ما لازمنيش ننسى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتونس يعني لوردر ناسيونال نتاع الصيادله زيد كيف في تونس معانا مستشفى حبيب ثامر مستشفى
1: صالح عزيز
0: سوسيتي تونيزيان للونكو بسيكياتري زيد كيف لانه مختصين نفسيين يكونوا معانا جمعيات كما جمعيه تونسيه لرعايه مرضى سرطان الثدي او جمعيه تونسيه لصحه نساء في سن الامل باش نحكيوا زيد كيف على العلاقه بين المرأة كي تخلط لسن معين اللي هو سن نقولوا له سن الياس لكن توا
1: جست ما كنتش نسالك خاطر انا هو سن المعروف معناه المتداول وهي كلمه بصراحه
0: خايبه استبدلها بسن الامل لانه فما لونكو مينوبوز زيد كيف نحكيوا فيه ونحكيوا الحقيقه يعني تناول نفسي وتناول طبي وتناول يعني من عده جوانب الموضوع يهم صحتنا ذيك علاش نستغل الفرصة باش نوجه الدعوة نهار السبت 3 أكتوبر 2026 انطلاقا من 9 نتاع الصباح في مدينة العلوم بتونس يجيو بحذينا نستمعوا مع بعضنا معناها للمستجدات العلمية ناخذوا المعلومة نشوفوا شنو نجموا نعمل وقت اللي تبدا فما إصابة وحدة الكشف المبكر باش تكون على ذمتكم بالنسبة لل يمكن كما أشارت سيادتك للوضعية مثلا ساعات الإنسان ما يتلهيش بالوقت وإلا ساعات مش كان الإمكانيات ساعات حتى المشاغل اليومية تخلي الإنسان أنه ما يقومش معناها بعملية الكشف بطريقة دورية بالمنصوح به
1: من قبل الأطباء احنا نقصين ثقافتنا هذية نقص على مستوى
0: دعوة موجهة للشرائح العمرية الكل مش كان يعني ننسي مرحبا بالطلبة بالتلامذة
1: وحتى بأصغار في العمر نجموا يكونوا لا قدر الله مصابين
0: يعني باش الأخذ المعلومة للمعنيها للمواطنين للنساء اللي تقعد ما تخدمش للنساء العاملات لكل الشرائح الثقافية والعلمية والعمرية باش نستفيدوا الناس كل ما بعضنا وباش المعلومة الصحية والعلمية توصل لأكبر عدد ممكن من التوانسة لأنه صحتنا مهمة برشا واكتساب معلومة صحيحة يخلينا نربحوا أشواط بالنسبة للرحلة العلاجية اللي قد تكون طويلة أو متعبة أو غيره.
1: واكيد انت سيادتك معناها مشرفه على البرنامج، باش نسالك قديش قعدت تحضر معناها، خاطر بصراحه باش تلم الاطراف الكل، خممتوا في الصحه النفسيه، خممتوا في الجمعيات اللي تنجم تعطي رعايه للناس اللي مستحقه في الجانب الطبي وغيره، قديش حسب التقريب باش حضرت البروجرام هذا الكل؟
0: اقل شيء شهر ونص
1: مينيموم.
0: ماي ماش شهر بكتب كي تحصر على الاخر، ما حتى شهر شويه يعني، خاطر فما برشا مراحل، فما ساعه من الاول البروسبكسيون، شكون باش تجيب، شكون يقول لك ايه، شكون يقول لك لا ما نجمش، شكون شركاء، شكون تنظيم العمليات، معناها معانا في مدينه العلوم هي اللي تنظم، هي المنظمه يعني الرسميه للبرنامج يعني من تنظيم مدينه العلوم. ولكن يعني انك تكون معاك دي كولابوراتور ولا دي بارتنير من اهل الاختصاص،
1: صحيح مهم جدا،
0: من معناها الهياكل العموميه او الجمعيات او الخاصه والا الجامعات والا المعاهد التعليم العالي اللي تتناول المواضيع الصحيه والبيولوجيه، هذه الكل تتنظم معناها كما نقولوا احنا طريقه تشاركيه، باش ديما تكون مدينه العلوم هي يعني وجهه المواطن التونسي كما وقت يبدا يلوج على معلومه صحيه ولا معلومه علميه بصفه عامه محينه وفي متناوله انه يفهمها وانه يعني يستفيد منها.
1: يعطيك الصحه بصراحه مدام صفية، مشكوره جدا على التفاصيل هذه كل، خاطر مهم جدا، واكيد كل واحد في عائلته ولا في لونتوراج القريب عنده شكون يعاني وفي رحله العلاج معناها من مرض السرطان، فما حاجه زاده نعرفش خممتوا فيها ولا لا، اهميه نتاع ممارسه الرياضه للناس اللي عندها معناها تريتمون اون كور، خاطر بصراحه ياثر على صحتهم النفسيه ويخلي الجانب الذهني ديما معناها اب ديما الفوق، ديما راني نجم نتجاوز المرحلة هذية، معناها هذه حاجة عن تجربة كما قلت لك مقربة، راهو عنده بالحق حاجة ممتازة جدا.
0: النشاط البدني يدخل في نمط الحياة، نقولوا نمط الحياة، نقولوا ليزابيتود الكل، العادات الكل، ملي تقوم الصباح شنو تعمل به لبدنك، شنو تعمل خايب،
1: صحيح
0: يبدا وقتاش تقوم، يبدا قداش ترقد، يبدا
1: شنو تاكل على الصباح، على الخوي
0: بدني تعمل المشي، ابسط حاجه هي
1: المشي، اي
0: اللي حتى ما ينجمش يقوم ب يعني تمارين بدنيه تستدعي
1: ينصحوا ديجا الاطباء،
0: يعني هذا الكل يدخل، هذا اش قلنا في المرحله الثالثه نتاع اليوم، عندنا نمط الحياه اللي معناتها نتناولوه ومختلف النصائح اللي تهم النظام الغذائي وتهم النشاط البدني اللي يمشي مع معناها الصحه بصفه عامه، ولكن مع مرض معين ديما كل مرض عنده الخصوصيه نتاعو،
1: ويجين دو في ادابتي،
0: جين دو في ادابتي، وعنده كل يعني التوجيه اللي شنو تعمل، شنو بدنك يسمح لك انك تعمل، وانت شنو لازمك تعمل باش تكون ديما وهوني ندخلوا في دو فولي، الوقايه من الاول يعني نمط الحياه يخليك تكون تتوقع اكثر،
1: صحيح،
0: وفي فتره العلاج تسهل على روحك فتره العلاج والا لا.
1: يعطيك صحة، شكرا. دوك الموعد نهار السبت بداية من 9 متاع الصباح حتى الوقتاش
0: حتىش لولو نص، حتىش ساعتين، حتىش احنا وقتاش
1: نكملوا العبيد
0: تخفل البرنامج بالنسبة للمحاضرات وبالنسبة لكافة الفقرات اللي باش تكون موجودة.
1: شكرا ليك، يعطيك صحة، موافقة ان شاء الله مدام صفية المنصوري المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة وأستاذة التأثير العلمي في مدينة العلوم، كما قلنا دونك اكتوبر روز والا شهر اكتوبر الوردي ويوم علمي بالمناسبة هذه في إطار الوقاية من سرطان الثدي. مازلنا معكم مواصلين في الماتينال جون، موسيقى ورجعين من بعد الاخبار.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة من إذاعة شباب في هذا الموعد الإخبارية. لجنة أخلاقية البحث العلمي بجامعة صفاقس تصادق على مشروع القرار المتعلق بأحداث لجنة أخلاقية البحث العلمي بجامعة، إلى جانب المصادقة على مشروع القرار المتعلق بضبط تركيبة اللجنة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. يبلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عملية التسجيل في عدد من الاختصاصات التي لا تزال تشكو نقصا في الإقبال، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العرمية. اليوم تنطلق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجية المياه. وضعت المدير العام لصندوق الوداع الأمانات ناجي الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وقوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصال الوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. في العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر اليوم أن مذيق هرمز ليس مغلقا فحسب، بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 756 عملية استهداف نوعية ضد أهداف الحوثيين خلال 72 ساعة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: النهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
0: عبد المجدف تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
0: الماتينال جول

0: يسعد لي
1: هايفا وهبي سان لوفون وصلنا للتسعة وواحد وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون وقايد بوان سبور.
2: بوان سبور مع مختار ترابلسي.
1: مختار ترابلسي محلنا الفني موجود معنا في المباشر كما العادة. نصبح عليه مخ. صباح النور.
3: صباح النور وجدان. صباح النور لكل مستمعي.
1: مباراة مصيرية واللي نقوله من الجولة الثانية، معناها حاجة صدق أو لا تصدق. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ماهوش متأكد من الترشح، يزمو يربح مباراة غدوة. يقولوا ذي شبه تحكي هكا صباح، أما راو اللي صار علينا واللي صار فينا بحكاية النقاط اللي مش باش تحتسب متاع مباراة أوغندا، وطبع ودي ونلعبوا معناها كيكا على الجو على حتى شيء كله، تفاجأنا ولا مش تفاجأنا، هي ما نرجعوش تحكي فيه ياسر الموضوع الحقيقة. كل واحد شاء الله يتحمل مسؤوليته، ولكن اللي يهمنا اليوم مباراة تونس بوتسوانا، 3 نقاط انتصار، هذا هو الشعار لازم يهبطوا به الملعبية اليوم، يورينا شوية شوية قليب بصراحة يبردوا علينا من اللي ريناه الخميس اللي فات.
3: صحيح، نحبوا نرجع لمباراة أوغندا، يعني على حكاية يعني احتساب النقاط من عدمه، رأوا نحن خارجين من كوباراب يعني الحقيقة كاتاستروفيك، كاس أفريقيا نوعا ما، وكاس العالم حدث ولا حرج، لأنه كما قلنا يعني الاثنين اللي فاتت يعني أول مرة في التاريخ نقبلوا 12 هدف يعني في تورنوا، كنا قبل الأخرانيين ورانا كان العراق يعني، وقبلنا هايتي وزاكستان اللي كانت ما عندهمش يعني ثقافة في المونديال. تبديل المدربين يعني كاسبر زيك وصبري اللموشي، ونحن الوحيدين يعني في تاريخ كاس العالم غيرنا المدربين من 4، يعني هذا الكل يخليك وقت اللي تدخل ماتش اوغندا لازمك ترضي الملاعبيه، يعني في قصد الملاعبيه لازمك ترضي الجماهير، ترضي روحك، الناخب الوطني معين الشعباني، يعني سواء كان صدقني ماتش اميكان ولا ماتش فرنسي ما في شيء، لازم يرجع الروح يرجع الثقه قبل ماتش بوتسوانا. انت مطالب بالانتصار سواء كان فما يعني النقاط يتحسبوا ولا وراو. بالنسبه لي انا راو كي تحكي لي على الاداره في الجامعه يعني ما عطاتش المعلومه ولا هذه امور اخرى، هذه امور اداريه مثل حتى حد واحد يدخل فيها، على خاطر كي نلعب ماتش اوغندا الملاعبيه اللي هبطوا ل 11 رونترون مع لي 5 روبلاسون لازمكم تربحوا اوغندا باش تحضر ماتش بوتسوانا، حتى في صوره ما اذا ما كانش لي بوان يعني موجود.
1: والله سامحني مختار مش معك برشا امور اداريه ما عندهاش تاثير، خاطر في وقت ما ترشحنا بريزيرف معناها بفضل امور اداريه، تحرمنا زيدا من المشاركه بحاجات معناها دي ديتاي هكايا. ما زيدا سامحني كان انت بعد توا في مجموعه في بوتسوانا اوغندا ليبيا، لا قدر الله ما تترشحش وقتها تو نقولوا لي بسبب الامور الاداريه انا ما ترشحنيش، معناها كل واحد يتحمل مسؤوليته، رئيس جامعه والناس اللي معاه الناس كل راهو من المفروض انت تزيد ثبت حتى كان فما حاجات ماهيش تابعه للخدمه نتاعك، اما فما حاجات زاده راهو ماهيش لعبه، راهو هذايا كاس افريقيا كما قلت انت بعد خيبه الكوب دو موند وكاس العرب، اقل حاجه واحد يثبت في الديتاي نتاع الديتاي، معناها ما يخليش الامور تمشي هكاك.
3: باهي انا كاطار فني وكملاعبيه يعني باش يقول لي راهو النقاط تحسب شنو باش يعمل، باش فاليري باش يولي خير من هكاكا، شيرني باش يولي خير من هكاكا، ولا عروس ولا طالبي، يعني شنو باش يعملوا جوانح ويبدوا يلعبوا؟ يظل هذه الحقيقه انا قلت لكم مريدري خلي على شيره، هذاك وجه المنتخب مازلنا يعني نعيشوا بالخيبات المتتاليه، مازلنا ما خرجناش منها. هاك تشوف يعني الملاعبيه تقريبا اغلبتها اللي يلعبوا لبرا واللي يعيشوا لبرا ما عادش يحبوا يجوا للمنتخب، نقولوها صراحه اللي هذا يبدا الاخر بقى. قال لك ما عادش نجي سامي خضيره وراني خضيره،
1: راني خضير
3: تخيري كيف كيف
1: باش يزيد يعطي
3: يعني يحب يبقى غاديك. راهو شوف ايش نقول لك، راهو فما برشا ملاعبيه ما عادش راغبين باش يزيد المنتخب، كي جاو فوق من قلوبهم، وديما قلنا يا وجدان يلزم تقييم التجربه نتاع اللاعبين هذوما اللي جاونا من برا اللي ولادنا يعيشوا لبرا، راهو وقت يكونوا كيف كيف يعني هو لاعب تونسي يفضل التونسي الجيعان كوره باش يلعب ويقلع فهمتي كيما نقولوا كونترا لبرا وتستفاد منه، خاطر نحن راهو فقدنا الاديان نتاعنا، نحن كنا كيما ايطاليا نرفع واحد بلاش وسيء وسكر تو لعاد عندنا دفاع عندنا هجوم، خرجنا بالقشره نتاعنا سوادي سون، جبنا ملاعبيه كيما العاشوري وليا سعد وتونكتي وسيف الله وغيره واللومي كل شيء باش نبدلوا القشره ونلعبوا جو دو بوزيسيون ونلعبوا لاتاك بلاسي، لكن ضيعنا الثوابت نتاعنا، لا نجحنا في لاتاك بلاسي ولا نجحنا في الكومبارتيمون ديفونسيف. وهذا مفهوم علاش خاطر ملاعبين اللي يوصلوا لبرا يلعبوا في سيستم ثاني وسيستم ثالث، ماهمش قاعدين يلعبوا دي تيتولير، يلعبوا في جمعيه الحقيقه مش في الخمسه دوريات الكبرى باستثناء الطالب يلعب في فرنسا. لبقي الكل تلعب في دوريات راه رقم 20 و25، والحقيقه تلقى كيب اكزومبل تحكي انت على يان فاليري اللي اليوم يعني في ماتش اوغندا كان نقولوا اكوتي كان دون زان جور سون، هو برشا ملعبي هي باش تهبط معتز النفات يلعب ديزيون دو في السويد. يعني الحقيقه لهنا زاد لهنا لازم نراجعوا
1: مع بعضنا. حسب رايك شنو اليوم الحلول؟ تو القائمه سي بك هي باش نكملوا نلعبوا بها
3: ومو ماتش كان على ماتش اللي موجودين حاليا، فهمتني؟ يعني الحلول شنو عندك؟ فما برشا ملعبيه بليسي ونعرفوا غرام يعني هل ترى يلعب ولا تعرف بليسي اللي عنده
1: قديده مش باش يلعب حسب
3: العيدون على برد ونعرفوا نزلت برد بليزونتيبيوتيك باش يخلي البدن فاشل. النصراوي أتابوار فهمتي أنتي بتاع عنده ما نجم شرع. يعني شوف الحقيقة رو المشكل التونسي يمكن هنا حتى معين وقت لي شفته تريد السيف في التصريح متاعه يعني في النادي الزعوبية قال لك أنا بيدي هاني الراقب وهاني اللاحظ وهاني نشوف ونتصور أنه هو رو خذ قرارات يعني الجائر فما برشا ملعبية بعش باش يشوفوها. تقولي ماتش اليوم بتسوانا رو المنتخب التونسي اللي لمته ماتش أوغندا شنو هي كالروح هيك الرغبة هيك الجرين تحب الانتصار اللي ما كانش موجود هذا اللي قلق رو. شفنا ملعبية الحقيقة تتمشى في التيران صحيح مش باش نطالبوا بآليات نتاع معين الشعبان يعمل دو ولا تروا سيونس يجعلوش يحط يعني ميزون بلاس الملعبيه نتاعو، ملعبيه ما تعرفش بعضها، نعرفوا انه قليل العياري بوتونسييل كبير نتاع تكنيك يعني في ثقيل، لكن الراهن نتاع ذا مينيت الاخرى ما تضيقلوش يعني باش تقول له تكتيكمون وكذا تقول له خويا برا بيركيتي برا شوف لي بيلانتي برا عمل لي حل القدام، خاطر هو مازال في الابرونتيساج تكتيكمون. انا شفنا يعني بيزيجي حطته في داكيرك في زيد اكثر لاعب. نتصور شوف مش بوتسوانا باش تخوف المنتخب التونسي، اذا المنتخب التونسي يعرف حقيقه نتاعو تو، اذا معين يعرف يوظف اللاعبين. شفنا الحقيقه نحن الميليو تيران مع سيسي وبرونزان والغربي تريلور يعني في اخراج الكوره في صناعه الفرص، التركيبه نتاع اللومي اللي هبط هو ومعاه فهمتي تونكتي والعياري ما مشاتش. نتصور لهنا خطر على مستوى الديفونس، ما نتصورش فما تبديلات.
1: شنو التغييرات حسب رايك اللي باش تصير وسط الميدان؟ اكيد وانت تحكي على الرزم
3: على مستوى الديفونس اليوم باش يكون دحمان وعروس وطالبي وشيرني وفاليري. فما حاجه برك الشيرني يكون شي تبديل نتاعه بعلي معلول اكثر نزعه هجومي. نتصور التغيير في الديفونس هذا برك خاطر فاليري ولا معتز النفاتي ما نتصورش. معتز النفاتي ما لعبش معنا برشا في الاكيب ناسيونال وكل شيء، ما ظهر لي انا باش يجي يعمل شومبار دومو انا معين على الاقل في الماتش هذا باش يكون دحمان طالبي عروس فاليري ومعهم علي معلول. تبقى في وسط التيرا شكون يعني باش يكون بن سليمان بار اكزومبل وسيسي و والغربي نتصور هكا باش يكون. حتى زاد فهمتي تعرف الفيتيرانات يعني متعود به حذر في عين نجم يكون هو ان سنتينيل زاد الحقيقه وشفناه في الترجي نجح في البوست هذاك ينجم يكون زاد رونترو. ونتصور القدام ما نعرفش بالاصابه نتاع قدير ما نعرفش انا حاجه
1: حازم المستوري من المفروض باش يكون اساسي في هجوم المنتخب.
3: حازم المستوري الطيف ومعها اللي ياسر العاشوري باش يكونوا هما رونترو. يعني باختصار باش يكونوا فما ثلاثه تغييرات يعني كأقصى تقدير يعني في المباراة هذه ولا أربعة. علاش باش تعطي روح جديدة على خاطر ماتش بوتسوانا ولا مهم عندنا موان دو بوان
1: صحيح مستحقين ثلاثة نقاط هذا هو ما فماش حاجة أخرى معناها يلزمنا نربحوا.
3: شوف شوف تو الحقيقة وخليني نقولوا ما تلوش على الأداء ولا تلوش على الروندمون، تلوش باش تعمل ثلاثة نقاط باش ترجع كابيتال كونفيونس للمجموعة ومن بعد معين سوي سير اللي باش هو بيدو باش يقتنع برشا أفكار أخرى وباش يبدل وجهة النظر نتاعو على برشا ملاعبية.
1: وشوف
3: يلزم تقييم التجربة بتاع اللاعبين اللي يلعبوا لبرا ونجيبوهم لتونس إذا يكونوا كيف كيف هو اللاعب التونسي راهو نجيبوه. ما يمنعش أنه البطولة نتاعنا ضعيفة التونسية لكن فيها ملاعبية تنجم تتقدم.
1: هذا موضوع كبير هذا أكيد مختار استحقش نحكيو فيه أكثر. البطولة نتاعنا نذكروا اليوم دوك الموعد 8، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل إن شاء الله. بلاتو سبيسيال لمباراة تونس بوتسوانا مع زميلتنا وفي فدو مازلنا معاكم في الماتينا الجن. For these rappers, I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense. I see the seven sands. Now, baby, let's get started for life.

موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب، كل المواضيع اللي حكينا فيهم وكل الضيوف اللي كانوا معنا. مشكورة جدا سندة معنا اليوم، عملت لنا اللايف ستريمينج واللي نتمنى لها إن شاء الله نجاح باعتبار نهاية التربص متاحة معنا. إن شاء الله بالتوفيق ليك ولكل زملائك يا سندة المتربصين، أكيد معنا ربي يوفقكم الناس الكل. شكرا وليد ريفي معنا في الإخراج، وين نقولكم نهاركم زين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: RJ Music. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا أحلى الليالي ويرجع لكم همس الليل همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عدل موجتك تسمع صوتك
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار
4: تحية طيبة من إذاعة الشباب. وزير التربية نور الدين نوري أعلن أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا داسيا يضيف
5: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات محفوفة المخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. إذا التلميذ يمنع أنه يخرج من المؤسسة يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويش أو العنف باش يقعد في المدرسة نتاعه وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين.
4: وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. عمادة المهندسين التونسيين أعدت خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صيف 26/2000 وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسية. تحتضن مدينة سوسة يوم 16 من أكتوبر المقبل مائدة مستديرة حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتحليل البيانات التصرف الاستراتيجي من أجل الصمود والسيادة الرقمية وذلك بمبادرة من المعهد العالي للتصرف بالجهة. التظاهرة تخصص الحوار بين الوسط الأكاديمي والمهني بما يسمح بتبادل الخبرات والتجارب والتعرف على حاجيات سوق الشغل في المجالات الرقمية خاصة في ظل تنامي الطلب على الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني وتحليل البيانات. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق تحت إشراف وزارة الصحة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
0: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
7: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك شباب من تونس
0: مشتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، تحية لكم وين ما كنتوا، اللي قاعدين تسمعوا فينا، اللي متوجهين ربما لمواقع العمل ولا مواقع الدراسة. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل. تحية لكم وين ما كنتوا، سيسوا أرواحكم. بداية أسبوع موفقة للجميع وعودة أيضا ناجحة لكل أصدقائنا التلامذة والطلبة. واليوم باش يكونوا معانا زادة من الطلبة، كما عودناكم في لقاء خذ فرصتك نهار الاثنين، الطلبة اللي ينجموا يكونوا في اختصاص ولكن يبعثوا مشروع بعد ما تكونوا فيه في اختصاص آخر بعيد شوية، كما تعرفنا الأسبوع الفارط. اليوم باش نتعرفوا زادة على فئة من الطلبة رغم الإعاقة تحديوا كل هالصعوبات هذية، في نفس الوقت يقرأوا ويبعثوا مشروع، يفكروا أكثر في المستقبل. بعد شوية باش نتعرفوا على باعث مشروع تونسي وفي نفس الوقت هو طالب وعنده مشروعه، وباش تحدثنا على مشروع كنا استقبلناه سابقا اللي هي السيارة اللي تحمل اسم خديجة جلولي، وبالطبيعة هي رئيسة فريق المديرة التنفيذية لمؤسسة هوكار. وبالطبيعة كانت فرصة باش تحدثنا على أهمية المهندس التونسي وعلى أهمية هالاختراع هذية اللي تقريبا 80% منه بأيادي وبمواد صنعت في تونس إلا جزء صغير استورد للأسف. فإذا حديثنا اليوم بشي رجعنا للسيارة، سيارة اللي تحمل توقيع خديجة جلولي المديرة التنفيذية، وزاد فرصة باش نتحدثوا على باعثي المشاريع أصدقائنا من ذوي وذويت الهمم. وحديثنا بالطبيعة راهو ياخذنا البرشة مجالات، في كل مرة نحاول نوسع دائرة الحديث، مش فقط نستضيف الشاب أو الشابة أو باعث المشروع فقط، وإنما هي فرصة باش نفتحوا قوسين باش نتعرفوا أكثر على الصعوبات اللي يواجهها حامل الإعاقة في تونس، سواء كانت إعاقة سمعية بصرية وإلا تهم الحركة. وفي نفس الوقت نحاولوا زادة نفتحوا نوافذ، نوافذ الأمل، نوافذ اللي تبين اللي الفئة هذه راهو فما برشا ناس تفكر فيها. وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحاول كل مرة نستدعاو طرف باش يحدثنا، يعطينا حتى فكرة على القوانين الداعمة والحامية لهذه الفئة، كذلك طرق الحصول على قروض وتمويل لمشاريعهم. وفي نفس الوقت زادا نثمنوا بعض المشاريع. ما يفوتنيش في بداية الحصة باش نتمنى حظ وافر للتونسيات باعثات المشاريع في مجال هذية، يعني المشاريع اللي هي موجهة لأصدقائنا من حاملي الإعاقة اللي هما موجودين اليوم في الإمارات في مسابقة عالمية، إن شاء الله يشرفوا تونس، وإحنا متأكدين اللي هما بشي مثلوا تونس أحسن تمثيل. سليمة وميمة نتمنوا لكم كل التوفيق، إن شاء الله تعليوا راي تونس من خلال المشاريع اللي شاركتوا بها، واللي هي مشاريع موجهة لأصدقائنا اللي عندهم إعاقة، اللي تعاونهم على الاندماج ربما، على التنقل، على مواصلة الدراسة لأنه مسألة مهمة، على التكوين أيضا اللي يكون مناسب لحالتهم الصحية. شكرا لكم على المتابعة. بعد شوية باش نتحدث على اليوم العالمي للصم، وفرصة باش نتحدث على التكوين والتشغيل في هذا المجال، وكذلك الإحاطة بأصدقائنا حاملي هذه الإعاقة. وكنا تحدثنا سابقا على بعض المنصات الموجهة لأصدقائنا فاقدي حاسة السمع، المنصات اللي تعاونهم على التدرج في مراتب العلم والمعرفة، في انتظار أنه مشروع المدرسة الدامجة يعرف خطوات ربما أكثر سرعة وأكثر نجاعة، ويخليهم يندمجوا أكثر مع صغار مع الأطفال الطبيعيين.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم. خصوصية خذ فرصتك لنهار الاثنين اللي هي تحتفي وتستضيف أصدقائنا من ذوي الهمم باعثي المشاريع وإلا المشاريع زادة التي خلقت من أجل تحسين ظروف عيشهم، ظروف تنقلهم، تنجم تسهل عليهم تكوينهم واندماجهم في الحياة المهنية والحياة الدراسية. مؤخرا يعني وقع الاحتفال باليوم العالمي للصم، وهذا الأسبوع حتى يعني ما زالت متواصلة الحقيقة الاحتفالات بهذا الموعد. هي فرصة دونك لإحياء اليوم هذايا للتعرف أكثر على شواغل ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة، فقدي حاسة السمع، ومثل الملتقيات هذه اللي عرفتها تونس نهار السبت مثلا، تكون فرصة لأنهم يتبادلوا خبراتهم، أنهم يتعرفوا أكثر ربما على الإنجازات اللي صارت في المجال اللي خاص بهم وإلا في مجالات المهنية والتكوينية خاصة. وكنا تحدثنا في الحقيقة سابقا على أن أصدقائنا من فقدي حاسة السمع أنهم الفئة الأكثر اللي تنقطع مبكرا على التعليم، وحتى بشهادات من بعض الأولياء يقولون اللي إدماجهم في الحقيقة صعيب شوية في المدرسة العمومية التونسية، وهذا يخليهم ينقطعوا عن التعليم. وسمعنا حتى من باعثي وباعثات المشاريع الخاصة بفاقدي السمع أنه كانت الفكرة الأساسية أو القادح متاع الفكرة هو أنه فما ناس ينقطعوا فجأة عن التعليم من غير سابق إعلام، ومعناتها يضيعوا في الحياة كل واحد شنو ينجم من بعد يتعلم ربما أو يتلقى تكوين. فالانقطاع على التعليم حاجة يعني معرقل كبير بالنسبة لأصدقائنا فاقدي السمع. من بين الناس اللي معروفين برشا ويعرفوهم برشا سواء باعثي المشاريع الموجهة لفاقدي السمع وإلا كيف الناس اللي المنظمات والجمعيات اللي تهتم بفقدي السمع، وإحنا مازلنا كي أنهينا الأسبوع المخصص لأصدقائنا. الأستاذ عاطف بوبكري، الأستاذ عاطف بوبكري اللي حدثتنا عليه نور الإيمان الأسبوع الفارط، وهو أستاذ يعلم لغة الإشارة بالمعهد العالي للغات والعلوم الإنسانية بتونس، وأيضا في نفس الوقت هو رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس. أستاذ عاطف بوبكري أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الورد، أعطيكم الصحة، وسعيد جدا معكم ولكل مستمع راديو الشباب.
1: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك، تنورنا في إذاعة الشباب، تحية ليك وتحية للفاعلين، لأنه سي عاطف بوبكري من الناس الناشطين برشا، يعني ما هيش المسألة مقتصرة فقط على البعد الأكاديمي وإنما فما إحاطة كاملة، وهذا اللي نحبه نوصلوله في الحقيقة ونرسخوه في برنامجنا، أنه ما نوصلوش للفكرة وقت اللي ظهرت فقط المشروع، وإنما شنو الأطر اللي نجم تعاون حامل الإعاقة على أنه يندمج في الحياة التعليمية التكوينية ثم المهنية ولملاه فيما يخص بعض المشاريع. خلينا ساعة ناخذ فكرة على احتفال تونس وأحياء تونس لليوم العالمي للصم اللي صار نهار السبت.
2: قبل كل شيء احنا احتفلنا مؤخرا باليوم العالمي للصم وتحت شعار اتحاد العالمي للصم وفد لهذا العام، اللي هو سميناه تيم اسمه إعلان حقوق إنسان لأشخاص الصم. وإحنا ديما نتبعوا في العالم الكل، أي. كما نقولوا إحنا عندنا فيدراسيون كل عام يختاروا الموضوع، موضوع أصلا هو قالوا إعلان حقوق إنسان لأشخاص الصم. علاش الاتحاد العالمي يطرح؟ هو الاتحاد العالمي يطرح سنويا محاور وأفكار رئيسية للتوعية بحقوق الصم. ونحن نؤكد دائما أن لغة إشارة حق، والتواصل الحق حق، والمشاركة حق، والمجتمع للجميع. وبهذه المناسبة معنا آخر مرة احتضن المعهد الفرنسي بتونس إيرتي تظاهرة استثنائية بتنظيم مشترك بين أكاديمية رياضية وتربوية للصم بتونس وجمعية صوت أصم تونسية ABST وجمعية أصدقاء صم بالسفاقس AASS وسرطاب تواسيني وجمعية النفاس. بالنسبة للأجواء اللي تظاهرة صارت نهار السبت بالحق معناها الناس كل كانت فرحانة، تظاهرة ماهيش مجرد احتفال بل كانت فضاء حقيقي للقاء والتعبير والتواصل. كانوا الناس كل هكا فرحة كبيرة، كنا معنا تلمينا وصرتوا اللي حضروا اللي من أولادنا تلامذة شباب أخواتنا صم من مختلف المدن من جهات تونسية من كل الولايات إلى جانب اللي هم ممثلي المجتمع المدني اللي حضروا، وكذلك ما ننساش عدد من نواب مجلس نواب الشعب وأعضاء مجالس محلية والإقليم. الحق نشكرهم كانوا حضروا، كانت فرصة ممتازة لتسليط الضوء على حقوق الصم واللغة إشارات كحق أساسي من حقوق الإنسان.
1: بالضبط، هذا هو يعني اللي حبينا نحدث فيه وإحنا نساهم فيه من مجبنا الإعلامي، أنه غرس هالثقافة هذية اللي الأطراف الكل مدعوة اليوم أنه كل واحد من جهته يساهم في مزيد يعني إدماج والإحاطة. يعني الأصم وقت اللي يلقى روحه محاط إعلاميا، محاط من طرف أصحاب القرار، من طرف الناس اللي عندهم مسؤولية، فهذا بالطبيعة يخليه أكثر ثقة، يخلي حتى المسؤولين عليه والديه مثلا أكثر إحساس بالأمان أنه ينجم يوصل وأنه ينجم يندمج في الحياة العامة. نعرف اللي أنت سي عاطف أبو بكري كذلك كنت شريك في بعض المشاريع، وفي خاصة أنك تسهل وتربط ما بين صاحب المشروع اللي عنده مشروع موجه لفقد حاسة السمع والمجموعة اللي تنجم تستفيد من هالمشروع هذي. لو تحدثنا هكا تعطينا فكرة على الأقل وإلا كل خريطة لأهم المشاريع اللي موجهة للفئة هذي واللي أنت تثمنها وترى اللي هي تعود بالفائدة على أصدقائنا الصم.
2: معناها تربة المشروع متاع مع الصم هذا هو اللي سؤال
1: يعني السؤال هو أي السؤال المشاريع اللي أنت كنت متابعها، ونعرف اللي أنت شريك في بعض المشاريع كوفونداتور أو مؤسس يعني في بعض المشاريع الموجهة للصم. كان ناخذ فكرة على أهم هذه المشاريع التي موجهة لأصدقائنا يعني الصم.
2: قبل كل شيء هذه أهم المشاريع اللي أنا معناها اللي خمننا فيه هي كما الستارت اب كديف سكوير. هذه الحق معناها اللي هذيك خمننا فيها لازم تكون موجودة، معناها باش تكون رابط بين جمعية والستارت اب. سيرتو نحبوا من شباب ثم ما يقعدش يعني ضايع.
1: بالضبط،
2: مشروع هو هذا شنو هو سيرتو في السوق والشغل،
1: التكوين والتشغيل.
2: بالضبط، التكوين وإحاطة والتشغيل بطبيعة ضمن كل مهمين برشا، سيرتو قبل ما يبدأ يدخل في السوق والشغل. السرطة هذه اللي هي من أهم ما تخدم أنه نكونوا معناه نتلاو به نحضره باش هو نفسه نكون حاضر وتربط مع بعضهم. سيرتو فورماسيون يلزم يكون اكسيسيبل قبل ما يبدا، يعطيها دي بلاتفورم تقام فيها دي فورماسيون اللي هي كما حكيت لكم النور نور زمان
1: اي
2: وصلت لكم. فوالا هي معناها فيها في السيت ويب موجوده وكل حاجه ينجم يختارها صم تتنشرها. دونك هذه من المشاريع احنا نحبوا نراه صم يمشي يدخل في سوق الشغل اللي يحبها هو.
1: بالضبط،
2: مش هما فرضين عليه لازم تمشي معاه كما صنع ولا حاجه، لا، فما صم قادرين ان يكونوا في الدومين بالانفورماتيك. حتى ما تعرف الصم عنده قوه نظريه، معناها كي حاجه يخدم على فيزوال يجيبها حاجه باهيه، وموجودة هي حتى في العالم، تقع ديزاين جرافيك ولا ديبلوبر، فهم موجودين هما
1: بالضبط.
2: وهذيك من أهم معنا مشاريع اللي احنا نحبوا نخدم عليها، وعنا مشاريع أخرين مركزين عليها، سيرتو نخدموا برشا على التربوي، سيرتو التربوي ماهيش ركزة في تونس، ما فيهاش معناها ماهيش ركزة، مازلت هشة، مازلت
1: متعثرة
2: بالضبط، مازلت مش جديدة يعني من قبل إلى يوم هذا. ودي كما قلت قبيلا نسمع فيه، قلت معنا برشا على شو انقطعوا عن الدراسة، تقول انقطعوا عن الدراسة ما نلوموش تلميذ، نلومو احنا حتى ما فهمنا وش شنو يحب يقرأ، قديش من مرة اللي يقص على التعليم الوقت اللي يوصل لعمره سن المراهقة، وقت يولي عنده يقول انا توا نجم نقرر باش نقص على قراية على خاطرني انا القراية ما تمشيش معايا، وكاين وهو فرضين عليه لازمو يقرأوا على كيفهم هما، مش على كيفه هو، على كيفهم هما، يقول لك هيا هاك نقريو كل شيء وراء، لكن هو يحب كل شيء فيزوال بصري، يحب حاجة مربوطة معها حتى أملوك تشارة، حتى أنت تعرف أي تلميذ ولا صغير عاش ملي هو صغير، كل شيء يأخذ معلومات فيزوال، مش كما واحد يسمع يأخذ معلومات هو حتى ملي صغير ملي تولد يولي عنده بجاج، عنده معلومات، عنده كل شيء، عنده لغة الأم. بالنسبة للصم لغة الأم هو لغة الإشارات، خليه يتعلم يعرف حاجة وبعد يخو كلمة بكلمة بخطوة بخطوة. للأسف في تونس ما فماش، خلينا نقوله ما فماش نية واضحة، كأنه طريق في برشا حفر بالنسبة للصم، يمشي على اليمين يطيح في حفرة، يمشي على اليسار يطيح في حفرة، على خطر ما هيش أدابتي اللي هو ما هيش، قعدنا سنين معناها احنا نستناه ونقولوا هيا خلينا نشوفوا السنية اللي يحب عليها هو، لكن للأسف يفرضوا عليه يقولوا لا تبع كيفنا احنا، ما ناش كيفك احنا، مش كيما اي حد نون بوايان ولا مال بوايان تحط له سبورة يقولوا تبع سبورة، هو نون بوايان ما يشوفش بالنسبة للأصم كيف ما جمش تفرض عليه يقولوا اي اسمعنا، لازمك تعطيه معلومات
1: بوسيلة أخرى ليفهمها هو،
2: يفهمها هو، سيرتو يقرأ على لغة الشفاه وبلستو بلابيار، معناها تقبلها خدمة كبيرة. لازمنا نفهموا احنا، نفهموا احنا، نعطيو مثال بسيط، كما أنت تدخل في كلاس تقرأ كور لغة صينية ولا كورية ويقول لك اقعد تبع، برغم اللي أنت لا عندك لغة الأم الصينية لا عندك حتى شيء، سي نورمال تقعد تصبر عام اثنين ثلاثة أربعة بعد ولا يزيني هذه نخرج. أنا هوني حبيت نفسر أكثر، حبيت نوضح النساج مش العباد لعل تفهم، مش ما يقولوش هو ما يعرفش يقرأ، لا هو أذكي يعرف يقرأ لكن مسح

0: شوف البقاليس، كل شيء يشوف يبدأ بالمكان وبعد توقيت وبعد أفعال.
1: واضح.
0: معناها عبد في أغذر.
1: أي.
0: هنا هذيك أنا شنو حبيت نفسر. كان نحب نزيد نعطيك، أنا حبيت نحكي على برنامج محلية.
1: أي.
0: عبد.
1: بالطبيعة.
0: شنو صار، شنو اللي فيه، شنو اللي تعدى، ونحب نسميها مش كده تعديت التظاهرة. برنامج الفقرات معناها فن إبداع. عملنا جينا من اللون تحية أعلم على من هي تونس وفي رمز بلوك تشارات.
1: أيوة.
0: اليوم يعني تحية علم حماية الحماية بلوك تشارات.
1: مهم.
0: قدم كل من إيمان هني ونبيل الأسود الحق كنت روعة. يعني يسم ترجمها بلوك تشارات نشيد وطني التونسي ونشيد وطني الفرنسي. كانت بالحق لحظة رمزية جميلة تعبر عن انفتاح تواصل.
1: انتماء.
0: انتماء بالضبط. وبالنسبة للموسيقى والفن هذا كيف كيف أنا من الصم هذا عملوا هنية اللي هي متاع فنان بلتي تسمى هي راسي الفوق ترجمة بلوك تشارات تعديت معنى حاجة حلوة. وعنا الركن الفنون التشكيلية استمتعنا معرض فني اللي هو بركات عليه معروف متميز هو رسام خيري جري اللي هو معناها أول رسام حل معرض هو أصم حل معرض سميه معرض أثار منسية اللي تقول أثار منسية إيش معناها؟ معناها إحنا في تونس عنا أكل أثار قديمة برشا وهو كل ولاية يخو منها.
1: أيه.
0: ولاية البصرين. ولاية في كل بلاد يخو فيه حاجات سوسة كذا كنت نجم تبعوه ما شاء الله عليه.
1: أكيد فرحنا برشا. فرحنا برشا أن نسلط الضوء على المشاريع هذه. أي تفضل.
0: وهذه معروفة في العالم. العالم السم عنده قوة يعني عنده تصوير يجيبها قد قد وتعرف أنت السم كيفاش يصور على حاجة عنده نظرة قوية بارك الله يصور يجيبها بالضبط. بالنسبة عنا قدمت واحدة أخرى اللي هي فوتوغراف يا مبدعة أماني شرميتي اللي هي سميه ومهندسة عم قدمت الصورها كيفاش هي سميه الصور بالصور على تاريخ تونس مش على تاريخ تونس يعني بلادنا صورة بتاع بلادنا صورة مدينة عربي صورة جامعة حاجة تخص على تونس كانت حلوة برشا. وكذلك الجانب التحسيسي قدمها زوج من نسمهما فقرة توعوية قدمها غسان صابري وماهر نفيتي حول أهمية الوقت إشارة ودورها في إدماج. عملوها لقطة حلوة يطلعوا الإشارة الإشارة بتاع تونس كيفاش اللي يطلعها حاول كيفاش تعملها الإشارة. وكان فما عضو من مجلس النواب قدم ويعطي الصحة معناها في دكتور تاني باش يقدم على حاجة حلوة. ومن بعد عملنا حلقة نقاش اللي هي رسالة من أهم النقاط التظاهرة كانت حلقة نقاش هي شنو هي جمع بين المجتمع المدني بالنواب وممثلي السلطة المحلية طرحنا فيها قضايا حقيقية وتحديات اللي تواجه أشخاص الصم في تونس اليوم. وأكدنا إحنا معناها ضرورة تفعيل حقوق التي ينادي بها اتحاد عالمي للصم وتعزيز إدماجهم فعلي.
1: واضح. يعطيكم الصحة بالحق. يعني كل فقرة هي فقرة رمزية وعندها دلالاتها واللقاءات راهي هذه مهمة جدا مهمة جدا. بعد شوية باش نرجع نتحدث معك على دور الأكاديمية التربوية والرياضية وهذه زادة حاجة مهمة راهو زادة تجمع يعني المجموعة الناس اللي عندهم الإعاقة هذية وتقرب بيناتهم وكيف يكون التواصل مع المشاريع اللي تنجم تهم هم اللي تنجم تخفف عليهم صعوبة الاندماج سواء كان في مجال الدراسة ولا في مجال العمل. دونك خلينا بعد شوية تفضل
0: سعاد باش ما يجروش عليا حاب نوجه شكر خاص للاي ار تي اللي هي معهد فرنسا بتونس كذلك مترجمات مبدعات مترجمين لغة إشارات اي بن سيد تعطيها الف صحة سمر شوات كيف وفدوى محيم يعطيها الف صحة اللي هي فونداتريس وقامت بدورها كانت الحق كانت صحة والكل اللي يساهم واللي يحضر مختلف الجهات
1: هو بالضبط.
0: الرساله نحب نقولها معناها قبل ما نحكيو على الرحله،
1: اي
0: قبل ما نمشيو لموضوع اخر على الاكاديميه، حابين نقولوا الوقت اشاره هي جسر.

0: للتواصل والمشاركة، ماهيش بارير، ماهيش ليست حاجزا، معا من أجل مجتمع أكثر شمولا ورقيا.
1: بالضبط.
0: وهذا نحب نأكد عليه. أنا علاش حبيت جدا نقرب اتحاد عالمي للسم،
1: اي
0: تقول أنت اتحاد عالمي للسم، أنا عجبتني هي فكرة. شنو علاش اتحاد عالمي؟ خدمة على إعلان حقوق إنسانية لأشخاص السم، هما وقت التركيز على معناها الفكرة هي تركيز على أنه حقوق السم كيف وصول المعلومة والصحة عليه هي حقوق إنسان أساسية وماهيش مجرد مطالب ثانوية. ولا هذيك
1: بالضبط.
0: شنو هما
1: ان شاء الله موافقين، ان شاء الله موافقين، واحنا باش نبقاو نتابعوا كل هالانشطه هذه، ويفرحنا برشا، وكل مشروع يكون موجه لاصدقائنا من ذوي الاعاقه، مشروع يمثلنا ومشروع سعداء باستقباله وبتثمينه وبتشجيعه ايضا حتى على ترويجه. نخلي الكلمه
0: وهذا
1: تويك، اي تفضل.
0: نحن نزيد. انا شنو احنا كمجتمع مدني كجمعيه السم والكل وحتى اتحاد عالمي، احنا نطالب الحكومات والمجتمعات مش فقط اعتراف بلغه الاشاره، بل التزام والعمل ميداني باش يضمنوا الطفل والاصم التونسي. نعاود نقول الطفل والاصم التونسي حقه كامل في التعليم، الصحه، والشغل بالكرامه. نقول شغل
1: بالضبط.
0: بالكرامه يعني بالكرامه نكون متساويين. هذيك شو نحب
1: بالضبط.
0: نقول
1: وهو التعليم،
0: يعني.
1: هو التعليم أكيد يضمن جزء من حقوق الإنسان ويسهل عليه برشا الاندماج في الحياة المهنية وفي
0: بالضبط.
1: الحياة العامة. باش نرجع لك سي عاطف، خلي الكلمة
0: أيوه.
1: تويكا زميلتنا كوثر في
0: أيوه.
1: الهندسة الصوتية، وباش يكون لنا بعد شوية لقاء مع يعني طالب وهو في نفس الوقت باعث مشروع، وباش يحدثنا اليوم مش على مشروعه الخاص، باش يحدثنا على مشروع خديجة الجلولي اللي هو السيارة اللي هي التعاون أصدقائنا اللي ما عندهمش سهولة في الحركة، على أنهم ينجموا هالسيارة هذه مصنوعة بطريقة أنها تعاونهم على التحرك، تعاونهم على أنهم يتنقلوا باستقلالية، تحقق لهم الحد محترم من الاستقلالية، من حرية التنقل إلى مواقع العمل، إلى مواقع الدراسة، أنهم يقضيوا حتى شؤونهم الخاصة. الكلمة لكوثر ثم لنا عودة.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم، تشق طريقك وتعلم، تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: تحية لكم مين ما كنتم متابعين برنامج خذ فرصتك إلى حدود 11:30. المجال هذا متاح لأصدقائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بكم، تنجموا تتواصلوا معنا على واتساب على ذمتكم 50 15 25 95، تخليونا لكوردوني متاعكم وإحنا يشرفنا برشا استضافتكم في إذاعة الشباب. رقم هذا على ذمتكم، مرحبا بأصحاب المشاريع وإلا لي أنجزوا مشاريع موجهة لأصدقائنا حاملي الإعاقة في مختلف المجالات. تحدثنا على اليوم العالمي للصم مع الأستاذ عاطف بوبكري، وتحدثنا الحقيقة زادة على مختلف المشاريع الموجهة لهذه الفئة. كنا في لقاء سابق استدعينا واستضفنا خديجة جلولي اللي عندها مشروع مهم جدا يحقق يعني تنقل للناس اللي عندهم مشكلة في الحركة. المؤسسة أو المديرة التنفيذية لمؤسسة هوكار خديجة جلولي، المشروع هذية على ذمة التجربة. ومن بين الناس اللي جربوا هالسيارة هذية صديقنا رامي بوضيف. أهلا وسهلا بك رامي.
1: السلام عليكم. عالسلامة.
0: صباح النور. صباح الفل.
1: أهلا
0: وسهلا بك رامي. معك. في نفس الوقت هو طالب ما شاء الله عليه، وفي نفس الوقت باعث مشروع زيادة. كيفاش توفق كيفاش توفق بين الدراسة وبين بعث المشروع؟
1: والله الحقيقه نقرا انا بريفي ا ديستونس بيسكو الكام تاعي وكل ما عنديش مشكله تاع البريزونس وكل.
0: أيوة.
1: دونك نحاول نقسم وقتي بين الخدمه والقرايه تاعي. اي
0: يعني الحكايه ماهيش مستحيله، هي مساله تنظيم وقت ربما، وانه انسان يحاول يوفق ما بين الدراسه وبين المشروع اللي ناوي انه يراه في خطوات متواصله تاع نجاح. رامي بوضيف، انت من الناس اللي جربوا السياره الخاصه بخديجه جلولي، السياره هذه اللي نذكر مره اخرى اللي تابعه مؤسسه هوكار، والسياره هذه المخصصه للناس اللي عندهم مشكل في التنقل، عندهم مشكل نتاع حركه. انت جربت السياره هذه، الى اي مدى انت راضي عليها؟ شنو تنجم يوفر هالمشروع هذايا بالنسبه لاصدقائنا اللي عندهم الصعوبه هذه؟
1: الحقيقة يوفر سهولة التحرك، معناها من مكان إلى آخر، معناها مش نجم تحرك عليه إذا ما عندكش مشكلة تاع مطر، ما عندكش مشكلة تاع ترانسبور بيبليك، خاطر ترانسبور بيبليك ماهوش حاضر جملة الحكاية تاع لا بي ام ار اكسيتيرا. حتى كان عاملوا كار فيها بونت وكل البونت تجي تحت الكار، معناها دونك لازم برشا عباد يهزوك في حالة الكل. التاكسي تاعي اون جينيرال بون فما الباهين وفما خايبين، اما ساعات ما يغفلك الجمله خاطر خايفين على الكوير والتيشيرت التاكسي تاعو. دونك خديجه جات باش تيفيتي لي بروبليم هذوما الكل.
0: بالضبط. انت جربت السياره؟
1: نعم صحيح.
0: اي شنو رايك في الحقيقه بكل موضوعيه؟
1: الحقيقه محلاه تعمل جو حتى في سيقتها، معناها تعطيك الاحساس تاع الليبرتي دو بلوس كلي. Tu dépends pas des gens, معناها.
0: بالضبط.
1: انت وليد تطلع وحدك في الكهرباء، تسوق وحدك، تحرك وحدك، تقضي وحدك، دور وين ما تحب وحدك، ايتترا، معناها حتى كي تحب تهز معك انسان برك.
0: اي تنجم مرافق. ايوا بالضبط. يعني السياره هذه توفر حد من الاستقلاليه وحد من الراحه للانسان وقت اللي ناوي باش يخرج. اي شخص يعني عنده صعوبه في التنقل، عنده صعوبه في الحركه، يلقى روحه مرتاح، ينجم وقت اللي هو يحب يخرج السياره على ذمته. هي مصنوعه بطريقه انها تتلائم مع الناس اللي فاقدي الحركه، وتنجم بالطبيعه السياره هذه زاد كهربائية، وهذه نقطة مهمة اللي هي صديقة للبيئة. وسيارة كما قلت بعقول وأيادي تونسية تصنعت بنسبة على الأقل 80 ولا 70%، وهذه حاجة مشرفة جدا للباعثي المشاريع التوانسة والتونس بشكل عام. وانت باعث مشروع زيد رامي بوضيف، ترى المشروع هذا عنده أفاق أنه يلقى سوق في تونس؟
1: اي الحقيقه اي، ما لازمك تعمل اتيود دو مارشي قويه، وكل لازم تكون عندك الحاجه اللي عندك فريمون سبيسيال. اي مشروع في العالم كان ماهوش فريمون سبيسيال ما يمشيش، مش لازم كيما الناس الكل، معناها لازم حاجه اللي تزيد ان بلوس للعباد وتعاون العباد.
0: اي بالضبط. يعني كل مشروع لازم يجيب حاجة جديدة، ربما حاجة مستحقين لها، باش يلقى مكان ويولي وقتها يحقق اللي هو الطلب والعرض. يعني وقت يكون فما طلب في حاجة معينة والمشروع هذيك يلبيها، أكيد ينجم يتموقع المشروع هذي ويلقى توسع كبير. وإحنا حكينا مع خديجة جلولي وعندها أفاق لي يعني نشر مشروعها، ترويج لها الفكرة هذي حتى خارج تونس، في إفريقيا فما برشا طلب، في الخليج أيضا. ومرة أخرى نحب نوجه تحية لصديقاتنا اللي موجودين اليوم في الإمارات فيشاركوا في مسابقة خاصة بالمشاريع اللي عندها صبغة اجتماعية وإنسانية، سليمة وندين، إن شاء الله ربي يوفقهم في هالمسابقة هذية. مشروع بالنسبة لك أنت رامي، إذا هو يوفر حد أدنى من الاستقلالية، وكيف كيف يخلي لك الراحة في أنك تتنقل وقت ما تحب. يعني الكلفة متاع المشروع، تطرح سؤال عليكم وانت طالب لكن باعث مشروع في نفس الوقت، كلفة مشروع كمن هذا يعني تنجم تكون عامل محفز أنه برشا فئات تقبل عليه؟
1: لقيقة سديبون انت ونوع المشروع اللي عندك، معناها كما معناها مشروع صغير كما مشروع كبير، سديبون معناها
0: اي بالضبط. يعني فيما يخص انت ك يعني انسان عندك صعوبه في التنقل، طالب قلت لي تقرا ديستانس وهذه حاجه على الاقل تعاون، وهذه نقطه مهمه. وفي نفس الوقت انت باعث مشروع، شنو الصعوبات اللي تواجه الانسان اللي عنده صعوبه في الحركه، خاصه في بلادنا نعرف اللي ثم مشاكل متاع بنيه تحتيه في الإدارات في المؤسسات. صحيح أنه قاعدة تتحسن شوية الأمور، ولينا نشوفوا اللي فما اهتمام بهالنقطة هذه، ولكن إلى جانب هذه إلى جانب البنية التحتية، شنو الصعوبات اللي نجم يواجهها الإنسان اللي ما عندوش سهولة في التنقل ويلقاها؟
1: صعوبة التحرك معناها كل من بلاصة لبلاصة، سورتو كان تبدأ في ممطر ولا ما فماش دي بونت اكسيتيرا، هذوما اكثر حاجات كلي معناها ولا تبدا متعدي من بلاصه لبلاصه اللي هذيك حاجه صعيبه. اكثر حاجه هو التنقل، اكثر حاجه حتى الكوتي معناها استغفر الله العظيم يا ربي، حتى الكوتي تاع الماكله وكل اللي لازمك تدوز فريمون على الاخر تي نومش تولي اوبيز وكل اللي هي حاجه تري امبورطون.
0: هذا في جانب ليجين دو في معناتها تاع الانسان اللي ما عندوش حركه كبيره، انه حتى في يعني يرد باله باش يتفادى حتى وقوع في امراض، لانه بالطبيعه الزياده في الوزن تنجم تجيب برشا صعوبات وبرشا مشاكل. ابرسا الاندماج في الحياه العامه بالنسبه لي كرامي، والسياره هذه اللي طرحتها خديجه جلولي في السوق ان شاء الله تزيد تعاون اكثر وتساهم اكثر في استقلاليتكم. يعني اندماج الانسان اللي عنده اليوم صعوبة معينة، سواء كان عنده مشكلة في السمع، عنده مشكلة في الحركة، تحس اليوم مجتمع قاعد يتحسن شوية في إدماجهم، في أنه يلقى الإنسان مكانته في مواقع الدراسة في مواقع العمل؟
1: أنا الحقيقة بك رامي معناها بالنسبة لي سديبوم العبد، كل عبده كيفية.
0: أي
1: فما عباد اللي يقبلوا الاكسيدون تاعهم ولا الحاله نتاعهم ولا اللي هو ما يهموش، يعني يقول لله غالب سبحان الله صارت لي هكا ولا تخلقت هكا دونك لازم جي في افيك ونتقدم. معناها يعني كيما فما عباد اللي ما ينجموش يقبلوها الحكايه تولينا وقتها فريمون مشكله معناها يعني في الحياه نتاعهم اليوميه.
0: بالضبط. انتم تشوفوا في صديقنا رامي ما شاء الله عليه شاب انيق ووسيم جدا، يعطيك الصحه يا رامي. شكرا على شهادتك فيما يخص مشروع خديجه جلولي، ومرحبا بك زاده باعتبارك انت ستارت ابور، دونك مرحبا بك، الفضاء هذايا ليك، نكونوا سعداء جدا باستقبالك وانك تتحكي على مشروعك الشخصي، وهذه فرصه باش نثمنوا مجهودك المضاعف، لانه مش سهل انه انسان يكمل قرايته وفي نفس الوقت قاعد يعمل في عنده مشروع في اون باراليل، ماهيش حاجه سهله بالكل، وانه ينجح هنا وهنا زاد كيف كيف، لانه المشروع راهو ماهوش سهل بالكل. هذاك علاش ديما احنا نحكيو ما نحكيوش على المشروع ساعات في حد ذاته، نحكيو ساعات على البيئه اللي تنجم تعطينا اكثر من مشروع، لانه مشكلتنا مش مشروع فقط وانما بيئه، خلق بيئه وثقافه تنجم تعطي الاولويه لاصدقائنا اللي عندهم صعوبات خاصه في انهم يندمجوا، في انهم يكون عندهم برزق نفس الحظوظ والحقوق مع الناس العاديين والطبيعيين. شكرا جزيلا ليك رامي، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. نرجع للحديث مع الأستاذ عاطف بوبكري اللي حدثنا منذ قليل على جملة من المشاريع الموجهة لأصدقائنا فاقدي السمع، أصدقائنا الصم. وفي الإطار هذا حبينا نتحدث معك أستاذ بوبكري على الأكاديمية التربوية، وهنا كل مرة نستدعى وزد احنا جمعيات اللي عندها دور تأثيري، عندها دور الإحاطة بأصدقائنا اللي عندهم صعوبات خاصة. أستاذ بوبكري،
2: ألو.
0: مرحبا بك سي عاطف بوبكري. أهلا وسهلا بك أستاذ عاطف بوبكري، هو أستاذ لغة الإشارة بالمعهد العالي للغات والعلوم الإنسانية بتونس. فسألتك على الأكاديمية، وسألتك أيضا على أهمية الجمعيات والأكاديميات هذه الموجهة لأصدقائنا اللي عندهم بعض الصعوبات، في أنها تقربهم، في أنها تخليهم على صلة، معناتها تخلي كل كونيكسيون بيناتهم وبين مثلا المشاريع اللي تنجم توجه لهم، بين مثلا بعض الصعوبات اللي يواجهوها كي يلقاو رواحهم في مجموعه، ربما هذا يسهل عليهم اكثر عمليه الاندماج، ويسهل عليهم اكثر انه المعلومه تدور بيناتهم.
2: الدور بالسهوله مفهومه واضحه يفهموها كما الناس الكل. قبل كل شيء باش نقول الاكاديميه الرياضيه والتربويه للصم بتونس تاسست عام 2012 6 سبتمبر 2012، وخدمة الحق ما وقفتش من تعليم اللي خدمنا عليه بالشوف أكبر عدد ممكن من أشخاص ذوي إعاقة مرورا بأنشطة رياضية والثقافية موجهة لهذه الفئة. بالنسبة للأكاديمية اللي احنا أسسناها كانت يقبل ركزوا برشا على الفئة اللي هما الأصغر في العمر أقل من 18 سنة، سمينا أكاديمية على خاطر نكثر جمعيه تخدم كلها على كبار. احنا رينا حاجه شنو اللي لازمنا نصلحوا كما نقولوا، نخدموا على الباس، هي اهم حاجه نخدموا على الباس. والمهام تاع الجمعيه هي تتلخص شلون انه نحسنوا الولوج الاطفال الصم والبالغين للتربيه من خلال توفير دروس مترجمه بلغه اشارات تونسيه. الخطر خاطر هذا نوع من التربية ماهوش متوفر في المؤسسات وفي المعاهد وفي المعاهد
0: بالضبط.
2: هذه هو، واحنا نحب نساهموا في وضع استراتيجية للتعليم، تعليم خاص للصم باشتراك مع مؤسسات تربوية والثقافية والباحثين والناس مختصة في هذا المجال. أنه احنا نحب نحاولوا كيفاش نقولوا، نحب نرفعوا الكاليتي، جودة الرعاية اللي تقدم الإنسان للصم وضعيف السمع، ونسلط الضوء على وضعيتهم من بحوث اللي تتناول عن موضوع الصمم السعوديتي، والخاصة الصمم اللي يسبق تعلم الكلام، ولا خلي الناس اللي تبحث تبقى ديما على اتصال بالناس اللي تطبق تتفاعل مع شخص صم على أرض الواقع. واحنا نحضروا البيئة بكلها مع معلومات وأفكار تخص التحديات اللي يفرضها صمم، وين يجب يتلقوا فيها أولياء مع بعضهم والناس اللي عندهم اللي صم، وزاد باش نحاولوا نقربوا، نحاولوا نوصلوا، نحاولوا نوفروا كل شيء. وتعرف اللي الأكاديمية خمت مقبل أن نحبوا صغار الصم اللي يقرأوا في القسم.
0: أي
2: وكتعرف احنا موقعنا، علاش اخترنا موقعنا في نهج اسبانيا؟ هذه نقطة مهمة، علاش نهج اسبانيا؟ على خاطر وسط البلاد، على خاطر قريبتنا 100 متر، 300 متر، و500 متر. شنو فما؟ أما مكتب نهج روسيا 17، مكتب نهج روسيا 13، هذوما البريمير اللي من عندها سنوات يستقبلوا الصم ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الصم وكذا. وكيف كيف كوليج نهج المغرب اللي هي أعدادية نهج المغرب، وعبد الرزاق الشرايبي اللي هي غادي كوين مصدي، وكذلك ليسي نهج روسيا، سيرتو ليسي نهج روسيا مع الثانوي اللي نهج روسيا قريبا المقر نتاع نهج اسبانيا اللي هي احنا اكاديميه. واحنا نهج هذاك نهج اسبانيا عملوا فيه جمعيات وين تلموا فيه الصم الكل، يجيو من كل جهات، معناها من قبل قرروا ان تكون مقر قريبه ليسير
0: وللمدارس
2: والكوليجيات
0: الابتدائية. أيوة
2: الابتدائية
0: والإعدادية. فوالا
2: بالضبط. علاش اخترنا غادي؟ باش ما يبقاش ثم تلميذ اي ثم يبقى ضايع ومش فيهم روح وين. دونك احنا مهمتنا شنو؟ نأثروا ونوريو، خاطر احنا بتجربتنا كل قرينا غادي وكلهم قراوا غادي بريسك بحريهم معناها بحري ليسير والكل. يعني اهم حاجه احنا شنو؟ خاطر احنا نحسوا انه التلميذ اصلا يزمو ديما عنده احاطه، ديما يراقبوه، ديما كذا. ونعرفوا برشا الاولياء ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا معاه. دونك نحبوه يكون مسؤول، نحبوه يكون فايق، نحبوه يكون واعي، نحبوه يكون يعرف حقه، نحبوه يكون كل شيء. خطر عارفين نحن في التيرا ماهيش معناها ماهوش مهيأ ليه، هو تشوف ديما ضايع.
0: فانتم تعاونوه، تعاونوه على الاقل، والا توريه توريه الثنيه، والا الابوين كما تحدثت انت ساعات الابوين ما يكونش عندهم الوعي الكافي ولا الثقافه الكافيه باش يعرفوا حقوق ولدهم. وكما قلت انت بما انه اليوم فما صعوبه الحقيقه في ادماج الصم في المدارس العمومية، رغم اللي مشروع المدرسة الدامجة مشروع عنده خطوات مهمة، ولكن بالنسبة للصم قعدت فما إشكالية معناتها مطروحة لليوم. تحرصوا على أنكم ساعات توصلوا المعلومة للأولياء ولا للأسرة التونسية اللي عندها صغير حامل لإعاقة مثلا، للامتيازات اللي ساعات توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية كقروض، معناتها يكون عنده الحق في مجموعة من معناتها الامتيازات المالية، وإلا الامتيازات اللي تنجم تسهل اندماجه في الحياة المهنية ولا غيرها.
2: احنا ما نركزوا برشا الحق، نعاونوه باللي فما المعلومة نوضحوا له، حتى كان هو ما فهمش أي حاجة وكذا احنا نرافقوه ونوعيوه في حاجات تربطه هو. يعني احنا شنو مهمتنا؟ يكون أصلا فاهم ويعرف شنو وين يحب يختار. طبعا مثلا فما حاجات قوانين تهبط ولا منشور ولا كذا، احنا نحاولوا نفسروا له. هذا انت شنو سؤالك بالضبط؟
0: بالضبط اي بالضبط اي يعني تقريب المعلومه، تقريب المعلومة من
2: معلومة.
0: أي من ذوي الاحتياجات الخاصة من عائلاتهم كيبدأوا أطفال بطبيعة اللي هو اليوم كهل كان طفل في نهار من نهارات، وقت ما يكون الإحاطة تكون الإحاطة على بكري بطبيعة من فترة الطفولة، هذية يساهم أكثر وينقص برشا مشاكل نجم تظهر من بعد.
2: بالضبط احنا توا ما تعرف اني توا صغار تلام ده الكل ما عندهم مين يمشي، حتى كان مش يدخل في الأنشطة تقولوا برا امشي الأنشطة ثقافية ولا كذا، ما ينجمش يدخل مع سامعين، لازم يدخل مع اصحابه كيف باش يلقى راحته، يعبر على راحته، حتى كي يقول كلام غلط وينتقد الغلط يلقى راحته على راحته. بارابور تحطه في مكان اخر اللي هو ماهوش في جو في نورمال باش يتقلق، حتى نفسيته تتعب في اللي هو ينعزل على المجتمع ويقول لك انا ما عادش نمشي. دونك احنا مهمتنا شنو؟ نخليه هو يدخل معنا عنده ثقه في روحه، نبنيه على شخصيه نحبوه، عنده قوة شخصية، يقبل نفسه، يقبل روحه، يقبل المجتمع ويجاوب، ما يكونش خايف ويجبد روحه وحاشم. وان بلوس زاد نوعيه البارونات، يجمو يعرف كيفاش يتواصل معاه كلام مفهوم، يوصل ميساج واضح. علاش احنا قلنا نبداو من صغار؟ حبوه يبدا واعي حتى كي يكبر، كي يمشي يهبط في التيران، انت تعرف كي يهبط في التيران ماهو ساهل، تعرف اللي يجم يكون فايق ويعرف ينحط ساقه وكذا. كما نقولوا احنا نعلموه يعرف كيفاش، كما اعطيك اكزومبل، نعلموه يعرف كيفاش يصطاد، ما نحبوش يخرج ضايع ولا يطلب ولا كذا. لا نقولوا له راك انت ما ناقصك حتى شيء، يلزمك تركز، يلزمك تواصل. وزاد نعملوا كما نقولوا حلقات مع الاولياء، نعلموهم الكوميونيكاسيون، يسالونا خاطر احنا تمرينا بالتجربه، وعندنا زاد من اعضاء اللي معانا في الهيئه المديره اللي قاريين في الجامعه، يقريوا في الجامعه معانا. كما سليمه اللي هي السيكولوج تعمل مره في اسبوع، بل كان عملته شرف استرجع تعمل حلقه تتواصل مع الاولياء كما نقولوا سيونس تاع سيكولوجي. وعندنا زاد زهره مصباح اللي هي استاذه جامعيه دكتوره في علم الاجتماع، وكذلك عندنا زادة اللي هي آية بن سعيد مترجمة لاكتشارات وقرأت زادة أخطفونيس اللي ما فيهش مش موجودة في تونس اللي يقرأ أصف اللي يقرأ لاكتشارات وأخطفونيس باش يسهل التواصل بين الصم والأخطفونيس هذه معناها معناها البيرو اللي يخدموا معنا اللي مسحقين خاطر ما تعرف يبدا واحد يشد الجمعيه الرئيس الجمعيه ما تحقق شنو البيزوان نتاعو باش توضح الرؤيه تكون اسميه سهله كيما واحد باش يعمل الطريق الطريق مصري مسحق اكسر في حاجه اكسر في حاجه اكسر في حاجه نحاولوا نبنيو الطريق ما فيهوش بحث حر الطريق مريجل الطريق واضح
0: واضح ان شاء الله ربي يوفقكم.
2: اي تفضل. حاجه اخرى عندنا احنا اطار باش العباد الكل تعرف شنو فيه الاكاديمي نخدموا على الثقافي التربوي والرياضي. بالنسبه للرياضي عندنا لاعبين كره قدم خماسيه يعني معناها احنا اتيليه يعني منخرطين في الجامعه التونسيه للرياضه مواطنين اللي هي اونجي سبور وزاد اتيليه في سبور ترافايز. دونك عندنا احنا من اللي سوق ما تعرف كي يحبوا يتفرجوا ولا يحبوا يقابلوا احنا نحاولوا ندمجوهم يصدور حاجه به هي في سبورت رباي اللي هي سبورت رباي ايش معناها؟ معناها منظمه تونسيه للثقافه والشغل اللي تنظم مباريات بين جمعيات والشركات مؤسسات اللي عندهم الفريق
0: وهذا يسهل يسهل الكوميونيكاسيون بين الناس الكل بالضبط ونجموا ساعات الناس تتعرف وقتها على بعضها تنجم تتعرف على فرص تشغيل فرص تكوين فالكونيكسيون هذه مهمه جدا وانتم مشكورين جدا. شكرا لك سي عاطف ابو بكري استاذ لغه الاشاره بالمعهد العالي للغات والعلوم الانسانيه. شكرا ايضا لضيفنا ستارت ابور والطالب رامي بوضيف. شكرا لاصدقائنا في الديجيتال سندا. تحيه لكوثر البجيوي كانت معنا في الهندسه الصوتيه للقاء. الموعد هذا على ذمتكم مرحبا بكم. كان انتم عندكم مشاريع بعثتوا مشاريع موجهه لاصدقائنا من ذوي الاعاقه والا انتم كيف عندكم احتياجات خاصه وقمتوا بمشاريع مرحبا بكم. نهار الاثنين من 10:30 ل 11:30 المجال هذا تتيح اذاعه الشباب لكم انتم. متابعه طيبه لبقيه برامجنا. خليكم مع تونس اليوم هند العسكري وبقيه الفريق ومرة أخرى ألف مبروك لإذاعة الشباب التتويج اللي تحصلت عليه في مهرجان الإذاعة والتلفزيون ومزيد إن شاء الله من التألق والنجاحات.
3: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة حتى لو ماكش مختص بالدراسة التخطيط الاستراتيجية والتطوير تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك خذ فرصتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من إذاعة الشباب. تتواصل بمركز التربية المختصة بقبل إشكالية عدم توفر حافلة لتجميع الأطفال من وإلى هذه المؤسسة التي من المفترض أن تستقبل خلال هذه السنة 47 طفلا يتعذر في أحيان كثيرة تأمين الحضور الدائم لبعضهم جراء إشكالية النقل وفق ما أكده مدير المركز أبو بكر شلبية. عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية والشركات الاقتصادية تنظم غدا بالعاصمة يوما عالميا للتعريف بفرص التمويل المتاحة للشركات التونسية، ومنها خصوصا خط الائتمان الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو حوالي 181 مليون دينار تونسي، إلى جانب برنامج التنمية المستدام أدابت. وتستهدف التظاهرة أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين والخبراء المحاسبين ورجال الأعمال لإطلاعهم على الشروط والإجراءات العملية للانتفاع بهذا الخط التمويلي التفاضلي والبرامج المصاحبة له. تحتضن مدينة سوسة المؤتمر الوطني الأول لطب الخط الأمامي والأيام الوطنية 13 للصحة الأساسية من 29 إلى 31 من أكتوبر المقبل بمشاركة عدد من المختصين في القطاع الصحي. وتنظم هذه التظاهرة حول موضوع أمراض الأطفال المستجدات، كل من الجمعية للنهوض بالصحة الأساسية بالمهدية والمستشفى الجهوي بمساكن بالشراكة مع الإدارة الجهوي للصحة بسوسة وكلية الطب بالمنستيرة. كشفت لجنة اختيار أفلام الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بجنني من ولاية جابس التي تنتظم من 21 إلى 25 أكتوبر المقبلة عن قائمة الأفلام القصيرة والروائية والوثائقية المشاركة في المسابقة الرسمية، والبالغ عددها 12 فيلما، ويشارك في المهرجان الذي يحمل شعار الشباب والأرض 6 بلدان من ضفتي المتوسط وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا ولبنان. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال السواس بمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا أعلنت تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي ينعقد على هامش أعمال الملتقى الدولية لجمعيات قرى الأطفال السواس الذي يتواصل إلى الغد بالحمامات بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمسة. واعتمدت الجمعيات بالإجماع أعلن تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط شمال أفريقيا خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
5: تونس اليوم،
12: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
13: واحنا علينا المزاجور.
3: تونس واخبارها
14: من الاثنين للخميس،
3: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة،
13: 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم،
12: تونس اليوم.
15: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجكم تونس اليوم، اليوم الاثنين 28 سبتمبر، معكم من توا حتى الماضي ساعة كالعادة متابعة لأهم الأخبار ولأهم الأنشطة اللي صارت خلال نهاية الأسبوع. تحياتنا لكامل فريق البرنامج اللي معكم في هذا اللقاء، هند العسكري، الأستاذ عبد القادر الحمدوني، وليد النويلي، كوثر البديوي، أحمد بدران العرفاوي، وفيصل شابو في تأمين هذا اللقاء. نجم تابعونا على صفحة صفحتنا الرسمية راديو جون باج أوفيسيال وتكتشفوا مختلف الضيوف وأهم التصريحات في هذا اللقاء. كالعادة كما تعودتوا كل بداية حصة نغم البداية ثم أمر للتفاصيل. يلا كوثر نسمع لنغم البداية.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. إذن خلينا نمشي والآن في متابعتنا الخارجية لأهم التظاهرات اللي تعيش على وقعها بلادنا. خلينا نمشي لزميلنا فيصل شابو اللي اليوم يواكب فعاليات افتتاح الحملة الوطنية للتلقيح والتحسيس والتوعية بمقاومة داء الكلب. نذكر أنه اليوم هو اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، وبالتالي هذا اليوم اللي يتم إحيائه تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب. فما تظاهرة كبيرة قاعدة صايرة الآن، خلي زميلنا فيصل شابو يعطينا عليها أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا فيصل.
1: مرحبا بك هند، شكرا لك، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. أكيد اللي قدمت مواكبتنا اليوم الميدانية، احنا موجودين في تواريس المدرسة الابتدائية حي الشباب نواكبوا في الحملة هذه، وأكيد حملة توعوية، والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يلزم بالحق تكون التوعية قبل كل شيء. روزي ما هند الحقيقة، والناس اللي عندهم الحيوانات هذوما ماذا بينا في كل مرة يحاولوا يتفقدوهم يتبعوا للحالة الصحية نتاعهم. احنا
0: وهي مشكلة كبيرة يا فيصل بالنسبة لداء الكلب، علاش الموضوع ومقاومته خاصة لأنه ولينا نلاحظوا انتشار للحيوانات السائبة، ما نقولش الكلاب كاو، أما حيوانات سائبة في الشوارع، الناس تاخذ حيوانات تربيها وتسيبها في الشارع، تتكاثر في الشارع، ولا مشكل قاعد يتفاقم. وبالتالي أن وزارة الفلاحة معناها تحيي هكذا يوم وتعبر على برنامجها، هذا مهم جدا بالنسبة لي.
1: مهم برشا أكيد كما قلت، وأكيد سيد وزير الفلاحة باش يكون حاضر بعد شوية، لكن بحذايا ضيفي سي وهبي الماري وهيب، سي وهيب الماري مدير عام المصالح البيطرية تبع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. سي وهيب مرحبا بك.
2: شكرا، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الشباب ومستمعي ومحبي إذاعة الشباب.
1: شكرا ليك. أكيد الحملة هذه اللي ماذا بينا نشوفوها ديما في عديد النقاط وعديد الولايات الجمهورية، هي خلينا نقول حملة توعوية بأتم معنى الكلمة. نشوفوا فما إقبال هنا برشا، معناتها نتاع عديد المواطنين اللي جايبين معناتها الكلاب والقطط نتاعهم باش يعقموا بعملية المتابعة وعملية التلقيح.
2: انتم إذاعة الشباب واحنا في مدرسة حي الشباب، انا في الشباب في دوار هيشر المعتمدين باش المواطن يعرف وين. وهذه التظاهر، هذه نقطة التظاهر الرسمية اللي قاعدة تقوم بهم، هي عدد تقريب أكثر من 160 نقطة توعية كاملة ورب الجمهورية قائمين بهم، هذه لتحسيس وتوعية المواطنين بخطورة المرض بوسيلة التوقي منه بضرورة خاصة التلقيح، خاصة أنه الدولة عاملة مجهود والتلقيح هذه متوفرة بلاش. وفي نفس الإطار هنا معناها لخيان موجودين مشكورين، بيطرة عموميين، بيطرة خواص، زادا ما جاي متطوعين مشكورين، زادا جاي مبادرة هذه هام باش تعرف اللي معناها موضوع ده كلب مش موضوع بوزارة الله، موضوع الناس كل الصحة البيئة البلديات، دونك موضوع معناها متعدد الاختصاصات، دونك واجب المواطن يكون في الوسط، يكون واعي لشكون يتجه إذا كان باش يلقح الحيوان نتاعو، إذا تعذل اللي يقدر ولا شنو هي الإجراءات اللي يلزمو يعملها، وشنية الإجراءات مثلا للحد من الحيوانات السائبة اللي موجودة في كل بلاصة، واللي المواطن عنده يدفع بإلقاء الفضلات في غير وقتها، إلقاها في جانب الحاوية مش في الحاوية، دونك هذا كله معناها وعي وهذا كله تحسيس. احنا موجودين هنا في قدام المدرسة الإعدادية الشباب بدوار هيشر لتعزيز الوعي، تعزيز ثقافة كيفاش نجتنبوا الداء هذا، كيفاش نبعد عليه، والمقاومه راهي سهل اذا كان المواطن وصلوا الوعي، معناها بحول الله معناها الامور الاخرى كلها تولي سهله وتولي معناها حتى داء الكلب بحول الله نجموا نخلصوا منه، وربما نمشيوا في برنامج صفر حاله داء الكلب عند البشر في غضون 2030
1: ان شاء الله. احنا هذا اللوج عليه. شكرا لك سي وهيب الماري مدير عام المصالح البيطري تبع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كيف ما قلنا توا تقريبا لحظات ممكن يوصل السيد وزير الفلاحة شعزين بشيخ لمواكبة هذا الحدث. احنا كيف ما قلنا يا هند مدير الديوان السيد مدير الديوان اللي هو
0: يا فيصل صلح روحك يا فيصل.
1: لا هو كيفش يجي
0: وزير
1: المعلومة اللي عنا انه السيد وزير الفيحة لكن توا ربما تعذر
0: مدير ديوان سيد الوزير
1: هذا الحين
0: اي واضح فصوصا فيصل نحاول ان نمشي اكثر للشباب خاطر نعرفوا انه توا فما برشة تلامذة قاعدين يتحركوا في الطرقات وتعرضهم كلاب سائبة او اي حيوانات سائبة ساعات واحد هكا قطوس وليد صغير يبدأ يلعب عليها ما يعرفش المخاطر تنجم تخبشوا وهناك مظاهر كبيرة نشوف شكون من المختصين من الاطباء الموجودين غاديك يعطي شوية اجراءات وقائية شنية نعملوا لشكون نتوجهوا في حالة حدوث اي حادث من نوع هذايا
1: بطبيعة هند ما نعرفش احنا طبعا نحاولوا ناخذوا معنا حتى مختص ولا بيطري يعطينا معلومة لانه مدير ديوان وزير الفلاحة قاعد يعمل في جولة لهنا توا على الخيمة اللي موجودة قدام المدرسة البدائية حي الشباب بدوار ياسر واكيد كما نقولوا في ولاية منوبة هند عديد الدورات اللي الحقيقة ربما اللي باش نلقاوها والخيام اللي باش نلقاوها موجودة باش الناس حتى اللي قاعدين يسمعوا فينا وعندهم الحيوانات نتاعهم نحكيوا على الحملات التحسيسية المعنية في ولاية منوبة
0: ومواعيد التلقيح في ولاية منوبة كيفاش باش تكون
1: باش نلقاوهم في نهار خمسة نهار باش نلقاوهم في برج التومي البطان المدرسة الابتدائية برج التومي باش نلقاوهم في دوار هيش المدرسة الإعدادية حي الشباب ايضا كيف المرناقيه المدرسه الابتدائيه بجيم المرناقيه وايضا ببجاوه عديد النقاط اللي باش نلقاو فيهم الحملات هذوما اللي يقوموا به بعمليه التلقيح نحكيو على ولايه منوبه واكيد الولايات الاخرين اكثر تقريبا من 200 نقطه حسب ما تحدث السيد وهيب المهري باش نحاولوا ناخذوا بيطريه مختصه تحكي لنا على التفاصيل
0: فايس تحب نعطيك وقتك شويه ترجع بعد ما نقدموا مع وليد النويري الصفحة الاقتصادية فيصل نكون معاك خاصة الإجراءات الوقائية كما قلنا صغيراتنا يتجولوا قاعدين وليد فما برشا مخاطر تهددهم خاصة صغيرات يبدأوا يحبوا الحيوانات يحب يلعب على الحيوان ذيك اللي يبدأ موجود في الشارع ما تعرفش عليه مريض ما هوش مريض فبالتالي الحذر الحذر ويجب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وليد
3: صباح خير هندس صباح خير يسمع فينا الكل موضوع مهم جدا خاصة في الفترة هذه هندا سليم ذات رجعوا للمكتب
0: القراية.
3: للقراية فبالتالي فما حركية أكثر مثل يمذا
0: في الشوارع
3: الكلاب السائبة وإلا الحيوانات السائبة بشكل عام قاعدة تنتشر وشوفنا حتى حيوانات غير أهلية في الأسبوع هذا قاعدين نشوفوا فيها في بعض المناطق فبالتالي مهم جدا أنه تكون هالعمليات هذه الوقائية والتحسيسية في شوارعنا على القليلة نتفاداو هذا الخطر على صغيراتنا وأيضا ثم نوع من احترام الكائنات الحية اللي هذه الحيوانات مش بشرطه نقتلوهم وإلا
0: فما برشا
3: فما برشا إجراءات نجمو نخليهم عايشين لكن نتوقعوا منهم
0: واضح وليد عندك صفحة الاقتصادية بعد الفاصل وبعد شوية نرجعوا الفيصل شابو في متابعاته الخارجية لفعاليات اليوم الوطني لمقاومة إذن داء الكلب بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق لهذا اليوم الاثنين 28 سبتمبر تحت شعار معا أقوى وضد داء الكلب يلا فاصل ونكون مع وليد النيل
4: الاقتصاد اليوم
3: من 14 إلى 16 أكتوبر 2026 الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين اللي ينتظم بالعاصمة الصينية بكين وهذا في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين يعد معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين منصة مهنية تجمع ممثلين عن وجهات سياحية من بلدان مختلفة مع منظمي الرحلات السياحية ومشتري خدمات السفر في الصين ومن المنتظر أنه تجمع دورة 2026 ممثلين عن أكثر من 30 وجهة سياحية ونحو تقريبا 200 عارض إلى جانب حوالي 3000 من المهنيين والزوار والمشترين من الصين وخارجها حسب منظمي المعرض تونس استقبلت 28 ألف سائح صيني في سنة 2025 وسجلت ارتفاع بنسبة 19.3% مقارنة بسنة 2024 وعدد السياح الصينيين في الثلاثي الأول من سنة 2026 كان سجل نمو بنسبة 12% يعني إلى حد الآن نتائج وأرقام مباشرة وارتفع عدد سواح صينيين الوافدين إلى تونس خلال عطلة رأس السنة الصينية لسنة 2026 بحوالي 20% مقارنة نفس الفترة من السنة اللي سبقتها يعني سنة 2025، نحكيه على ديسمبر 2025. من السوق الصينية إلى السوق الفرنسية، وهنا نحكيه فرق كبير بما أنه عدد السواح الفرنسيين الوافدين إلى تونس خلال سنة 2025 كان تقريبا 1,143,000 سائح، لتكون تونس هكا الوجهة السياحية الأولى في المنطقة المغاربية بالنسبة للسواح الفرنسيين خلال سنة 2025، وهذا حسب بلاغ نشرته فرنسا سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ليوم 27 سبتمبر. حجم المبادرات التجارية بين تونس والجزائر ارتفع بنسبة 166% خلال 5 سنوات الماضية، وبلغ حوالي 2.76 مليار دولار حسب أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. الجزائر تحتل حاليا المرتبة 7 ضمن حرفاء تونس عالميا، والمرتبة 4 ضمن مورديها حسب هذه المعطيات، واللي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. اللقاء انتظم في إطار بعثة أعمال كنا تحدثنا عليها منذ الأسبوع الفارط قبل ما تصير، ونظمتها منظمة الأعراف كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من 22-24 سبتمبر اللي الجاري. وتركيبة المبادلة التجارية بين تونس والجزائر تكشف عن حضور بارز لقطاعي الصناعات والطاقة ضمن الواردات التونسية من الجزائر، في حين تستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56%، ثم بعدها نلقاو الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7%. موسم جني القوارص بولاية نابل انطلق منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكمية قليلة بالأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة، وسط توقعات أولية بالتسجيل تراجع نسبي في الانتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط واللي كان في حدود تقريبا 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 350 ألف طن من الانتاج الوطني، حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري ببني خليل البشير عون الله في تصريح لزملائنا في وكالة تونس أفريقيا الأنباء. عون الله أرجع تراجع الانتاج على مستوى ولاية نابل وعلى المستوى الوطني إلى عديد العوامل اللي حالت دون تحقيق زيادة في الانتاج أو على الأقل المحافظة على معدل انتاج الموسم الفارط. من بين أهم هذه الأسباب هو انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء اللي أثرت بشكل كبير على صابة، بالإضافة إلى موجة الحر وما جر عنها من تساقط لثمار القوارص. نمشي للبورصة ومؤشرات الحالية والحينية. بالنسبة لبورصة الأوراق المالية بتونس نبدأها بمؤشر يونانديكس حاليا 18414 نقطة، تقريبا استقرار مقارنة بإقفال حصة الأسبوع الفارط، نلقاو ارتفاع طفيف ب 0.03%. 45 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول في حصة اليوم، 17 في ارتفاع 21 في انخفاض و7 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 110 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 1.5 مليون دينار من خلال 600 عملية تبادل. أكثر حجم مبادرات لشركة صنع المشروبات بتونس ب 342 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة صنع المشروبات بتونس أيضا ب 24 ألف سهم. أهم ارتفاع لأسهم شركة سيل ب 3.2%، وأهم انخفاض لأسهم شركة سيان ب 5.5%. نذكر الأرقام حينية والحصة ما زالت متواصلة. بالنسبة لسعر صرف الدينار الأورو ب 3 دينار 355 مليم، والدولار ب 2 دينارات 949 من المليمات كأسعار مرجعية اليوم الصباح. احتياط العملة الصعبة إلى حدود 25 سبتمبر عندنا 96 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، 95 دولار للبرميل واحد بالنسبة للنفط الخام و100 دولار للبرميل واحد بالنسبة لمزيج البرانت. نختم بهذا الخبر من مصر ومن السعودية. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أكد وأعلن عن اكتمال كافة الأعمال من الجانب المصري في مشروع الربط الكهربائي التاريخي مع السعودية، وأكد أن المشروع لم يعد يفصله عن التشغيل الفعلي سوى استكمال جزء محدود من الأعمال والاختبارات الفنية من الجانب السعودي. العاصمة أوضح أنه مشروع الربط الكهربائي الدولي يمثل ركيزة أساسية ومحورية ضمن الاستراتيجية القومية اللي تتبناها مصر بهدف التحول إلى مركز إقليمي رائد لتصدير الطاقة الخضراء والنظيفة. هذا المشروع الضخم اللي يصنف ضمن أكبر مشروعات تبادل الطاقة في المنطقة ويستهدف تحقيق تبادل للقدرات الكهربائية توصل 3000 ميجاوات بين القاهرة والرياض، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الشبكتين القوميتين للبلدين والاستغلال الأمثل لفروق توقيت أحمال الذروة بينهما.
4: الاقتصاد اليوم.
0: إذن كان هذا الاقتصاد اليوم مع وليد النويري. وليد، كل شيء لف لف اليوم، خف لف
3: باش نعطيو فرصة
0: للسيور فيصل شاب. واصل معي إذن وليد الاستماع لفيصل شاب وفي متابعته الخارجية. أهلا وسهلا يا فيصل، مرحبا بك.
1: بارك هند من جديد، تحية لك وتحية للسادة المستمعين الكل على موجات إذاعة الشباب، أكيد في مواكبة للحملة التحسيسية والتلقيح ضد داء الكلب. عفانا وعفاكم الله، احنا موجودين في منطقة دوار هيشر في المدرسة الابتدائية، حتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فيني يحبوا يجيبوا الحيوانات نتاعهم في المدرسة الابتدائية حي الشباب.
0: فما ديجا عملية تلقيح قاعدة متواصلة الآن فيصل، حسب الفيديوهات اللي بعثتها على الباجة.
1: عملية التلقيح قاعدة متواصلة كما قلنا بحضور مدير ديوان سيد وزير السلاحة وأيضا والي منوبة، وإحنا إلى جانبنا ضيفتنا سيدة زهرة الأندلسية طبيبة بيطرية ومتفقد عام، باش نحكيو معها بتفاصيل هي تكون بعملية التلقيح للحيوانات اللي يجيبوا فيها المواطنين وعديد الأسئلة اللي تطرحهم على المواطنين. عسلامة
5: عسلامة، مرحبا بكم، شرفتونا.
1: لكن خليني نقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، الحملة هذه التوعوية التحسيسية اللي في كل مرة ربما نوعيوا بها المواطنين اللي عندهم حيوانات في الدار، يمشيوا ويلقحوا ويتبعوا فما كرني يتبعوا به الحيوانات نتاعهم، كيفاش يلزم معناتها نصيحة نقدموها للسادة المستمع.
5: احنا نشكركم على الحضور نتاعكم المكثف، ماذا بينا كل في كل عائله اذا كان مربيه اي حيوان توليه شويه اهتمام، كان عباره على

0: يطيشوا مدام، خاطر فما ناس ينفح من الاول يحب يربي كلب ولا قطوس ومن بعد يطيشوا في الشارع، هذوك العمليه نتاع الحصر نتاعهم والتلقيح نتاعهم كيفاش تصير؟
1: والله توا الدولة ساحية باش تعمل دي سونتر نتاع تعقيم الحيوانات السايبة وهي على قدم وساق، معناها الناس الكل معناها والمجهودات متضافرة باش نعملوا سونتر نتاع تعقيم إلي تونكور، فهمت؟ خاطر يتكلف برشا، هذاك هو الحل. لازمنا باش نكسروا سلسلة العدوى، لازمنا حتى الكلاب السايبة زادة نوليهم عناية كبيرة، معناها لازم يقع التعقيم نتاعهم، خاطر هو شنو راهو ما تلقاش داء الكلب عند الحيوان اللي ملقح، تلقاه عند الحيوانات السايبة.
0: واضح. وهذه المشكل مدام،
1: نوحيوا في العباد اللي ربى حيوان يحاول باش ما يطيشوش في الشارع.
0: واضح مدام. بالنسبه للصغيرات تو اللي رجعوا يقراوا وتلامذة، الصغيرات وتلامذة اللي رجعوا يقراوا تو مدام، شنو نقول لهم كنصيحه في علاقه بالكلاب والقطط السائبه والحيوانات السائبه في الشوارع؟ لانه داء الكلاب مش كان عند الكلاب كهورة، نجم تلقاها عند الحيوانات، عند المواشي كالقطط كالكلاب، معناها عند برشا حيوانات مدام.
1: الثدييات، هو يصيب الثدييات، هو مرض فيروسي يصيب الثدييات، تلقاه عند البقرة، تلقاه عند العلوش، تلقاه عند الحصان، تلقاه حسيله عند الثدييات الكل. اللي نصيب به واللي احنا قاعدين نسعاوله توا هو حملات تحسيسية توعوية في المدارس وفي الكوليج هذوما، باش الصغيرات ما يلعبوش ما يهبشوش الحيوانات السايبة، السايبة كسوسوا تكون هايجة ولا عاقلة، راهي لي سيني دو راج، كيما تكون فما الهيجان، فما معناها دي سيني نتاع هيجان، كيما تنجم يكون حيوان قال لي خل في تركينا لا يبلع، تقول انت عاقل هذا يمشي بربشو ولا
0: يمسح عليه، يحب يمسح عليه
1: حتى باللعاب نتاعو يبدا عنده هو جرح مفتوح، ينجم معناها لا قدر الله يصيبه داء الكلب. اللي نوصيو به الصغيرات ما تلعبوش بالكلاب السايبه، اذا كان لا قدر الله معناها صار اللي ما نحبوش يصير، احنا تعديت ولا تخبشت ولا لعبت به، وتمشي معناها تمشي لاقرب سباله وتغسل يديك بالكدا بالكدا بالكدا على ماء جاري لمده 10 15 دقيقه وتمشي لاقرب مستوصف فك المنطقه هذيك ياخذوك اون شارج، ما تعرف كلاب سايبه دونك باش نمشيو للماكس معناها عباره على كلاب معناها كلاب مريض داء الكلب، معناها نحاولوا باش نحميوا الانسان هذاك من داء الكلب، ما نقعدوش نلوجوا عليه بيسكو سائب هو.
0: والاولياء ما يتهاونوش دكتوره،
1: نعرفوا مولاه نحطوه تحت المراقبه البيطريه لمده 15 يوم وعلى اثرها يبقى التريتمون يصير، كي يبدا سائب راهو ناخذوا للماكس.
0: ولا والاولياء بربي مدام، نداء للاولياء ما يتهاونوش، ولدك يقول لك راني لعبت مع كلب وخبشني وعمل لي اي حاجه اوتوماتيكمون تهزو يلقح
1: يمشي لاقرب مستوصف، راهو المستوصفات الكل ولات مجهزه بالتلقيح ضد الكلب للانسان، معناها بالتريتمون هذاك نتاع اونتي غادي داكوردو، معناها ما يقعدش يستنى، راهو على قد ما يمشي معناها
0: بكري
1: على قد ما يحمي صغيره ونتفاداو برشا حاجات، ماك تعرف راهو قد ما تبدا الخدشه ولا العضه قريبه للمخ قد ما يبدا الميغراسيون تاع الفيروس تري فيت للسيرفو ولا في الاطراف زاده، حتى في الاطراف زاده مشكله كبيره في اليد ولا في الساق، راهي الميغراسيون تاع الفيروس للمخ معناها ويضرب الاعصاب فيفا فيفا، هذاك علاش جاء ربي اللي عنده صغيرات حتى ولو احنا مانيش ما نجموش نضويو، احنا مانيش شمس نضويو على الناس الكل، معناها احنا نوحيو في العباد في الاسواق الاسبوعيه في المدارس في الكوليج، واللي يعرف معلومه يوصلها، وانتم مشكورين مشكورين مشكورين على خاطر هذه راهو ما نجموا نقطعوا سلسله العدوى كان بالتحسيس والتوعيه نتاع الصغيرات والكبار واللي عنده حاجه انا
2: هذا واجبنا
0: هذا واجبنا.
2: شكرا لك دكتوره، يعيش
0: يا فيصل. فيصل اذا كان تسمح ناخذ شويه صغيرات، اذا ما نعرفش شكون اللي جايب كلب ولا قطوس ولا حتى شكون اللي حاضر، نزيدوا شويه ونرجعوا لك. فيصل تحضر روحك، نعرفوا المساله تاخذ شويه وقت، يعطيك الصحه يا فيصل، خلينا نسمعوا الصغيرات شو يحكي. شكرا لك. نذكر انه مسامينا الكرام فيصل شابو موجود بمدرسه حي الشباب في دوار هيشر اللي تنتظم فيها إذا حملة الوطنية للتلقيح والتحسيس والتوعية بمقاومة داء الكلب بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق لهذا اليوم 28 سبتمبر تحت الشعار معا أقوى ضد داء الكلب. كنا نسمع بكري شوية لسي وهيب مهري مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفيلم.

يتحدث طبيبة بيطرية كانت تتحدث معنا الآن وكانت تعدي في مساج وتقول بربي ردوا بالكم وعي وليداتكم احكيوا معهم قبل ما يخرجوا يمشيوا يقراوا ما يلعبش مع قطوس في الشارع مع كلب مع أي حيوان سائب ما يحاولش أنه يقربوا وفي حالة لقدر لا حصول أي طارئ نمشيوا نلقحوا لصغيراتنا ما نستناوش حتى لين الله لقدر معناها تصير تعكرات رو تعكرات داء الكلب راهي خطيرة وخطيرة جدا ما نش نخوفوا فيكم ونوعيوا فيكم باش تكونوا حذرين. أعود مرة أخرى مستمعينا الكرام للأنغام على موجات إذاعة شباب في توقيت نص النهار وزوز دقائق.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم،
2: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.
5: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت نص نهار وعشرة دقائق. إذا تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي ككل سنة في الحقيقة، وستكون الانطلاقة الرسمية يوم الأربعاء 30 سبتمبر، أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي، وسيكون الانطلاق تحت إشراف الأستاذ مصطفى الفرجيني وزير الصحة يوم الأربعاء 9 متاع الصباح بشارع الحبيب بورقيبة. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي ستكون لسنة 2026، فيها الكثير الكثير من المواعيد والمحطات للتحسيس بأهمية التقصي المبكر. لأكثر تفاصيل معنا الدكتورة نجلة رشيد، المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس. خلينا نسلم عليها، نقولها أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام نجلة.
6: بخير عسلامة، أهلا وسهلا.
5: كيف الحال مدام؟
6: الحمد لله. إذا أنا قاعدين نستعدوا لأكتوبر الوردي.
5: نستعدوا لأكتوبر الوردي بالحملات، باللقاءات، بالقرب للنساء، للفتيات المعنيات بهكذا موضوع، للأسرة الكل، باعتبار أنه أي مسألة تمس المرأة أكيد هي بالضرورة ستمس الأسرة في نهاية الأمر.
6: أكيد.
5: أكثر تفاصيل مدام نجلة، الله يخليك.
6: تنطلق الحملة، حملة تقصي سرطان الثدي لأكتوبر الوردي يوم الأربعاء 30 سبتمبر من شارع الحبيب بورقيبة تحت إشراف الأستاذ مصطفى الفرجيني وزير الصحة. باش تكون فما حملة صحية توعوية لتقصي مبكر لسرطان الثدي. مع هذيك باش تكون موجودة الوحدة المتنقلة، المساحة المتنقلة مامو لايف. الوحدة هذه فيها الكشف بالصدى، ليكوغراف، فيها الماموغرافي، وفيها الحالات المشتبه بها، باش يكون فما حتى البيوبسي سور بلاس نهارتها.
5: واضح.
6: والتعهد سيكون من طرف الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالنساء.
5: إذن أستاذة نجلة، في علاقة بالتقصي المبكر لسرطان الثدي، واللي هو كي يبدأ من الأول ديما نقوله مسألة نجم تتعالج وتكون جراب الحكاية باش ما تتطورش، هو التقصي أنتم ممشيتوا طوال للنساء وين ما هن موجودات، حاولتوش السنة تعملوا حاجات جديدة، أفكار جديدة باش توصلوا بهم للفتيات الموجودات مثلا في المبيتات الجامعية، اللي موجودات في المصانع، في المركبات الصناعية في مختلف ولايات الجمهورية؟ ساعات الظروف الاجتماعية كي تتغير تولي المرأة معاش متلفتة برشا لبدنها بقدر ما تحب توفر معناها لقمة العيش لعائلتها، فبالتالي كي تمشوا لها انتم يكون خير. أي مبادرات من نوع هذه موجودة في برنامج السنة مدام نجلة؟
6: كما قلت أنت، الحملة السنة تنطلق تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما شفيك يكون أسهل. وفما البرنامج الوطني في 24 مندوبية محضرين برنامج جهوي، كيف كيف موجود المبيتات الجامعية، المصانع. فما مبادرة زيدة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي باش نتحولوا للنساء في المؤسسات الصناعية، في المؤسسات السياحية، في المبيتات، في الفئات الضعيفة زيدة. باش يكون فما عمل ميداني، وهذه مش غريب على الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
5: أكيد. شكرا لك مدام نجلة رشيد، المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس. هو المجهود يمتد على عام كامل، لكن من أكتوبر لأكتوبر يتوج بالكثير من الحملات التحسيسية. ونذكر أنه إطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي باش تكون نهار 34 سبتمبر تحت إشراف سيد وزير الصحة بشارع الحبيب بورقيبة 9 متاع الصباح. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان سنة 2026. بعد شوية مسامعين الكرام شكون معنا سي زكريا الداسي المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيتاغوجي، نتحدث عن إجراءات جديدة في علاقة بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. برشا توضيحات يقدم هنا بعد شوية سي زكريا الداسي. فقط خلينا نرجع لفيصل شابو في متابعاته الخارجية. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا فيصل.
7: شكرا لك هند، تحية لك وتحية كل المستمعين ذات الشباب. ومازلنا نواكبوا في الحملة التحسيسية والتلقيح ضد داء الكلب، عافانا وعافاكم الله، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. احنا موجودين في معتمدية دوار هيشر تحديدا مدرسة ابتدائية حي الشباب. معي مواطن جاب القطوسة نتاعها وعمل لها التلقيح نتاعها. مرحبا بك خويا.
8: هذه خويا
7: عكما تحكينا انت، هذه اول مره تقلق
8: اول مره نلقى القط؟
7: ايش عمرها عندك؟
8: ترى ما جبت هذه صغيره،
7: اربع شهور
8: تو عمرها، ولا خمسة شهور حاجه كيف هناك. ما جبنا هذا، جبتها صغيره، جبتها نقال برا، جبتها روحت بها للدار، دخلتها ربيتها انا في داركها.
7: انت الوحده
8: هي طالما تسيبوها هاو
7: ياخذيته ووقت قداش
5: فيصل؟ ما عادش عندك فيصل ريزو، ماهوش بيه.
7: بعد ستة شهور بعد
8: عام، ستة شهور بعد عام.
7: عايشك نارك زيت، عايشك
9: السلام عليكم.
7: لاباس
8: لاباس اول مرة.
9: وقداش عندك؟
8: هذايا عنده عام وشوية كيك. جبته صغير نشرب فيه بالبيبرون بالحليب لين كبر. ما عملش حتى شهر، صغير اول ما خرج الجب تو مربي كل شيء، منظف جو واحدة جو يورقم تو منزل تنشف تو
7: السلام عليكم. كيف ما كنا كتشوفوا معناتها بعض العباد جايبين معناتها الحيوانات نتاعهم اقتاتس كلاب وقوموا بعملية التلقيح، ومن بعد ياخذوا الكرني نتاع التلقيح باش يعرفوا المواعيد اللي يقوموا بها بعملية التلقيح للحيوانات باش يحميوا ارواحهم ويحميوا حتى العائلات اللي نتاعهم وصغيراتهم. وهذه الرساله اللي نحبوها توصل حتى الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. وكما كانت حكايه الدكتوره اليوم على التوعيه فيما يتعلق كما قلت هند الحيوانات السائبه، راهي هذاك الخطر الكبير، لانه الحيوانات الموجوده في الدار راهي ديما
5: تحت عينينا كمان
7: ونراقبوا فيها. وفما هكا معناتها حمايه صغيره لها وما تحسش اجريسيف برشا، تلقى تحسها هكا أليفة شوي، لكن الحيوانات السائبة هي المخترة برشا وهي اللي يلزمنا نحمي روحنا منها. وإن شاء الله يصير مشروع أنه تصير عملية تجميع الحيوانات هذه ربما في فضاءات باش يصير عملية المتابعة الصحية متاعهم وتلقيح متاعها باش ما نشوفهمش مقتولين وإلا صار فيهم ربما يأثروا على المارة والمواطنين.
5: شكرا لك فيصل شابو، يعطيك الصحة للمتابعة هذه. خلينا نمشيو لفاصل ومن بعد شكون معنا سي زكريا الداسي المدير العام المركز الدولي للتجديد البيداغوجي.
0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
5: نمشي نكمل معاك. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج تونس اليوم. معذره قاعدين ننسقوا في بالطبيعه في تفاصيل الحصه. خلينا نمشيو الان لسي زكريا الداسي المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي. نحكيو معاه بالطبيعه على اجراءات جديده وتعتبر هامة جدا، راهو استنيناها برشا فيما يتعلق بحماية أطفالنا بحماية شبابنا من مخاطر التواجد في محيط المؤسسات التربوية. خليني ساعة نسلم على سي زكريا، نقول أهلا وسهلا مرحبا بك سي زكريا، كيف الحال؟
10: مع السلامة أختي، مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك.
5: الله يخليك. إجراءات استنيناها برشا برشا برشا سي زكريا في علاقة بتواجد أطفالنا خارج المؤسسات التربوية، أتو نجيوهم بعد، لكن خلينا نحكيو على الورشة الوطنية اللي كان أشرف عليها البارح سيد وزير، عفوا يوم الجمعة 25 سبتمبر سيد وزير التربية سي نور الدين النوري، الورشة الوطنية اللي وضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي.
10: إذا عقدت يوم الجمعة ورشة أشرف عليها السيد وزير التربية وبمشاركة العديد من الوزارات على غرار وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة
5: الداخلية،
10: وزارة الثقافة، وزارة المرأة، والعديد من الوزارات
5: الشؤون الاجتماعية، البيئة، التعليم العالي، البحث العلمي
10: والاتصال، اللي وضعت خطة تنفيذية للتصدي ومجابهة مخاطر المستجدة هذه، تهدد التلميذ من عنف، من إدمان وغيره، وكانت خاصة لوضع خطة تنفيذية تعتمد إجراءات فعلية من أجل تصدي للظواهر هذه. ومن بين القرارات الكبرى لهذه الخطة هو منع خروج التلاميذ من المؤسسة التربوية أثناء ساعات الجوفاء. عارف أنت اللي احنا في توصياتنا البيداغوجية نتفاداو أكثر ما يمكن ساعات الجوفاء الثابتة، لكن ساعات دونك تفرض علينا في شدوى الأوقات مع وجود ساعات غيابات للمربي، يفرض أنه تكون التلامذة ما عندهمش ساعة جوفاء ولكن طريقة وبالطريقة هذه دونك احنا فكرنا مع الوزارة هذه وضعنا خطة من أجل السماح لمنشطي دور الشباب والثقافة، منشطي من الصحة وغيرهم باش يدخلوا
5: المؤسسات التربوية،
10: المؤسسات التربوية لتحسيس وتوعيد وتكوين التلاميذ في عدة مجالات، منها مجالات ثقافية على غرار المسرح والسينما، توعية صحية، توعية اجتماعية.
5: سي زكريا بربي خلينا نمشيو خطوة خطوة، خلينا نفسر للسادة المستمعين للأولياء اللي يسمعوا فينا الآن والتلامذة زاد على موجات إذاعة الشباب، شنو معناها منع مغادرة المؤسسة التربوية؟ معناها التلميذ كيدخل الصباح، ثم برشا فاهمين أنه كيدخل الصباح ما يخرج كان معناها بعد ما يكمل القراية نهار كامل، ألوغ كو مش صحيح الكلام هذا. قلت أنت وقت اللي فما ديزور كروز في عود ما يخرج، ممنوع عليه انه يخرج خارج
10: التلميذ للكروز نوع عندك نوعين الكروز في لامبلوا دي تون،
5: واضح
10: ساعه في الجامعه مثلا هذيك كانت فاضي بها، كان يخرج التلميذ يخرج لبرا التلميذ ينجم يكون معناتها عرضه
5: برشا مخاطر
10: للاستدراج والا للترويج،
5: واضح
10: احنا التلميذ يقعد باش يولي يقعد في المدرسه نتاعو ثم ساعات هذه الجوفاء طارئه مثلا معلم ولا استاذ
5: ما يجيش
10: التلميذ ما يخرجش يقعد فصل المؤسسة، يقعد فصل المؤسسة ينجم يطلع يعمل سينما، يعمل مسرح، يحضر حصة تحسيسية، حصة توعوية، يعمل أي نشاط آخر غير الخروج للخروج من المؤسسة، لأنه احنا حصلنا مؤسساتنا من الداخل، نحب وليداتنا يكونوا داخل المؤسسات.
5: واضح. هو سي زكريا وقت اللي يقعد داخل المؤسسة، قلت أنت تم التنسيق مع وزارة الثقافة، وزارة نعطي معناها على مثل ما أمثلة مثلا ينجم يجيه منشط من وزارة الثقافة، يجيه منشط من وزارة
10: كان منشط في وزارة مثلا في دور شباب، في دار شباب المشكلة أنه يخدم في نفس الساعات اللي فيها القراية،
5: واضح
10: تلامذة في القسم ما يمشيش دار شباب، احنا جبنا دار شباب باش ندخلوها للقسم، الاخصائيين هم موجودين عندنا منشطين دار شباب باش يولي يدخل ينشط حصص في المؤسسه التربويه،
5: وهذا معناها صار التنسيق فيه معناها نورمالمون من اكتوبر باش يبدا،
10: هذا مش تنسيق، هذا عمل استراتيجي كامل، على صار تشبيك على مستوى الادارات وهيئه
5: 11 وزاره تقريبا، 11 وزاره
10: 11 وزاره صار تشبيك ما بيناتهم، صار عمل منسق على اعلى مستوى، هذا خيار نتاع الدوله حمايه الاطفال هذوما وثم معناتها تعاون كبير فهمني ولا، وهي مقاربه بكلها، مقاربه نظامية تشاركية بين الوزارات الكل.
5: واضح. هو سي زكريا راه نكلم فيك وأنا بدي كولية معناها نفرح برشا برشا بهكذا إجراء استنيناه برشا، أنه التلامذة قاعدين قدام الليسي ما يعملوا في حد شيء، يعملوا في المشاكل في العرك، يكونوا معرضين لمخاطر أن يصبحوا عرضة لتهديد المخدرات، أنهم حتى يكونوا مروجين لا قدر الله، هذه كل مخاطر. فبالتالي كي تاخذوا 11 وزارة هكذا قرار في إطار شراكة قلت أنت باش تنطلق من أكتوبر، راهو الأولياء بالحق معناها يفرحوا برشا. احنا سي زكريا انطلاقا من أكتوبر معناها التلامذة باش يوليوا يقعدوا في المؤسسات التربوية، ما عادش يخرجوا. وين باش يقعدوا داخل المؤسسات التربوية إذا كان ديما نسمعوا أنه فما نقص في الفضاءات؟
10: لا، هو التلميذ علاش خرج هو؟ خاطر الأستاذ ما جاش.
5: اي
10: الأستاذ ما جاش، دونك القاعة موجودة. ما سماش قاعة، احنا نخلقوا قاعة. راهو يلزمنا نفهموا اليوم انه هذا خطر داهم، خطر لوليداتنا لتلمذاتنا. احنا واجبنا كمجتمع كامل ان يتضافر الجهود من اجل حمايتهم. راهو حتى اذا كان فما صعوبات على مستوى الموارد البشرية ولا على مستوى قاعات، احنا يلزمنا نظلوا الصعوبات هذه ونحميوا اولادنا. اذا المسألة مسألة جماعية، مسألة الناس كلها دي.
5: واضح.
10: هذا إشكال أمن متاع بلادنا متاع مجتمعنا، مدرسة آمنة، تلميذ واعي ومجتمع سليم إن شاء الله.
5: واضح. شكرا لك سي زكريا الديسي المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي. إذا أنت لاقل من أكتوبر سي زكريا سننطلق في التجربة، مش تجربة هي في البرنامج، هذا ماهيش تجربة،
10: هذا برنامج تنفيذي فيه إجراءات فعلية، ماهيش لجان ولا واحدة، في أجراء باش تنطلق إن شاء الله في غرة أكتوبر.
5: في غرة أكتوبر نذكر مستمعينا أنه فما حوالي 6108 مؤسسة تربوية تتوفر فيها حسب المعطيات وزارة التربية احنا خذيناها، 4800 منشأة رياضية، 464 قاعة رياضية مغطاة، حوالي 1365 قاعة للمطالعة والمراجعة، 1042 مكتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد، و3386 مكتبة بالمدارس الابتدائية. هذه نجم يكون فضاءات اللي تحتضن التلامذة في ليزور دو كروز اللي ما يلقاوش معناها قبل ما يلقاوش وين يمشي، تنجم تكون فضاء يحتضن.
10: مع أنه عملنا متواصل من أجل تركيز 4000 مكتبة في المدارس متاعنا، قاعات مطالعة أخرى ومراكز إقليمية للشباب والرياضة، العمل المتواصل هذا على مستوى بنية تحتية، على مستوى أحداث، على مستوى بناءات وتهيئة إن شاء الله.
5: واضح. شكرا لك سي زكريا الديسي. ونبداو سي زكريا خير من اللي ما نبداوش، نترماو في وسط البرنامج هذايا اللي ينتظروا فيه العائلات والأولياء باش ينقذوا أبنائهم من مخاطر المحيط والفضاء اللي داير بالمؤسسات التربوية، خير من اللي نقعدوا نستناو. برنامج هام جدا، إن شاء الله يتنفذ سي زكريا الديسي.
10: باش يتنفذ إن شاء الله، ما عندناش ما نجموش ما نستناو، راهو يلزمنا الانطلاق فعليا
5: ونصلحوا في الأثناء، كان فما حكايات نصلحوها في الأثناء،
10: مع تضافر جهود كل المتداخلين إن شاء الله.
5: شكرا لك سي زكريا الديسي مرة أخرى المدير العام للمركز الدولي للتجديد البيداغوجي. إذا مع انطلاق شهر أكتوبر اللي هو يبدأ نهار الخميس، معناها باش يكون هناك منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية في أوقات الفراغ، ما يخرجوش، ولا في حالة أنه كي يتغيب أستاذ ما يخرجوش، باش يقعد في المؤسسة التربوية اللي تبقى الفضاء الآمن اللي نطمنوا فيه على أولادنا داخله. يلا مستمعينا مرة أخرى الأنغام على موجات إذاعة شباب في توقيت نص النهار و26 دقيقة.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد موجتك تسمع صوتك.
3: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: من قسم الأخبار تحية متجددة. إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة والتكنولوجيات المياه. ودعت المدير العام لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم غدا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تنطلق غدا بالعاصمة فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية. تنظم الجمعية التونسية للعلوم البيولوجية والطبية من 16 إلى 18 من أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي الأول حول الابتكارات العلمية في علم الأحياء والطب، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والباحثين. ويهدف المؤتمر الذي ستحتضنه مدينة الحمامات إلى توفير فضاء علمي لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة أحدث الابتكارات والتطورات في مجالي البيولوجيا والطب. وفي أخبار العالم، غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدو وزوتر الشرقية جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاد أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق تعبيره. نشكركم على حسن الإصغاء. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوتي. إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
0: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم
2: تونس اليوم

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في توقيت نص النهار 38 دقيقة. تحية فريق البرنامج معاكم في برنامج تونس اليوم. نواصل معاكم حتى الماضي ساعة، والآن نتحدث عن البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد 2027 في مقاربة تشاركية لدعم المربين، توفير الأضاحي لنقاط البيع بالميزان. وللحديث بأكثر تفاصيل خنبسط للسادة المستمعين، معنا المهندسة الفلاحية مدام بثينة الزيتوني، ممثلة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام بثينة.
1: مرحبا بك، ويعطيكم الصحة اللي عطيتونا الفرصة هذه باش نوضحوا البرنامج هذايا للعموم.
0: مرحبا مدام، أكثر تفاصيل وتبسيط، خاصة كنقولوا العيد الكبير، احنا في تونس نحكي وتوانسة ما بينات بعضنا، العيد الكبير يقول لك رمضان مازال ما جاش. هي مسألة أشهر مدام، خاطر العيد الكبير نورمال ماهوش طرز ماي هكاك، ماي 2027 كان أحيانا ربي بحياة الخير، ماهوش بعيد. إذا كان نحبوا نخطوا ونعملوا شوية، ناخذوا شوية وقت باش البرامج نتاعنا تكون قابلة للتطبيق وناجحة في نهاية الأمر.
1: هو الناس تراها مش معناتها بعيد العيد، اما نحن الحق بعد 4 أيام من عيد الاضحى، كما نقولوا صارت جلسات على مستوى ديوان وزاره الفلاحه تحت اشراف السيد الوزير والسيد رئيس الديوان. كنا هذيا حب برنامج هذيا اللي تحط في اطار الاستعداد المحكم لعيد الاضحى، خدمنا عليه كما قلت لك من جوان، وفعليا بدا في الاجراءات نتاعو ومعناتها من جويلية ونحن بدينا نحضروا. البرنامج هذايا سورتو هو الحرص على انتظام تسويق السوق بالأضاحي. بكلمة أخرى معناتها الأضحية لكل إن شاء الله عائلة تونسية بذات جودة تكون وبأسعار معناتها معقولة. نحاولوا في البرنامج هذايا نكسروا معناتها كل الوسطاء وتكون في نظام شفافية.
0: مدام خلينا بالأسئلة تنبسطوا أكثر المستمعين. إذا وزارة الفلاحة قررت 4 أيام بعد العيد أنها تبدأ في برنامج أنها تعاون صغار الفلاحين أنهم يربيوا أضاحي العيد بتمويلات وبمجموعة من التمويلات المؤثرة اللي حاطة فيها يديها كل من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي، بشرط أنه باش يربي علاش للعيد.
1: باهي نشوف نمشي معك اكثر. هي راهي وزاره البرنامج هذايا ما اقصى حتى شريحه من المربين، كيما الصغار ومتوسطي المربين، كيما الكبار المربين، كيما اصحاب المقاسم الفنيه، اصحاب كيما الهياكل المهنيه اللي ينضوي تحتها مربين، زاد الشركه التنميه الفلاحيه، الكل القطاع معناتها القطاع المنظم، معناتها ما اقصى حتى شريحه، اما حسب الشريحه كل واحد وباش يستنفع. بالنسبة للصغار ومتوسط المربين، التمويل الميسر سيكون معناتها عبر البنك التونسي للتضامن، والتمويل هذا باش يكون في حدود 200 دينار على الرأس الواحد للمساهمة في الحاجيات الأساسية للتغذية، لك الخروف المعد للتسمين اللي إن شاء الله باش يلتزم المربي باش يكون يتباع كان على مستوى نقاط البيع المنظمة بالأسعار المرجعية. ما في مقابل هذاك شنو ينتفع المربي بخلاف القروض هذوكم؟ ينتفع المربي بمتابعة وتأطير فني وصحي عبر زيارات دورية ميدانية، ويتمتع فيهم المربي بالترقيم الموحد والمجاني عن طريق ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، والتأثير الفني عن طريق ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في المصالح الجهوية نتاعنا، والتأثير الصحي عن طريق المصالح الإنتاج الحيواني الموجودة على مستوى المندوبيات. هذوما الفريق هذا ديما بقدر ربي باش يتنقل في زيارات ميدانيه دوريه. وبالنسبه للصحه التاثير الصحي باش يكون بالتلقيح المجاني ومتابعه التصفيق.
0: معناها بخلاف الامور الماديه العينيه راه باش ياخذ برشا امتيازات اخرى في اطار اجراءات باش تقف عليها وزاره الفلاحه ممثله في المشرفين على هذا التكوين. ثم المربين والمستثمرين زاد باش ياخذوا مجموعه من الحوافز ومجموعه من التشجيعات. خلينا نمشي لاخر حكايه اللي هي التسويق، وقت اللي العلوش يكبر يولي صالح
1: انه قبل التسويق سامحني نقول نحن
0: التمويل. انا كمستهلكه عجبتني برشا الحكايه، كانت تم تطبيق. امشي انت مدام للحوافز الاخرى.
1: سامحني وبعديك نرجع لك هذيك، خاطر نحن هو راهو حلقه كامله من الانتاج والمتابعه ومن بعد التسويق، هي حلقه كامله باش يكون سامحني انت عند بالحق راني كيف راني مستهلكه كيف هذاك هو كنا مستهلكين معناتها في الاخر. بالنسبه سامحني خاطر خاطر باش ما نقصيش الشريحه الاخرى من المربين، المربين كما قلت الكبار والقطاع المنظم
0: والمستثمرين
1: والمقاسم الفنيه والشركات الاحياء ينجموا يتمتعوا زاده بتمويل ميسر عن طريق البيانات. التمويل هذا باش يكون في حدود كيف كيف 200 دينار على الراس للمساهمه في الحاجيات الغذائيه، في الحاجيات الغذائيه للخرفان المعدل التسمين. وزاده فما عباد فما مربين يحبوا ولا هي كلمانية يحبوا يوسعوا في القطيع نتاعهم، زاده تساهم فما هناك قرض ب 600 دينار المساهمه في شراء الخروف المعدل التسمين على كل راس ذيك اللي القطيع نتاعهم باش يكبر. وكيف كيف هذوما الشريحه هذه باش تتمتع زاده بالحزمه الفنيه اللي قلت لك عليها اللي هي تاثير صحي صحي وفني من طرف ديوان تربيه المشروع توفير المرعى، والتاثير الفني من تبعه المصالح الانتاج الحيوي بالمندوبيه الجاويه. ونحب نذكر حاجه مهمه اللي هو المساهمه في الاحتياجات الاساسيه هذه باش تكون في شنيه 30% ياخذهم مع عندها تمويل في يدهم جاري للشراء العلاج معناتها كوصول من عند مزودين، والاخرين شراء اعلاف معناتها خشنه ومركزه او مواد اوليه اللي باش يعملوا بها الاعلاف المركزه نتاعهم من معناتها يشريوا من الديوان الوطني للاعلاف باسعار تفاضلية.
0: معناها ديما عندهم الامتياز لانهم داخلين في البروجي هذايا البرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد ونمشيو
1: الامتياز
0: هذايا والامتياز هذايا بالضروره انه ما ياخذوا الفلاح الا ما يلتزم ضمان البيع بالميزان وبالاسعار المرجعيه مباشره للمستهلك عبر نقاط البيع المنظمه والمعتمده. شنو اللي يخليكم تلزموا هل الفلاح هذايا بعد ما تقفوا معاه في المسار هذايا كل انه يبيع في نقاط البيع هذايا، ما يمشيش يبيع في الرحب ويبيع بثلاثه مرات واكثر من اللي انتم متفاهمين عليه؟ شنو الضمان اللي خذيتوه عليه الفلاح هذايا مدام؟
1: ها وشنو نحن قدام ذيك الحزمه والمتابعه الصحيه راهي مش سهله، ومتابعه ومتابعه الثقه هذيك معناتها مجدودات معناتها الدوله باش تقوم بها معناتها هي مجانيه بالنسبه للفلاح، اما راهي معناتها تتكلف على الدوله. بالنسبه للهذا هو راهو نحن باش تكون امور شفافيه باش نساهموا في نحن ذاك المتابعه نتاعنا في الحد من الكلفه نتاع الاضحيه باش هي بعد ما عندها كلفه الاضحيه هذيك بعدها باش يصير هامش ربح باش الفلاح هذاك اللي باش يبيع في نقطه البيع رانا باش ناخذ بعين الاعتبار الكلفه اللي تكلفت عليه. راه كي قلت لك اني متابعه فنيه راه باش تصير فيها متابعه فنيه اقتصاديه ما نعرفش العلوش قديش يتكلف ماهوش باش يبيع بالخساره معنا في نقاط البيع.
0: شكون اللي يخليه يلزمه انه يبيع عن بعد في الاخر في نقطه البيع هذيا بالميزان؟ شكون؟
1: هو راهو عنده مطلب انخراط باش يعملوا باش يصحح بيه باش يصحح فيك المطلب هذاك وباش يصير ترقيم نتاع المواشي اسره معناتها المعاينه سي وتخلى معنا في البرنامج ترقيم الماشيه هذيك من طرف ديوان تربيه الماشيه للخرفان اللي هما مندرجين معنا في البرنامج. داك الترقيم هذاك سي نحن ارساء نحاول هنا باش نبداو نقطه انطلاقه لارساء منظومه الاسترسال سي ولا هذاك معروف كالخروف هذاك اللي ماشي لنقطة البيع وهو بيدو الفلاح راهو سنين راهي في إطار تجربة وهي راهي كانت التجربة موجودة على مستوى تونس الكبرى قبل في بتدخل آخر أما توا سنين صحيح نحن نعرفوا بالبرنامج وقاعدين نوريو فيه أما بقدرة ربي هو كان نقطة انطلاقة سنين إن شاء الله العوام اللي جاية ومتالية ومن بعد واحد راهو الفلاح باش يجينا تعرف علاش؟ خاطر باش يلقى روحه هو الكلفة نتاعو نقصت هو
0: بيان سور باش يلقى التمويل باش يلقى التمويل وباش يلقى المتابعه بالمختصين
1: نفس الضيعه فيها عدد خرفين كما نقولوا مثلا 100 خروف باش يشارك معنا في البرنامج نقولوا ب 30 خروف
0: واضح
1: 30 خروف باش يتكلفوا له اقل
0: باش يطلع رابح باش يطلع رابح
1: وراهو ديما حتى ولو الناس يقول لك يبيع البرة اغلى راهو اقرا حساب الكلفه راهو في اطار البرنامج هذايا بالاعلى في الاسعار التفاضليه، راهو العلوش في نفس الضيعه، العلوش اللي تبع البرنامج يتكلف اقل
0: اكيد
1: من خارج البرنامج.
0: شو مدام هذا اكيد مدام بثينه تيمو، احنا نعرفوا بعضنا زي تيمو، بعد ما ياخذ البرنامج تو يقالك ألف سبه باش ما يتباعش.
1: لا والله لا.
0: في المسلك
1: لا والله لا، نحن الفلاح نتاعنا المربي عنده كلمته. عندنا الحقيقه نحن في تو في الايام التحسيسيه اللي صارت على المستوى الوطني فما انخراطات الحقيقه، فما قبول من عند الفلاحه كسوس الفلاحه الكبار ولا الصغار، وانا مازلنا نكملوا في الايام التحديثيه هذوما. الحقيقه نتاع ربي فما قبول وفما انخراط، وفلاحنا رانا مش اول مره، نحن الفلاح نتاعنا نحن كما نقولوا تشارك معنا في برامج، رانا عندنا مصداقيه معناتها مع الفلاح ويعرف الديوان تربيه
0: ان شاء الله يا ربي في الاخر، ان شاء الله يا ربي في الاخر نلقاو العلالش هذوما اللي انتفعوا بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي العيد 2027 نلقاوهم في الاخر موجودين في نقاط البيع
1: بنقطه بيع بمعدل نقطه بيع على الاقل في كل ولايه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي والله مادام برنامج ناجح، برنامج باهي مش ناجح، خاطر النجاح تو يتقيم من بعد، البرنامج باهي برشا. البرنامج الوطني الخاص بتوفير وقت اللي الدولة تحط يديها، وقت اللي الدولة تحط يديها مدام وتقرر أنها تنخرط في برامج كيما هكا، أكيد هذا باش يرجع بالباهي للمستهلك. إن شاء الله يا ربي في الأخر البرنامج هذا ينجح السنة إن شاء الله يا ربي مدام. إن شاء الله
1: معقولة. حاجة واحدة حبيت نقول لك، أنت تو أشرتي بالذكر اللي هو برنامج معناتها كوزارة كاملة، هو راهو البرنامج في الأخر وزارة الفلاحة وزارة التجارة وزارة الدخل كلنا برنامج وطني،
0: وزارة الفلاحة ديوان تربية المواشي وتوفير المرعى، الديوان الوطني للأعلاف، المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وكالة الإرشاد والتكوين، معناها برشا ناس.
1: الكل، الإدارة العامة لمصالح البيطرية، الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، إدارات التمويل والاستثمارات الفلاحية، رانا يد واحدة، فماش هيكل من وزارة الفلاحة مش
0: مشي. إن شاء الله في الأخر البرنامج هذا ينجح.
1: القانونية لإصدار القوانين والكل.
0: واضح إن شاء الله مدام.
1: وزارة التجارة سيز هذا كيف كيف عملوا كونتاكت وصارت ديرينيون في وزارة التجارة كيف باش نسهلوا الأمور هذيا معناتها في نقاط البيع وما بعد معناتها الإنتاج.
0: إن شاء الله مدام بثينة الزيتوني مهندسة الفلاحية الممثلة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد 2027 إن شاء الله يا ربي ينجح، لأنه من مصلحتنا الكل كتوانسة أن نلقاو أسعار العلوش في العيد الكبير بأسعار مقبولة، لأنه اللي صار السنة في 2026 مسألة لا تطاق، وبرشة توانسة ما نجموش يضحي وقعدوا يتفرجوا هكاك، فإن شاء الله البرامج هذه تنجح. شكرا.
1: سمحني نقول لك حاجة، اللي ما يحب الزيادة بالنسبة للفلاح اللي ما يحبوش ياخذوا قروض ينجموا يتشاركوا معنا في البرنامج هذايا ويتمتعوا بالحزمة الفنية اللي أنا كنت نحكي عليها والصحية، ويتمتعوا بشراء الأعلاف بأسعار تفاضلية من عند ديوان وطن الأعلاف
0: من غير ما ياخذوا قرض معناها بالضرورة،
1: من غير اللي يحب يشارك معنا من غير ما ياخذوا قرض يتمتع معناتها بالاشتراك نتاعو والانخراط، يتمتع بالحزمة الفنية المتابعة الفنية والصحية وزاد بشراء الأعلاف بأسعار تفاضلية من عند ديوان وطن الأعلاف.
0: وحنا نتمناو مادام كي نجيو كأيامات العيد أو نتذكروا بعضنا أيامات العيد شنو نتيجة التجربة هذه، تقول لي هند راهي نجحت بالكدا نجحت وإن شاء الله باش تكبر العام الجاي بقدرة ربي، كان يحيينا ربي بحياة الخير.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يحيينا كل خير
0: إن شاء الله يا ربي. إلى اللقاء مادام بثينة، يعطيك الصحة المجهود المبذول. يلا مستمعينا الكرام خلينا نمشيو لآخر مداخلات في برنامج تونس اليوم مع مكرم الهداجي. أهلا وسهلا مرحبا بك يا مكرم.
2: أهلا وسهلا بك هند، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: ماناش مسلمين فيك يا مكرم، البارح كنت في الرياضة.
2: بالطبيعة البارح كنا في ملعب حمد العواني، أكيد مباراة الجولة الأولى لرابطة المحترفة الثانية الناقلة للأول والتاريخي أكيد إذاعة الشباب. أي. جندوبة الرياضية، قلت البارح في الجولة الأولى لبطولة كرة السلة مباراة الكلاسيكو أكيد الشباب القيرواني والاتحاد الرياضي المنى السيري، والمتابعات أكيد على موجات إذاعة الشباب أول بأول في كل المجالات إن شاء الله.
0: باه، شنو جديد متابعاتك في برنامج تونس اليوم مكرم اليوم؟
2: بالنسبة لليوم إن شاء الله هند راح نحكيو إن شاء الله على حملة نظافة، إن شاء الله باش تكون حملة دورية هند في ولاية القيروان بمشاركة كل السلطات الجهوية تقريبا، بمشاركة مختلف البلديات تقريبا الأسبوع هذا هند 18 بلدية شاركت في حملة النظافة هذه، خاصة في المناطق والنقاط السوداء في ولاية القيروان وفي الأنهج ربما اللي تكون فيها الفضلات أكثر من غيرها. الأسبوع هذا كان في حي البورجي في معناتها منطقة القيروان الجنوبية، معناتها بمشاركة مختلف البلديات ومكونات المجتمع المدني وكذلك فوج الكشافة التونسية. الحملة تقريبا شملت التدخل بعدد من النقاط في المواقع والأحياء، وكذلك تم رفع كميات هامة وكبيرة من الفضلات المنزلية وفضلات البناء، إلى جانب برمجة غراسة محيط المدرسة الإعدادية البورجي بأشجار الزينة أكيد بهدف تحسين المشهد العام والحد من مظاهر التلوث. السلطات كانت تأكدت هند أنه الحملة هذه باش تواصل إن شاء الله كل يوم أحد بمواقع يتم تحديدها مسبقا بالتوازي مع التدخلات اليومية للبلديات خاصة مع تكثيف الرقابة على الشاحنات والمحلات المفتوحة للعموم. الحملة هذه أكيد هند تم إطلاق اسم على الحملة هذه كان شارك فيها كذلك والي القيروان اللي كان حاضر في الحملة هذه تحت مسمى من حي إلى حي من أجل قيروان أجمل وحضروها كذلك حتى مختلف النواب عن جهة القيروان. والتركيز باش يكون ان شاء الله هندا في الاسابيع القادمه كل يوم احد باش يكون بصفه دوريه بصفه اسبوعيه باش تركز خاصه على المعاهد الثانويه المدارس وكذلك معناتها مع رياض الاطفال المناطق القريبه من المناطق من المؤسسات هذه يتم معناتها تنظيفها ويتم معناتها متابعتها كما صار معناتها في وحكينا فيها في تونس اليوم هندا في معناتها مواعيد سابقه خاصه في الشتويه الماضيه تم التركيز خاصه على ربما المناطق اللي فيها اكثر مواد بناء معناتها الفضلات تاع مواد البناء وشملت حتى المعتمديات مع تعويلات القيروان كما الشبيكه كما عين جلوله كما الوثلاثيه. المره هذه ان شاء الله هندا باش نكونوا من حي الى حي في ولايه القيروان المدينه كل اسبوع نشوفوا معناتها حمله نظافه بمشاركه كل البلديات تقريبا 18 بلديه عدد قياسي وكذلك مكونات المجتمع المدني واعضاء البلديه مهم جدا. النواب المحليين هندا كان حب معناتها نسمعوا شنو قال معناتها النائب عن جهة
0: نستمع مكرم بعجالة يخليك لأنه ما عادش عندنا برشا وقت.
2: حمزة بوشربية معناتها نسمع شنو قال هند بالنسبة للفريق لإذاعة الشب.
0: تفضل مكرم
2: نسمع فيك انا.
0: ان
2: شاء الله ملك ان شاء الله هند اكيد يكون حاضر معنا في مواعيد
0: ان شاء الله يكون حاضر معنا اكيد مكرم باكثر تفاصيل
2: ضربنا ان شاء الله باش نرجعوا في اكثر تفاصيل. احنا هند ان شاء الله باش نواكبوا كل اسبوع الحمله هذه اكيد مهم جدا ان نشجعوا على حملات النظافه هذه في مختلف المناطق خاصه في بالقرب من محيط المؤسسات التربويه وان شاء الله نرجعوا نكونوا في نقاط مباشره لملا هند في مواعيدها.
0: شكرا لك مكرم الهديج يعطيك الصحه لمتابعه خاصة في علاقة بمسألة النظافة والحملات الوطنية للنظافة لأنه بالحق عنا نوعا ما بالنسبة للمواطنين التسيب في علاقة بفضائهم الآمن النظيف خاصة راو متنجم حتى إمكانيات أنها تنظف الفضاء المحيط بنا ولا الفضاء اللي نعيشه فيه إذا كان المواطن ما يبادرش هو بأنه يسعى باش يكون عايش في فضاء نظيف أنه يجمع الفضلات ما يلقيش الفضلات في أي وقت في أي مكان. هذا الكل يخلينا نعيش في فضاء آمن ونظيف. شكرا لك مرة أخرى مكرم الهديجي. هكا وصلنا إلى نهاية لقاءنا من برنامج تونس اليوم مع تحيات فريق البرنامج. شكرا وإلى اللقاء.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة الشباب من تونس.
1: على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة non-stop.
2: إذاعة الشباب
1: non-stop.
3: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
4: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك. العائلة.
5: العائلة.
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم.
5: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب. من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
5: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
5: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
6: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
4: على كيفك.
7: على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: على كيفك.
0: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
4: على كيفك.
7: إدبارة الصحة والهناء.
4: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
7: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
4: على كيفك.
8: مساء الخير، مساء النور، مدي ساعة عزوز دقائق. تحية لكم الناس كل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم وإنما قاعدين تسمعوا فينا كالعادة. نهار الاثنين لقيت هذايا من الاثنين للخميس تلقاو على كيفك. نهار الاثنين كالعادة تلقاو حميدة الزغدودي كريمة صغوبي. يسلموا عليكم الناس الكل. عسلامة حميدة.
9: عسلامة كريمة. أهلا وسهلا بكم كل اللي تسمع فينا. الحمد لله يا ربي، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل. نعرف أنا نهار الاثنين راهو إذا كان مشي شوية كساعة صباح بعد

0: بعد سعيد عدى في سعيد
1: النهار
0: رمور سيركيلاسيون الصباح
1: تتحدي وكسويا الصباح نمشي شوي تشد ثنية
0: فوالا اوكي سينو
1: سينو نسلموا على الفريق
0: فوالا
1: على كوثر هاني جايتك كوثر
0: فوالا كوثر نسلموا عليها اللي موجودة في الإخراج هذا التقني نسلموا على سندا وياسين اللي موجودين في الإخراج الرقمي نسلموا عليكم انتم الناس الكل كالعادة فقرتنا موجودين حاضرين باش تلقاو معنا بعد شوية فقرة بون بلون تلقاو فقرة ساوت اوف ذا بوكس تلقاو رقم اليوم تلقاو زادة فقرة بوانتك مع عربي باتيني وتلقاو طلنا على الميتيو أبار أخبار الرياضة هذا كل موجود في سويعتين كاملين حتى الماضي ثلاثة موسيقى حميدة باش نبداو باول مورسو صابر الرباعي شيري الغالي وانا رجعت

0: هذه مزكتنا اللي حاضره معكم حتى الماضي 3:44 لا اقل ماضي 14 دقيقه دونك وربع
1: نجم نقول
0: نزرف في الوقت
1: باش يتعدى من 3
0: جات جات بون ديما احنا عندنا مشكله في التوقيت نتاع الغرب جانا ماضي ساعه تعرف روحك لا تفطر لا تنجم
1: معاناتي انا من ليميسيون
0: لا انا متعود به دونك عندي سنوات تعودت على الريتم هذا ولكن يقعد في الوقيت هذا سرتو مع الفقر نتاع بون بلون وقتها يجيك الاحساس بالجوع خاصه كي تبدا فما شيف اسمه ريم بعد شويه تحكينا على اكله بنينه برشا.
2: بون بلان
1: في بون بلان شيف ريم البيجي اهلا وسهلا بيك شيف. ابار الطبخه ولهنا يا جماعه قالوا لي ما شاء الله عليها شيف ما شاء الله عليك دونك شيف
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ان شاء الله نهاركم زين.
0: عايشك شيف صافا الامور لاباس
3: والله الحمد لله صافا تري بيان
0: الحمد لله
1: صافا تري بيان وكريم هكا جاع شويه لازمنا نعطيوه
0: حاجه
1: مشخشخه
3: حاجه سبيسيال هكا شويه هي بنينه اللي يحب نقول القدي اخترت باش نعملوا اليوم طبيخه قرع وفول
0: طبيخه قرع وفول
3: بما انه موجود القرع الاحمر توا موجود برشا وما نحيروش معني هذي فطور فيسا يحضر
0: هذي مش
1: احنا نسالي هكا صحيت اللي واحد يروح ما عنده حتى شيء يبدا فيد تك تك يحضر حاجه فيسا
0: ومع ايامات الشتاء اكيد تولي هالتناوش هذي الكل
3: مطلوبه
0: يساعد السيدات ولكن ماذا بكم ما تكثروش برشا مش على شويه امتار ساي نمشيو
1: للجاري
0: والبرغل
3: والله بنينك
1: جيري والله
0: بنين اما اما اما اما خياروش مره مرتين في اي ما شفت كتبداو نهار برغل ونهار شربه ونهار ندرى شنو ونهار وكله في اطار الجيري
3: نوع
0: اوكي الطبيخه يظهر لي في الجنوب شاف ولا
3: هي راهي موجوده في الجنوب وموجوده عند الجرابه وموجودة في برشا كي جيت حبيت نتبع ان الاوريجين نتاعها ونشوف نلقى برشا ولايات وبرشا جهات يطيبوها وما كل واحد كيفاش يطيبوا على
0: معناها
3: كل واحد كيفاش طيبها على طريقته معناها
0: هما في الجنوب يظهر لي يطيبوه للمراه اللي تبدا معناتها ولد جديد
3: دونك فيها برشا فوائد هي
0: فوالا
3: فيها العدس وفيها الحمص فيها عدس فيها حمص فيها فول انا اليوم باش نعملها فول وقرع لزموا على طريقتي انا
0: هات نشوف
3: باه ناخذوا لهنا شويه زيت قديد ولا تريفات قديد علاش لا نحطوا شويه من الزيت هذاك نتاع القديد مع بصله مقصوصه جيده ونجوست هكا نقليهم مع البصل نزيد سنين ثوم نحطهم غير فان تاع طماطم معجونه شويه هريسه عربي نجمو زيد نزيدو شويه طماطم حيه نرحيوها ونقليوهم ولهنا ما نفوحوش ما نحطوش الملح خاطر القديد مالح يعني حطينا ملح قديد من اللون شويه تابل شويه هريسه عربي وفلفل اكحل ودوب ما هكا تشت الشكا باش نحيوك القروسيه نتاع الطماطم نمرقوها بالماء ونخليو لهنا القديد يطيب شويه ومن بعد ناخو انا الفول المصري ولا الفول نتاعنا الكبير منفخ هذاك نحيلو القشره ونرميه في طعم يجيب زاده هو الفول وان فوا القدي طاب والفول نكون انا قصيت القراع معناها الاحمر وكيوب هكا تريفات مربعات القراع ما فيهش روح نرميه في سامتي بالقراع نعمل رشه نعناع شايح في الاخر هنا نحط فيها انا نعملها هكا سامبل وياسر تجي بنينه
0: وحاجه مفيده صحيه
3: مفيده وبنينه واجا نكلمك
0: المشكله شفره الصغار صرتوا لي عنده الصغار فما نوعيه
1: ولا
0: فما نوعيه نتاع اوكليت اللي تبدا لي زانغريديون نتاعها الصغار لا غالب ما نعرفش احنا في
3: فرق حاجه انا ما نعرفش هذا فانا لاحظت حاجه اللي صغار توا عكس ما احنا كنا صغار قبل كيف يخرجونا ناكلوا بيتزا في الشارع ولا ناكلوا حاجه في الشارع نفرحوا وتوا صغار توا اللي تشهيو في ماكله الدار انا لاحظت من كثر ما يوكلوا فيهم نسيت
0: حاجات البر
3: خالطه واللي يحبوا كسكسي ويحبوا مرقه جلبينه ويحبوا يفرحوا كي يلقاو حاجه في ميزون ولات معناها العكس
1: اما فما ديغو ما نعرفش في مثلا القديد ثم ديغو يحسوهم صغار قويه شويه.
3: القديد اغزل القديد راهو يفرق. مش انت تعمل قديد كله شحم
0: صحيح
3: وكله معناها
0: يولي وقتها قوي شويه.
3: انا القديد نتاعي اللي نعمله انا اون ديري بيون تيشي تمدو للصغير الحم هبره صافي.
1: كلامك صحيح علي ديات كريم لهنا ريت فما ديات تحبك في الوضع.
0: ما هو انت تجاوبي روحك يا حميده وقت تقول الصغار القديد يكون قوي عليهم انت تعملوا شحم
1: بعد ما ياكلوا. انا اصلا قديد
0: اوكي
3: جرب معاهم تريفات الحم هبره قددهم وحط لهم ما يفرقوهش على
0: الحم. اي صحيح معقول. عمرك طيبت طبيخه حميده؟
1: لا
0: اوكي يظهر لي بعد
3: الفرصه
0: بعد وصفه الشيف يظهر لي ما تحقش برشا وحتى الوقت ما تاخذش اكثر من نص ساعه يظهر لي
3: ما تاخذش اكثر من
0: 20 دقيقه هي الحكايه الكل على
3: تبدا عندك طرف فول وقرع
0: تك تك
3: تك تك تحط كل شيء تسيب فاتك ترمي القرع نتاعك رشه نعناع تتاكل بالمغرفة زيادة صحية مع شوية خبز قمح ولا شعير. لازمنا نرجع لعاداتنا متاع قبل وماكلتنا راهي الحاجة كي تجيب على قاعدة لازم معناها تكون ياسر بنينة. أنا عندي أنا جيري من جيري يفرق
0: أكيد
3: أكيد وشوية تونس كاملة تعملها سطم شوية مسطم شوية تفرق.
1: كلامك صحيح والله شايف على سيرة السلطة مشوية راهو ساعات بالحق اللي تحكي فيه صحيح تاكل سلطه مشويه تنسيك في اي سلطه يظهر لي فيها استوس تو الشيف تعطينا في على هذا احنا هم مازلنا
0: جمال
1: كل مره عطينا الاسرار
0: على سلطه مشويه. شنو
3: اللي تبدا تعمل في حاجه تختار دي زانغريديون دو كاليتي وتبدا تعمل فيها وعامل هكا جو عليها الحاجه
0: فما نفس في الماكله. دونك ما نعرفش كل حد كيفاه امنيتنا انه كل حد في الدار عنده شيف موجود حاضر ينوع له في
3: اي والله نسي نتاعنا نتاع تونس
0: نعرف لا ما شاء الله تحيه ليهم نساء الكل سيرتو السيدات اللي
3: تحب هكا شويه انا ديما يقولوا لي شنو السر ديخه تبدا عامله جو على
0: ما زاد نلقاو لهم شويه عذر بصراحه. ما هذا توا كيما حميده تخدم الصباح تروح العشيه مع الصغار مع قرايه مع غير معناتها يولي باش تدخل الكوجينه
3: شويه
1: ما انا توا ثم كوتش ثم الباتش كوكينج عرفتك نسبقوا صحيح
3: باهي نقول لك حاجه تسمع بها دار النجار بلبيب انا طيب نهار كل حاضر في لي كوموند نتاعي وانا من العبد لله ساعه ما عنديش فطور ولا عشاء قضيت قرار قلت لازمني نخصص وقت الروحي ولازمني علاش ليه ما نعملش هالباتش كوكينغ نحضر حاجتين ثلاثه خاطرني انا افوخ ديما نعاونش نفس الحاجات مش نقعد ديما ناكل فيهم
1: صحيح
3: مش حاطش ناخذ من لي كوموند اللي نعمل فيهم ليه قلت خصص وقت اني نحضر حاجات هكا زاد كي نبدا انا عندي كوموند نهار تاع مخصص طيب عندي حاجه حاضره لازم ننظموا وقتنا وننظموا رواحنا ونودوا رواحنا مش العبد يقول هاني نخدم ومش خالط كي نحبوا ننظموا ننظموا.
0: شكرا على النصيحه شايف سمعت حميده كي نحب ننظموا نتنظموا
1: ما تقولش سمعت حميده
0: منظمة لا نحكي لا مش عليك
1: ساعه مانيش منظمه
0: مش عليك انت
1: ساعه النظام يفلي يخرج من ايدي السايت كيفاش هي معاش نسيطر على الامور
0: معاش نسيطر على الامور ولكن نحكي اون جينيرال على السيدات
3: فوالا
0: السيدات الكل مالغري اللي بالحق معناتها ترى سيدات تكمل الخدمه العشيه وكار وغيره تلقاها تقضي كومن في المرشي وتزرب باش دخلت الكوجينه ان شاء الله ربي يعينهم ويعين السيدات والانسات الكل. شيف ريم مره اخرى شكرا
3: شكرا
0: ديما على قبولك الدعوه فوالا طبيخ فقط شيف مازلت معنا
3: اي معكم مشيت.
0: عليه في الكوره مثلا كي جمعيه تاكل سكور يقولوا كلات طبيخه
3: ما تعرف علاش طبيخه
0: خاطر
3: هي بلوز وموا لبخه باش
0: تولي اوكي اوكي اوكي اوكي يلا شيف شاي طيب ليك شاي طيب لكل المستمعين كل المستمعات مكملين راجعين حميده بعد نشره اخبار ما بيسعى نكمل معاكم حتى المطلية في على كيفك.

0: على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. وزارة التربية تقر إجراءات جديدة لحماية التلاميذ، منها منع خروجهم خلال الساعات الجوفاء. وقسم الأخبار يرصد ردود فعل متباينة بين ترحيب وهواجس تطبيقية. تحت شعار صحتك أولا، قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكل الولايات للوقاية من المخدرات. تواصل حملة وطنية مجانية للتلقيح وللتحسيس بمقاومة داء الكلب في عدد من المؤسسات التربوية. بداية من غرة أكتوبر المقبل، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي أوضح أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بطريقة تشاركية مع عدة وزارات لتأمين حصص تثقيفية وتوعوية للتلاميذ.
5: لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستطلق في أول أكتوبر هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. إذا التلميذ منع أنه يخرج من المؤسسة، يقعد التلميذ في المؤسسة، وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويج أو العنف، باش يقعد في المدرسة نتاعه وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين. فهذا ما هوش قطاعي فقط منفرد لوزارة التربية، ولكن وقع أيضا تشريك وزارات أخرى على غرار وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة المرأة، اللي باش يمدونا منشطين مختصين باش يدخلوا أول مرة المدارس متاعنا ويكونوا ونتعاونوا كلنا على سد الفراغ هذا إن شاء الله.
4: هذا ومن المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة إنسات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالتلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي
5: بعث منصة إنسات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنسات إليهم. منصة دونك إن شاء الله انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر إن شاء الله للتلاميذ، يعني أن التلميذ يتصل بالمنصة ويقع مرافقته والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالحالة متاعهم.
4: قرر منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر المقبل أثار تفاعلات مختلفة في صفوف الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة بقطاع التربية، وبين من يرى فيه إجراء يهدف إلى مزيد حماية التلاميذ والحد من تعرضهم إلى المخاطر، ومن يتساءل عن مدى إمكانية تطبيقه في مختلف المؤسسات التربوية. التقرير لنجاة حسن.
6: توجه وزارة التربية نحو مزيد أحكام الإحاطة بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية من خلال منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء أثار استحسان عدد من الأولياء الذين أكدوا على ظرورة حماية التلاميذ من الظواهر السلبية المنتشرة في محيط المؤسسات التربوية وتعزيز حمايتهم داخل الفضاء المدرسي.
7: خارق العاد، كنا بكري نقرأ وبدي ما عندنا صالة نبدأ في الوقت الفاضي نتلموا فيه ونتفاداو المشي
8: نحس عكروس، واصلا ماذا بينا حتى يولي وقت واحد من اللي يقعدوا معناتها نهار كامل وهما ساعه كروز وبعد يرجعوا بوز فطور برشا فساد.
7: ينقصك المشاكل اللي في الشارع والولاد اللي يجيبوا في الحرام والضارب والمضروب، انا بخزن لهم بعيني.
9: تبيع حاجه باهيه ما ان شاء الله يوفروا لهم القاعات وكاو. لازم ثم ورشه تاع رسم اكيد باش يتلهوا به، لازم يرجعوا زاد التكوين في الليس.
10: اجراء باهي للتلامذه ويعاون الاولياء باش ينجموا يكونوا مطمئنين على صغيرات.
6: ومع استحسان عدد من التلاميذ لقرار منع مغادره المؤسسه التربوية اعتبر عدد آخر أن تطبيقه بشكل كلي قد يكون صعبا على أرض الواقع.
11: عشوخش المؤسسة التربوية فيها الدي ودي بار حكاية فيها البي وفيها الخاي. البيهي في الموضوع أنه مش تولي تحمي لازم الكلام ده باش أنه ما أنت معاش يصير حد شيء، معاش يصير كالفون ده لازم يقدم ليسي، معاش العرق ومشاكل والدخان. بخكونت خايبة أنا زيدة ما لازمكش تحصرهم في نفس البلاصة نهار كيم، ما تنجمش تحصر أنا ليه في بلاصة هو ديجا معاش بيحس روحه مرتاح وفي معبيت إلا لا بوسيبيليتي باش أنا توصل لديارها ودرجة
12: بيه القرار، أما في نطاق معين فما عبيد لازم يروحوا لديارهم.
6: من جهته أكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية على التلميذ والولية، مضيفا أن تطبيقه يتطلب الإمكانيات المادية والبشرية.
13: قرار وجيه بأنت ولدك ولا بنتك تخليه الداخل تبعده على مخاطر الطرقات، تبعده على ربما السلوكات هي ماهيش باهية ثم تحميه، وهذا يتطلب الخدمة على جدول أوقات، يتطلب التقليص في عدد ساعات الجوفاء، يتطلب توفير قاعات مراجعة. أنا نتمنى أن أولادنا وبناتنا يتنقلوا مرة برك في النهار، تقليل في مصاريف النقل ربما في الأكلة اللي يفطر باش يأكلها البرة. نتمنى أن يكون برنامج يلزمك تخصص له الإمكانيات المادية والبشرية.
4: تحت شعار صحتك أولا تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي يحتوي على جملة من المحاور من بينها الأنشطة والتظاهرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أكد للإذاعة التونسية أن الهدف من هذه القوافل هو تحسيسي بالأساس للوقاية المبكرة من مخاطر آفة المخدرات، مضيفا أن تغير سلوك الطفل أو الشاب هو مؤشر يجب أن لا نهمله بل نسلط عليه الضوء.
14: الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة، بمعنى أنه ما نستناوش حتى توصل لا قدر الله تزل القدم بواحد من عائلاتنا ويجرب ولو لمرة واحدة مادة من مواد أسرع عقلية. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي استنباها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل متاعنا، راهو هذاك مؤشر يلزم نركزوا فيه. يلزم العائلة التونسية نقربوا لها أكثر، وبالفلسفة هذه متاع تقريب الخدمات كانت القوافل الصحية في مختلف ولايات الجمهورية.
4: وأضاف المندوب العام للطفولة منصف بن عبد الله أن جملة من الفضاءات العامة والخاصة ستحتضن هذه الأنشطة، داعيا الأسرة التونسية إلى طلب المساعدة في مواجهة المخدرات.
14: أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء، وبطبيعة الحال باش يكون فما فضاء مخصص يحترم السرية، لأنه بعض بعض المعطيات ينجم يكون انسان ما نجمش يناقش فيها مباشره امام العموم. بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عندنا مجموعه من الانشطه الموجهه ياثرها نوادي الاطفال المتنقله باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وادراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحله العمريه. العائله لازم تكون عندها ثقافه والقضاء على الوصف، كذلك طلب المساعده لازم نسكتوش وما نحشموش بالحكايه ونواجهوها. اذا العائله التونسيه نرجع نقولوا هي الاساس للعمليه هذه، والكلنا كهياكل مختصه ومتداخله لمؤازرتها باش تواجه الافه هذه.
4: في شأن آخر وتحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب، تحيي وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، وتتواصل حملة التلقيح والتوعية والتحسيس بكامل جهات الجمهورية إلى موفى شهر أكتوبر المقبل عبر تنظيم زيارات إلى مختلف المؤسسات التربوية ومن بينها المدرسة الإعدادية حي الشباب بدوار هيشر، حيث التقت تبر النعيمية المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الدكتور وهيب بالمهري.
15: التلقيح راهو مجاني، اطباء اعوان نتاعنا الناس كلها مجندة، ثم عندنا بيطرة خواص زاد مشكورين زاد متطوعين معنا باش نمشيو التجمعات السكنيه المدن الكبار الاريات الكبيره وين ثم تجمعات كبيره ننظموا خيمات، زاد نمشيو للمدارس زاد عندنا سنة برنامج نفذناه تقريبا اكثر من 220 زياره للمدارس الابتدائيه، سنة برمجنا اكثر من 160 نقطه خارجيه هذه تمثل في خيمه توعيه تحسيس وتلقيح حيوانات سواء كلاب ولا قطط، دعوه لكافه المواطنين للاخبار. عملنا خريطه كان شوفوها ثم كيور كود حطيناه في الموقع بتاع الاداره العام مصالح البيطريه، يسكان الكود هذاك يوصلوا لاقرب نقطه موجوده للتلقيح.
4: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تقر إجراءات جديدة لحماية التلاميذ منها منع خروجهم خلال الساعات الجوفاء، وقسم الأخبار رصد ردود فعل متباينة بين ترحيب وهواجس تطبيقية. تحت شعار صحتك أولا، قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكل الولايات للوقاية من المخدرات. تواصل حملة وطنية مجانية لتلقيح والتحسيس بمقاومة داء الكلب في عدد من المؤسسات التربوية. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

Top Sport. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضه على موجاتنا. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، كوثر البديوي معاكم في الاعداد والتقديم. ونبداو بالموعد الليله، اكيد مهم، مباراه الجوله الثانيه من تصفيات كان 2027 لحساب المجموعه الثامنه. منتخبنا الوطني 8 على ملعب حمادي العقربي بيراتس يواجه بوتسوانا بسفيره التنزاني احمد ارجيجا. جوله اولى تعادل فيها منتخبنا امام اوغندا هدف لهدف، وتعادل منتخب البوتسواني امام منتخب الليبي هدفين مقابل هدفين. تشكيله الشعباني بنسبه كبيره ليلة، دحمين في المرمى، يان فاليري، منتصر طالبي، إدم عروس، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، إسماعيل غربي، سيباستيان تونكتي، إلياس العشوري، وحمزة المستوري. غدوة الخمسة أوغندا تواجه ليبيا. الترتيب بعد جولة أولى، كل المنتخبات في حصيلتها وفي رصيدها نقطة. اليوم كذلك الخمسة غينيا الاستوائية تواجه سيراليون، زيمبابوي مع جمهورية الكونغو، أفريقيا الوسطى مع بوركينا فاسو. نبقى مع منتخبنا الوطني لكن أقل من 23 سنة. غدوة السبعة في أولمبيسو سيواجه منتخب البناء. إلى أخبار فرقنا التونسية خاصة المعنية بالمسابقات القارية بالنسبة لكأس الكاف الدور التمهيدي، سي اس اس يواجه أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري نهار 17 أكتوبر الأربعاء في ملعب فيليكس بواني بأبيجون في مباراة الذهاب، وفي مباراة الإياب نهار 24 أكتوبر الستة في استاد الطيب المهيري. في الشامبيونز ليغ الافريقي الدور التمهيدي الاخير نهار الجمعه 16 اكتوبر في ليبيا السويحلي يستضيف الترجي، ونهار السبت 24 اكتوبر في رادس الترجي السويحلي. من كرة القدم إلى كرة السلة، الجولة الثانية بخوا بعد غدوة الأربعة ماضي ثلاثة الكلاسيكو بين السيا والنجم الساحلي، الستة باقي لقاءات الاتحاد مونستيري سي اس اس شبيبة المنازه أمل حمام سوسة النجم راسي جي اس كا، دربي الوطن قبلي داليت غرومبيلي اتحاد الأنصار، والملعب النابلي يستضيف نجم حلق الويد. إلى الرياضة العالمية، دوري أمم أوروبا الجولة الثانية الثمانية غير بوع بلجيكيا فرنسا لقاء الأجوار، عندهم ثلاثة نقاط لكل منتخب. تركيا بصفر من النقاط تواجه لسكوادرا زورا، المنتخب الإيطالي كذلك عنده صفر من النقاط. الخمسة قبل لقاء هذوما، جورجيا أوكرانيا، إيرلندا الشمالية مع المجر، رومانيا البوسنة، السويد مع بولونيا، وأرمينيا مع المونتينيغرو. لحساب الجولة الثانية من دوري أمم الكونكاكاف بفرق التوقيت، مباريات تلعبوا في الفجر، هايتي كان فاز أمام كوستاريكا هدفين مقابل صفر، كوراساو فاز أمام نيكاراغوا 6 أهداف مقابل هدف، فوز الدومينيكا أمام بورتوريكو هدفين مقابل صفر، وهزيمة ترينيداد توباغو أمام جمهورية الدومينيك هدفين مقابل هدف 8. غوادالوبي يواجه البربادوس، كوبا مع بونير، وسورينيم مع المارتينيك. في كأس آسيا الجولة الثانية، سنغافورة فازت من بنغلاديش، وماليزيا مع اندونيسيا اكيد لقاء الجزر الاجمل في العالم. في لقاءات ودية، اليابان في شوط اول متعادل مع فنزويلا صفر مقابل صفر، كوريا الجنوبية العشية تواجه اليوراغواي، وطاجيكستان مع فلسطين. تنظيم بطولة خليجي 2028 تم منحها للعراق من 2 حتى 22 ديسمبر 2028. نهاية أخبارنا، شهية طيبة للناس كل، إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: لا
1: مرحبا بالناس الكل والناس الكل اللي في الاستوديو توا اللي
0: اي ما شاء الله
1: بحضينا ما شاء
2: اوت
1: الله سلموا عليهم
0: ايوه ايوه
1: باش هكاك
0: ديجا هاكا عملوا شويه بما انهم قاعدين
1: تعجيلات
0: اي فما برشا امور قاعده تصير في الاستوديو الشيء اللي خلى حتى كوثر دونك ما تسمعش بالضبط اللي ما زالت الفقره اي نعرف كوثر عندك الف حق وعن ما نلوموش عليك دونك ان شاء الله بعد شويه نعاودوا نرجعوا للجينجل نتاع اوت اوف ذا بوكس كامل حميده
1: اوت اوف ذا بوكس باش تتعدى معنا اليوم وكل عاده حاجه جديده حاجه غريبه صارت
0: حاجة
1: ولا
0: غريبة.
1: حاجه استثنائيه نجموا نحكي لكم عليها في اوت اوف ذا بوكس
0: اوت اوف ذا بوكس
2: اوت اوف ذا بوكس
0: هذه فما حاجه انا ضحكني شويه وحبيت نحكيها هي جات مع العوده المدرسيه ريت فما هو مش في مش في الفقره مش في فقره اما جات تقريبا جات مربوطه مع الـ مع الـ مع الـ مع الحكايه مع العوده المدرسيه ريت فما دوستاتي مهبطينهم وقال لك شنو اغرب حاجه صارت لك مع العوده المدرسيه فما بنيه هبطت قالت انا نقرا في السنه الثالثه وقال جيت عند معلمه تقري عربي وفرنسي قالت بعد ما تعرفنا و واكيد كان الصورقه وبوكش يخدم وشو تحب وغيره قالت قالت لنا غدوه جيبوا دبش العربي على اساس هي غدوه مش تقريهم فرنسي دبش العربي دونك البنيه مشى في بالها روحت لامها قالت لها راهي المعلمه قالت لبسون
1: بالعربي
0: اوكي قالت لك غدوه لبست لبسه ما شاء الله لبسه عربي نتاع امها يظهر لي فيها شناشن وتخليله وغيره حاصيله لبسه تقليديه نتاع جهه الساحل تلصف بالاسفل وداخل قالت لك دخلت في ديكور نتاع روسيت حاصيله قالت لك قعدت في الطاوله الاولى قالت لك
1: هو هي اللي ضحكني شنو خاطر انا المعلمه قعدتها في الطاوله
0: الاولى خاطر كمام خاطر باللبسه هذيك بالحاجه الصفر زعما تقعد في الطاوله الاولى قالت لك والحاجه الاخرى اللي المعلمه كل مره تخزر لها تشد روحها بالضحك تخرج لبرا تضحك وتعاود ترجع والصغار الكل يخزروا لها قالت لك وانا كل عروسه في وسطهم ومش فاهمه حد شيء ماشي في بالها اللي الحصه هذيك حصه نتاع لبس تقليدي
1: باش العربي لبست بالعربي
0: دونك بالحاجات لازمكم في الاوت اوف ذا بوكس بعد شويه نحكي على اوت اوف ذا بوكس على حب البول للبنيه يظهر لي كل بنية أكيد مهما تعرف من حب في حياتها يقعد حب البول البنية حاجة سبيسيال شو عندك اللي في أوت أوف ذا بوكس
1: أنا مش نحكي على زيادة الحنية خلينا نقول
0: كنا في الحنية
1: أوكي في نفس الطيب نمشي وقت اللي يبدأ واحد حنين وقلبه باهي ويحب الخير للناس كما يحب الخير لروحه نحكي له هنا على عرس في الجزائر هو ثم عريس في الجزائر ما عندوش عائلة يتيم كان ريتو تفرجت فيه
0: ريتو
1: في عرسه فارغ كومبليتمون هبط فيديو عادي من لقطات من عرسه كيف شافت العباد العرس وشافت كيفاش الطفل هذاك وحده في العرس ملي كان عرس فارغ ما في حتى حد في الجزائر المتسكنين اللي قراب واللي بعاد عاودوا عملوا له عرس جات الناس الكل والتحقت بالعرس وصبح عرس عالمي معناه وعرس كبير على الاخر والناس الكل كل واحد من شيرته كيفاش ومرضاوش انه فرحه العمر خاطر احنا نقولوا لها فرحه العمر العرس تتعدلوا بالطريقه هذيك بالعكس شاركوا فيها الناس الكل ولات فرحه بينات الناس هذوما الكل ولهنا الحقيقه واحد ديما يقول القلب الباهي
0: اكيد
1: فين ينجم كيفاش ينجم يعاون الاخر وكيفاش ينجم يدخل الفرحه على الشخص الاخر
0: هذا هو تقريبا العرس اللي دار مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولو انه كما قلنا حتى في تونس نجم نلقاو برشا حاجات كيف ما هكا سبتو ولاد الحومه وغيره ديما تصير وحاجات يمكن فقدت بالفيسبوك تدور الاخبار وتدور الحكايات نحكيو قلت لك حميده ايضا في اوت اوف ذا بوكس باش نحكيو على ابو حب يعبر لبنته على كميه الحب اللي عنده ومن اجل انه يختار حاجه تكون لايقه وتعبر على الحب هذايا بالنسبه لبنته اللي عمرها 7 سنوات بوها اسمه جيريميا حب جيريميا حبيت تحصلني في الاسم اوكي عرفتك يا من شو اسمه بوها فقدت هو هي بنته ديما كانت تقول لي هي تحب تكون أميرة تحب تكون أميرة وبطبيعة هو ما ينجمش يردها أميرة في في في في على على على, على بلاصة غير البلايص اللي شنو عمل مشى يلوج على آخر بلاصة في العالم اللي تكون قطعة

0: عطلة الأرض هذيك ماهيش مملوكة لحتى حد،
1: لا.
0: ومشى نصب روحه وعمل درابو وعمل كأنها دولة جديدة، وحب يحط بنته أميرة باش يلبي لها الرغبة متاعها دونك، وأعلن أنه فما مملكة جديدة محطوطة في القطعة الأرض الصغيرة هذيك، وبنته هي
1: أميرة
0: هي أميرة البلاصة هذيك. تشوف التصاور اللي داروا، معناتها لوج على آخر أرض غير مملوكة في العالم، ونصب درابو ونصب بنته أميرة على البلاصة هذيك. بتشوف قداش انت تقول مصعب له، اما هو في الاخير يحب يعبر على حبه
1: عليه اون بلوس.
0: اي فوالا، ولكن يحب زاده يحب زاده يوصل يحقق امنيه من امنيات بنته. سلام العربي باتيني، لن اقول ماذا يفعل الان، يطالب انه بعد لحظات باش يكون موجود. موجود اوكي، اما عربي مازلت عندنا فقره رقم اليوم، ومن بعدها ان شاء الله بوانتيك ترتاح مع الموسيقى. راجعين مكملين معاكم حتى الثلاثه، مرحبا بكم. نسكت.

0: شاكيرا وصلتنا لماضي ساعتين و13 دقيقة وإحنا معكم مازلنا مكملين حتى لما ثلاثة في على كيفك ديما نسلم عليكم الناس الكل ديريكت نمشيو مع فقرة من فقرتنا اسمها رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: نبدأ أنا بشوية أرقام إيجابية حميدة خطر مش خليك أنت الأرقام السلبية ولا وينو كومي بالأرقام السلبية نجمو ناخذ منها
2: العبرة عبرة باش نمشي في الإيجابي إن شاء الله واحد راه ساعات كيك يعمل كيفاش نقولوا احنا استنتاجات
0: من الأرقام السلبية
2: من بعد يقيم روحه ويصلح الوضعية.
0: فوالا بالنسبة للأرقام الإيجابية أعلن كان في بلاغ صدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. فما 24 خطة في الهندسة الميكانيكية، 15 في الهندسة الكهربائية، 27 خطة في العالمية، 7 خطة في الهندسة المدنية، 17 خطة في الاقتصاد والتصرف، وهكا العدد الجملي والرقم تاع اليوم هو 90 خطة دونك باش يتم انتدابها اختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. هذا حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من الأرقام الإيجابية إن شاء الله تكون إيجابية على المستوى الانتدابات والتعليم، ولكن رقم سلبي دواء عندك
2: انتيان رقم سلبي الحقيقة وما نتمنيهوش احنا لحتى حد، وإن شاء الله يا ربي الناس كل تبدأ ديما لباس وفي حالة أكيد طيبة. أما باش نحكيه على 16 ألف حالة طلاق في تونس، هذا الرقم يفتح نقاش كبير الحقيقة. هذا الرقم هذا سجل نحكي لك أنا في سنة 2025 16 ألف حالة طلاق، معناها 30% منها خلينا مركزين وقعت في الخمس سنين الأولانية متاع العرس، معناها الخمس سنين الأولانيين هذوكم 30% منهم، بمعدل سن طلاق يكون 36 عام، معناها تقريبا في سنة 36، مع وجود 600,000 طفل يعيشوا في أسر مطلق.
0: فوالا
2: لان الحقيقه احنا باش نحكيو على الرقم هذا ونعرف احنا اش معناها الخمس سنين الاولانيين، ما نعرفش انا هو يقول لك اصعب عام العام الاولاني العام الخامس، ثم اعوام تبدا صعيبه شويه في العرس وسورتو اللي الكوبل ما يفهموش فيها مرواحهم، خاطر ثم فرق بين انه العيشه قبل العرس وانه يتقابلوا ويشربوا قهوه
0: وصحيت
2: وكل واحد يرجع لدارو لالتزامات لحد شيء، وفرق بين
0: انه
2: يعطيك الصحه هات
0: باجيت
2: وهي الطيب وتنظف وتتلهي بصغار وتقري هذيك الكل، راهو للي كوب اللي يسمعوا فينا وجدد وان شاء الله يا ربي ناويين على العرس راهو لازم يقراوا حسابهم
0: السنوات الاولانيه،
2: يقراوا حسابهم هذا الكل يحكيو فيه يحكيو في المصروف
0: لا ويحطوا في بالهم زاد حميد السنوات الاولانيه تكون صعيبه شوي انه راهو شركه بطابع
2: على ماشي يقولوا ما يتعاشروا للما يتيح الدرك على واحد وعروسه في عامها مهبول من لمها، عندنا برشا امثله احنا
0: برشا
2: اللي يقولوها الناس قبل باش تدل على انه راهو بالرسمي العشره راهي باش تطويل، راهو ثم واحد بالحق ساعات يديح عليه دهك مش معناه رانا احنا باش نرضاو للواحد هذا باش يعيش ديما طايح عليه، اما هكا واحد يهز على
0: فما حاجات تتعدى فما حاجات يلزم واحد يعديها باش تمشي للمركب
2: يحبوا بعضهم ويطلقوا
0: من حاجات بسيطه مرات تشوف من حاجات بسيطه. اما علاش قلت لك انا السنوات الاولانيه لازم يحطوا في بالهم اللي السنوات الاولانيه راهي صعيبه شويه دونك مش هذيك اللي تنجم تلخص سنين العرس الكل اللي جايين، دونك حاول انه في السنوات هذيك حاولوا انكم تخموا في الصغار تخموا في انكم
2: مازالوا ما عرفوش بعضهم.
0: أي
2: ريت انت ما تعرف اللي انت هك تسكن معاه وتعرفوا كان بعد مده
0: بعد
2: طويله
0: سنوات
2: بعد سنوات تولي وحافظين تبيع بعضكم تعرفوا كيف قال الكلمه هذيك يقصدها ولا ما يقصدهاش في غش
0: مش من اول راهو زاد نحكيو على راهو فما عباد راهو في الشهر والشهرين والثلاثه الاولانيين راهو معناتها قال شنو ما تفهمنيش شنو ما تفهمتوش سي معناتها بعد شهرين ثلاثه تحب زوز تبيع يركبوا على بعضهم فرد
2: وحاجة أخرى بالنسبة للعائلات أعطيوهم مساحتهم ما اللي باش يدخل يعطيك صحة اللي باش يدخل مثلا في الصلح مرحبا اللي باش سينو خليهم
0: عندك كلمة حلوة
2: يعطيك صحة
0: عندك شيء أوكي فهلا دونك إن شاء الله ربي هني على الناس الكل هذايا الأرقام تاع اليوم كملوا مع الموسيقى رجعين بعد شوية مع بوانتك

0: أنا بعجبني، أنا بوحشني لطيفة تغني على روحها في توقيت ماضي ساعتين و19 دقيقة ما بين غنيات الجد. بالنسبة لطيفة العرفاوي ماضي ساعتين و19 دقيقة حميدة كالعادة في الوقت هذايا يحل ويهل الهلال ويجيب أحذانا يحكينا فيه بيحاول يبسط هو راهو الماكس في الليترم تاع التكنولوجيا من أجل أنه نوصل المعلومة للمستمعين وللحديث عن الذكاء الاصطناعي والأزمة الكبيرة. طبعا
1: مع أنه الجيل الجديد راه ما شاء الله عليهم
0: ما شاء الله عليهم، ولكن فما
1: عربي عربي كيف يحكي للجيل الجديد نصور يفهموه بالقدي بالقدي.
0: اي ما أولا مش نحكيه كل الجيل الجديد أوكي الجيل الجديد هو عارفة ما أجيال زادة قاعدة تستعمل في الذكاء الاصطناعي ومش عارفة شو بالضبط الإيجابيات والسلبيات
1: وبرشة هكا مثلا اللي فيتو سعيب حتى يفهم يستعملوا ك...
0: فما شكون مغروم وفما شكون يتبع، ولكن يمكن البريود الاخراني كله اللي نحكيه على برشة سلبيات أكثر من الإيجابيات، ولينا متخوفين من هالتطور الكبير. ما عارش هل سيواصل عربي باتيني في نفس المنهج الحديث عن المخاطر التي تهدد البشرية من تطور نسق الذكاء الاصطناعي وإلا لا. هذا كنا نعرفه بعض لحظات في فقرة بوانتك. بوانتك أستاذ عربي باتيني، مساء النور.
2: أهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
2: مرحبا. لباس
0: جئت محملا بأخبار الذكاء
2: والله هو شوف الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي والدرابش يتجاوز
0: على البشرية
2: وما يقضيش على البشرية وكل والناس كل تعطي في أراءها تو خاصة من صنع التكنولوجيا عند اخر تصريحات بيل جيتس والكل بون. ثم حاجه مهمه برشا لازمنا
0: نعرفوها،
2: احنا ما يهمناش في البؤس وما يهمناش في خلق البلبله،
0: اكيد
2: نعطيو المعلومه كما هي. لكن ثم وسائل ماعادش حاب نسمي وسائل اعلام خاطر توا ثم المؤثرين والمحتوى وصناعه المحتوى والمعلومه تبدلت ولات المعلومه تتعطى بطرق اخرى وبوسائل اخرى وبقنوات اخرى، فهذاك علاش انت تسمع الخبر يفزع ثم من بعد نحكي فيه. لكن ما ثماش برشا تهويل بالنسبه لحكايه الذكاء الاصطناعي، ماهوش تهويل هو تخويف او تحذير.
0: تحذير
2: خلينا تحذير اكثر
0: اكثر من تستقيم
2: خير من تحذير. تحذير تخويف، لان كيف تشوف انت ان وكلاء الذكاء الاصطناعي يعني اللي هما لي زاجون اي اللي هما برامج معناتها روبو تعطيه انت تقول له نحبك تعمل تاش هذي مثلا، ما نعرفش انا راك باش تخرج وتمشي تشري لي حاجه من لكن الاثنين كلهم وتقول له انت راك ما يلزمكش تمشي في السون سنتر دي وما يلزمكش، هو يولي يستعمل الغايه تبرر الوسيله،
0: يمشي
2: ما يهموش
0: ما يهموش
2: ويخمم في حاجه اخرى ما برمجتلوش ولا مقتل. هذا الخوف.
0: غادي الخوف.
1: اما زاد ثم لهنا حتى مهن مهدئ انها ما عادش تكون حاضره بما انه الذكاء الاصطناعي تولينا نشوفوه راه في الموسيقى يخرج غنيات تقول انت
2: لكن كي تحطوا في دين الموسيقيين يبدعوا لك اكثر ويعطيوك حاجات ما كانوش كي
0: نجموا من الجانب الايجابي.
2: انسان عادي يظهر له انه خرج حاجه باهيه ماك تسمعها مرتين مره ثالثه ماكش تسمعها، اما تبدا في يد موسيقي وتو اغلبيه موسيقيين اللي المعاصرين قاعدين يخدموا به وقاعدين يحسنوا به كيما الموسيقى الالكترونيه وكيما كل ما تجي اختراع جديد راه يهدد مهن ويخلق مهن اكيد ماذا حاجه سنه الحياه.
0: ريت خبر العربي على انه فما شكون باش يولي عندك بحذاك اللي يخمم لك في الحلمه نتاعك قبل ما تحلمها. صحيحه ولا غلط؟
2: لا ما نجمش نقول صحيحه ولا غلط، انا ما ريتوش الخبر هذا ما ريتوش اما تو نحاول نشوف اما ما نستغرب حتى شيء لانه ريت الحاجات اللي قاعده صايره تو احنا ريناهم في افلام خيال علمي في التسعينات خرجت في التسعينات وقاعده تصير. هذاك علاش ديما نقولوا نحن راهو المختبرات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها الصين، خاطر الخبر اللي جيت تحكي اليوم ما زلت ما حكيتوش أنا واليوم يتعلق بالصين. المختبرات هذيا راهي تبدا الحاجة فيها سابقة ب 20 و 30 سنة معناتها معناها تخرج، ما تعرفش شنو موجود في المختبرات وحتى حد ما ينجم يجزم أنه هذاك بالحق هذاك هو اللي وصلوا له هما خرجوا وراهولنا الكل. لا
0: هاو الأخبار الكل عربي كبير مسؤولين في الإي آي في الميتا يقول لك سيملك كل إنسان وكيل ذكاء اصطناعي شخصيا يعرف أحلامه قبل ما يحلمها.
2: باهي
0: تحط وانت تقول له
2: انت ذكرتني تو فيلم فما فيلم والله اسمه تويكا ماهوش غايب عليه خاطر ذكرته تو بالوقت
0: فيه الموضوع هذا
2: لا فيه معلومه يا ريت هو من اقوى الافلام الرومانسيه اللي ممكن تفرش فيها
0: اوكي
2: كرومانسي فيلم رومانسي لكن العلاقة الحب ما بين شخص وذكاء اصطناعي
0: اوكي
2: لكنه فيلم رومانسي على الاخر معناتها وفيه رسائل وفيه برشا حاجات فيه رسائل انسانيه وبشريه ولكن زيد في نسيت اسمه ما ثم برشا اللي هو يسمع فيه
0: تذكروا
2: اما تنلقى لك الالم بعد شويه نعطيك الاسم باش تقولوا للاستاذ المزامي اوكي نخرج برك نتذكر معناتها فيلم عنده 4 سنين ولا 5 سنين مش قديم برشا دونك الحاجات هذوما كلهم ينجموا يتكلموا انا اذا كان ممكن ثم معناتها علاقه عاطفيه بالمشاعر
0: فما بالك بالاحلام
2: فما بالك بالاحلام وغيره هذوما هم يحبوا يعملوهم لكن احنا ما
0: واضح اوكي عندك دقيقه اخبار السين عندك دقيقه
2: اخبار السين ماهوش طويل برشا هذا ما يثبت انه حكايه الذكاء الاصطناعي اصبحت الان مساله امن قومي وفما حتى شكون قال انه كيما اسلحه الدمار الشامل تمنعت على بلدان وبلدان لا توا يلزم ننزل بو مادام الذكاء الاصطناعي ماهوش ممنوع على برشا بلدان راه باش يجي وقت من الاوقات يمشوا اللي نجموا اللي اقوى الصين الآن خرجت قانوني من نهار 15 سبتمبر والقانون هذايا وكنت وقت حكيت أنا على مؤسسة هواوي اللي يقولوا أنه هرب خاطر ثم قانون لمنع السفر أو تحديد قيود صارمة في السفر على بعض الناس شكونوا من الناس هذوما هما الناس اللي في التكنولوجيا واللي يملكوا أدوات الذكاء الاصطناعي واللي هما قادة كبار في الصين في مستوى الذكاء الاصطناعي ولات مسألة أمن قومي عملت عليهم قيود كبيرة للسفر باش ما يسافروش وما تخرجش الامور نتاع تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين الان ثم ايضا اخبار تقول انه حتى عائلاتهم وذويهم وقرابهم واولادهم
0: عندهم الحق يخرج
2: لا عندهم الحق ما بقيود صارمه وصارمه جدا وهذا حاجه تزيد تاكد اهميه الذكاء الاصطناعي عند الدول هذيا اليوم خاصه الولايات المتحده في مرتبه اولى والصين في مرتبه ثانيه
0: فهذا حميده تنجم تسافر انت ما عندك حتى مشكله احمد ربي ما عندكش علاقه بالذكاء الاصطناعي
1: عربي يعرف اللي انا معناها
2: ساعات واحد يحمد ربي اليوم مازال يمن بالقلم والقرطاس
1: عربي يعرف انا
2: والفاكس ومكتب الضبط
1: والديشارج اقل مشكله نمشي له عربي يخش بيه
2: لا هي خاصه عندها تليفون مطلع حميده
0: ينجم يكون تاع ذكاء اصطناعي مانيش فاهمين بها
2: الحاجه الباهيه للتليفونات اللي اذا جمعت الاذاعه كلنا نعرفهم
1: صحيت
0: اوكي اي سيدي ماذا بعد شويه موجز الاخبار راجعين بعدها مكملين معكم حتى لما ثلاثه في على كيفك شكرا عربي كل نهار تلقاوها في بوانت كمان اثنين حتى الخميس في الوقت هذايا باي باي الناس كلها راجعين بعد الموجز

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات الناجية الغربية الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. تنظم جمعية الإرادة والمواطنة الخميس غرة أكتوبر يوما توعويا حول الوقاية من سرطان الثدي، عافى الله الجميع، والكشف المبكر عنه، وذلك في إطار الحملة التحسيسية بمناسبة أكتوبر الوردي. ويهدف هذا النشاط إلى نشر ثقافة الوقاية والتعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء. في الشأن الدولي، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقتين نجران وجازان بعد دقائق من إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ للتحذير من خطر. قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 756 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة. وأضاف المتحدث باسم القوات أن عملياتنا أسفرت عن مسرع 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: بروك سعيد مع خوف فرصة كراجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنية، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: ثمان حسني بنتي مين ماضي ساعتين واثنين وربعين دقيقة مازال مكملين حتى الماضي ثلاثة في على كيفك ديريكت نمشيو مع فقرة من فقرتنا القارة في الوقت هذايا أستوس بوتي
1: أستوس بوتي
2: أسوس بوتي كالعادة يكون بحذينا حسام الزغبي الخبير في التجميل وفي كل مرة باش نطرحوا موضوع الموضوع اليوم بالحق ما يهمش الرجال نورمال ما هكا ولا حسام
0: حسام مرحبا
3: يهم عسلامة عسلامة ومرحبا فينا ومرحبا بجميع المستمعين
0: حسام دونك تؤكد أن الموضوع اليوم ما يهمش الرجال
3: لا اليوم يهم كننسى
0: كننسى
3: هي أبليكاسيون وتاش يعملوها كننسى
0: ماذا سأكتفي بالاستماع وأترك المجال للحميد تفضل
3: مثال ثقافة تتعلمها
0: هاني هذاك علاش هاني باش نسمع هاني باش نسمع
2: احنا جنرال مون سي شنية أكثر حاجة تتبدل وجوهنا ما نعرفش أنا معظم النساء تتلهي بشعرها خاطر شعرها يبدل لها وجهها وتتلهي بحواجبها
0: بحواجب
3: ويقولوا الحوايج
2: صحيح نقولوا احنا الحواجب إذا الحواجب مزيانين والشعر مزيان صافا معناها كل شيء
3: كل شيء ما المرأة بعد ما تعمل حواجبها تقول يا وجهي تبدل
2: صحيح وجهي تبدل فما لهنا أبليكاسيون تصير اللي هي الميكرو بليدينغ هكا ولا حسين
3: وي
2: نحبوا اليوم ناخذوا فكرة عليها شنو هي خطر عليها برشا حديث ثم اللي يقول به ثم اللي يقول لي راهو الدار ثم اللي يقول لك والله عملته بالعكس وجهي تبدل ثم شكون اللي يقول ما المستحسن ما تعملوش خلينا معك انت نفهموا شنو هو بالضبط ونعملوه ولا ما نعملوش
3: هو جميع الآراء هوني العباد كل واحد عنده الحق من وجهة النظر متاعه
0: دبلوماسي حسام أوكي كل واحد عنده الحق
3: بطبيعة الحال بطبيعة كل واحد من منظوره كيفاش يشوف الحياة
2: من تجربته هو
3: من تعجبه به بالنسبة للميكروب ليدين وإلا البوال أبوال شنية هي البوال أبوال البوال هي نقوله الزغب الزغب الصغير هي اللي هي الشعره صغيره اسمها دي بوا شنو هو الميكرو بليدينغ هو نوع من انواع التاتواج هو من انواع الوشم تبدلت مسمياته الاسم اللي تبدل اللي هو وانه الميكرو بليدينغ علاش سميوه ميكرو بليدينغ على خاطر يتخيلوه انه الميكرو اللي هي الشعره الصغيره هما يسميوها هكاك على اساس تشبه تصويره صوره تشبه الشعره في الحاجب بالضبط أما هي معناها تطلع ولا تقعد ديما نوع من أنواع الوشم
2: بيه هو كيف يعملوها هالنوع من أنواع الوشم كما قلت أنت يا حسام قديش يقعد يدوم معك على طول معناها كيما الوشمة اللي أنت تمشي تعملها وتقعد معك أفي
3: بطبيعة الحال هي نوع من أنواع الوشم هي تقعد أفي بألوان متاعها تتبدل على نوع كل واحد وجلده متاعه يتبدل لونها من فما شكون توليله أفتح فمش كنت وليله خضرة فمش كنت تقعد مرع أما هما علاش عملوه العملية ذي في الأصل جاءوا للحواجب اللي تلقاهم ناقصين شعر دونك هما شي يعملوا يجيوا تحت خليوا نفس الشعر هو بيدو ويصوروا تحت منه يكملوا الكمالة متاع البلايس الفارغين متاع الميكرو بليدين البوالا بوال هو يزيد شعره ورا شعره ورا شعره أما في أصل الحكاية عملوها جوست باش يشارجيه والحاجب يخليه في نفس الفورمة
2: واضح
3: إلى وأنه تبدلت المعطيات نتاعو ولاو يستعملوه زادا نوع من أنواع التاتواج اللي هما كيما التاتواج نتاع الحواجب أول ما طلعت الموضة نتاعو يعملوا تصويرة بلوك واحد توا ولاو كيف الميكرو بليدينغ ينحيوا الشعر ويعاودوا يرسموا الحاجب من الأول وجديد شعرة بشعرة
2: وإذا كان معناه أنت بعد تندم ولا تحب تنحيه نصور
3: دونك لازم تمشي للميدسان درماتولوج
2: باش ينجم ينحيه
3: بس نجم تنحيهم باللازل كيما أي نوع من أنواع التتواج
2: صحيح وجنرال ما يعملوه معناها برشا العبيد ويمشي ويقدوه
3: يعني في العشر سنين الأخرانيين معناها هي طرحت الحكاية واللي فما عبيد تحب تبدل معناها تنجم تكون خزرتها ما تعجبهاش نجم تكون تحس حاجبها ناقص شعر فهمت دونك تبدل هي تحب تبدل من الرجال متاعها من النظرة متاعها
2: احنا عطيناهم شنو هو بالضبط معناها لهنا
0: باش نكمل نسوي
3: هو يقعد ديما نوع من انواع الوشم
0: نوع من انواع الوشم باهي ماديا يتكلف برشا في تونس ولا
3: ما يكلف بون هو يكلف ما بين 200 دينار حتى 300 دينار
0: اوكي واضح معناتها
3: يلزم برشا اونتروتيان ديما الحكايه ديما يلزمها بكريم وفيتامين او باش تقعد مستحفظ فمني على النظاره نتاع الجلده نتاعها وي على الطرف هذيك البسيطه اللي عملتها. فهمت؟
0: واضح. هو ديما نقولوا وكانها جراحه تجميليه نجم نقولوا.
2: لا هي جراحه لا تجميليه، بالعكس معناها
0: تجميليه،
2: تجميل لا جراحي.
0: اي
2: لا
3: لا لا لا هو يقعد نوع من انواع الجراحه.
0: فوالا فوالا.
3: وي على خاطر التتواج هي كيفاش العمليه، هي آلة الرسم نتاع التتواج هي تصور معناها البلوك كامل. فما الميكروب ليدينغ دونك عنده ان سيلو سبيسيال شويه فيه نوع لام يركب فيه، هذا هو ماهوش لام، هو نوع من الاباري يبداو مرصفين ورا بعضهم. فهمت؟ باش كيفاش الجريس تجبدها تعطيك رسمه الشعر كهو، ما تاخوش اكثر.
0: واضح حسين.
2: يعطيك الصحة حسين، ما احنا حابين نشرحوا شنو هو بالضبط حتى للناس اللي تسمع فينا وديما يقعد عنده الشوار.
0: فوالا وعطينا حتى الامور المادية.
3: امانة ديما ننصح اللي عندها حاجبها كامل تحاول باش ما تعملش دونك تحفظ على حاجبها ولا تشوف
0: اكيد ديما يقعد حاجة طبيعية.
3: مختص يصور لها الصورة الجميلة نتاع حاجبها الحقيقي وما تدخلش نوع من التتواج هذا.
0: فوالا فوالا. شكرا حسام الزغبي، ديما نورنا، بارك الله فيك، ان شاء الله هرك زين.
2: في باليش ما في باليش وطلعت تفهم خير مني
0: معناها. لا لا اوكي شوي كما قال حسام شويه ثقافه عامه وما ادري ساعتين 49 دقيقه ترتاحوا مع الموسيقى وراجعين بعد شويه. اخر فقرتنا الميتيو، نسلموا على فوزي بن سالم العائد من رحله من ادغال افريقيا، دونك سلموا عليه بعد شويه باش تلقاو ان شاء الله معاكم في ستاتر. وقد نكملوا على الموسيقى وهنا راجعين في على كيفك.

0: إقعة لاتينية عتي على البرازيلية في مرتقبة الأخير حاضر معنا اليوم في على كيفك في توقيت ماضي ساعتين وأربعة وخمسين دقيقة باش نمشيو ديريكت حميدة الفقرة الميتيو. ميتيو
1: كل
0: عام نشوفوا
1: احوال
0: الطقس ونشوفوا
1: شنو احوالنا ننشروا
0: الصابون
1: ولا لا
0: نجم تنشر ما نعرفش
1: شكون
0: ياكد لنا كريم ياكد لنا سانيس السطوري اللي حاضر معنا ديريكت المعهد الوطني للرصد الجوي. سانيس مرحبا.
2: عسلامة سي كريم، تحية ليك مدام حميدة وتحية لأوفياء إذاعة شباب.
0: شكرا. سألت سؤال، قالت تنشر صابون ولا لا؟ نورمالمون تنشر حتى هكا ولا هكا تنشر ساعتها تعمل
2: تنشر
0: حتى تبلع عادي. حال طقس اليوم ولا يوم القليل القادم؟
2: الحقيقة الطقس نجم نقوله في استقرار، فقط ممكن سحب تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية للوسط والجنوب، تعطي بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة لغير شمالا سحب عابرة، حتى الجهات الغربية الكل سحب عابرة. في الليل كيف تتواصل، ممكن سحب تكون محليا كثيفة قرب السواحل الشرقية للجنوب، فما إمكانية ولو أنها ضعيفة تعطينا بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تيارات جنوبية شرقية اليوم ممكن حسينا شوية بارتفاع درجات الحرارة، بلغت اليوم في تونس 30 درجة.
1: هذوما سيانيس يسميو قوي للرومان، هذوما هما
2: اي بنبداو هكايا في اخر سبتمبر.
1: اخر سبتمبر يبداو قوي للرومان.
2: عموما درجات الحراره اليوم القصوى كانت بين 28 33 درجه، 33 سجلناها في تبرقه، ما تجاوزتش 25 درجه في تالا. البحر عموما قليل الاضطراب، باش يولي مضطرب ممكن حتى شديد الاضطراب اثناء الليل في منطقه سيرات. الايامات القادمه تقريبا طقس دون تغيير، يعني باش يكون سحب عابر على كامل البلاد تكاثف تدريجيا قرب السواحل الشرقيه ومع بعض الامطار الضعيفه والمتفرقه. ممكن بدايه اكتوبر معناها تحمل بشائر الغيث النافع، ترجع كل معناها كيفاش نقولوا النظام، يعني خلينا ندخلوها بالفرنسي، يكون سيستم ديناميك، يعني يدخل لنا من الشمال الغربي ويعطينا أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة. هذه ننتظروه إن شاء الله بداية من 3-4 أكتوبر. فيما عدا ذلك درجات الحرارة ليلا منخفضة تسمى نسبيا، عموما تكون بين 20-25 درجة، تنخفض حتى الحدود 15 درجة في المرتفعات الغربية كما تالا والقصرين. يوم الغد باش تكون درجة الحرارة في ارتفاع طفيف، عموما باش تكون بين 29-33 درجة، لا تتجاوز 27 درجة في المرتفعات الغربية. تتواصل بعديك الحرارة في استقرار الأيام القادمة إلى حدود على قليلة يوم الخميس. التيارات باش تتواصل دون تغيير شرقية في عمومها. البحر أيضا تقريب بنفس الخصائص، يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشماليه. هذا طقسنا، ما نعرفش كان
0: لا لا صفا يظهر لي هكا كيف في الاخر هكا خذات هي معناتها متى تنجم تنشر الصابون. سانيس مشكور جدا، بارك الله فيك، نهارك زين. فوالا دونك بحاله طقس بقيه اليوم الاثنين والايام القليله القادمه نكونوا تقريبا وصلنا لختام موعدنا اليوم. حميده
1: نجم

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: ستات 3 بلس. ستات 3 بلس متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
0: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
1: ستات 3 بلس.
0: ستات 3 بلس. إذاعة الشباب. ستات 3 بلس مع فوزي بن سالم.
2: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع، غبت عليكم برشا وسعيد جدا أني نرجع معكم ونرجع في ستاد 3 بلس، بطبيعة الحصة والفضاء الوحيد تقريبا اللي يعنى بالرابطة الثالثة والرابطات الجهوية ورياضة الشبان وكرة القدم النسائية ورياضة الرجبي والميني فوت بطبيعة الحال كالعادة في هذا الموسم، الموسم رقم 11. الحصة الأولى والثانية كان عوضني فيها صديقي وزميلي زبير العوني. زبير مرحبا بيك ويعطيك الصحة على المجهود اللي بدأ الموسم.
3: أهلا وسهلا بيك فوزي،
2: مش مدربين هكا ناخذوا بلاصة بعضنا.
3: مرحبا بيك. الساعة الحمد لله على السلامة، الرجوع لأرض الوطن بعد 3 أسابيع تقريبا في كوت ديفوار. يعطيك الصحة على التغطية أولا بالنسبة لبطولة كرة اليد، البطولة الإفريقية للأواسط ولل يعني الأواسط
2: الأصغر. نعم.
3: تعويضا وكما تعرف أنه كما كنت تحكي أنت إن شاء الله يكون، لأنه قبل الموسم التحضيرات شفنا الفرق، التحضيرات تاع الفرق مع سي محمد بن حميد اللي كان معنا، وكان معنا سي حلمي اللي
2: حلمي عون بطبيعة قاعد يسمع فينا توا، هو ومختار سالم موجودين.

0: في الجابان نقولوا لهم ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح، وبطبيعه الحال بدايه موسم طيبه. بداوا التحضيرات الاسبوع الماضي مع الفريق نتاعهم،
1: نشوف الصور نتاع حلبي باقي هبط وباقي اسمه هانو
0: اكيد. وحبيت بما اني اليوم نرجع معاكم، وانا كنت ثلاثة اسابيع في الكوت ديفوار في ابيجون بالتحديد، ثم برشا اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ويتابعوا في اذاعه الشباب ويتابعوا في اخبار الرياضه التونسيه عبر اذاعه الشباب، نحييهم ونقول لهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق كالعادة. برشا ضيوف حاضرين معنا سواء بالحضور او بالهاتف في حصتنا استاد تروا بلوس. محمد بن حميد اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك،
0: شنو
2: البركة؟ الحمد لله على سلامتك خويا.
0: الله يخليك،
2: خليت لنا بلاصة كبيرة. أما المعوض ديما موجود خويا سي زبير، خويا قام بالواجب.
0: زبير العوني ولد البرنامج بطبيعة الحال، ونجم الدين بن سالم. نحب تحية كبيرة كبيرة كبيرة لمحمد بن حميدة، ونقول له إن شاء الله بالمبروك ويتربى في عزك يا محمد.
2: ربي يفضلكم.

0: مبروك محمد بن حميد ويتربى في عزك. جات مولود جديد ها؟
1: ايه الحمد لله.
0: شنو الاسم؟
1: محمد سند.
0: محمد سند، وان شاء الله يكون سندك بطبيعه الحال يا محمد. يا بن حميد مرحبا بيك. ايضا يحضر معنا اليوم ضيف عزيز علينا برشا، مرحبا، من المتابعين الاوفياء اللي استاد 3 بليس، وبالحقيقه من الموسم الماضي قلت له وعدته انه باش يكون حاضر معنا لكن وخرت نقولوا
1: حكم خدمته، حكم يخدم البرة أو في ليبيا مرة سعودية مرة
0: أما يحضر معنا ويمثل بطبيعة الحال، يمثل نفسه كمدرب شاب لكن زاد يمثل الترجي المغاربي. بعد شوية نحكيه على الترجي المغاربي. زياد بالحاج الرئيس، مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر، شكرا على الاستضافة. الحمد لله على سلامتك، مبروك لكم حميد ومن زاد. ان شاء الله نعطيكم الاضافه في برنامج معكم.
0: مرحبا بك زياد. يلا نبداو بالصور كالعاده اللي نبداو بها حصتنا في استاد 3 بلس.
3: صوره الاسبوع.
0: صورة الأسبوع هو في الحقيقة برشا صور تنحكيوا عليها وناخذ رأيكم فيها بطبيعة الحال، لكن الموسم الماضي كنا اخترنا زاوية أنه نحكيوا عليها في كل أسبوع من استاد 3 بلس، ونحكيوا على بعض الإشكاليات اللي تصير لبعض النوادي خاصة داخل الجمهورية. ثم حالات اللي بقات في عالقة في الذاكرة، وإحنا بطبيعة الحال في استاد 3 زبير أنه كل ملف نقدموه لازم تبقى المتابعة وين وصل الملف هذا، سواء بالنسبة للبنية التحتية، سواء بالنسبة للملاعب، سواء بالنسبة للجمعيات.
4: حاجة أخرى فوزي، كل موضوع نتناوله ثم ردود فعل نجم نقوله بنسبة كبيرة إيجابية،
0: والحمد لله هذا اللي نطمحوا له. وسناء باش نواصلوا في نفس النسق وفي نفس المنوال، وبطبيعه نعولوا برشا على المراسلات اللي جينا والملاحظات اللي جينا من داخل الجمهوريه من مختلف النوادي من مختلف المدربين. الصوره الاولى وبطبيعه الحال انا كنت فرحان برشا وانا نسمع في الاصداء، تذكروا مليح الموسم الماضي كنا حكينا على منطقة الشعال وفريق النادي الرياضي بالشعال. الفريق هذا رينا عملوا كانت وضعية صعبة وصعبة جدا للفريق هذا، رينا
4: هنا
0: وكانوا موجودين بحذانا في الاستوديو، رينا كذلك الشبان كيفاش قاعدين يتدربوا في انا وضعية في انا كونديسيون خاصة الملعب. حابين نشوفوا السنة مع بداية الموسم الرياضي الجديد ويني وضعية النادي الرياضي بالشعال، خاصة أن وقت العرض تلك الحالة يعني لقينا برشا ردود فعل، لقينا برشا تجاوب من السلطة المحلية من السلطة الرياضية. هل مازال هذا موجود وإلا لا؟ ناخذوه من عند كمال سليمان اللي هو الكاتب العام لفريق النادي الرياضي بالشعال. سي كمال مرحبا بيك.
5: مساء الخير سي فوزي.
0: شنو احوالك؟
5: كافة الحضور. والله الحمد لله. شنو احوالكم سي فوزي؟
0: نسألوا على حال النادي الرياضي بالشعال.
5: والله فما شويه تحسن بالنسبه للعمل السنه الفارطه، بالنسبه للنتائج معناتها ما شاء الله وصلنا لل الدور النهائي في الرابطة الجهوية السنة الأواسط.
0: هذا على المستوى الفني، أي حاجة باهية.
5: وبالنسبة ثم شوية معناتها الدعم ما غير كافي يا سي فوزي.
0: هو أكيد.
5: ثم تحسن كبير ياسر من بعد البرنامج ستار 3 بلس الحضور غاديك، ثم برشا تحسن. والسنة ثم وضعية صعبة خاصة نظفنا صنف الأكابر.
0: أي هذه حاجة جديدة بالطبيعة. الموسم الماضي كنا نحكي وكان على الشبان. السنة ثم فريق جديد اللي هو صنف الأكابر اللي باش يشارك السنة في بطولة الرابطة الجهوية لولاية صفاقس. هكا ولا؟
5: إن شاء الله.
0: إي وشنو حضرتوا لها توا؟
4: الوضعية نتاع الفريق.
5: شوف اسمعني، الوعود برشا معناتها، والأحباء الأحباء أمس تبارك معناتها جو الأحباء ويحبوا يعملوا لجنة دعم.
0: إي.
5: معناتها يحبوا الناس كلها تعاونوا.
0: هذه نقطة مهمة سامحني كمان، لأنه الموسم الماضي وقت اللي حكينا على وضعية النادي الرياضي بالشعال ما لقيناش في الحقيقة أحباء، الاحباء بداوا يتحركوا بعد توا كي نسمع وانه ثم الاحباء يحبوا يعملوا لجنه دعم للنادي الرياضي بشعال، هذه حاجه ايجابيه جدا للفريق.
5: لا الحقيقه معناتها من بعد حضورنا في البرنامج ستروا بليس صراحه معناتها حركه برشا، سواء الصورات المحليه سواء الجهويه سواء الاحباء، لانه غير كافي سي فوزي
4: تعرف تو شيء تو شيء تو مليح
0: يا اختيوه
4: تو يا اختي.
5: سيد المندوب مثال وعدنا مع تصنيع باش تكفل معانا ب 50% في التنقلات الصنف الاكبر.
0: اي وتحيه كبيره، تحيه كبيره سي عمار النصري مندوب الرياضه بولايه صفاقس. نعم
5: يعطيه الصحه سي عمار، وحتى الصورات المحليه سواء المعتمد سواء
4: بلديه
5: البلديه، حتى البلديه دخلت هكا معناتها قلت لنا استاذ شويه وعد حتى هو معناتها باش يعطينا منحه ان شاء الله الموسم القادم.
4: بربي سي كمالك الانتراج نتاع الملعب اللي حكيت عليه عملوه، لان الكره كي تخرج تم وينك نتاع
5: المعسكر هذيك مازالت فيها اشكاليه ان شاء الله معناتها باش يعملوا لها حل.
0: ما حاجه باهيه وقت بلديه المكان تتحرك على الاقل تحسن شويه في الملعب وتوعدكم منحه، لانه الموسم الماضي ما كانش ثم منحه بالبلديه.
5: البلديه اسمها عملوا دوسيكم
0: هاي الكرة.
5: المشكلة في فوزي في البداية كيفاش باش نبدو احنا لا معناتها صحيح معناتها حسينا فرحنا كيف عملنا صنف رجعنا صنف الاكابر مي ما فماش امكانيات معناتها ما تعرف لازم التيني لازم
4: بشوية بشوية
5: لازم اونترينار لازم
4: وبربي سي كمان المركب الفلاحي ثم دعم المركب الفلاحي ولا لا؟
5: المركب الفلاحي المدير سيد المدير حكينا معاه سي محمد الهادي قال لك خويا انا ما نجمش نعطي من عندي من هنا شوفوا لنا مع الوزاره.
0: اما من ثم يظهر لي وعود من عنده هو الحاجه اخرى.
5: هو تم
0: الملعب.
5: هو وعدنا باش يدهن لنا الصاد.
0: اي.
5: وركح واحد مش هذا وعد قال حاجه نجم نقدرها نعملها حاجه ما نجمهاش فلوس انا ما نجمش نعطي حكم راني لهنا عباره عون تنفيذ.
0: معقول. واضح العمليه. الموسم الماضي
5: متفاعل معنا معناتها بصراحه معناتها متفاعل معنا معناتها ونكلموه ما يتفاعل معنا.
0: وثم حتى التسريع في اجراءات انه باش يحاولوا صبغه الملعب.
5: هو اصلا قاعد يجري باش يحاول يحولوه. الموضوع هذا متكفل به السيد الوالي والسيد مندوب الشباب الرياضه والسيد معتمد الغريبه والسيد ابراهيم بن حسين نائب الشعب والسيد عبد الكريم عراودي.
4: والمباريات مش تلعبوا سي كمان؟
5: المباريات كلها لبرا ما تعرف ما لعبش الملعب تاعنا يا في الصغير 50 كيلومتر يا عقارب 35 كيلومتر.
0: مازلنا احنا باش نتابعوا هذا الموضوع بطبيعه الحال، ولان مخذيناه على عاتقنا منذ الموسم الماضي، لكن ثم بوادر محمد. الحاجه الايجابيه وقت تلقى ردود الفعل الايجابيه من المسؤولين من كل الاطراف من الجمهور، وقت نحسوا وانه اللي قاعدين نعملوا فيه على الاقل عنده فائده.
1: هي حاجه باهيه كي تبدا البوادر ايجابيه وتشوف انت لجنه الدعم بدات تتحرك كاولاد المنطقه وزيد حتى اللجنه المحليه والبلديه فما تواصل مع الاداره. احنا شنو نقولوا للنادي الشعار؟ شو خويا نعملوا دراسه ما يصيرش ما عندناش بيدجي كبير سي زبير، نعملوا دراسه مشروع كيما حكينا الجمعه الاسبوع الفارط، يعني نعملوا دراسه نمشيو بامكانياتنا ما عندناش بروجي وحده ما عندناش بروجي لا نتاع طلوع ولا حتى شيء، نلعبوا على امكانياتنا نكونوا فريق للموسم اللي بعده حتى اللي يحضر التيران تاعنا ما تعرف انت يتطلب شويه باش يحضر الملعب.
0: فقط نحب نقول لسي كمال سليمان راهو بالنسبه للنادي الشحال هذا صنف الاكابر خاص بالاواسط اللي صعدوا لصنف الاكابر، يعني
1: حتى اولاد جمعيه
0: فقط
4: راه ثم انتدابات ولا
0: لا؟ لا انا ضد الانتدابات.
5: ما عندناش انتدابات، احنا نلعبوا بامكانياتنا ووليداتنا، احنا الهدف نتاعنا نحافظوا على الجيل اللي عندنا ما يمشيش يضيع ما يمشيش الشارع، يعني 100 مجاز معناتها نحموا فيه من ما تعرف الشارع اش فيه.
0: يعطيكم الصحة، هذا اللي حاجتنا به، كل جهة كل منطقة على الأقل يكون فضاء مفتوح لأبناء الجهة.
4: فوزي خلينا نسألوا سي كمال بالنسبة للمدربين، يعني عملوا حكيت لنا أنه ما عندكمش مدربين مختصين بالنسبة للشبان، بالنسبة للسنة ثم مدربين يعني
5: هو أوبليغاتوار معناتها في الصنف الأكابر لازمك مدرب بروفيسيونيل، قاعدين نحكم عدد مدربين وإن شاء الله اللي فيه خير ربي يخليك إن شاء الله.
0: نعم. وان شاء الله المدربين على الاقل يدعموا الجمعيه في بدايتها الاولى. هو معنا زياد الحاج نصر الحاج الرئيس عفوا الحاج الرئيس. زياد انت مدرب حاليا في الترجي المغاربي في الرابطه الجهويه لولايه تونس، الرابطه الجهويه بتونس. بالطبيعه نحكيو على الانتدابات في الرابطه الجهويه.
2: بالنسبه للانتدابات راهو ماكش باش ترقى حاجه كما نقولوا نحن برو، اما نحاولوا نحن نجيبوا اللاعبين اللي عندهم امكانيات. وكاو مثلا في ملاعبين في جمعيات كبار ما قضاوش حظهم يجيو ترجي المغاربي باش يلقى حظ
0: باش يمارس الهوايه نتاعو.
2: اكيد لازم يمارس الهوايه،
0: لانه ثم جمعيات تقوم بالانتدابات وثم فلوس وثم اموال ورصد اموال الانتدابات. هل هذا معقول محمد وانت وزياد؟
2: بالنسبة للانتدابات راهو فما إشكالية، راك إنك ساعات تجيب لاعب منتدب من برا وما يعديكش حتى 20 دقيقة سياحة في الميدان، بالرغم لإنك كنت تصبر على ولدك وتعطيه الحظ بتاعو معناتها تخليه له أكثر طون جو يلعب معناتها خير من اللي تجيب أجنبي نخسر عليه فلوس ونخسر عليه برشا حاجات، فهمت؟ وهذا يدخل بيان سور في التكوين بتاعنا خاطر يقعد ناقص.
0: وهي دعوة بالطبيعة لأنه عندنا 12 رابطة موزعة على كامل ولايات الجمهورية، وكل رابطة على الأقل فيها ما بين 8-10 نوادي. إذا كل جهة تتلهى بالوليدات نتاعها من صنف الأواسط من صنف الأصغر أقل باش تجيب به انتدابات باش تدفع به فلوس تنفع به أولاد الجمعية نتاعك، يظهر لي ترجع بالفايدة.
4: صحيح فوزي مالك، ثم الجمعيات اللي الناس اللي عندها فلوس كما كنت تحكي أنت يحب يطلع
1: مشروع،
4: يحب يطلع من عنده الفلوس يقول لك انا من حق منطقتي ولا جمعيتي نحب نطلع مش نصرف الفلوس. مو من حمد دام ثم فلوس خلي يطلع معناتها باش يعمل انتدابات ويحاول انه يطلع من الرابطه الجهويه هذيك من الرابطه الثالثه المستوى الثاني والثاني. معناتها مرات تقول انه حق مشروع منطقي اذا كان ثم فلوس، يعني فلوس موجوده ماكش باش معناتها ترمي الكوره للسلطات المحليه ولا الناس باش تعاونك واللي تطلب انت ما عندكش فلوس وتحب تطلع.
0: ورينا السنه وضعيه صعبه جدا لبرشا نوادي في الرابطه الثالثه اللي لقيناها وتقريبا لاول مره نلقاه في رقم الرابطه الثالثه ممنوع من الانتداب وممنوع حتى من المشاركه في البطوله لانها عندها منع من الانتداب.
1: هذوما خاصه النوادي اللي كانوا في الرابطه الثانيه، اللي كانوا في الرابطه الثانيه نزلوا للرابطه الثالثه كلهم عندهم اشكاليات معناها في منع الانتداب، معناها عندهم قضايا بلاعبين والا بمدربين، وهذا راهو مشروع كبير لازم يتحل. الموضوع مش مشروع، موضوع كبير لازم يتحل.
4: هذا فوزي ومحمد مش كان في الرابطه الثالثه معناتها الرابطه المحترفه الثانيه اللي انطلقت الاسبوع هذايا الملعب الجيبسي اولمبيك الكيف ما عندهمش ملاعبيه على بنك الاحتياط لانهم ما توصلوش لتاهيل منتدبين جدد لان ممنوعين الانتدابات ما صفاوش الوضعيه الماليه نتاعها.
0: خلينا نحييه كمال بن سليمان واكيد باش نتابعوا مع بعضنا وضعيه فريق نادي الشعال. فقط سي كمال كما قال محمد استراتيجيه واضحه، نتلهاو بالوليدات اللي عندنا
1: ما نتحلوش
0: اي ما نتحلوش
1: على قدنا،
0: نمشيو على قدنا نحاولوا. احنا مانيش مطالبين ما عندناش نزول
1: ما عندناش نحضروا الموسم
0: نلعب الكوره نلعب الكره للكره
5: نلعب الكوره للكره ما عندنا حتى صحيح. طموح كره للكره
1: لا مثالش لازم يكون عندنا طموح على الاقل طموح في وليداتنا هذوك من الصف الاوسط يطلعوا اكابر.
4: هو راه محمد
5: ما نجموش نطلع ما عندناش امكانيات باش نطلع
4: معقول.
0: يعطيك الصحه
4: بربي فوزي حبيت نسال سي كمال بالنسبه للملاعب اللي يلعب في المنتخب الوطني التونسي لاقل من 17 سنه
0: لؤي الغضبان
4: اللي تم بيعه للنجم رضي الساحلي، خذيته فلوس من النجم رضي الساحلي؟
5: لا ما خذينا حتى شيء.
1: دعوه خير
0: لا هو هذا موضوع اخر تو نحكيو عليه في حصه قادمه، لانه الفرق الكبرى وانا ربما ريت بعض النوادي الكبرى اللي تتبنى الجمعيات الصغيره انه يكون الانتداب لفائدتها على الاقل تعاون بشويه ماتريال بشويه ازياء بشويه
4: قليل فوز
0: وهذا قل موضوع اكيد نحكيو عليه
4: الموضوع هذا لانه الجمعيه. تفضل سي كمال.
5: بالنسبه لؤي الغضبان احنا اعطيناه للملعب الرياضي الصاقس
1: تروازيس
5: لتروازيس وما ابو عندنا زوز وليدات ثلاثه وليدات تم الزوز في قرقنا اعطونا معناتها ازياء رياضيه قرقنا وليت في سكاكر حديد الصفاقس زاد اعطونا ازياء رياضيه وكور
0: على الاقل هذول هم رجعوا بفايده للوليدات الموجودين. يعطيك الصحه. شكرا لك سي كمال بن سليمان.
5: سي فوزي بالله نداء للسيد رئيس المدير العام للديوان الدولي.
0: اي
5: خويا نجم يدخل لنا معناتها باش يرجع لنا المنحه نتاعنا ويرجع لنا الجمعيه كيما كانت عام 74 وعام 80 و82 و11 سنيور. يرجع لنا النقل قبل النقل عند حاجه على الشعار والمنحه على الشعار مش شعار ناخذوا فيها قبل.
0: واضح
5: السيد رئيس المدير العام ديوان الدولي.
0: وان شاء الله النداء نتاعك وصل. يعطيك الصحه. شكرا لك كمال بن سليمان. زياد حاجه مهمه ياسر راهو الفرق خاصه في الرابطات الجهويه. قبل كل شيء زياد نحكيو على التراجي المغاربي وانت حكيت حاجه مهمه ياسر. رئيس النادي يعني اولا تسميه تعود للاتحاد المغاربي لانه نعرف الاتحاد المغاربي فريق كبير وفريق عريق عنده تاريخ. ثم خذوا اسم الترجي المغاربي لانه رئيس الجمعيه يحب الترجي الرياضي التونسي وهذا حق مشروع بطبيعه الحال. هل ممكن انه الترجي تتبنى فريق الترجي المغاربي؟
2: والله نحن ما عندناش اشكال في الحكايه هذه. هي تقعد امور ما بين رؤساء النوادي نحن خاطر نحن فنيين. اما اذا باش يكون مثلا الترجي التونسي بار اكزومبل يجي ويتبنى الترجي المغاربي في الجهه معناتها في الرابطه الجهويه راهو حاجه باهيه. على خاطر انت اول حاجه باش تعاوني ماديا وزيد باش نطلع نشلع لك لاعبين معناتها انت ما عادش تستحق تولي
0: يعني الفايده
2: للزوز
0: اطراف
2: مش واحد برك. انا ماديا نطلع ونحب نمشي نقدم قدام ونحب نوصل مثلا في ثلاث اربع سنين قدام نحب نلقى روحي اقل شيء في المستوى او
0: نعم. ديما في متابعه للملفات اللي قدمناها الموسم الماضي حكينا الموسم الفارط على عين الرحمه زبير.
4: حكينا على الهدف الرياضي بعين الرحمه. الهدف الرياضي بعين الرحمه اللي حكينا عليه عامله ولتوا جابك الاوراق وبدا قدم الدوسي نتاعه وبدا مش ينشط اسنا عنده فئه المدارس والاداني والاصغر ومش يلعب في الرابطه الجهويه لولايه سوسه.
0: وحاجة إيجابية جدا كيما نفس الشيء تو إن شاء الله الأسبوع القادم علاش لا يكون ضيفنا واحد من الهيئة المديرة لفريق هدف عين الرحمة. نفس الشيء بالنسبة لهشام بن علي من سيدي بوزيد. الجمعية جمعية مينيفوت الخاصة بسيدي بوزيد في طور الإعداد حاليا وأكيد
4: تحصل على الدرجة عدة ظهر لي
0: الفيدرالية للتدريب
4: التدريب نعم. في المينيفوت وتحصل على الشهادة وبدأ مش يبعث المشروع مش يعمل فريق في سيدي بوزيد في كرة القدم المصغر.
0: نعم الصورة اللي باش نحكي عليها توا وماذا بيا ناخذ رايكم. جينا من دار الشباب ماطر. دار الشباب ماطر وليدات طموحين جدا قدموا وقاعدين يخدموا في ومضات تحسيسية للشبان وخاصة من خلال ممارسة الرياضة لمقاومة آفة المخدرات. محمد
1: والله حاجة تفرح سي فوزي. يعني كي نشوفوا الشباب احنا كيفاش يحارب في الحاجات مكافحة المخدرات على الأقل عندنا وين يمشيوا تويك لدار الشباب للملاعب. وانا حتى مش نرجع لك شوية على عين الرحمة نادي عين الرحمة حاجة تفرح. احنا ما شاء الله تويك تونس كاملة جوارات عنا والنوادي اللي ما لقاش حظه حتى في الدرجة الثالثة ولا في الدرجة الرابعة ومو عندنا نوادي أخرين نجموا يزيدوا يستقبطوهم. يعني على الأقل عندنا نادي وين يحميه وين يلعب وين عنده الحلم نتاعو.
4: على كلامك هذايا تصديق لكلامك مثلا باش نعمل لك مثلا المنطقة الجمعية الأنفذة الرياضية اللي تقريبا فيها في كل كاتيجوري فيها أكثر من 40 50 جوار يقبلوا ال 25 جوار والبقية
1: يترينوا ويروحوا
4: لا حتى يقولوا ما حشيش بيك فأنه سنة
0: يلقى نفسه في الشارع
4: يعني
1: حاجه اكيد
4: لانه عدد السكان الموجوده والارياف منطقه تنفيذ كبيره برشا
1: كبيره.
4: جمعيه عين الرحمه اللي خذيت استقبل جوارات اللي معناتها ما
0: نجحوش
1: اللي ما نجحوش في النفيذه
4: اللي ما نجحوش في النفيذه مشى لجمعيه عين الرحمه اللي تقريبا 5
0: كيلومتر. احنا ما نقولوش ما نجحوش وانما هم زايدين على النصاب
4: عدد كبير.
2: اما فما مشكله هنا سمعني قصت عليك تعقيبا على كلامك. لو ساعات كي تمشي النادي عنده ليست معينه لازم يقبلها 25 لاعب ما نجمش اكثر منها فهمت باش نجم يخدم مرتاح.
0: وهذا علاش قلت زايد على النصاب.
2: نعم كي نجيو نحن الملاعبيه الاخرين 25 نقولوا مثلا سناء اقعدوا في الاكاديميه بتاعنا وعام جاي عاود حظك مره اخرى ولا في ديسمبر عاود حظك، ما يصبرش ويخرج على
4: روحه. ما يصبرش الاكاديميه تو كيبدا عمره نتاع اداني وعمر نتاع ميني ما عادش يلعب في الميني، معناتها حتى هو ما يقبلش باش يعمل حصتين في الاسبوع ثلاثه، معناتها ما عادش تقابله كرويا وما عادش تقابله ما عادش يقبلها، هو يحس روحه انه كي مش يلعب في الاكاديميه كانك استنقصت من القيمه نتاعه، يقول لك نمشي لجمعيه اخرى وخير لي من
2: نحن نقولوا باش نمشي جمعيه اخرى اوكي، اما اذا ما مشيش جمعيه اخرى ونجم قدر الله ما تقبلش ويمشي قعد شقط في الشارع، عاد تولي الاكاديميه تولي تحميه خير عقليه فما الكوره.
0: الترجي الرياضي المغاربي اللي يسمع فينا توا اعطينا فكره عليه، وين موجود، شكون الفئه الشبابيه اللي تستهدف هذه الجمعيه، وين فانا رابطه وقتاش تاسس؟
2: هو برئاسة السيد ديدار الخليفة، تأسس 2012، موجود حاليا في حي الزهور وين مجازان جنرال، عندنا ملعب
0: من غير إشهار من غير إشهار يلا
2: قاعدين نشتغلوا توا على فئة قاعدين نتابعوا مع فئة الأكابر، وقاعدين نتابعوا في الشبان تاعنا اللي هما فئة الأوسط اللي هما قراب لفئة الأكابر.
0: قداش فيها من صنف؟
2: فيها أصناف الكل، فيها مدارس أداني وكادي صغر وأوسط.
4: عدد مجهزين تقريبا زياد اللي
2: تو حاليا فما في اللي ريتهم الزوز، معناتها تو اللي قرب لنا نحن الكادي والجونيور. الجونيور فيها تقريبا 29 لاعبي، والكادي فيها قرب 26 لاعبي،
0: يعني تقريبا 55 شيء.
2: ومازالوا الاخرين خاطر ما
4: اقل 820 مجهز 130 مجهز
2: موجودين. هذا اللاعب برشا لاعبين جاوا معناتها يعملوا في الاختبارات معاهم
0: وخاصة في المناطق الشعبية راهو الفضاء الوحيد اللي يستقطب الشباب الأطفال والشباب هو الجمعية الرياضية. محمد
1: حاجة أكيد راهو الجمعية الرياضية والجمعيات هي الحاجة المتنفس للجميع، معناها حتى سواء من البارون ولا من الطفل، معناها حتى البو يهز ولده يمشي يتفرج غاديك يا شيخ، يقول لك انا نتفرج في ولدي يعمل جيست تكنيك هكا يبدا مروح شيخ، معناها الحاجه الوحيده باش عندنا احنا في تونس عندنا كان الكوره، كوره هي اللي تفرهدنا سواء في المنتخب ولا سواء في الليجون نتاعنا، يعني
4: حتى في الحوم
0: بعد موجز اخبار ماضي 3:30 نرجع ونحكي على المنتخبات الشبان، خاصة عندنا اقل من 17 سنة واقل من 20 سنة قاعدين يشاركوا في البطولة التصفيات المغاربية المؤهلة لبطولة افريقيا، باش نحكي وزاد على الرجبي، الرجبي قاعدين يشاركوا حاليا في البطولة الافريقية باوغندا بالنسبة لمنتخب سبعة لاعبين، وايضا نحكي على اخبار الرابطة الثالثة المستوى الاول والمستوى الثاني، حاجه مهمه برشا باش نحكيو عليها بعد شويه، خاصه برشا نوادي تعيش تاخير على مستوى الهيئات المديره، على مستوى التحذيرات، على مستوى المدربين، على مستوى الموارد الماليه اللي هي عائق كبير امام هذه الجمعيات. موجز الاخبار ثم نواصل المشوار في ستاتر وبلوس.
6: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
7: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
6: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
7: ستاد 3+
6: ستاد 3+
8: إذاعة الشباب.
6: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تتحدث في ميكروفون الزميلة كفية الفرشيشي.
3: المشاريع اللي فيها تجديد كل مجالات في الفلاحة في الصحة في كل المجالات كلهم ومستهدفين آليات الدعم وآليات التمويل يوفر المشروع. نعملوا جلسة تقييمية في تونس نرجعوا فيها على الجولة الكل، نستخرجوا بعض الحاجات ولا طلبات الجديدة نلقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
2: برمج فرع البنك التونسي للتضامن بالقصرين تمويل 800 مشروع خلال السنة الحالية باعتمادات جملية قدرت ب 16 مليون دينار، وذلك في إطار مواصلة دعم أصحاب أفكار المشاريع والباعثين الشبان وصغار الفلاحين إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والخصوصية التي أقرتها الدولة. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب ترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق تعبيرها. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين غرب تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا وانا نفكر في السيناسيس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسن وضعيتنا ويكون عنا سيناساس ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: ستاد 3 بلس. ستاد 3 بلس متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية.
0: رياضات الشبان والرجبي. كرة القدم النسائية. كرة القدم المصغرة.
1: ستاد 3 بلس.
0: ستاد 3 بلس. إذاعة الشباب. ستاد 3 بلس مع فوزي بن سالم.

0: نواصل المشوار في ستاد 3 بلوس بطبيعة الحال بحضور محمد بن حميد، أيضا زياد بالحاج الرايس اللي موجود معنا بعد شوية ونحكيه من هو زياد الحاج الرايس. أكيد نحبه نتعرفوا عليك أكثر، وإحنا كيما ندعبوا الفرق الصغرى والرياضة الشبان نحبوا ندعبوا كذلك المدربين الشبان اللي يحضروا معنا. تحية النجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، وتحية الميز زاير وفريال الحمامي في الإخراج الرقمي. باش نبدا برياضه الرجبي، باش نعطي اخبار المنتخب لانه كان المفروض اليوم يحضر معنا سي حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعه، عنده حادث وفاه ان شاء الله تعازينا الحاره سي حلمي بن صالح. المنتخب الوطني التونسي بالنسبة لسبعة لاعبين موجود حاليا في أوغندا يشارك في البطولة الإفريقية بعد هزيمة أولى أمام زامبيا 10-7 وهزيمة أمام أوغندا 26-10، ثلاثة انتصارات متتالية للمنتخب الوطني التونسي أمام كل من نيجيريا 19-7، وعزيز الجلاسي كان فاز بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، أيضا انتصار على غانا 10-7، وآخر مباراة يوم أمس ضد السنغال 14-5، وزياد بالحاج رحومة فاز بجائزة أفضل لاعب في هذه المقابلة. إن شاء الله الأسبوع القادم تو نرجعوا لها بأكثر تفاصيل حول هذه البطولة. ما نحكيه كذلك على منتخبات الشبان، منتخب أقل من 20 سنة موجود حاليا في الإسماعيلية بمصر، نحكي على كرة القدم هذه المرة. البارح كان تعادل مع المنتخب المغربي بدون أهداف، تعادل أول ضد الجزائر، وكأني ثم إشكالية على مستوى تنظيم منتخبات الشبان. محمد وزياد حبركم ناخذ رأيكم، وكأنه بالاتحاد الإفريقي يعني ربط التصفية الإفريقية بخماسي المغاربي فقط، وهذا ربما حتى المنافسة ماهيش كالعادة، مش كما قبل تشارك مع الدول الإفريقية الأخرى في هذه المسابقات الإفريقية. المنتخب أقل من 17 سنة غدو يواجه البنين في ملعب سوسة الأولمبي، وبطبيعة الحال ما تشارك في البطولات الإفريقية إلا ما تمر عبر التصفيات المغاربية. محمد
1: بون، هو احنا نورمالمون احنا تصنيفنا قوي، معناها نجمو نكونوا معناها حتى ديما في التصفيات تو كيما الاوديسيات باش نمروا بالبنين بالاقل من التصنيف، يعني تويكا حتى الايفان ولا الايفان تروا ولا يعني ربطونا عندهم برشا بالليناف نلعبوا كان احنا وليبيا والجزائر والمغرب يعني
0: وحنا
1: ديما ميم نيفو مع بعضنا، معناها ديما حتى ماتشواتنا
2: ربما الاشكاليه تنقل ولا حاجه هكا ولا
1: يمكن اشكاليه مصاريف تنقل نتاع الكافيه ربطتهم بارزون ولا حاجه، اما النيفو نتاعنا نحن نيفو باهي، معناها احنا والجزائر والمغرب ومصر وحتى ليبيا راهي معناها حتى في الشبان باهيين، معناها دونك احنا مستوانا تصنيفنا من الاوائل، يعني حتى لازمنا نورمالمون نكونوا في التصنيف نتاعنا نلعبوا مع البنين مع بوتسوانا الاقل من التصنيف باش نجموا نمروا للنهائيات. يعني كي تحطك انت تويكا مع المغرب مع كونكيرون ديريكت مع الجزائر ديربي مع المغرب مصر. ديربي مع مصر شكون باش تعدى منهم؟
0: هذه الإشكالية زياد.
3: أكيد هو حتى في المباريات هذوما ضد البنين واحد تحتك بالأفارقة خاطر من بعد ما تعرفش نجم شكون المنافس بتاعك من بعد، فهمت؟ باش نقعدوا ديما في النهائيات ما بين المغاربة مثلا ولا المغرب الجزائر تونس مصر، معناتها هذوما مستويات نحن عادينا بها، أما راهم زاد الأفارقة اللوطة البنين عندهم زاد الحق باش ينافسوا هنا وينافسوا كما نقولوا نحن.
0: وهذه اشكاليه زبير، لانه حتى في صوره انه نتاهلوا للنهائيات باش نلقوا رواحنا مع السنغال، باش نلقوا رواحنا مع الكوت ديفوار، نلقوا رواحنا مع نيجيريا، وقتها تولي حتى المهمه صعبه وصعبه جدا، وكاني بالاتحاد الافريقي يخدم لفائده البلدان الافريقيه الاخرى.
1: ينجم يكون خاطر احنا نشوف كي تجي الاحتكاك كما قال زياد راهو بالمنتخب السنغالي ولا بالكامروني، احنا ديما في لي جون ما شاء الله عندهم السنغال والكامرون ولا الكوت ديفوار ديما هما اصحاب النهائيات، معناها ما عدا مصر قاعده النقطه السوداء معاهم ديما توصل للاخر. مصر في بالي هذا تقبل الجينيور هكا ولا
2: المقياس اللي يعتمد فيه الاتحاد الافريقي لكره القدم في المستوى الشبابي لانه باقي يعتمد على التصنيف تاع المستويات تاع المنتخبات ولا يعني بالمنطقه هذاك اللي يخليك توا في اشكال انه
0: هو دورت. بالمنطقه هو بالمنطقه دورت. قاعدين التاهل يكون حسب المنطقه. احنا منطقه شمال افريقيا اللي كيما قلت ضم موريتانيا المغرب الجزائر ليبيا ومصر وشوف يترشحوا زوج منتخبات فقط زياد يعني هذا الظلم كبير ربما قاعد مسلط على بلدان شمال افريقيا
3: اكيد دابا نحن عندنا خمسه فرق معناتها في شمال افريقيا مغاربيه باش نرشحوا منهم جوز بركه شويه معناتها وهما من غادي تشوف البلد فرق الافارقه باش تلقاهم مترشحين اقل شيء راهم فما العدد تاعنا
2: مرتفع
3: برشا فهمت معناتها اللي يحاولوا يلقاو صبغه مش يخاولوا يخليوا المنتخبات المغربية تشارك زيادة في هذوما وتنافس في رقة هذوما ويحاولوا انه يقلصوا العدد شوية بتاع الافارقة مثلا في الناس مترشحوا زوز ترشحوا واحدة
2: من الافارقة لكن انتوا فنيا بديكش تحكوا فنيا اذا كان انت منتخب باش تترشح تلعب النهائيات يلزمك تترشح عندي في المنطقة متاعك على المغرب وعلى الجزائر وعلى اساس اذا كان المغرب والجزائر وتونس موريتانيا وليبيا يترشحوا منهم زوز معناتها هنا مش تولي اللي مش يترشحوا مش يقارعوا منتخبات كمستوى السنغال والكاميرون اللي منتخب
0: هو حتى المنتخب الاولمبي اقل من 23 سنه بقياده انيس بوجلبان يعني باش يدخل في التصفيات المغاربيه المؤهله للنهائيات الافريقيه وهي نفسها المؤهله للالعاب الاولمبيه يعني ولاو منتخبات شمال افريقيا حافظين الخطط التكتيكيه حافظين اللاعبين يعني حتى المنافسه ما عادش المنافسه اللي ممكن نلقاوها مع بلدان افريقيه
1: هي
0: اخرى
1: هي طويله عندها تويكا 4 سنين يظل من بيريود وقتها كان ديريكتور تكنيك في الفيدراسيون صغير زويتا كان ديما الانافه تصير معنا في استاد اريانا ولا في رادس بقاو نفس لي زيكيب هما بيدهم يلعبوا كما قلت انت حتى التحضيرات ولا حتى الجوار ما بين الجزائر وتونس انا اخر مره تفرجت في الفيدراسيون يو دي 7 المنتخب التونسي فاز 4-1 معناها دوزيام ميتون كبير برشا من الكوتش فوزي الرويسي معناها تعرف قاري كل كبيره وصغيره في ليكيب نتاعو ما نحكيش في ليكيب ادفيرس لعبوا البارح ولا وقت البارح وفات 2-2 يعني حتى الجوارات نرجع نكومباريو الجوارات نتاع ولا ستاف ايكيب ناسيونال الجزائر قرا حساب ليكيب ناسيونال نتاعنا يعني
2: تفرج عليه فهمه
1: تفرج فيه فهمه معناها سي با فاسي من 4-1 توصل تعمل 2-2 وديما يبداو هما فافوري معناها في الريزلتا معناها
0: نعم خلينا نواصلوا احنا حبينا نعطيو بعض الملاحظات اللي تهم المنتخبات الوطنيه زياد اعطينا فكره عليك انت وين كنت لانه كنت خارج تونس على ما اعتقد عندك برشا تجارب على المستوى المغاربي وعلى المستوى الخليجي
3: لا الخليج مازلنا
0: المغاربي بالاساس مغاربي
3: زياد الحجر رئيس مدرب كره قدم عندي 16 سنه في الميدان حصل على شهاده افريقيه بي
0: راهو اللي يقول 16 سنه راهو يقول هذا يا رجل كبير لا مازال شاب
3: بديت التدريب من 2010 لحد الان لحظه معناتها 16 سنه ومازلنا ما عملنا حتى شيء معناتها مازلنا قاعدين نقدموا بشوي بشوي بديت كيما الناس الكل في الاصناف الشباب بديت في جمعيه الام تاع الرجل التونسي بالاكاديميه ومن بعد بديت نخرج بشوي بشوي تعديت على ريانا تعديت على وادي الليل مندوبه مقرين جمعيات برشا جمعيات في تونس ما بقاش نذكر الاسامي خاطر المشكل تولي لي مشكله من بعد. بعد ربي سهل وخرجنا ليبيا، خرجنا ليبيا بدينا مع نادي العروبة. ومن بعد خدمنا مع الحرازيت مع كابتن ماهر جيزاني. ومن بعد خدمت مع سي لطفي جبارة في الممتاز في صقور طبرق. ومن بعد مشيت وحدي في زوج جمعيات اللي هي أمواج الزرقاء ومن بعد خدمت في صقور العلاقة آخر موسم هذا.
0: يعني
1: تجربة ثرية
0: وأكيد خاصة كي يخدم مع مدربين عندهم اسمهم وعندهم مكانتهم تاخذ منهم التجربة زيادة
3: أكيد أكثر عبيد خدمت معهم ارتحت معهم هو كابتن ماهر جيزاني وسيد جبارة تعلمت منهم برشا خاصة الناس عندها اكسبيريونس أكثر منك أنت وهذا باش تاخذ منهم قد ما تنجم هذا حتى تبدا تحكي معاه بشوية باش تاخذ معلومات من هنا من هنا كيف تتصرف مع هذا كيف تتصرف مع هذا وهذيك حاجه كانت الايجابيه اللي خدمت مع ناس ذو قيمه ومبركوا لهم ساعه على الشهاده برو اللي خذاوها زوز سيمال جيزاني وسيرت بجبارة والحمد لله يا ربي معناتها مازلنا نواصلوا بحول الله نقدموا ما خير
0: وعنده درايه بفرق الرابطه الثالثه
2: اكيد مادام توا هو من 2010 16 سنه معناتها هذه كل تصور والجمعيات اللي حكى عليهم رانا فيه معناتها اكيد انه الرابطه الثالثه بالمستويات نتاعها المستوى الاول والثاني اكيد عندك فكره
3: زياده. عندي معلومه كنت عندي تجربه صغيره مع ريانا في الوقت اللي كنت في الرابطه الثالثه مع سي لطفي العياري موسم الصعود كنت معاه كمتربص معناتها بديت نخدم معاه وفرد وقت نخدم وقتها في جمعيه وادي الليل في اكابر وادي الليل.
0: الرابطات الجهويه واحنا ديجا دي كل حصه نحاولوا في الرابطات الجهويه نشوفوا الجديد. على ذكر رابطه تونس باش نرجع لك حبيت اشاره فقط للجامعه التونسيه لكره القدم ثم بعض الرابطات الى حد الان ما نعرفوش التركيبه نتاعها منذ اسبوعين تقريبا في اتصال مع فريق الخضرة الرياضيه بسبيتلا الى حد الان يحبوا يعملوا صنف اكابر ما ثماش اجابه وما ثماش اجابه واضحه بالنسبه لهذا الفريق عكس ربما فرق اخرى. هل ستوافق بطبيعه الحال اذا كان الملف كامل باش يوافقوا على انشاء صنف الاكابر في هذه الرابطه ام لا؟
2: كان فوزي اذا كان هما وافقوا لهم باش يعملوا قبل العامين وثلاثه صنف نتاع الاداني ونتاع الاواسط يعني بعد عامين عنده الحق باش يكون عنده اوتوماتيكمون معناتها باش يكون عنده صنف اكابر معناتها انا ما تطلبش
0: لا لا هي مساله اجرائيه وهذه دعوه بطبيعه الحال للجامعه التونسيه. اذا كان وصلك المطلب في عوض باش تبقى شهر شهر ونص باش تجاوب الفريق هذايا اذا كان يبدا الناس تخدموا الناس تحضر لانه فريق الخضر الرياضيه بيسبيتلا الاشكاليه الوحيده وربما ماهوش هو الوحيد الاشكاليه هي الملعب وقت لقى سنة ملعب واللي وين باش تصير المقابلات بطبيعه ملفه يبدا كامل وبالتالي نجاوبوه في اقرب وقت ممكن.
2: اكيد فوزي انه انت تو تشوف خاصه في المعتمديات اللي فيهم زوج جمعيات الاشكال اللي كنت تحكي فيه الاشكال هو نتاع الملعب انه تو كما في بعث بوحاجله وامل بوحاجله نفس الاشكال انه التقسيم نتاع الملعب ملعب وحيد باش يترناو هذوك التوقيت وتقسم التوقيت وبرشا اشكاليات لانه
0: لا هو الاشكاليه في سبيطله انه مزوز
2: ما عندهمش
0: ملعب لانه ملعب سبيطله مغلق ماهوش قاعدين يستغلوا فيه لانه في حاجه ماسة للصيانه وبالتالي باش يلعبوا خارج منطقة سبيطلة.
2: فوزي ملعب سبيطلة هذا ظهري العام الرابع تو مسكر. راهو أكثر من عامين تقريبا أكثر تقريبا ثلاثة سنين اللي فريق اتحاد سبيطلة وباقي يلعب خارج سبيطلة يلعب في السبالة ولا يلعب في جلمة وحتى التمارين عملوه اللي خذينا ما نعرفش أنا مسؤول من فريق اتحاد سبيطلة اللي باقيين يتنقلوا يوميا للتدريب وخاصة الإشكال نتاع الشبان تو سينيوري نجم يلقى الحل. لكن الشبان وقتاش وين مشي ترينا وما ثماش استاد التنقل برشا معناتها برشا اشكاليات
0: وان شاء الله تو نرجعوا للموضوع هذا موضوع ملعب سبيطلة لانه مش فريق واحد عن فريق الخضرة عن فريق اتحاد سبيطلة الفريق العريق اللي عنده تاريخ كبير في سبيطلة وعندهم فريق لكرة القدم النسائية كذلك في منطقة سبيطلة ثلاثة نوادي بدون ملعب الى حد الان تقريبا الموسم الثالث او الرابع على التوالي اللي يلقاو انفسهم انهم باش يلعبوا خارج منطقه سبيطلة.
2: نفس في بوحاجه زوز فرق وفريق كره قدم نسائي في بوحاجه معناتها ومع انه الملعب تاع بوحاجه يتم الاستغلال نتاعو.
0: نعم نحكيو اخبار الرابطه الثالثه المستوى الاول والمستوى الثاني. الرابطه الثالثه المستوى الاول انطلاقه باش تكون بالكاس نهار 17 اكتوبر ونهار 24 تنطلق البطوله بصفه رسميه. ثم بالنسبه للرابطه الثالثه المستوى الثاني نهار 8 اكتوبر الخميس 8 اكتوبر باش تتم عمليه سحب الرزنامه وعمليه القرعه الخاصه بالكاس. الانطلاقه ستكون نهار 24 اكتوبر بالنسبه للدور الاول لكاس تونس ونهار 31 اكتوبر الجوله الاولى للبطوله الوطنيه بالنسبه للرابطه الثالثه المستوى الثاني.
2: فوزي الرابطه الثالثه المستوى الثاني تبدلت المجموعات نوعا ما مقارنه بالموسم الفارط.
0: وهذا علاش صار تاخير هذا علاش صار تاخير حتى في اعلان عن تركيبه المجموعات لانه تقسيم صار تحوير على مستوى التقسيم وبقينا نستناو كذلك في موافقه المكتب الجامعي باش يتم الاعلان عليها بصفه رسميه والبطوله باش تنطلق نهار 31 اكتوبر. وكنا نحكيه في الاوف محمد يعني رينا اموال طائله قاعده تدور في الرابطه الثالثه المستوى الثاني.
1: بون انت واموال طايله انت والفريق اللي متعود شنو يلعب على على على الصعود يعني. فما نوادي عندها مشاريع مستنسه كل عام تلعب
0: اللي يسمع ايه فينا ايه احنا نحكيه على رابط هويت
1: مستوى ثاني يعني ديفيزيون كات يعني فلوس يمكن فيها فما فلوس خير من ناسيونال بي يعني. انت تشوف دي جوار راهو يصحح لك على 6 شهور ولا 5 شهور سيزون يعني راهو في افريل كيك يكملوا زبير افريل ماي يكمل 5-6 شهور
0: نهار 1 و2 ماي
1: نهايه الموسم لاعب هاوي يعني نقولوا هاوي مش محترف
2: اللي اكيد عليها محمد بكري فوزي اللي انا وثمان جمعيات اللي عندها تاريخ وتو توجد روحها موجوده في الرابطه الثالثه المستوى الثاني راهي لازمها تصرف فلوس يا فوزي لانه عندها مداخيل قاره برشا جمعيات كبار اللي في عندها مثلا منطقه صناعيه كبيره وعندها مداخيل قاره وهي توجد روحها تلعب في المستوى الثاني ف معناتها ماهوش بليجي لكن عندها مجبوره باش تدفع فلوس باش تحب ترجع بالفريق
1: ترجع لمكانتها يعني.
0: اما راهو يلزمنا نرجع لمنطق الرياضة منطق احنا نقوله رياضة هاوية للهوات للشبان باش تخدم ابناء الجهة اللي انت موجود فيها. اذا كان باش نولي نجيب في انتدابات من جمعيات اخرى ونصرف في اموال طائلة ومن بعد نلقى روحي ممنوع من الانتداب اشكال كبير.
3: اول مشكلة ما يعرفوش طريقة الانتداب يعمل فيها خايبة ياخذ في 5 و6 ملاعبيه و7 ملاعبيه. انا عندي اولادي اول حاجه باش نعمل على اولادي 3-4 انتدابات باهيين كيما نقولوا نحن باش تكون هي سكوليت تاع ليكيب تاعك ومع اللاعبين الممتازين تاعك انت وتقعد تحاول انك تجري روحك تحاول ليه ما تلقى روحك في تنافس على الصعود. اما اذا باش تاخذ ما بين 5 وتوصل حتى 9 لاعبين معناتها متدبين حكايه فارغه راه ما نجم حتى المتدبين ما يتاقلموش معاك خاطر انت باش تدب لاعب شوف تأقلم تاعو في المنطقة هذيك نجم يتأقلم نجم يعيش خاطر نجم واحد مثلا نقولوا واحد من العاصمة مشى باش يلعب في منطقة ريفية باش يتأقلم لك فيسا ولا العكس واحد من منطقة ريفية يجي للعاصمة باش يلقى حاجة أخرى ما ينجمش يتأقلم.
0: وقاعدين نشوفوا يعني علاش حكيت على موضوع الأموال الطائلة اللي قاعدة مرصودة مع فرق الرابطة الثالثة المستوى الثاني راهو نلقاو منحة الإمضاء موجودة نلقاو أيضا أجرة شهرية تتجاوز بين 800 ألف دينار
2: لكن فوزي
0: واحد كان المفروض نرجعوها على أبناء النادي اللي في حاجة ماسة للتطوير.
2: نعم حتى أبناء النادي رم يأخذوا في المبالغ هذه لأنه توا احنا ربما
0: لا لا صعب صعب
2: لا لا لا, لا خلينا نحكي فوزي لانه توا اراو هالمبالغ اللي نحكي عليها باش يعمل يعني منحه امضاء نتاع مليون و2 ملايين
1: والله ما يعملوا شيء للجوار
2: يعطيك هذا اللي حبيت
1: لا صبات كوره صبات كوره تويك ب 500 600 الف شنو هي الماكله نتاعو شنو لازمو لي بروتيين
2: انه ياخذ في شهريه 800 مليون يا سيدي يمشي معاك
1: بالترونسبور
2: مليون بالترونسبور معناتها باش يصرف لك 150 دينار 200 دينار في الشهر ترونسبور شوف له ماكله كيما كنت تحكي باش ياخذ صبات يعدي به موسم كامل راهو معناتها بالحق معناتها احنا نشوفوها اموال طايله لكن على ارض الواقع جوار وقت تحكي معاه يقول لك ما نعمل لي حد شيء هذا.
0: انتو ناخذوا كل مره ناخذوا حاله من الحالات نحكيوا عليها وعلاش لا يكونوا ثم ضيوف حاضرين معانا ويحكوا لنا على تجربتهم في الرابطه الثالثه المستوى الثاني كيما باش نحكيوا كذلك على الرابطات الجهويه اللي بدات تحضر وبدات تقوم بعمليه سحب الرزنامة الخاصة بمختلف الرابطات كما رابطة بنزرت عملية القرعة الخاصة بالكأس الدور الأول للكأس وأيضا باقي الرابطات الأخرى. نورت سي زياد بالحاج رايس.
3: عايشك أبو مرحبا.
0: الله يخليك محمد.
1: شكرا سي فوزي وشكرا ديما على الاستضافة إن شاء الله نقدموا الإضافة ومشكور سي زبير.
0: وتحية كبيرة للي قاعدين يتابعوا فينا وبطبيعة الحال نستناو آراءكم نستناو مقترحاتكم نستناو إن شاء الله نحاولوا في كل أسبوع أنه نكونوا قراب برشا من رياضة الهوات. ما تنساو الليلة عندنا موعد هام جدا لقاء تونس بوتسوانا وإن شاء الله تكون في المباشر على موجات إذاعة الشباب
2: ان شاء الله انطلاقا من الساعه 8 استوديو خاص على مجلس اداره الشباب. شكرا في التعليق على مباراه تونس وبوتسوانا ان شاء الله بالحظ والتوفيق لمنتخبنا. فوزي هل حاسين المزيد نتاع قبل بدايه الموسم قبل ما نسمعوا الغرائب والاشكاليات والمشاكل نتاع الموسم

0: هاشتاج 3+ تاج 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
1: تاج 3+
0: تاج 3+ إذاعة الشباب تاج 3+ مع فوزي بن سالم.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي؟ زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
3: شبي بنت
2: عندي ما نقول لك.
3: هي يحكي هالناس مع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: آر مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: النقاش.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من قابل للنقاش من توا حتى للخمسة متاع العشية. سويعة من زمان كالعادة في نقاش وحوار في مواضيع ديما ناخذوها من عندكم مستمعين، مواضيع من الأسرة التونسية، من الشارع، من المجتمع، من الوسط المدرسي أيضا، لأنه هذه الحلقة اللي ندروا فيها أكيد في مواضيعنا في كل مرة. نسلم على نجم الدين بالسالم في الإخراج التقني، معنا زادة الفتيات نسلم عليهم، الشابات مي وفريال، نحييكم برشا على الديجيتال. هند السعيدي معاكم، بعد شوية باش نستقبل ضيوفنا منورينا في الاستوديو أكيد كالعادة. فقط نقدم الموضوع هو في جزء ثاني، لأنه في الحصة اللي فاتت حكينا وبدينا في الحديث على خطر المخدرات وأيضا شخصنا الواقع، وكان تذكروا كانوا حاضرين معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي المنصف بن عبد الله، وأيضا الدكتور نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة. اليوم قلنا علاش لا ما نرجعوش خطوة للوراء من أجل خطوتين إلى الأمام كما يقولوا. أكيد اليوم نتحدث على سن المراهقة، نتحدث على المراهق اليوم يعيش في عالم مختلف، ضغط الأصحاب، الرغبة في الانتماء، الخوف من الرفض، المقارنة، التنمر، ضغوطات كبيرة وضغوطات الأولياء اللي يحس اللي هما ما يفهموهش. اليوم هل النجم نحصنوا أبنائنا نفسيا قبل ما يوصلوا للخطر هدايا؟

كما خطر المخدرات أو كل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، هل كثرة المراقبة تحمي المراق أو تنجم تدفع باش يخبي أكثر وربما يطرق الأبواب اللي فيها منزلقات وفيها انحراف؟ اليوم نسأل زيادة، هل إنه طرق التربية تغيرت على قبل؟ مش كما تربية الأمس كما اليوم، مع جيل اليوم مع جيل الديجيتال برشا أسئلة، كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا، كيفاش نتعاملوا مع الفشل والرفض والضغط من غير ما أكيد من غير ما ينهار المراهق، شنو نعملوا، كيفاش نربي جيل عنده مناعة نفسية واجتماعية وقادر باش يحمي روحه قبل ما يوصل هالمخدرات هذية. أكيد برشا حديث في الإطار هذية، في إطار الوقاية. مرحبا بكم على 71-844-411، هذا هو الرقم اللي يجمعنا بكم وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. سيدة هاجر النيال وأيضا الأستاذ محمود جبل بعد شوي يكونوا حاضرين معنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نبدأ بغناية ثم نرجع معكم باش نبدأ الحوار، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نحن معكم في قابل للنقاش ومواضيع ديما تهم العائلة التونسية. نتحدث على الوقاية من المخدرات اللي تحدثنا عليها في الحصة اللي فاتت وشخصنا الوضع، ولكن اليوم كيفاش نبني شخصية تحمي روحها فعلا، وكيفاش نتعاملوا مع جيل اليوم، كيفاش معناتها نبني عند أبنائنا المناعة النفسية والاجتماعية اللي تخليه قادر على مواجهة الضغط هدايا اللي يعيشوها أبنانا. كي نتحثوا على الخلطة، كي نتحثوا على ربما قرارات خايبة ماهيش صحيحة، ما نجمش ياخذ القرار الصحيح، برشا حاجات وبرشا نقاط أكيد. وسعيدة باستقبالها الأخصائية النفسية سيدة هاجر النيال. مرحبا بك سيدة هاجر، أهلا وسهلا.
1: عسلامة مدام هند،
0: مرحبا بك،
1: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك ومنورنا زيادة، وسعيدة فعلا بحضوره معنا دكتور محمود جبلة. مرحبا بك سي محمود، أهلا وسهلا.
2: شكرا بك، تحية ليك وتحية لكل من يعمل في إذاعة الشباب، ونحيو المستمعات والمستمعين، والتحية لضيفتك الكريمة.
1: الله يخليك،
0: أهلا وسهلا، نورتنا سي محمود، وشكرا على حضورك أيضا سيدة هاجر النيال. وسي محمود أنت عندك تجربة، باش ناخذ من عندك التجربة حياة، أيضا أنت مدرب في التنمية الذاتية والمهارات الحياتية وهذا مهم جدا، وأيضا اليوم حتى الجانب الديني زاد مهم جدا اليوم، خاطر سؤال كيفاش نحمي صغارنا، وكيف وهل أنه جيل اليوم وتربيته مش كيما قبل، سؤال معناتها يلزمنا نفهم هل انه التربيه تغيرت، هل ان اليوم نلوجوا على يلزمنا نبحث عن مفاتيح اخرى باش نربيو جيل متاثر برشا بصفحات التواصل الاجتماعي، بالانترنت، برشا حاجات. سيده هاجر نبدا معك انت. سيده هاجر اليوم كي تحثوا على سن المراهقه، شنو هو اللي يدور في ذهن الطفل في سن المراهقة أو هيك السنوات، ربما الطفولة الأولى الطفولة الثانية، هو عمره 11 سنة 12 سنة حتى يدخل أكثر وتتوصل السن هذه، مع أنه فما شكون يقول لك راهي الزينة من المراهقة، اليافعين واليافعات. نعم،
1: أنت يعطيك الصحة، قلت كلمة مفتاح، شنو ما الأسئلة اللي تدور في ذهن المراهق. effectivement هي العديد من الأسئلة. علاش؟ على خاطر المراهق ناقص نضج، ناقص تجربة اجتماعية، حتى من ناحية التكوينية الذهنية العصبية البيولوجية، كله في طور الديفلوبمون. دونك إذا كان ما يلقاش ان اكومبانيمون، حضور من طرف العائلة من طرف الأسرة، ما يلقاش الاحتواء، ما يلقاش الإصغاء، ما يلقاش لا سنسيبيليزاسيون معناتها التحسيس، السلوكات المحفوفة بالمخاطر هذية مثلا معطى وإلا تسمية تعود للأدولت معناتها اللي اكتسب تجربة. أما هو مثلا باش تنبهه وتمنعه من غير ما تفهمه، ما تحاول توصل له معلومة، قادر هو معناتها باش يتقبلها بسلاسة وباش يفهم العواقب متاحها. الحقيقة معناتها تسعيب باش انه يتقبلها ويمتثل لها. دونك السنسيبيليزاسيون هي المهمة في الفترة العمرية الحساسة هذه. علاش؟ على خاطر المراهق توا ولا يعيش في عالم بدون حدود،
0: مفتوح على جميع،
1: مفتوح على جميع الثقافات، معناتها دونك صعيب باش انك تحصره. دونك اذا كان باش انت معناتها ما تكونش حاضرة في حاضر في حياته كولي والا كمربي والا اي ادولت معناتها ريسبونسابل اللي عنده وتجربة الحقيقة ما نجموش معناتها نحاسبوه على عواقب التصرفات نتاعو.
0: يعطيك الصحة سيدة هاجر.
2: نعم.
0: سي محمود، شني بعد حتى في تتمة لحديث سيدة هاجر اليوم، يعني هل فعلا فترة المراهقة مش كما قبل اليوم؟ فما صعوبة الأولياء وانا منهم، معناتها نتحثوا على جيل ما عادش فاهمينه،
2: اللي ممكن مشنا فاهمين الناس كل انه نسق الحياه تغير، الريتم دو لافي معنا اصبح عندنا نسق سريع جدا. انت شوف الشباب اليوم ما عادش ميال، شكون تعطيه اغنيه تدوم ساعه يسمح؟ ما يسمح حد،
0: مستحيل.
2: مش شباب مستحيل يحب هيك نتاع 3 دقائق 4 دقائق وكهو. وانا نؤمن بالفاست فود، الاكله السريعه
0: نملو في الدار وناكل البارد
2: نملو بالفاست كوميونيكيشن ما تطولش الحديث معي يقول لك كلمتين وقص
0: واللغه الفيسبوكيه
2: الفيسبوكيه مختصره يعني اصبحت عندنا ثقافه جديده غير الثقافه القديمه. انا نحب نبدا من نقطه انه الاولياء نتاعنا كي تكلم تو الاولياء الكل وانا بيدي ولي يقول لك تفاجأت بسن المراهقه نتاع ولدي. شو معناها تفاجأت؟ علاش؟ خاطر احنا نعيش مع اطفالنا لحظه بلحظه حاجه بحاجه ما نفيقوا كان في الاخر بالصدمه وقت اللي
0: ديما نشوفوهم صغار
2: ديما نشوفوهم صغار بالصدمه وقت اللي صوتوا عليك تكلم يقول لك لا ولا تامر بحاجه لا ما نعرفش نعملها ولا شبيك عملت هكا لا ما تدخلكش فيا.
0: نعم
2: نفيقوا بك الريفولت هذيك بك الثوره بك الرفض هذاك نفيقوا به في اخر لحظه. الكلام السيده هاجر انك هاك الاكومبانيمون هاك الاسناد عمليه الاسناد راه تبدا من اللي جبت صغير اللي جبت صغير من اللي مازال يحبو من اللي مازال انك انت كيفاش مش تهذو بنى طريقه باش تصنع له شخصيته بنى طريقه باش تخليه يلعب حتى الالعاب اللي تفيده الالعاب الذكي. احنا تو لنا صغار نسكتهم بالجوال تعطيه الجوال وتقول له وبعد تحب تقول له كيفاش هو ما عادش يقبل انه يتلقى منك ما نوسعوش بالنا باش نلعبوا معاه العاب باش نقعدوا باش نحكيوا معاه. اذا احنا بيدنا ما عادش متعودين على ان نفتحوا حوارات ونقاشات الناس كل تروح تعبه الناس كل انا نقول انه حياتك انت كيفاش مش ترتبها واطفالك وابنائك هم جزء من هذه الحياه جبتهم عندك عليهم مسؤوليه كيفاش مش ترتبه لانه اليوم موارد التلقي اللي تجي برشا كثرت نعم. ماكش وحدك تربي
0: فعلا.
2: لان اصبح ممكن الحيز اللي عديه ولدك وبنتك على الفيسبوك ولا على انستغرام ولا على وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من الوقت اللي عديه معك انت
0: صحيح
2: وفي الاخر بكل
0: ولا في الخارج برا في المدرسه
2: وفي الاخر بكل تلوم فيه علاش ما عندوش هاك اللمسه نتاع الحنان. انا نجم كان نخرجوا مره نعملوا ميكرو تروتوار ونقولوا اي وقتاش اخر مره حملت ولدك ولا حملت بنتك وضميته ليك ولا ضميتها ليك وقلت لها راني نحبك اخر مره وقتاش اصبحت نادره ونادره جدا. المفروض كل يوم والسيدة الأخصائية النفسية
0: تغذي
2: كل يوم
0: نعم.
2: كل يوم
0: في النقطة هذه سيدة هاجر يعطيك الصحة سي محمود والله في النقطة هذه سيدة هاجر هالضمة هذه اللي يتحثوا عليها المختصين اليوم واللي ما عادتش برشا وساعات فيها مبالغة لدرجة أنه طفل يتربى مدلل برشا وكذا ولكن ما عادتش برشا هل فيها فعلا كنظمة صغيري فيها برشا دواء وعلاج؟
1: أنا معك انت نزيد نشكر سي محمود انه الى ميل لو دوا على حاجه بالحق في تكوين معناتها حتى المناعه النفسيه للطفل الاحتواء وكل التعبير
0: عن دخلنا في المناعه النفسيه طبعا
1: بيان سور
0: هذه حاجه اللي تخلي صغيري معناتها المناعه النفسيه
1: سيكولوجيك ايفيكتيفمون على خاطر هو في كل الشعور معناتها هذاك في الاحتواء والاحتضان وكل معناتها الحاجه اللي توصل له لانفورماسيون اللي توصل له انه هو اللي ديزيري اللي ايمي دونك لانفورماسيون معناتها هذيا اللي انكري سيي تتسجل في مخه دونك حتى في تفاعله مع الاخر معناتها يعرف اللي عنده شكون اللي باش ينجم معناتها يعمل عليه فما ثقه ريتمك الاحتواء هذيك تتخلق ثقه
0: وبالثقه نعمل الشخصيه القويه
1: اكيد
0: نعم.
1: اكيد جدا
0: اي
1: دونك الاحتواء معناتها والعاطفه راهي مهمه ياسر في تكوين شخصيه الطفل هو معناتها هذيك ممكن هي بسيطه مي قيمتها كبيره ياسر على النفسيه نتاعو على تكوين شخصيته على الحصانه نتاعو كيفاش باش يواجه الاخر كيفاش باش يواجه معناتها العالم الخارجي.
0: نعم يعطيك الصحه سيده هاجر. احنا ديما نذكر مستمعينا نتحثوا على بعد ما شخصنا معناتها واقع المخدرات في وسط الابنان اليوم الصغار هذوما الوقايه ونتحثوا ديما على الوقايه وبرشا استراتيجيات وطرق ولكن اليوم خلينا نقفوا فعلا نشوفوا في المرايه احنا نربيو صغارنا تربيه صحيحه ولا لا. احنا التربيه القديمه سي محمود منذ قليل اللي بدينا بها الحصه السؤال هل التربيه اختلفت تربيه قبل وجيل قبل مش كيما اليوم لو كان نلوح البورتابل هذايا ونبعدوا عليه ونعملوا لمه في العائله نتحدثوا كما قبل
2: نعم.
0: مش هي علاج من ال
2: نعم هي علاج من العلاجات لأنه
0: إذا التربية ما تغيرتش
2: ما تغيرتش. إذا نحب نأكدوا على قلنا التغييرات أنت ولدك صغير يكبرك بيكري قدامك أحيانا ما تفيقش بالتغييرات اللي تحصل عنده لكن هو داخله ثم تغييرات ثم تغييرات هرمونية ثم تغييرات أخرى لفرض الشخصية متاعه أحيانا في الوسط الخارجي يلقى أسئلة كثيرة تطرح عليه ويطرح هو بيده أسئلة أحيانا ما تجيش الأجوبة اللي أنت كولي تحب تكون أجوبة راضية عنها بلغة أخرى مش مصدر له رأيه لا لا لا لا وإنما هو بيجي أجوبة أطوري أطرافير بيجي أجوبة لا حيودة ولا ضوابط عندها ما عندها ضوابط أنت بعد تحب تضبطه بضوابطك أنت معاش نجم تبدأ الانفلاتات بشوية بشوية هك علاش إحنا اليوم في منهج التربية ثم تغييرات هذا أكيد ثم تغييرات لأن احنا أصبحنا كما قلنا في عالم سريع النسق متاعه سريع أصبحت اليوم الزوج والزوجة يخدموا يشتغلوا عندهم حيز كبير من الوقت متاعهم موجه للعمل إذن الحيز اللي بقى للدار شنو قليل هنا هاك المساحة المشتركة والوقت المشترك في الدار اليوم مجال التربية الحقيقي كيفاش نصنع منه مجال مشترك إذا كان علم أنا ابني ونعلم بنتي كيفاش يعاوني في ترتيب البيت ونعلم راجلي كيفاش يتقاسم معايا ترتيب البيت باش بعدك الأم تبدأ غاطسة بعد الخدمة نهار كامل غاطسة بعد تلم في حوايج صغارة ومنه ومنه ومنه ومنه وتطيب وتحضر وتاكل وكل شيء معاش لاقي وقت الروح دونك تقول لك أنا حوار وانا حديث باش نحكي معاكم ما عادش عندي بال هي بيتا تولي تستنى في اللحظه اللي باش ترمى فيها اما قدام التلفزه ولا تشد البورتابل نتاعها باش تشوف روحها اش عندها واش ما عندهاش اذا هذه هي الصوره الحقيقيه واحيانا لي زوبيراتور يقول لك اون فامي كونيكتي نقص اون فامي ريالمون دي كونيكتي معناها عائله غير متواصله بالمره انا كي نقسموا الاشغال نتاع البيت نعلم ولدي من الصغرى يقوم ما يقوم الا ما يرتب فرشه ما يقوم إلا ما كراسه مرتبين كل كراسة مش كراسة في بيت النوم وكراسة في بيت القعاد وكراسة مش عارف اثنين في الكلوار غير لا كتبه وكراسه وأدواته كلهم مرتبين وقت الأم عاش تجري وتتبع في جرد يعني كل واحد جاردروب نتاعه منظمة خزانة منظمة هيك تعلم ولدك نسق معين من الحياة دربته لأن التربية رأي مش مجرد توصية وكلام لا ممارسة وعمل كي نتقاسموا الوقت بعد وقت نربحوا ساعة مع بعضنا أي جو نقعدوا طاو مع بعضنا نحكي تبدأ الناس كل فرحانة الناس كل ونعملوا حاجة في الدار قيدة باهية شوية مشروبات شوية كيك غير وقاعدوا نجتمعوا ولا أي ليلة باش نناقشوا الموضوع الفلاني شنو رايكم ولا ايش تقترحوا علينا انتم الأولاد باش تقترحوا يا بنات ونخليه إدارة حوار مفتوح خليه مفتوح خلي ولدك يسأل اللي يحب خلي بنتك تسأل اللي تحب مثلا مش حواجز انت تصنع حواجز في الدار الحواجز ذيك تتكسر في مجال اخر وقت يتلقى الجواب اللي يحب عليه
0: مهم جدا اكيد نقاط مهمه جدا سيده هاجر
1: اكيد ريت نمط الحديث اللي توا قاعد معناتها يبسط فيه سي محمود هذا هو المطلوب لكاليتي يتحدى معناتها سامحني سي محمود باش ناخذ كمثال
2: تفضل تفضل
1: في طريقته في بسط الموضوع ريت حتى ميم لو تون دو لا فوا معناتها حتى الصوت معناتها وطرح الموضوع يجلب هذه الطريقة اللي مطلوبة حتى باش انك معناتها كومون فا تريتي افيك نو زونفون مع صغيراتنا يلزم معناتها فما ترغيب
0: نعم
1: ريت كي قال معناتها سي محمود على لو موديل الموديل معناتها الاولاني منين باش ناخذوه لو روبير الاولاني معناتها منين باش ناخذوه من الاسره راه معناتها من الفضاء اللي يعيش فيه ديريكتومون معناتها الصغير دونك اذا كان يرى الاب ديميسيونير معناتها ما يهموش وكله عنده اهتمامات اخرى خارج معناتها المنزل اذا كان اللي شارج الكل معناتها تتوليهم الام ومن بعد هي معناتها بك الشارج اللي عندها كسوسوا معناتها الاكستيريور في الخدمه ومن بعد في الدار والصغيرات تولي هي تنجم تعاني من الشارج مونتال الهروب عن طريق الهاتف الجوال وكل انها تنفرد بذاتها على خاطر بالحق هي اذا كان باش نفصلوا المهام نتاعها راهي ام وممرضة ومربية وتتلهيب معناتها بشؤون المنزل
0: معلمة
1: وهي زيدة في حد ذاتها معناتها تخدم خدمة معناتها تخصها وكل خارج المنزل قدام المهام هذه كلها معناتها شنية شنو الحضور الذهني ولا الطاقة اللي باش تسمح لها باش تتلهي بصغيراتها اون كاليتي اون دي بيان اون كاليتي القيمة معناتها كيفاش قيمة الاهتمام معناتها بصغيرك مش مش بالكونتيتي متاع الوقت راهو معناتها تنجم تكون حاضرة في المنزل وانت ما تخدمش مي اهتمامك والاحتواء بتاعك انت بصغيراتك مش بش يكون معنت ذو قيمة.
0: نعم يعطيك الصحة سيدة هاجر. الحصة اللي فاتت نتذكر ثم كلمة عودت برشا هي كلمة الخلطة الأصدقاء الراقب ولدي ولا لا ويزمني الراقبه الصغير يزم نعرف أصحابه شكون وكذا في النقطة هذية كيفاش نتعامله مع طفل في سن المراهقة أو طفلة في سن المراهقة تحب الاستقلالية تحب أصحابها هل إنه الولي فعلا يلزم يعرف والأم خاصة الحريصة برشا يلزم تعرف أصحاب بنتها ولا ولدها تبعهم تنتقي معها في النقطة هذية كيفاش خطر فما شكون يقول لك الكل هم الخلطة المخدرات ولا سلوكيات محفوفة من المخاطر كلها من الخلطة السيئة سي محمود.
2: نعم هو للأسف إذا كان نحكيه بالمنطق هذا نولي ونحكيه بثقافة التبرير اللي أسوأ ثقافة أنا نتصورها وقت اللي تتربى عند الشخص اللي يحب يبرر الفشل متاعه نقوله فشل بين قوسين وعدم نجاح في أنك تربي أبنائك في أنك تحيط بهم. علاش مشى هو للخلطة؟ علاش مشى؟
0: هل انه
2: سؤالك علاش مشى؟ زعما كان انت وفرت له المحضن الباهي وفرت له هاك الضمه القويه وهاك الاحساس بيه وبمشاكله زعما يمشي يلوج على الخلطه؟ لا ما يلوجش. اما وقت اللي انت تبدا مقصر يعني انا ديما نقول هذه ثقافه التبرير احيانا قاعده تهلك في المجتمعات. تمشي تجي فريق نتاع كره يقول شنو بلعبش ماتش يقول لك ترى مش باهي الربح كي يلعب في نفس ترى تلعب انت وياه يعني ما تحاولش ولا شبيك ما عادش تلبس هاك السروال مزين هاك الكسوه كنت تلبسها والله ضيقت عليا ما يقولكش انا سمنت انت الاصل انت رجع التهمه لذاتك وقت تقول علاش ولدي خالط خاطر انا ما خالطتوش انا ما وفرتلوش المساحه نتاع اني نخالطه مع أني نحكي معاه مع أني نفهمه مع أني نسمع رأيه ونسمع الصوت متاعه لأن مع سماعي للرأي وللصوت متاعه ومخالطتي ليه باش نوفر له باش نوفر له حد أدنى من هيك الضمانات مش باش نسيطر عليه مش باش نحتويه. أنا ما نحبش لغة الاحتواء خاطر هو عنده شخصيته عنده كينونته عنده ما يميزه مانيش باش نصنع منه نسخة مطابقة للأصل لي أنا لا نحب نصنع منه شخص يبدع خير مني وينجح خير مني وقتاش هذا وقت اللي أنا نقول له هام الضمانات نجاوبه على الأسئلة نقول له راهو مش عطيك إنسان جواب آخر من نوع هذا أنت ولدي باش تسألني مثلا على مسألة المخدرات هاو مش نقول لك أنا المخدرات شنو السلبيات نتاعها ممكن مش يجي واحد راهو باش يعطيك جانب إيجابي اللي هو هذا باش يقول لك راك تزطل وتشيخ وتحس روحك كي بلان وفي وتنسى مشاكلك لكن هذاك راهو بصفة وقتية يعني فعلا إذا كان أنت ما خالطتش ولدك وما خالطتش بنتك مش تخلي مجال شكون ماشي خالط.
0: يعطيك الصحة سي محمود. سيدة هاجر في النقطة هذه طبعا نقطة الخلطة والصحبة والمراهق المراهق والطفل في سن المراهقة كتوم منذ قليل سي محمود حثوا برشا على الحوار وكيفاش نحتوي ولدي كيفاش الطفل الكتوم الطفل اللي ما يتحدثش المنغلق على روحه هل انه فما اسباب او في السن هذه فما السلوك هذا عند بعض الابناء لانه مش كل الشخصيات الصغارنا كيف كيف. نعم في الجانب النفسي نتحدث. نعم
1: هو توا في وقتنا توا معناتها يلزمنا نفرقوا ما بين الطفل الانطوائي واللي يختار الانزواء
0: نعم
1: فما بروفيل دو بيرسوناليتي اللي انتروفيرتي معناتها يخير عنده معناتها ياخذ ان بو دو ديستانس بارابور او زوتر وكل ينجم يكون راهو معناتها جانب ايجابي علاش ينجم يتسم بالواحد بالوبسرفاسيون يخير انه ياخذ وقته يقيس ويشوف مثلا الجروب ولا الجروب دي بير معناتها مجموعه الاطراب وكل اللي من نفس السن يشوف شنو اهتماماتهم اسكو يمثلوه والا لا ومن بعد يختار انه باش ينتمي والا يبارطاج ان بو طون مع المجموعه هذيك المنزوي هو اللي يخوف شويه.
0: نعم.
1: اللي يختار انه معناتها باش يقعد مثلا يختبئ في بيته كيف وسائل التعبير نتاعو ماهيش معناتها ماهيش منفتحه.
0: احنا باش نرجع للنقطه هذه موجز الاخبار ثم نرجع معاكم الاخصائيه النفسيه السيده هاجر النيال ايضا الدكتور محمود جاب الله بعد شويه كل التفاصيل في موضوعنا وباش ناخذوا تليفوناتكم اكيد في موضوعنا اليوم. مرحبا بكم على
3: 71 844 411. قابل للنقاش فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل، العودة في سرية لحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. تتواصل بمركز التربية المختصة بقبلي إشكالية عدم توفر حافلة لتجميع الأطفال من وإلى هذه المؤسسة التي من المفترض أن تستقبل خلال هذه السنة 47 طفلا، يتعذر في أحيان كثيرة تأمين الحضور الدائم لبعضهم جراء إشكالية النقل، وفق ما أكده مدير المركز ببكر شلبية. تنطلق غدا بالعاصمة فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية. توجت مساء أمس 5 أعمال مسرحية في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للنوادي المسرحية بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي احتضنها المركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان أمس وأمس الأول. وتضمنت هذه الدورة 5 مسابقات أساسية، وهي مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول، والأعمال الجماعية للأطفال، والفضاءات البديلة، ومسرح العرائس، إلى جانب مسابقة الأداء الفردي. في الشأن الدولي، أكدت المملكة العربية السعودية اليوم رفضها أي محاولة إسرائيلية توسعية سواء في مناطق في جنوب لبنان أو مناطق الخط الأصفر في قطاع غزة. قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة الخيام في جنوب لبنان، ونفذت القوات الصهيونية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه جنوب لبنان بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: قابل للنقاش.
1: أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من قابل النقاش. رحب بكم، مرحبا بكم. بدينا معكم الأربعة أكيد في موضوع، في تتمة لموضوع الحصة اللي فاتت اللي شخصنا فيها طبعا مخاطر المخدرات في مع على أبنائنا اليوم اللي تهدد طبعا سلامة أبنائنا. اليوم حبينا نحكوا شوية على ونحكوا برشا، ولو أن الوقت ضيق أكيد باش كيما بدينا نحكوا على شخصية أبنائنا في سن المراهقة أو أبنائنا حتى في الطفولة، كيفاش احنا مسؤولين فعلا ويلزمنا نقف على كل ربما كل شيء في تربية أبنائنا، ما نسلمش، ما عادش نحب نسمع استقالة الأولياء. الكلمة هذه اللي خلتنا اليوم برشا صغيرات ينقطعوا على القراية، برشا صغيرات ينحرفوا، برشا صغيرات يعانوا من مشاكل في الوسط العائلة. اليوم نتحدث على الوقاية، لأن الوقاية ما تبداش وقت المراهق يقع فريسة هالمخاطر هذه، فريسة المخدرات وفريسة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الوقاية تبدأ من التربية، من العائلة، من علاقة الوالدين في بنات محبة بعضهم كالمحبة، علاقتهم بأبنائهم في الطريقة اللي ربوا بها الأطفال في وقت اللي يكبروا عندهم ثقة في رواحهم. وبرشا حديث بدينا مع الأخصائية النفسية سيدة هاجر نيال، مرحبا بك. أيضا شكرا لحضوره معنا، نورنا اليوم دكتور محمود جبالة، وأكيد تجارب عديدة للدكتور محمود جبالة، مرحبا بك. أيضا ينضم بحضنا الشاب من الشباب اللي عاشوا المراهقة نتاعهم وشافوا برشا صور وعاشوا برشا حديث معاك عاطف، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صحة عايشة.
1: وأيضا ضيوفنا مع مستمعينا هم اللي كملوا زاد الحوار، وباش ناخذ مكالمة هاتفية على 71-844-411. سي عماد مرحبا بك. سي عماد أهلا وسهلا.
3: تحية مسائية طيبة ليك أخت هندة، ليك ولضيوفك الكرام.
1: أهلا وسهلا
3: المحترمين.
1: فيك
3: أنا ودي بكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: شكرا.
3: أنا في البداية نحب نتمم بقية الموضوع اللي بديناه في الحصة الفارطة واللي استمعت لي في حقيقة الأمر وزارة التربية، وهي منشور نزلت يعني لتناول هذا الموضوع يعني، ومنع خروج الأبناء إلى الشارع
1: يعني موضوع
3: من يؤطرهم،
1: موضوع الأبناء أمام المعاهد عم ناول في قابل النقاش. نتذكر حكينا عليه برشا المخاطر اللي تحصل للأبناء أمام المعاهد والمدارس.
3: أنا نحب نحكي بكل إيجاز لأن الوقت ما يسمحش.
1: أتفضل.
3: يعني في ثلاثة نقاط، انت ذكرتي المنظومة الدينية والنشاط الكراو. انا نحب نتحدث المنظومة الدينية، منظومة مقاربة اجتماعية، ثم المراهق بصفة عامة. يعني باختصار شديد المنظومة الدينية راو لابد ذكرنا توا يعني المناعة النفسية. يعني يجب هو تأطير الطفل داخل الأسرة كما ينبغي بتوفير هنا أربع مهارات، يعني والمهارات هذه استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في بناء الدولة الإسلامية ونجح فيها. رؤوف حكيم حليم، الرأفة والحكمة، والرأفة يعني رؤوف حكيم حليم رحيم، يعني الرحمة داخل الأسرة، الحكمة، الرأفة، والحلم حليم. يعني هذوما أساسا. ثم المقاربة الاجتماعية، يعني أن كل الأسر بكل صدق التي فشلت أبانت عن عقمها، يعني لحيادها عن مهامها. بموجبها انتقل الطفل من العالم الظاهر إلى العالم المخفي، والعالم المخفي وما يستوجبه هو من موبقات مثل المخدرات اللي نعانوا فيها اليوم والتي نعالجها. ثم النقطة الثالثة بكل اختصار، يعني المراهق يجب أن نفهم أنه يستوجب أربع شروط. يعني الحب المشروط، الاندماج، تفاقم المشاعر، والبحث عن الحرية، البحث عن الذات. إذا كان نوصل نفهم المراهق في الأربع مهارات، في الأربع خصوصيات هذه، نتقي كل الشرور، لأن المراهق راو ينطلق من سن التاسعة مرحلة أولى إلى حدود 11 سنة، ثم من 11 إلى 14 سنة ثم من 14 إلى 18 سنة، يعني كل المراحل هذه راهي خطيرة جدا ويستسفحل فيها كل الموبقات. نحن إذا كان مش نصلحوا رواحنا نحن وكل المنظومات تحط يدها في دين بعضها، المنظومة الدينية، المنظومة التربوية، المنظومة الاجتماعية، يعني بكل هذه وقت الظافر كل المشمولات بحول الله نتقي كل الشرورة ويعني تقع عملية الإصلاح القاعدي، أقول القاعدي يعني من الأسرة. شكرا
1: يعطيك الصحة يا سي عماد، شكرا ليك على 71-844-411 نجم تتواصلوا معنا الرأي والرأي الآخر ديما، ومرحبا بكم قابل النقاش، كل مواضيعنا قابلة للنقاش. خلينا نسمع ويعطيه الصحة سي عماد، ما نعرفش عندكم تعقيب على
0: نعم هو تعقيب بسيط. أنا نقول أحيانا رانا أحيانا نصعب أحيانا على رواحنا في مهمة الإحاطة بالأبناء تاعنا، وكأن سنتعامل مع غرباء، وكأن سنتعامل مع شيء معدي يزمك تلبسه الجواندوات. الأصل لو كان من الصغرى، منذ الصغر نعلم روحي كيفاش أحيط بالابن متاعي، كيفاش نرسخ فيه جملة من السلوكيات الطبيعية. لأن نعطي مثال بسيط برشا، الطفل اللي ما تدربوش كيفاش يرتب أدواته ويرتب حواجه، الأولاد تسمعوا فيه تقول شنو الحكاية هذه، لا هذيك أساس الحياة، هذيك الأسس اللي ترتب. كي تعلموا كيفاش يرتب الجاردروب نتاعك مش ينسى أنه يما وينو تريكويا، يما وينو سروالي، يما وينو كذا، يما أنت هذاك الصباح الكل تتوتر العائل الكل من أجل حاجة لو كان دربت عليها ولدي من صغر إجا هنا ما تخرج رتب خزانتك. والحياة الكل هي في الأخر بكل أن نعتبرها في مجال التربية كلها خزائن الحياة، كان عندك خزانتك مرتبة حتى في الشارع، في المهنة، في علاقات، كل شيء ما شاء الله، الحاجة اللي تحب عليها تمشي لها مباشرة. وكان خزانتك ماشي مرتبة شوف قداش تضيع وقت،
1: قداش مليانة هالكلمة
0: كبير، قداش تضيع وقت كبير.
1: صحيح.
0: شوف الأم كي تاخذ خطين الخزانة كذا اللي جاردروب منظمة، تجبد هذه دريجين 10 دقائق تلبس لبستها تخرج. وكذا اللي مش مرتبة وينك الحاجة الزرقاء، وينك الحاجة وين. ثم علمنا بكيفاش دربنا صغارنا باش ما يهملوش، عاملين لوبليات كنسترو اللي يحط حاجة مش في بلاصه وطيشوها في الكنسترو. برا لوش غادي، برا لوش غادي، حتى لين يولي يرتب ادواته
1: من حاجات يعني يوميا
0: كل شيء. الترتيب هذاك، الترتيب هذاك بعد انا كي مش نحكي معه جمله من القيم، جمله من الاخلاق، علمته كيفاش يرتب حياته عمليا بعد فكريا ذهنيا مشاعره واحاسيسه مش يرتبها خاطر تعود على هذاك. ماهوش باش ننزل على زر انا، لا لا، باش يشوف هو يشوفك الجوانب الايجابيه في كيفاش ربح حياته ربح وقته.
1: نعم يعطيك الصحه سي محمود، هذه حاجه من الواقع، معناتها هذه ربما طريقه نجم نطبقوها في الواقع. عاطف مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا. عشت فتره ما نعرفش مراهقه صعبه ام لا اللي عشتها الفتره هذه كي تتلفت التيلي تو انت قداش عمرك؟
2: تو 21.
1: 21 سنه كي تتلفت لعمرك 12 سنه 13 سنه، كيفاش ترى الفتره هذه؟ هل هي فيها حاجات تخوف؟ هل عملت تجارب وانزلقات وبعد فقط؟ كيفاش كانت الوضعيه؟
2: فترة ككل مراهق، مي الحقيقة فما حاجة كانت تتعاون اللي هي الحوار اللي هي أهم حاجة، وكل كسوسوا بين لي بارون ولا بين الأسرة التربوية ولا
1: حتى الأسرة التربوية مهمة، مش كان الدرس يعني،
2: لا لا لا، ما لازمكش تنزع تنغلق على روحك وكل مثلا يأثر عليك وكل. أنا مثلا نعطي كاكا وكل كمثال، برش اقترحوا عليا قال شنو انا شباب وجون وكل شيء، هيا جرب مثلا تكيف، هيا جرب اجا معنا سياسه القطيع هذيا،
1: هيا اسهر تمشي معنا،
2: ولا لازمك تمشي مع المجموعه ولازمك تتبعهم، وكان ما تتبعهمش يوليو يمسولك الحاجات سنسيبل فيك انت، مثلا ولد ماماتك تسمع الكلام برشا ومثالش بركه باش تعيش مره بركه، ولازمك تجرب ولازمك تجي معنا ودرا شنو. دونك كي ما تتبعش المجموعه هذيك يولي يدور عليك، تولي انت خايب،
1: في بعض الاحيان تنمر يولي لك
2: برشا تنمر وبرشا هرسله. مي الحاجه اللي تعالج هذيك انه لازمك تحكي وكل مثلا كل سواء مع الاسره التربويه ما نعرفش معلم اي عبد ترتاح له ولا حتى في مع لي بارون تاعك لازمك تحكي كيفاش تعد نهارك لازمك تعد تحكي معناتها كيفاش تنمروا عليك كيفاش عملوا لك هكا وهكا وهكا وفما برشا طرق انهم يخليوك تنحي كل انرجي نيجاتيف هذيك ما نعرفش انا مثلا كنت مغروم ياسر بالمسرح عملت 5 سنين مسرح دخلتني امي للمسرح وبعد المسرح عملت بيانو دونك نحب توسكي ارتستيك هكاك لازم تلقى الحاجه اللي تنجم تفرغ فيها الحاجات الخايبه ذوك عرش الطيب تعرف طيب وكل تمشي طيب تخرج تعمل دوره مغروم بالحيوانات تخرج مع الحيوانات نتاعك تخرج مع عباد تحبهم تخرج مع العائله دونك فما برشا طرق انك تنسى الحكايات هذوك الكل دونك ما لازمكش تعطيهم قيمه وقدر ولازمك تتخطاهم وكاو
1: نعم انت فرحان حياتي. يعني بالتجربه اللي عشتها الفتره العمريه نتاعك لاباس
2: ايه سافا سافا
1: سيدة هجر مهم جدا معناتها عاطف تحدث على الانشطه
4: أيه.
1: على البيانو على المسرح على واستعمل مصطلح تعبي بهم تفرغ فيهم أيه. يعني كل ما يصير لك نمشي نهرب إلى الأنشطة هذية
4: أيه.
1: حتى الأنشطة والهوايات مهمة جدا
4: نعم. هذية مهم برشا ونرجع لمسؤولية الأولياء في وسط نعم. الأسرة
1: أيه.
4: وقت اللي الولي ينتبه مثلا اللي فما حاجة اللي مقلقة صغيره ما يلزمش معناتها يقعد يغزله ومن غير معناتها سون باسي على الأكسيون إلا باش يفهمه باش يلوج معناتها مثلا إن ريزولوسيون يحب معناتها يلوج حل مع الوضعية متاع ولده الوساطة يمشي مع يمشي للمربي باش يتحاور معاه يسأل يمشي يشوف معناتها ما يخليش الولد في وسط الإشكال يلزمه يسعى باش إنه يلقى حل والنقطة المهمة الأخرى إنه الولي يكون أسي فيجيلون معناتها منتبه لي باسيون الحاجات اللي تمثل غرام عند صغيره دونك كيما تفضل معناتها عاطف وقال إنه الولي كي كونت يانفيستي معناتها يستثمر في صغيره وكل عن طريق الأنشطة المسرح معناتها من أروع الأشياء معناتها اللي موجودة ينجم الصغير يفجر فيها الطاقة نتاعو ليزيموسيون المشاعر اللي مخزون وما كانش عنده الامكانيه انه باش يعبر عليها بطلاقه معناتها من غير ما يخاف من كل لي بريجوجي والجوجمون معناتها نتاع اصحابه اللي ينجموا معناتها يوصلوا للتنمر وكل ينجم يعبر عليها بحريه كبيره في وسط المسرح دونك هذيك بالحق معناتها تمثل ان سوباب معناتها متنفس كبير معناتها للصغير والموسيقى تهذب ياسر الاختيارات معناتها نتاع صغير دونك صحيح معناتها نقول الولي راهو معناتها مش مثلا نتاع امكانيات مي الانتباه والاحتواء وهنا زاد نتوجه معناتها مؤسسات الدوله زالت معناتها اللي ترعى بالحاجات هذيا ساعات امونك دانفورماسيون المشكله انه ساعات الولي ما ينتبهش اللي فما راهو مؤسسات مثلا رعايه انا الحقيقه ديما الحنين يجبدني لوزاره المراه مثلا فما مؤسسات راهو معناتها نوادي اللي تعمل أنشطة مختصة ترجع للأطفال يوم السبت ويوم الأحد معناتها تنجم تحتوي معناتها صغيرات حتى في الأحياء معناتها الشعبية دونك راهو مش مثلا متاع إمكانيات مي مثلا متاع حضور ذهني أني نكون معناتها منتبه ونوجه ولدي وكل ونستثمر فيه
1: وانتو دخلتوا مباشرة والوقت بدأ يزرب إلى الحلول ويعطيك صحة سيدة هاجر أيضا عاطف سي محمود نواصل في الحلول في الناس اللي يسمعوا فينا توا في الأم اللي تسمع فينا في الأب اللي يسمع فينا العائلة اللي تسمع فينا ربما وعندهم أبنائهم اللي خايف على ولدها من الخلطة اللي خايف على ولدها تحس في حاجات خايب عليه ولدها زاد الكتوم جدا والمنعزل شنو النصايح اللي نجموا نكملوا بهم الحلول اللي نجموا نكملوا بهم كما انتهت هاجر منذ قليل الأخصائية النفسية
0: أول حاجة فما نقطة أساسية احنا حكينا على مبدأ الوقاية راه قبل أن تكون وقاية موضوعية لابد أن تكون وقاية ذاتية فاقد الشيء لا يعطيه أنت إذا كان أنت كولي تنادي بالحوار داخل الأسرة وأنت غير قادر على أنك تدير حوار تعلم كيف تدير حوار الأم صحيح. كيف تعلمي كيف تدير الحوار إذا كان أنت تحكي على الحوار مع صغارك وأنت في عركة مع راجلك ما تنجمش تفضها يعني في الاخر بكل على انا مستوى حوار باش نحكيوا عليه. نعم. اذا ثم وقايه ذاتيه قبل كل شيء باش نمشيوا للوقايه الموضوعيه للاسره. ثم الدائره الاولى دائره الوقايه هي دائره الاسره، الدائرة الثانية هي الدائرة التربوية، وحكى عاطف كيفاش أيضا وقت ثم عنده مشكلة في المدرسة عنده شكون لمن يلتجي يمشي مع المشكلة فين؟ أنه مدرسنا توا تفتقر إلى أخصائيين في التربية، أخصائيين في التربية النفسية في غير ذلك. يا خويا يا خويا نتعاقدوا حتى بصفة، ثم برشا ناس تتطوعوا حتى مجانا يجيك مرة في الجمعة يعني للمدرسة
1: للاستماع،
0: للاستماع مش ينجم يوجه يعني هذا هذا لا. هذا الموضع الثالث، المحضن الثالث كبير وهو محضن الشارع اللي هو مفتوح.
1: أيوة.
0: اللي هو مفتوح للناس كل اليوم. كيفاش وقت اللي نوفروا جمله من الانشطه في دورة الشباب، دور الثقافه، حكيت على المراه والاسره اللي عندهم برشا نوادي. شوف اما باش يكون انا نمن هكا وممكن نكون غلط ما عرفتش كان غلط صلحوني، انه الوعي الفردي نعم ضروري لكن يلزم يتوجه الى وعي جمعي. إذا بكلنا ما نجعلوش من هالقضايا هذه اهتمام جمعي راهو ما نوصلوش. علاش؟ خاطر أحيانا اللي يهدم أكثر من اللي يبني. واللي يهدم وعملية الهدم ومعاول الهدم أسهل منها ما ثماش. أما عملية البناء تطلب منك جهد وتطلب منك تركيز وتطلب منك إمكانيات. والمشكلة فين؟ لازم نفهموا أنه الهدم شنو اللي وراه؟ شنو هو اللي وراه؟ مثلا توا ظاهرة المخدرات شنو اللي وراه؟ وراها الجريمة. وراها الجريمة المنظمة، وراها جرائم لا توصف ولا تحصى ولا تعد. إذا ما وفرناش جانب الوقاية اللي هو أقل كلفة، شوف ممكن وين ممكن نمشيو. هك علاش اليوم الحلول تنطلق من الأسرة قبل كل شيء. الأسرة تفكر في حل،
1: البنية الصحيحة،
0: البنية الصحيحة
1: في الأسرة،
0: ابني
1: نعم.
0: بنية صحيحة غاديكا.
1: نعم.
0: واحنا مثل الشعبي متاعنا يقول قد وليدك للرخاء والشدة.
1: صحيح.
0: شنو معناها؟ معناها قدو، معناها أنك تعلمه وتدربوا لساعات الرخاء تبدا الامور ميسوره ويطلب سبادري يلقاه ويطلب حاجه، وقت الشده وقت اللي ما عدناش يلزم يعرف كيفاش يعيش، يعرف كيفاش يتقشف. بعد نمشوا للمدرسه، المدرسه راي للتعليم والمعرفه. اليوم انا نبهت في اولياء يشتري الولد الكيت باش يكيت ويشتري له الحمصه باش يحطها في ودنه باش يسرق في الامتحان وما همتوش في المستوى المعرفي والتعليم اللي باش يخرج به ابنه. قبل ما تفكر في الشهاده فكر في الكم المعرفي، في كم العلم اللي باش يحصل ولدك. كون حريص. يجيك ولدك يقول لك ما الامتحان صعيب ما جابش معدل، اللي جاب معدل شبيه فهمه خير منك. ثقافة لا. التبرير غير مقبولة.
1: لا. لا.
0: ويبقى الوسط الثالث اللي هو ذاك نشتركوا فيه الناس كل اليوم. الوسط المجتمعي.
1: نعم.
0: فضي يعني.
1: نعم. هو الوقت بدهم دهمنا. نعم. هو حتى عاطف منذ قليل ما تقدم بعض الحلول فعلا.
0: نعم.
1: داروا به الخلطة وانت مش ما
0: زدت
1: والدمك وكذا التجأ لأقرب أستاذ ولا معلم قريب يحس وينجم يفتح معاه الحوار، وهذا مهم. ولهنا دور الأسرة التربوية.
0: نعم.
1: الأسرة التربوية في المؤسسة رياض الأطفال ولا في المدرسة الابتدائية ولا في المعاهد، لهنا دورهم مهم جدا مع تحيتنا لهم. يلا نكمل كلمة الختام لكم الكل، ما نعرفش ما سؤال حب نسأله لكم، معناتها في فترة المراهقة شنية الحاجة اللي كان ترجع بيك سيدة هاجر اللي تتمنى نصحوه، معناتها فيقوق نصحوك في فترة المراهقة؟ تذكر شي حاجة ربما ما لقيتش كي كبرت توا قلت يا ريتهم وقتها أولياء ولا ما نعرفش الأسرة التربوية ولا سي محمود زادة.
5: بوم انت ما منعرفش الحاجه الوحيده اللي انا كنت نتمنى نعيشها اني نعيش ان اكتيفيتي سبورتيف، معناتها اللي كنت الحقيقه نحبها برشا. مي بون باش نقول لك معناتها
1: تمنيت نصحوك معناها ودزوك
5: فوالا. مي سينو الحقيقه باش نقول لك الوقت غير الوقت. كنت محظوظه. كنت محظوظه الحقيقه نتاع ربي، معناتها الاسره التربويه والفضاء والعائله وكل نعتبر روحي محظوظه.
1: سي محمود
5: صح عليك.
0: عاطف بتكلم جد.
1: عاطف
2: سيعفهم نصيحة وكل نحن مقدمة للشباب اللي كيفي وكل وحتى المراهقين اللي أقل مني، راهو حطوا قاعدة ذي في حياتكم وانت تشوفوا وين توصلوا. ما تضروش روحكم، ما تضروش معناتها الصحة متاعكم، ما تضروش غيركم، واحترموا الناس الكل واحترموا الكوكب اللي عايشين فيه سواء كائنات حية نعرفش نباتات حيوانات وبشر. تشوفوا كيفاش باش تعيشوا مخكم مرتاح، وديما تحطوا حاجه في مخكم توصلوا لها، معناتها ما تخليوش حطوا هدف وكل توصلوا له، ما تخليوش معناتها اللي يغيروا منك ولا اللي ما يحبوكش توصل وكل ياثروا عليك وكل.
4: نعم
2: دونك ديما واصلوا هكاك، وديما نقول الحوار هو يعالج كل شيء، كسوا سورتو في الاسره نتاعك مثالش حتى كان لي بارون نتاعك ما يحبوش يحكيوا، امشي انت حاول وكل احكي معهم فسر لهم ووعيهم، فما امكانيه انهم هما بيدهم وكل يلتشوا وتولي فما حوار كل
4: شاء الله عليك
2: حتى في الاسره التربويه.
4: هذه احلى نصيحه
0: ما شاء الله يعني فعلا هاي. يعني انا نقول نمكنوا صغارنا
4: هاي.
0: بشيء بسيط جدا كل حاجه في الحياه هذه توزن، اعطيه الميزان خليه يوزن، ما تخافش خليه يوزن، خليه يتعلم كيفاش يوزن كلامه، كيفاش يوزن كل حاجه يعملها، كيفاش ينمي الرصيد نتاعه، ونعلمه راهو الاشياء لا تقاس بعظم الاجسام كما يقال. ميزان الذهب دقيق وميزان الدياموند دقيق وصغير. لكن الدياموند يبقى ديما اغلى من الحديد اللي نحطوه على البسكوله الكبيره. كي يتعلم الانسان يوزن دقائق الاشياء يتعلم صغيرك، يتعلم راهو مش صعيب راهو، واللي كل كلمه قبل ما يخرجها يوزنها، كل تصرف كل سلوك يوزنه. هذاك وقتاش؟ وقت اللي احنا بيدنا نستعملوا هالاليه هذه، اليه الميزان، وقتها تنشوفوا برشا حياه تتنظم. انا تمنيت في المدارس نتاعنا اليوم انه نرجعوا للجانب التربوي ونرجعوا للجانب الثقافي في المدرسه، في ربط بين المدارس ودور الثقافه اللي نتعلم له اليوم. دور الثقافه تشتغل وقت اداري كما تشتغل المدارس
4: كما المكتبات العموميه،
0: يعني ما يجيش وقت الناس في مدارسها. دعوه لدور الثقافه، حل دار الثقافه ودار الشباب، حلها العشيه سيدي. وخلي الشباب اللي يمشي عنده وقت يمشي غادي، يلقى انشطه، يلقى موسيقى، يلقى سينما، يلقى مسرح، يلقى رسم، يلقى حوار، يلقى حوار. جيبوا ناس كتاب ادباء يحط لك حوار حول قصه من القصص.
4: يعني وبالحوار نكملوا اللقاء. شكرا لك سي محمود جاب الله يعطيك الصحه، نورتنا اليوم في طبعا في النقاش في الموضوع مهم جدا. شكرا سيده هزه نيال الاخصائيه النفسيه. عاطف شكرا ليك، شهادتك مهمة جدا. تحيات كاملة للفريق نجم الدين بن سالم، أيضا في ريال ومي في الديجيتال، بعد شوية وصال والمجموعة في العشوية. تحيات هند سعيدي، ربي يحفظكم ويحفظ صغيراتكم. شكرا لكم، إلى اللقاء.
6: قابل للنقاش، قابل للنقاش، فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.

0: اهلا وسهلا عسليمه، مرحبا بكم. موعد جديد مع العشيه كالعاده، حاضرين معكم من توا ماضي 3 باش نقول 5:03 دقائق، ومكوصلي واصلين معكم اللي قاعده 7:30. شيخ يلوج على تليفونه، بربي شاف تليفون شيخ محمد يقول له ها تليفونك موجود. مرحبا بكم الناس الكل. دوك احنا حاضرين معكم كالعاده بالفقرات، بالموسيقى، بالليكيب الكل اللي ان شاء الله تعديو معنا وقيت حلو مزيان كما تعودتوا اكيد. سينو احنا نقول لكم مرحبا، مرحبا بكم زاد على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. مي نجم الدين وصال بشير محمد بن حموده حاضرين معكم حتى للسبعة ونص. مرحبا
1: وسهلا، مرحبا، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب. ان شاء الله بدايه اسبوع طيبه، وان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم. مرحبا سي بشير.
2: مرحبا شيخ، مرحبا وصال، مرحبا بكل مستمعينا. بدايه اسبوع طيبه للجميع، طريق سلامه ايضا للجميع. الناس اللي خرجوا اليوم رجعوا في نشاط وحيويه، هاكا احنا نتاقلموا مع كامل ايام الاسبوع ولا. كل نهار نعطيوه الريتم نتاعو النسق نتاعو
0: ليه وتحس سايب بدات العباد تستانس بالنسق نتاع العوده المدرسيه والخدمه والكل، نساو شويه بداوا يخرجوا من الفصل.
2: زاد فما شويه سخانه هكا، شعره سخانه
0: شويه باش تتبدل ان شاء الله اكتوبر تقريبا، مش تكون فما الامطار
1: مهوي فما نسمه
0: مروح. اي الحمد لله الحمد لله، ما كانش انا نجيو
2: مالي انا عرقان علاش
0: انت بو عادي اللي هي سخانه كلي ونقول سخانه تسيب ولا تلب، نقول سخانه تلب
1: اوميد
0: اكزاكتومون هذاك علاش. اما سينو سخانه طقس باهي مزيان لحد الان ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار. سينو في ثنيه نسمعوا معناتها شفنا لومبوتياج وواحد جاي دونك نسيسروا احنا واحده واحده الناس الكل، خاصه الناس اللي تحرق الضوء واللي تخليك انت ضوءك اخضر يشعر وتقعد تستنى
2: واللي تدخل في السون سنتر دي
1: ولا برشا
2: واللي بدل واللي بدل من ممر لممر اخر من غير ما يشعل كلينيك.
0: لا هذاك ما عادش تعرفين بيه الكلمات،
2: واللي يبدا يسوق في التليفون ويشق على غيره والله لا هوني كاينه وحده مولا الكياس. لا انا ما نحكيه

0: هذيك هكاك علاش هذيك علاش احنا قلنا نحاولوا نسيسروا احنا خاطر توا الناس الكل خارجه الناس الكل تحب تروح معناتها كي باش تولي الفوضى بالطريقه هذيا نحنا نخلقوا فيه قاعدين بوتياج انا واحده حارقه قلت لها مدام راك حارقه تغزي تضحك عادي وموقفه 20 واحد وراه دونك نحاولوا احنا
1: ما عادش عنده قدر الضوء الاحمر يا
0: شيخ ليه فوالا جوستومون ويقول لك هاو نعمل كيما الناس الكل اش بيجيت كان عليا انا ليه معناتها عادي وكانه الخطا يلزمك انت فوالا كيما قال تطبع معاه ونتعامل معاه عادي دونك سي شرويح احنا كالعاده مع السته نعطيكم حاله الطرقات كيفاش باش تكون فوالا راش اولي ذولي تبدا من الماضي ثلاثه ومن وتبدا بتواصله سورتو خاطر الوقت هذايا نعرفوا برشا باش يروحوا تو بصغيراتهم والكل المهم سي شرويحكم تخلطوا سلامات سينو فقراتنا من بعد شويه كالعاده تكون بوك تايم شويه من تونس بين اثنين دوزا فان سبور ديكالي راش اول كيف كيف و أسترو مع عزيز اليوم مش باش يكون حاضر معنا زادا إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم ممكن نبدأ مع أكتوبر نبدأ مع طاقة أكتوبر عندك برشا أخبار؟
1: عندي برشا أخبار أكيد باش نحكي برشا أخبار سورتو في الرياضة مع ماتش تونس اليوم عملية حبيت أكمل بما أنه حكينا شوية على هكا مظاهر الفوضى حبيت نحكي على حاجة جديدة أنا ريتها اكتشفتها جديدة حاجة من المظاهر هكا اللي
0: الفوضى
1: فيها شوية فوضى وفيها شوية مش من الفوضى 50-50 شيخ اليوم فما برشا كيفاش ولاو يهزوا سلة الفضلات أو شكارة نتاع الفضلات المنزلية باش يحطوها في الحاوية اللي مخصصتها البلدية يعطيني رايك كيفاش حسب رايك كيفاش يهزوها يبدا واحد في كرهبته باش يطلع باش يهز الشكارة نتاع الفضلات
0: يبدا بخرج يد
2: فوق فوق
1: صحيح هذيا اكتشفت
2: زعما باش ما يشمش ريحة في وسط الكهرباء
1: يحطها فوق الكبوت نتاع كرهبته ولا كان الكهرباء طويلة يحطها فوق المال نتاع كرهبته ويبدا يمشي بها وغالبا في الدورة الأولى تطيح
2: ولا ينساها ولا
1: تطيح وتتبزع وتتفرد في الكياس للأسف ساعات نشوفوا حاجات اللي ما بينا نبعد
0: ولا يبدا
1: في الخايب
0: ولا يبدا لابس هكا لبسه نظيفه ماشي للخدمه ولا حاجه دونك ما يمشيش شويه للحاويه تربي لوحة يلعب باسكيت ولا وتتفرد بيان سور تيحو تتفرد اكزاكتومون فوالا احنا هاكا كل مره نتفكروا حاجه نعطيكم في اطار ان نحكيو شويه على الانضباط
1: في اطار التحسيس نحبوا نحسوا الناس خاطر فما مظاهر خايبه ما لازمناش نطبعوا معاها
0: المشكله هذا هو اللي احنا قاعدين نطبعوا قاعده تتطور معناها المظاهر هذيا هذيك علاش كيما قال معناتها في اطار التحسيس سينو اقعدوا معنا برشا موسيقى تستنى فينا ها وعنا رغب علامة عنا تيلي سويم عنا برشا غنيات قاعدة تستنى فينا غربي وشرقي دونك جديد وقديم هذي الكل في العشرية حتى للسبعة ونص

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: رجعنا لكم من جديد في العشوية الخمسة 15 دقيقة. نبدأ كالعادة مع أول الفقراتنا اللي فيها باش نحاولوا نحكي كل مرة شنو اللي شد الانتباه في ترند العشوية. دونك شنو اللي شد انتباهنا احنا تتعرفوا تتسويت في ترند العشوية.
2: ترند العشوية.
0: احنا كل فما حاجتين هكا نجمو نحكيو فيهم. فما زوز حاجات اللي هي ربما دارت برشا وخليت العبيد انها تتكلم وتحكيو بيان سور تعطي الاراء نتاعها. نحكيو على فيديو. اولا فيديو نتاع مجموعه من الخنازير البريه في حمام لمف اللي كانت موجوده في الكياس. بون يمكن فما يقول لك ايه شنو الجديد ولا المظهر عادي، لكن الفيديو المره هذيا نتاع الخنازير هذيا منهم وصغير معناها وحل تحت كهرباء. شفنا امه كيفاش معناها ماشيه جايه، كلهم الاخرين هربوا لكن هي قاعده ماشيه جايه على صغيرها. مولا الكهرباء يعطي الصحه حاول انه يخليك الصغير هذاك يخرج من تحت الكهرباء. وكان يصيح ياسر معناها صوته مسكين يسخف، خرج هو صحيح هكا عشوية على ساقه. شفنا ناس متعاطفه وشفنا زاد سمعنا حتى في الفيديو شكون قال عفس عليه. وبيان سور هنايا زاد باش نحكيو على انه الحقيقه قاعدين نشوف في المظهر هذا يتكرر برشا في حمام لنف، في حتى زاد منتزه النحلي اللي فوالا كيف كيف حي نصر. يعني وين فما فين فما هكا جبل والا غابات الا ونشوفوا انه
3: حومته
0: اي فوالا حومته، لانه نحب والا نكره الانسان زاد فوالا دخل في البيئه نتاعو واستغل البيئه نتاعو، فبالتالي تقلص البلاصه اللي هو كما قلت انت يسكن فيها وموجود فيها وينقص حتى الغذاء الى اخره نعرفه، فيضطر انه يهبط للمدينه. ونلقاو انه في الاحياء بتبيعه مش كل مره اخرى الفضلات اللي تتلوح في كل وقت واللي ما تتلمش في اوقات معينه الى اخره، فبالتالي فوالا هو مهنته يخرج باش
3: ينظف
0: للفضلات
3: ينظف الغابة وربي خلقه باش ينظف
0: نعرفوا زاد حتى الحراره ربما الكبيره السنه اللي زاد خليت فما نقص كبير في المياه الشرب بالنسبه ليهم، فبالتالي هذه الكل هذه من الاسباب اللي تخلي
3: عوامل
0: فوالا انه تخليه تكون موجوده. وزاد حتى ربما نفهموا زاد الناس خاطر فما كي تسمع يقول لك ايش نعملوا نخليوه والعباد فما عباد تخاف. راهو زاد الخنزير البري ما يتكيش الانسان مباشره من غير حتى شيء، لا راهو الا اذا كان يعني الانسان يتكيه والا كلب يتكيه وقتها يولي اغريسيف ويولي يدافع على روحه.
3: والا في اوقات التكاثر نتاعه
0: اي حي تولي فوالا تولي
3: خطيره هو خطير ذكر نحكي. فلفت انتباهي في الفيديو فما واحد لبس بالابيض قاعد هذا البوتو ولا على باله
0: هذاك الناس الناس الكل حكيت عليه
3: بحذاه خنزير يشوف فيهم كله خنزير تحت الكهرباء
0: اللون متعدية مش جاية وهو عادي
3: الغشية يسميوها متاع التليفون هذيك
0: يظولي ما فيقش بكون يسمع في الصوت وما هوش مركز اكيد مركز في حاجة يمكن اكثر اهمية لانه هو الوحيد يستمو اللي ما تحركت له.
4: اما زاد هذه من الحاجات اللي ما لازمناش نتبعوا معاها
0: كيف كيف
4: كاين على العديد المحميات مثلا نحكيو على محمية بوغارنين واللي هي حومتي واهلي نوجه لهم تحية ولاد حومتي الكل في حمنلف. معناه المشكلة ذي ولا موجود منذ 4-5 سنوات ما كانش قبل ما كناش نشوفوا احنا نقولوا الحلوف او الخنزير يهبط من الجبل ويهبط لوسط المدينة. اليوم راهو الحلوف ولا والخنزير بالاصح ولا في شط حمنلف، وقت اللي نحكيو على شط حمنلف معناها بينه وبين المحمية اللي هو اول متر في جبل بوغارنين اقل حاجة 500 متر. معناها شق بلاد كاملة ولا باش خلط ولا موجود في شط حمنلف اللي هي حاجة. والاكثر من هذا انه قاعد يتكاثر معناها بدات بمجموعات صغيره توا ما شاء الله راهو يخرجوا 4 ولا 5 خنازير كبار وراهم 20-25 صغيرات ماشيين ويتكاثروا. ولقاو ملجا وين؟ ملجا قريب من بعد نحكيو على مشكل الفضلات، ملجا في غابه معهد الزهر، الغابه اللي تفصل بين حمنلف ليسي الزهره، الغابه اللي تفصل بين حمنلف والزهره، لقاو ملجا غاديك الخنازير. بما انه فما عديد الحاويات، فما بلاصات نتاع بوغارنين عديد الحاويات نتاع
3: كل شيء متوفر
4: نتاع نتاع الفضلات المنزليه، دونك يمشيوا ياكلوا من الفضلات هذيك ويرجعوا يعيشوا على رواحهم في الغابه ونساوي الجبال كما قلنا علاش خاطر محميد بوغرنين للاسف اليوم ما عادش عندهم ما ياكلوا. شنو هو اللي يجبد الخنزير الغادي؟ الاكل والشرب. اليوم محميد بوغرنين الخنزير ما عادش ينجم يعيش فيها، بالتالي هبط الجاء انه يهبط له ولا حيوان اليف.
0: اي اي اي تعاود بالناس
4: انا توا منذ سنوات قليل وين تسمع انسيدون تاع انه خنزير هاجم شخص
0: ولا هاجم ما يهاجمش في العاده،
4: ما تمسوش ما يمس ويتعدى بجنب ويتعداه وسرب من الخنازير وعادي جدا،
0: لانه هذاك سلوكه كما قال الشيخ اللهم فتجاوز والا انت تهجم عليه. اي بالطبيعه هو
4: لا يعني ما عادش عادي، هو موطنه الاصلي
0: غادي الاصلي
4: محميه بوغرنين في الجبل في الغاب. اليوم هنا بين الناس
0: هنا جوستمو انت طرحت اشكال مهم جدا وان شاء الله يكونوا معناها يسمعوا فينا ويوصل صوتنا. هنا المحميه اللي كما قال بشير ما عادش يلقى هو موطنه غادي، كان المفروض مستقر غادي، كي ما عادش يلقى الماكله ما عادش يلقى فما حاجه، يعني هوني شكون المسؤول على الاهمال نتاع المحميه هذية باش الخنزير ولا يخرج وكما قال معناها ولا يتكاثر باسراب كبيره برشا
4: وتعايش مع هي ماهيش مهم للمحميه في الحقيقه. لا فما برشا سامحني شيخ فما برشا ناس تخدم في المحميه واداره الغابات تخدم لاهية معناها من محميه، فما ناس تخدم ولاهين الحقيقه نتاع ربي ما نحكي لكم كونيسونس دو كوز. تبقى ربما الاستراتيجيه اللي حاطينها للمحافظه على
3: النسيج
4: لافون لا فلور المحافظه على الثروه الحيوانيه هي اللي ربما كي باس اكوتي، هي اللي ماهيش ناجحه
0: يلزم فيها
4: يعني اذا كان ما توفرش ما هو لازمني نوفر انا بوري فيتيها الاشكال هذا
0: باش هو ما
4: يعني نسكر مشكل باش نحل مشكل اخر.
0: اي اي جوستومون لانه كما قلنا هو يبقى زاد راهو كيف زاد نقولوا للمواطنين راهو ما يلزمكش تهاجم باش ما تصير كما قلت انت الحوادث لا يقدر الله، ونحاولوا انه نفهموا راهو اليوم ربما هذه حاجه مازلنا مانيش فاهمينها ولا وليت غايبه علينا، انه راهو الحيوان بانواعه راهو موجود ومستحقين في التنوع البيئي نتاعنا، راهو وقت يضر الحيوان وتلقى الحيوانات راهو البشر باش يضر مباشره معناها ما نجموش نكونوا ليه هذا خنزير ايا اقتل والا شفنا الضبع
3: ربي قال ما تاكلوش ما قاش
0: اقتلوه
3: اي يقول ما تاكلوهش مش معناها نقتلوه،
0: احنا شفنا الانسيدون
3: قالوا عفسوا في بالو خاطر ما ناكلوهش احنا وكي عندي ثقافه الماكله انه حتى كي نزرع شجره يقول لك شنو فيها غله ولا ما فيهاش، ما يعرفوش شجره نتاع زينه ونبات زينه ولا
4: اكسجين
3: اكسجين لا يقول لك تصرف عليها في الماء فاش قام اش باش تجيب ما جابت شيء حتى شجره نتاع غله بعد خمس سنين ما تجيبش قال علينا
4: ما تنفعش قال
0: اي ما نستحقوش
3: ثقافه انه شنو باش ناخذ من عنده طونكو حلوف ما نش باش ناكلوا منه
0: وتخاف حتى بعقليه انه خاطر حرام ناكلوه
3: خلي يموت خلي يموت ليه ما
0: اي كيما قلت سمعناها في سمعنا في الفيديو عفس عليه
3: عندك هو النحله اذا كانت تنقرضوا تنقرض الحياه
0: فوالا معناتها
3: زوز اسباب معناها النحله خاطر تلقح هو ينظف البيئه هو ينظف كل شيء
0: وديجا هو مشكل في النحل قاعد بطبيعته قاعد ينقص هذاك علاش قلنا راهو المهم نفهموا انه راهو فما تنوع بيئي لكن زيد في نفس الوقت فوالا نحافظوا على هالتوازن هذايا الحيوان ما يضرش ويقعد في البيئه نتاعو والانسان زاد كيف
3: وقبل كان يولي السباع
0: كيف
3: كانت تاكل كانت فما الضباع وكان فما
0: الاسد الافريقي
3: اللي
0: انقرض ما عندوش برشا راهو
4: 1900
0: وحاجه في تونس اي الاسد الافريقي
3: وكان عندنا اسد اقوى من الاسد هذاك اللي لقاوه في المهديه في قصور السيف الفسيفسي نتاعو ولكن نحكيو على الفلاقه معناها هنا كانوا عندهم سيوده معناها في الجبال ولكن مشات السيوده هذيك اللي كانت تنقص من التكاثر خاطر هو كما قال بشير يولد برشا الخصائص تاعو تجيب ب 12 خنتوش وساعات اكثر ويعيش خاطر هو عنده مناعه عنده قوه حتى هذاك اللي خرج لاباس مديد اخرى
0: ولا لاباس عليه معناها دونك هذاك اللي يلزم علاش قلنا يلزم المحافظه افهمك التوازن هذاك اللي هو يلزم
3: هذا اللي تعمل اداره الغابات اللي تحكي عليها انت وتعملوا وزاره الفلاحه ويعملوه المسؤولين اللي يعملوا دراسه كما في الدول المتقدمه وكما في اي بلاد عندها محميه ولا غيرها ولا جبل النحلي ولا جبل غابه الرمال زاد غابه الرمال كانت سبب في حوادث اول ما تعمل لوتوروت بعد عملوا كل الحديد هذاك الاربعه باش خاطر كان يشق كياس خاطر هو هذاك دار معناها ما
0: بالنسبه لي هو
3: ما عندوش فما اوتوروت يقص الغابه يعرف الغابه من هنا باش يتنقل للبلاصه اللي
0: ونشوفوا في الدول المتقدمه معناها حتى كيف الانسان يتوسع على حساب الغابات والا المواطن عايش الحيوانات البريه كيدخل في مجالهم يقرا حسابه كما قلت انت يعملهم حتى دي باسواغ يعمل اماكن مخصصه ويحط لك حتى بونكارت باش تنتبه وترد بالك ونشوفنا برشا فيديوهات مثلا تلقاه كما قلت انت خنزير والا دب ولا غيره تقف سيركولاسيون كومبليتوم ويخليه حتى هو يتعدى والا يتخلص من الحاجه اللي هو فيها باش هو ما يتعدى. معناها فما زادة وعي وفما عقليه تتكلم. لكن هوني نعاود نقولوا راه باش ما يقولكش اه لا تحميم على الحيوانات والعبد شنو يعمل. احنا قلنا يلزمنا نلقاو فوالا الحل خاطر لازمنا باش نعيشوا مع بعضنا. حد راهو اي اختلال راهو يخلي بطبيعه يختل التوازن الكل. دونك انه ما بين الحيوان ما بين الانسان ومصلحه الانسان لازم تكون فما الحلول الموجوده. والحلول نخليوها للدوله المؤسسات اللي هي تعرف كما قلت شيخ مثلا تصير احصائيات وكما قلت بشير معناها هذه البلديه لدائره الغابات الى اخره يدخلوا باش يفهموا وين المشكل ويلقاو الحلول.
4: ومكافحه الحرائق ايضا في الصيف مهم جدا خاطر يهرب من الحرائق زاد الحيوانات الكل. محميه بوغارنين مثلا اللي نعرف فما ديجا المتحف ولو انه مسكر منذ مده ما نعرفش علاش، لكن المتحف هذا فيه العديد من الحيوانات اللي كانت تعيش في محميه بوغارنين اللي انقرضت للاسف. اليوم ما عادش فما ما عادش فيه حيوانات كيما قبل. هنا نثبت وانا صغير كي نطلعوا لجبال بوغارنين تبدا تعس خاطر فما
3: بالك فما حيوانات
4: برشا اليوم كي تطلع لجبال بوغارنين عباره تسمع تسمع حشرات حاجات عصافير صحيت ما فما ما عادش فما حيوانات في جبل بوغارنين. من الحيوانات كان فما الغزال قبل ما نعرفش لتوا مازال ما عادش
3: حتى في جبل زغوين زاد
4: عندي سنين ما ريتش غزال في بوغارنين.
0: لا نسالكم مع شما ما تمش ما تمش اعاده التوطين خاطر كيما قلت انت انه محميه باهي يا سيدي انا تسيجها وتتلهى بها في شويه تنظيف الى اخره. لكن كيما قلت مثلا المتحف علاش مسكر؟ علاش ما يتحلش ويولي داخل فلوس والفلوس هذيك تمشي للمحميه وبالعكس تعاود توطن فيها انواع نتاع حيوانات وتولي العباد تمشي وتتفرج وتدفع الفلوس ومنها انت نقولوا احنا دور الدوليب وتخليها هي هكا تصرف على روحها المحميه هذيك وتحافظ على التنوع على البيئي اللي موجود فيها.
3: حتى ما تصرفش على روحها فما مواطنين يحبوا فما
0: اكيد
3: ناس.
0: اكيد فما جمعيات فما
3: اصلا حتى حديقه البلفيدير فما عباد يحبوا يتبناوا حيوانات غادي عنده جمل يجيب له ماكلته عنده انت كتشوف الحاله نتاعهم كيفاش معناها الوضعية نتاعهم معناها يسخفوا بالحق يسخفوا معناها
0: لأن المصاريف تبدا كبيرة كما قلتوا ما تلقاش
3: خليو المجتمع المدني خليو
0: أبواب اكزاكتومون أنه العباد تنجم تعاون
3: يحب يشوف المهي يحب يشوف الغزال يحب يشوف نوع نتاع جدي عندنا سبيسيال نتاعنا فما كباش نتاعنا زادة كانت تتعمل فما برشا حيوانات مزيانة خاصة بتونس وبجبال تونس
4: فما العلوش التونسي اللي هو منقرض في تونس
3: هو ما عندناش منه وفي أمريكا
0: في أمريكا أمريكا موجود أمريكا موجود موضة تخاف يجيبوه تو يهربوا والله هذه كانت فقرة ترند العشوية. احنا مواصلين معاكم حتى للسبعة ونص.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بعد غد الأربعاء بمختلف ولايات الجمهورية دورة ثانية من الأيام الجهوية رائدات، وتهدف هذه الدورة لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، والتعريف بآليات الانتفاع به ودعم الانخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. وسيتولى ممثل المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والبنوك الشركة الإحاطة والتوجيه والإجابة عن استفسارات النساء والراغبات في الانتفاع بالبرنامج وتقديم كافة الإرشادات المتعلقة بتيسير عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية البرنامج رائدات.تي.إن. تحت عنوان مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائية، أطلق مهرجان بعيونهن السينمائية الدولي خلال دورته التي تنتظم من 4 إلى 7 أكتوبر 2026 ورشة لتطوير الأفلام تحت إشراف المخرج والكاتب والمنتج التونسي إبراهيم الطيف. وتندرج الورشة ضمن حرص المهرجان على مرافقة صاحبات المشاريع السينمائية وفتح فضاءات عملية لتكوين وتبادل الخبرات. إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي شباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحية وأصحاب المؤسسات الصغرى للمشاركة والانخراط في هذا البرنامج. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة المرأة والطفولة وكبار السن غدا بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. في العالم، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي يلتقي وسط المفاوضات مع أمريكا اليوم في نيويورك. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا، مؤكدا أن أسعار النفط تنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: رجعني لكم من جديد. هذه كانت نجوى كرم، سمعنا موجز بالخمسة ونص، احنا مواصلين معكم حتى للسبعة ونص، توا الخمسة واربعين دقيقة راهم شتي تاعت الشباب. هذه العشوية اللي كيبل كل مازالت مواصلة معكم، مي نجم الدين محمد يوصل وبشير، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم، كيف كيف مرحبا بكم على الباج بتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. سينو خلينا تو سويت نشوف شنو هو الكتاب اللي باش يطرحوا علينا اليوم الشيخ في فقرة بوك تايم.
1: بوك تايم.
2: في بوك تايم اليوم كتاب محمد بن اسماعيل، ايتيمولوجي عرب اون لونغ فرونسيز،
0: هذا الكتاب
2: اصول عربيه في اللغه الفرنسيه. اصول عربيه في اللغه الفرنسيه، شنو الكلمات تعرفهم؟
3: البربوق،
2: البرقوق.
3: يا اخي ملي قريتها من بعيد قريتها بالغلط.
2: البرقوق اللي هي شنو؟
0: اللي هي ديريكت
2: قاتله العوينه، العوينه ولا البرقوق مشماش، ما هو يقولوا البرقوق.
0: قلت البرقوق ولا اللي فين؟ قلت البرقوق. قلت شنو هذه؟ ما عرفتش الكلمه
3: كي قريتها من الباء في بلاصه القاء.
2: الجابر، الجابر مثلا، الالغوريتم اللي هي الخوارزمي، الكحول،
0: الكحول،
2: أدميرال، أمير البحر،
3: أميرال،
2: أميرال هي أمير البحر كنتمل، وأرسنال هي دار صناعة اللي في كما الأرسنال تاع في مزبورقيبة، ولا الأرسنال هنا في تونس كلمة تونسية دار صناعة أرسنال، عملوها البيهات معناها صناعة الشاشية في في البطان.
3: أرسنال كلمة تونسية؟
2: أرسنال هي دار الصناعة.
3: يعني أرسنال تاع الإنجليز ماخذ على
2: هي دار الصناعة. ما كانوش الإنجليز ما كانتش عندهم صناعة أصلاً. الصناعات كانت عند العرب وكانت عند المسلمين، وكانوا ممتازين بالإتقان. ما هي حاجة جاية من عند العرب معناها ولا من تونس ولا جارانتي جلد هاي دنيتها. بعد منها ولات المانيا تتبع تعمل في الحاجات كيف، اما كيما تو احنا نقولوا ميدين شينا، اول ما بدات ميدين شينا ميدين جيرماني معناها حاجه هكاك، بدات تصنع، لازم تصنع الخايب باش بعد تولي تصنع الباهي،
0: لين
2: بعد ولات ميدين جيرماني حاجه
0: طياره
2: غارانتي. كيف كيف جات ميدين شينا اللي هي ايميتاسيون من الاول، يقول لك سلعه شنو سلعه شنو، تو ولا كل شيء يتصنع في الصين. معناها القهوة كافي، السكر أو السكر أو السكر هي كلمة عربية، السوربي أو السوب اللي هي شربة، يعني كلمة عربية زيادة، الليمون كلمة عربية، في الإسبانية موجود برشا كلام عربي،
3: برشا
2: كانت 8000 كلمة نحاوهم، كل مرة نحيو كل مرة نحيو يبدلوا بكلمة أخرى أجنبية، تو قعدت فيها 4000، منها الثيت اللي هو الزيت، ولا الثيتون، السكر، الكادي، أستاذ، أستاذ معناها أستاذ، معناها سيدي، حتى هو ولا حتى مرة يقولها أستاذ، معناها الكادي القاضي، الديوان، أخلا يقول لك أخلا، ديما اسبانيولي مثلا باش تربح برشا اليوم ولا باش تربح ريال يقول لك أخلا إن شاء الله،
0: أخلا
2: إن شاء الله، حستا حستا حستا، ولا في التركية فما برشا كلام بالعربي. هنا الكتاب هذا محمد بن اسماعيل
0: والمالتيز، سامحني شيخ،
2: المالتيه تقريبا تونسية، مش حتى مالطا نتاعنا اللي عشنا فيها ما شاء الله، سيسيلا صقلية كيف كيف زاد،
0: والهجره كانت عكسيه
2: هنا بالاحرف معناها بالالفابي، يبدا بالآ ويحط لك الكلمه نتاعها، والفزير معناها الوزير،
0: الوزير
2: فيزير، البي كيف كيف، الحرف السي، بركه موجوده من قبل، فما برشا كلام كان موجود. اما وقتاش اللغه الفرنسيه
0: هي مول، هو مول احنا اللي زدراو
2: نعرفوا اللغه العربيه مش من مستعمرات
0: تقدم، يعني
2: احنا هي استعمرتنا، استعمرت المغرب العربي، علمته الفرنسي، ولكن في الجزائر برشا كلام توا معناها الناس اللي مشيت عاشت في فرنسا، كما كلمه انوجدابل، انوجدابل هذه جات بعد، غير موجوده معناها، ولا كيف كيف، ولا
3: كيف كيف دخلت في القاموس،
2: صحيت دخلت ولات موجوده، وبرشا كلام اخر توجد بالاستعمال
3: اليوم
2: اليومي للعرب اللي موجودين في فرنسا دوزيام جينيراسيون. هنا السؤال يطرح نفسه، ان هي اللغه الام، كي تلقى ارض وارث بالانجليزي وسكر شوغر وسكر، شكون الاولاني؟ هل هو الشوغر او السكر ولا الفايت؟ منين يعرفوه علماء اللغه ولا علماء اللانغوستيك؟ يعرفوه بالجذر بالاشتقاق. يعني كي تشوف انت اللغه الانجليزيه ماكسيموم الكلمه تخرج منها اربعه خمسه، في اللغه العربيه كل كلمه او ساعات حرف تشتق منه 18 ولا اكثر من ولا ساعات 20.
0: هي كلمه الاسد، الاسد في العربيه ما نعرفش قداش من من اسم
2: أما
0: عنده.
2: اما كي تشوف عين، انت عين جاسوس، عين العين نشوفه بها. عين هو جهه مرض، عين اللي هي السبالة، عين الشمس،
0: عين الشمس،
2: عين المكان، عين هو اللي هو الحرف، انت والسياق اللي تستعمله. فهذا ليه هذيك التلمو غنية اللغة العربية، كانت سبب أنها تكون هي لغة القرآن، معناها خطر عندك برشا اشتقاقات وبرشا معاني.
0: نعم.
2: وكل معنى يمشي في السياق، معناها تخرجوا، إذا خرجتوا من السياق تبدل المعنى كومبليتمون. في اللغات الأخرى تلقى مثلا الإسبانية، علاش خذت برشا من اللغة العربية؟ سوكا عندها عجز. في التركية كيف كيف تحس فما كلمة واحدة سبب تمشي في كل شيء. اصلا تمشي في كل شيء، تمشي لا وتمشي نعم وتمشي، معناها تقول انت علاش. اولا ماهيش كلمته ماخذينها. وزيد فما فقر في استعمال في انك تتكون منها جمل او تكون منها فقرات. اغنى لغه في اللغات اللي هما تو موجودين
0: اللغه العربيه،
2: 4000 لغه مستعمله، معناها قاعدين يحكيوا بهم. فما عاد ساعات لغه تلقى 100 بشر يحكي بها في بلايص معينه. اللغه العربيه هي اغنى، مش تحيز والا احنا نحب اللغه العربيه.
0: لا هذه دراسه
2: لغتنا البربريه نعتز بها زاده، ولكن انقرضت مش الناس كل يحكوا بها. وفما اللغه القرطاجيه اللي هي فيها برشا اصول او كلام من اللغه العربيه، اللي ماذا بينا لو حب ذلك وكان شكون يعاود يحييها، كيما فما الايجيبتولوجي
0: مش
2: الكارتاكولوجي، وانك تكون قرطاجي تحكي لنا ثقافة كارتاج ولغة كارتاج اللي تشابه برشا للغتنا نحكيو بها تويكا احنا، وللغة العربية تنجم تكون هي الاصل، هي قبل العربية الله اعلم. هذوما كل
3: هو العربية يا شيخ، مش ما نعرفش صلح لي كان غلطت، مش ما نقولش العربية مش جاية من الآرامية
0: سامية، لغة سامية
2: من الكنعانية، من الآرامية من اللغات السامية. انحدرت
3: يعني الاراميه جات منها العربيه والعبريه.
2: لا صحيح، هما نفس تقول ولاد عم معناها، ويقاربوا شويه لبعضهم. اما ان هي الاولى وان هي الثانيه وان هي الاغنى، العربيه اغنى. علاش اغنى؟ خاطر زعما هي كي دخلت الحضارات الاخرى وقتها تعبيت، والا من قبل كان عندها. قد نشوفوا احنا زاد الشعر الجاهلي ونشوفوا
0: واللغه تتطور، حتى العبيد زاد تعرف راهو
2: تتطور،
0: راهي اللغه تتطور كيما الانسان، معناها ما فهمي. خاطر احنا مثلا
2: كي لغة حية لغة ميتة.
0: مثلا نشوفوا الفرنسيه راهي تطورت عبر القرون،
2: تبدلت
0: فوالا، تبدلت كومبليتمون برشا
2: كلمات. ماشي الفرنسيه اللي حكوا بها الفرنسيس، واصلا هو حتى كي شد شو اسمه نابليون هو اللي قال انا اسمعني، ولا لويس السادس عشر ولا واحد منهم، فرض اللغه الباريزيه اللي هي قبل كانوا هما ممالك ودول معناها، وكل حومه عندها لغتها وعندها الاكسون تاعها. منين تفهم وذا تفهم تو كي تمشي لكندا، خاطر هذوك مهاجروا في القرن ال 17 ولا
3: فرنسيين اصليين هاجروا لكندا.
2: هذيك اللغه اللي كانت قبل موجوده.
0: دونك اللغه تتطور وتتبدل وتدخل عليها كلمات جديده، فما كلمات تنقرض بشويه بشويه. فما حتى في اللي معناتها حتى في الشغل تاعها احنا حتى نشوفوا مثلا في الفرنسيه برشا برشا كلمات تحت مثلا من الديكسيونير جدد توا اللي قاعدين خارجين، معناتها فما تطور زاد كيف كيف كيف كيف الانسان تتطور،
3: وبرشا كلمات زاد جديده قاعده تحس انه
2: تتخلق جديده
3: ويتحكي بها في طبقه معينه. مثلا ايمانويل ماكرون مؤخرا قال كلمه في نيويورك، يظهر لي مش في خطاب رسمي، قالها قالها في حديث جانبي. الكلمه ذي يا شيخ ولات ترند، ما استحضرهاش، لكن كلمه طويله وعريضه وبرشا ناس ما فهموهاش، حتى الفرنسيس بيدهم ما فهموهاش. دونك ولات ترند، تعدد برشا في البرامج نتاع البرامج الفرنسيه باش نجموا يفسروا الكلمه هذه ما معناها اللي خرجها الرئيس ماكرون.
2: الجارغون كل جماعه، وخاصه كي تحكي زاده في العلوم في الاكتشافات قبل كانوا كل ما اكتشفوا حاجة يسميوها هما فتقعد بك الاسم هذاك. كما ابن الهيثم وقت اللي اخترع القمرة أو الكاميرا ما ينجموش يبدلوها الأخرين يجيو رغم اللي حرف وجابوا برشا كلام حرفوا حتى أسامي متاع علماء وزعم زعم بشي سواديزون غربيين مهمش عرب ولا مهمش مسلمين رغم اللي أنا منيش مع أنه العلماء العرب ولا المسلمين العلماء أغلبهم مسلمين مهمش عرب معنا كي نشوفوا الأصلهم تلقاهم من فارس ولا
0: أي
2: من
0: أي أي أي
2: هذا كله يدل على الثراء اللي يهم في الحكاية هذه كل أنك قد ما تتعلم لغة قد ما تتعلم حضارة قد ما تكتشف عبيد كما قالت ويصال مالتا لغتها ثقافتها كلامها تفهم عاداتها وتقاليدها الإنجليزية كيف عاداتهم وتقاليدهم السبانيولية كيف أنا تو بشير كي يحكي بالسبانيولي ولا كي يشوف الكورجية ولا كشوف يفهم فما لغة فما وخاصة تويك كل جيل يعمل اللغة متاعه معناها تو جيل
0: أكيد فما كلمات
2: عنده لغة وجيل ألفا عندهم لغة أخرى يتكلموا بها ويتكلموا بها وطريقتهم في التعامل ويمشيوا برشا الاختصار ويمشيوا برشا للكلمة اللي تتقال ولا قصيرة
0: نخسينا حزين نكملوا نختصر الكلمات
2: صحيت وذلك هو في النخم شنوليو ونرجعوا بالوامية نحكي
0: بالوامية اكزاكتو
3: اسبانيولي فيها البانيل هكا حسب ما نذكر البني البانيل فيظهر لي
2: المخدة
3: المواضة
2: المواضة
3: فيها البرسيانة يظهر لي برسيان فهم برشا كلمات عربية مستحضرش توا ما يعرضوني برشا
0: نعملوا حسب تاع لغات نتبادلوا الخبرات فيها فلا دونك هذايا الكتاب نتاع اليوم وصول العربية في اللغة الفرنسية وكذا كان تحبوا تعرفوا الكلمات محمد بن اسماعيل هذايا الكتاب اللي يقترحوا عليكم لليوم محمد بن حمودة سينا احنا مصين معاكم في العشرية بعد شوية ناخذوا حالة الطرقات شنو احوالهم شنو عندنا بلايس فيها برشا امبوتياج البلايس المسرحة هذايا الكل بعد في رش اور مع عماد تفيله

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية. العشوية.
2: العشوية رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم من نسال كل الستة والدقيقتين وقايت باش نعرفوا الطرقات الكياسات شنو عليهم صرحة امبوتياج بلايس بلايس نشاور فوالا توت سويت فقرة تراش اور. رش اور كما تعودتوا في العشوية، الفقرة هذه اللي تكون برعاية عماد الطويل اللي مشكور جدا هكا كل يوم لقيت هذا يعطينا حالة الطرقات. عماد مرحبا بك.
3: مساء الخير مدام بوسال، مساء الخير سيد الشيخ بشير، للفريق العامل معاكم الكل، لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
2: شنو حوالي الطريق معبية ولا صفا اليوم ولا كي العادة؟
3: شبكة الطرقات لون برتقالي إلى اللون الأحمر.
2: الله الله.
3: فما اكتظاظ مروري.
2: تشايش أخضر لي؟
3: لا لا، هو يا برتقالي يا أحمر.
2: يا أحمر.
3: كي نلقاو عادي تبدأ طريقة عادية مع تدور المؤشرات. نبدأ بالطريق الوطني رقم 9 بين تونس العاصمة في اتجاه الضاحية الشمالية المرسى. نبدأ أول حاجة على مستوى الضفاف البحيرة في المدخل الأول متاعها، ثم على مستوى محول حي طب مهيري العوينة، نزيدوا على مستوى محول حي السلامة والمدخل لضفاف البحيرة 2، ومن ضفاف البحيرة 2 اللي باش يتوجه نحو منطقة الكرم.
4: الكرم وحلق الواد.
3: اي الكرم وحلق الواد شارع محمد الخامس، غاديك حتى نوصل على مستوى مفترق الدوراني وين القصر المعارض الكرم. كي نبقاو ديما على طريق المرسى، المدخل على مستوى بعد الحي المدخل معناتها مدخل جسر البحيرتين، باش نوصل على مستوى حي السلامة، ثم على مستوى المدخل المرسى على مستوى المفترق شارع الملعب وين نلقاو المركب الرياضي للمستقبل الرياضي بالمرسى، هذاك زاد فيه اكتظاظ مروري. من جهه اخرى على مستوى الثنية اللي هي محول معناتها حي الخضرة، ياما الطريق الوطني رقم 8 اللي باش نمشيو على مستوى الشرقيه وناويين نوصلوا على مستوى منطقه ريانه معناتها محول ريانه، وكذلك على مستوى محول سقره برج وزير ورواد كلها معناتها برشا اكتظاظ وبرشا زحمه. على مستوى طريق الوطني رقم 10 اللي هي تربط بين ريانة عبر سكرة في اتجاه سيدي داوود وكارتاج، تلقاو فما كثير مروري، وكذلك على مستوى مدخل مدينة معناتها طريق رواد شارع فتحي الزهير، فما اكتظاظ على في المرحله الاولى في اول الطريق، ثم على مستوى منطقه جعفر غادي قبل سيدي عمر فما اكتظاظ مروري كذا، وين على مستوى القطب التكنولوجي بالغزالة. هذه حاجة. شارع ابن خلدون اللي هو يربط بين منطقة رواد وكذلك مدينة ريانة على مستوى محاول مستشفى محمود الماتري. من جهة أخرى ليكس دو اللي هو طريق طاهر بن عاشور والباهي لدغم اللي هو يربط بين حي الخضرة وصولا إلى النصر، نلقاو على مستوى المفترق وين الصيدلية المركزية في المنزة، ثم على مستوى منطقة في الفيل، وكذلك المدخل على مستوى المنزة السادس. نزيدوا قدموا من جهة أخرى

0: التاريخ الوطنية رقم 21 اللي هي الروتيكس. الروتيكس المدخل على مستوى ريالة برشا اكتظاظ، وتحت الجسر على مستوى المدخل المدخل نتاع حي برج باكوش، يعني وين شارع الاستقلال اللي هو يربط بين منطقه برج باكوش وكذلك وسط مدينه ريانا. المدخل على مستوى الطريق الروتيكس يعني من جهه المنار، وكذلك على مستوى حي الرومانة اللي من خلاله نوصل على مستوى شارع مفتاح سعد الله، والمدخل حي ابن خلدون. القدام شويه فما شويه زحمه، اما تجيب الامور على مستوى منطقه سان كليمون. بس سان كليمون في الروتيكس باش نوصلوا على مستوى الزهور الرابع والزهروني، فما برشا كذاب. من جهه اخرى من شيره باب سعدون، ساحه باب سعدون معناتها في اتجاه شارع محسن سعد الله، وكذلك للي في اتجاه القصبه وشارع الساحل يعني عبر شارع 9 ابريل، فما اكتظاظ مروري. زد مع هذايا المسافة اللي هي مربوطة من جهة مفترق شارع الطيب المهيري وشارع النهج سيدي خلالة من جهة باب الخضرة في اتجاه باب العسل باب سيدي عبد السلام عبر شارع الهادي السعيدي، فما اكتظاظ مروري. تقريبا هذه أغلب معناتها خلينا نقول النقاط اللي هي فيها أكثر زحمة وأكثر اكتظاظ مروري. نقطة مش نحب نثيرها بالله صحيح، بعد نهار خدمة ومجهود بدني مجهود ذهني، المروحنا يلزموا أكثر تركيز
1: صحيح
0: وأكثر مجهود. غلطة صغيرة تنجم تتكلف غالية، نحاولوا بلاه نركزوا أكثر مع السياقة بتاعنا. نعرف اللي برشا عائلات توا معناتها اللي تعدى معناتها للأولاد باش هزوا من المدرسة ومن المعهد وتتلم، ومع شوية إذا كان فما قضية هذايا الكل ياخذ مجهود أكثر تركيز بين بعضنا معناتها كمستعمل الطريق. السياق الدفاعية نحترموا بعضنا بالله، ونحترموا الإشارات العمودية الأفقية، الإشارات المرورية والإشارات متاع عوانو إطارة شرطة المرور اللي هما واقفين ليل نهار باش يأمنونا السلامة.
2: استعمال ضوء الإشارة زيدا نتاع الكلينتور هذاك اللي تو تنحى
1: معناها
2: الناس كل معاش يقول لك ما فهمكش بيه باش ندور على اليمين.
1: أي يلزمك تقعد تقرا في أفكاره.
0: هذاك ما نستعملوهوش، وإذا كان استعملناه يولي حق مكتسب. ما أخي ما شفتنيش
2: حطيتك
0: الضوء الرصاص الكليتون وقتها ولا حق مكتسب. ما عادش لازم نشوفه شيء. هذاك راهو يعاون برشا في عملية الاتصال والتواصل بين جميع مستعملي الطريق، ونفهموا نية كل عرب وكل شخص شو أنا ويحب يعمل.
2: وخاصة اللي يبدأ باش يدور على اليمين يشد يمينه، واللي اللي تدور على اليسار كيف
0: مش هو
2: يتحط في بلاصة اللي هي ما ينجمش يدور، بعد يقعد يزمر على العباد يقول ما أنا باش ندور على اليمين تو فقت
0: اللي انتي
1: ولا يشد يمين ويحب يتعدى يدور على اليسار يقص عليك.
0: نفكوا في بلايص بعضنا وبعض نقولوا شبينا، فما برشا
1: صحيح
0: برشا زحمة في الطريق يعني. هذا هو يعني وصل الطريق السلام جميع الناس، كل شغلة كل عائلة كل تدخل البقرات السخنة نتاعها سلامة إن شاء الله.
1: أمين يا ربي. شكرا لك، مشكور جدا عماد الطويلي، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي تقدم هنا كل يوم في العشوية في فقرة الأش أور. أنا نضم صوتي لصوتك ونقولوا نسي سروي احنا إذا كان نحترموا راه وكل واحد يحترم العلامات ويحترم دوره وكل تروح الناس كل لبس وسيركيلاسيون
2: وإن
1: شاء الله معناها خاصة إن شاء الله يا ربي ناس كل تخرج سلامات للدار. فوالا هذه فقرة رش آور، مواصلين معاكم في العشوية حتى للسبعة ونص.

0: رجع لكم من جديد هذه العشوية 6:15 تتسويت شوية سبور في فقرة سبور ديكالي. سبور ديكالي كي العادة مع بشير بلشير. مرحبا.
1: مرحبا ويسال. مرحبا من جديد شيخ السادة المستمعين. سبور ديكالي كي العادة ما نجموش ما نبداوش ولو انه ديكالي لكن لازمنا نبداو بالمنتخب الوطني التونسي. عم باش نبداو بالديكالي بعد شوية تعطيكم التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي ضد بوتسوانا بعد ساعتين غير ربع من توا. مباراة نجموا تتابعوها معنا على موج إذاعة الشباب ان شاء الله في استوديو خاص مع وفاء فدو. زبير العوني باش يكون معنا في التعليق ملعب رادس. لكن قبل هذايا حبيت نرجع على لافيش اللي هبطوها اليوم بلوزيور سيت اللي يعنيوا بمتابعة نتائج المباريات اللي هي افيش تاع مباراة تونس بوتسوانا انولي. الناس الكل دخلت تشوف اللي يحبوا يتابعوا اخبار المنتخب الوطني التونسي واللي يشوفوا في المواعيد الرياضية ومهتمين بالمواعيد الرياضية دخلوا يلقاو انه مباراة تونس بوتسوانا انولي الورك هي المباراة موجودة في وقتها ما فماش علاش تكون انولي. لا فما ظروف جوية لا فما ظروف قاهرة الامور مريقلة على العال. حتى حد ما يعرف شنو السبب تم اصلاح وتلافي الخطا. يبدو انه الخطا
2: تقني
1: جاي من جوجل على ما يبدو ومربوط بعديد العديد المواقع الاخرى المواقع عفوا اللي تعنى بالرياضه وخاصه في اوروبا اللي تعنى بالرهان الرياضي. بالتالي يعني اليوم بعد تم تصحيح الخطا وتلافيه ورجعت المباراه افيشي في وقتها 8 متاع الليل في ملعب رادس. بالنسبه للتشكيله المحتمله في ثاني مباراه لمعين الشعباني يلقوا ايمن دحمان في حراسه المرمى، علي معلول، منتصر طالب، يد معروس، ومحمد النصراوي هذا خط دفاع، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، انيس بن سليمان، واسماعيل الغربي في خط الوسط، ومعهم سيف الطيف وحازم المستوري. حازم المستوري باش يكون كقلب هجوم وذي
2: زوز بليش.
1: التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. فهم برشا يقولوا ربما اذا كان لعبنا بنفس التشكيله في المباراه الاولى كانت الامور تكون مغايره ضد منتخب اوغندا. لكن تعرفوا الاشكال اللي طاح فيه المنتخب الوطني التونسي سذاجة تسيرية عمرها ما صارت. يعني في هذا المستوى في مستوى متاع تصفيات كأس إفريقيا ما تعرفش إذا كان نقاط المباراة تحتسب أو لا. هذه سابقة بالنسبة لكرة القدم التونسية. أنا ما عشتهاش.
0: الجيم عويني وليه سؤال
2: هذا ديكالي
0: فوالا معناها الجيم عوين من هذا كيفاش ما تعرفش القوانين
1: حتى إجابة حتى إجابة ما فما حتى توضيح من الجامعة التونسية لكرة القدم. تعديت مرور الكرام
2: بات.
1: لكن أيضا اللي مش مفهوم الفرق قبل اللي كانت تستضيف كأس إفريقيا وكأس العالم ما تلعبش ما تشاركش في التصفيات تحضر أبار يقول لك المدة باش تتوال بالنسبة للفرق هذي ومش باش تخوض مباريات دونك دخلوها في المباريات. أما هون يقول القائل مثلا بيه احنا تعادلنا مع أوغندا هي مشيت أوغندا مع منتخب آخر وما ظهر لهاش الماتش هذاك ما مشاوش الملاعبية الباهين بتاع أوغندا ما ظهر لهمش باش يلعبوا مرضى اللي هو وفاز منتخب ربما يكون في منافسة مع المنتخب الوطني التونسي. يعني نقطة استفهام كبيرة أولا في البرمجة نتاع المنتخبات هذية اللي هي ثلاثة منتخبات تنظم كأس أفريقيا القادمة في برمجتها وأنها تكون موجودة في التصفيات. وثاني حاجة في احتساب النقاط في المجموعات. وبالحق هوني سذاجة تسييرية كبيرة من الجامعة التونسية لكرة القدم سابقة تاريخية. إن شاء الله ما تأثرش من بعد على تأهل المنتخب الوطني التونسي لكأس أمم أفريقيا.
2: اليوم إن شاء الله نجيبوا ثلاثة نقاط.
1: إن شاء الله ثلاثة نقاط. احنا قبل كنا نحكي يعني من غير محقرانية كي نقولوا أوغندا بوتسوانا يعني صحيح تسكور من ثلاثة وانت طالع نحكيه على قبل اليوم الخريطة الكروية تغيرت والمنتخبات هذه ولات تقلق برشا ومن الصعب جدا انك تفوز عليها
2: ولو يطمعون فيهم. شفت انت الكاب فير معناها تفهم اللي الناس تحب
1: تخدموا وخدمة فما خدمة زادة
0: معين شنو احوالهم على المنتخب
1: والله نسألوه هو هو معين تحسوا حتى في اللي كونفيرونس اللي عملهم صحيح معين عنده كالشخصية وعنده الثقة في روحه لكن تحس الثقة تمست شوية خاصة بعد الماتش لو السيد في باله حاجة يبدو أنه لقى حاجة أخرى. نحكي على مستوى التسييري على حكاية ثلاثة نقاط اللي هما في باله شبهها
0: ولأنه خاطر زاد لقى روحه معناتها فما عبيد تهجم فيه يقول لك كيفاش ما يعرفش الحكاية هذه كان الجامعة بيدها ما تعرفش
1: هو فني يعني
0: ما وصلتلوش
1: المعلومة. أمور هذه تتجاوزه وحاجة أخرى يبدو أنه لقى مجموعة مش اللي كانت في مخه يعني الإمكانيات اللي لقاها مش اللي كان يتصورها في المنتخب الوطني
0: للتونسي. ويلقى روحه يلزم يعطي يقدم نتائج بطبيعة خاصة بعد الخيبات المتتالية. اليوم الجمهور يستنى هذاك فاش يستنى في نتائج.
1: استنى في انتصار. ليه الحاجة الباهية ماتشو غندر والجمهور جاي. أنا الجمهور حضر. صحيح أوكي مش 60,000
2: فما دفع معنوي.
1: كان نقارنوا بالماتشوات الأخراني اللي لعبهم المنتخب في رادس. وكان نقارنوا بخيبة الأمل.
2: الجماهير والغضب.
1: يعني الجمهور جاء وحاول يساند المنتخب الوطني التونسي لكن مالوريزمون ما ريناش ردة فعل نتاع منتخب يحب يكسب جمهوره خاصة يحب يربح جمهور.
0: هو إذا كان يا معينة.
1: اليوم بالنسبة للمجموعة هذه ما نقولش مباراة حياة وموت مانيش في الكونتكست ده لكن مباراة
2: رد اعتبار متاع عودة متاع
0: وكان يربح المنتخب اليوم معناه نجم يكون فوالا ويرجع ثقة الجمهور أيضا كيف نتصور تتغير الأمور نوعا ما
1: إن شاء الله نربحوا إذا ضد منتخب بوتسوانا مباراة ثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا نذكر 8 متاع الليل في ملعب رادس نجم تبعوا معنا على موج إذاعة
2: الشباب ما هو فيه نورمال ثلاثة بليش كما قلت
0: عادة
1: قيد له غدوة نرجع للشيخ في البرونوستيك نتاعو ثلاثة أنا أقول 2-1 لتونس حبوا نربحوا 2-1 لتونس باهي كان نربحوا
0: 1-0 لتونس
1: على قليلة 3 نقاط
0: المهم 3 نقاط كل واحد أعطى ريهان
1: إن شاء الله مربوحة المنتخب نبدلوا جملة شيخنا باش نمشيو على رياضة الدرجات
0: تو ثلاث سنين نقطة نظام عقد نقطة نظام يا عايش سي البشير تو أنت كي تغزر تقول نمشي تو لازكريز بشيخنا شو معناها يعني أنا ما نفهمش في الرياضة
2: في حكاية بحر قلت له نمشيو للشط بالبسكليت
1: لا خاطر قبيل حكيت أنا والشيخ يعرف حسيته ولد دومين
0: لعبت بسكليت حتى أنا لعبت بسكليت قبل
1: لا مش لعب لا حسيته يتبع الكل فما شكون ما ركبش على
0: بسكليت تبع تود فراس تبعت
1: اللي بغيت نقول لك علاش لابسه بالاصفر اليوم
2: وديجا
0: قول السي باش يعجبك
2: كلها مايوجون
1: كلها صفر ما شاء الله اما اليوم مانيش نحكيو على المايوجون باش نحكيو على بطوله العالم البارح اللي دارت في مونريال هو يوم واحد
2: يوم
1: بطوله العالم سباق واحد طول المسار 276 كيلومتر يعني ديما يطولوا ويكون صعيب المسار هذا يتلعب في كندا في غياب بطل العالم اللي هو السلوفيني تادي بوغاتشر صاحب اللقب للزوز مواسم
2: علاش غاب
1: بما انه اصيب طاح يشكو من اصابه عمل ما هو رجع للتمارين لكن رجع مخر ما ينجمش يكون في مستوى اللي اهله انه ولو انه نتصور كان شارك البارح
2: يجي الثاني ولا الثالث
1: لا ينجم حتى يفوز ينجم حتى يفوز هو في مستوى وبقيه الدرجين في العالم في مستوى البارح الانتصار وبطوله العالم ما خرجتش من فريق الامارات ولو انه المشاركين كي يشاركوا في بطوله العالم يشاركوا بالرايات الوطنيه لكن ديما سبونسور وفريقهم تلقاه موجود فريق الامارات اللي ينتمي له تادي بوغاتشر حافظ على اللقب والبارح الامريكي زميله براندون ماكنالتي هو اللي فاز ببطوله العالم اللي هو في العاده هو يقولوا بواسون بيلوت او كويكيبي موديل نتاع تادي بوغاتشر هو اللي عاونه في التسلق الجبلي باش بوغاتشر من بعد يحضر الهجمات نتاعو وينطلق للفوز بالمراحل يعني اقل مستوى بكثير من تادي بوغاتشر لكن البارح فاز ببطوله العالم امام دراجين ممتازين زاد على مستوى عالي بطل العالم سابق فاندربول الهولندي
2: فرصة تسمى
1: ايفن بول البلجيكي كيف خيبه امل البارح بالنسبه لاصدقائنا البلجيكيين كانوا معاملين برشا على ايفن بول لانه يفوز ببطوله العالم هذيا في مونريال نفس الشيء لوود فان ارت كان قريب بلجيكي ايضا هما الزوز كانوا يحبوا يفوزوا بالسباق هذا بول سيكساس الفرنسي
2: الطقس كان باهي وكل شيء
1: جيد طقس ملائم جيد جدا بول سيكساس الفرنسي هذا شد مليح الاسم شيخنا بما انه في السنوات القادمه بول سيكساس
2: يكون
1: شكل كبير في رياضه الدرجات وقت اللي يكمل تادي بوغاتشر بعيد مازال في المستوى بعيد وقت اللي يكمل
2: يرجع مش يهزها
1: لا اكيد انه باش يرجع تادي لا هاني قلت لك هو
2: في مستوى جاتهم فرصه
1: حتى بالاصابه هو تنحالوا المايوم تاع بطل العالم قعد له المايوم تاع بطل اوروبا بما انه نفس الشيء هو بطل اوروبا بعد 10 ايام سباق ويمكن يشارك فيه فريقه اعلن نهايه موسمه الموسم الحالي لكن ينجم يكذب الكلام تاع فريقه ينجم يرجع قوي برشا في مخه
0: مونتالمون
1: رياضي قوي برشا حاجه من وراء العقل وذكروا انه عند سقوطه في الفويلتا في طواف اسبانيا كان الاول في الترتيب بعيد 3 دقائق او 4 دقائق على ثاني المنافسين ليه، يعني كان في طريق مفتوح للفوز بتواف اسبانيا بعد ما فاز بخمس مره بتواف فرنسا في الصيف الفارطة. بالتالي يعني كما قلنا بعيد كل بعد على
2: بقيه الطريق مفتوح تمامه.
1: هذا هو بالنسبة للرياضة الدرجات. دونك مبروك على براندن ماكنولتي، وذكروا أنه ريمكو إيفنبول البلجيكي هو فاز بسباق ضد الساعة أيضا في بطولة العالم. كان عنا تونسي عزيز الشتيوي وشارك في صنف أقل من 23 عام، شارك في سباق ضد الساعة وشارك أيضا في سباق الكورس أونليني نسميوها في السباق الطريق.
2: كانت رياضة محبوبة وعندها جماهيرها، وكانت نحكي صفاقس، نحكي بنزرت، نحكي حتى تونس، نحكي في برشا بلايس، ومعناها سبور خليه يرجع، يزمو يرجع. علاش ما رجعش؟ وين ينجموا سوقوا البسكليت نتاعهم جدا في الكيس؟
0: هذيك هي المشكله، في لي سيركوي
2: حتى مقاوم شو ساقين فيها بلايص للبسكليت.
1: بورتو فما عديد النوادي قاعدين ينشطوا، عندنا ما شاء الله عندنا وليدات باهين قاعدين ينشطوا، والادهم من هذه انه عندنا عديد المدربين اللي دربوا خارج تونس في مستوى عالي. هذا اللي اكتشفته انا، خاطر كان عندي تركيز على رياضه الدرجات خارج تونس.
0: يعني
1: خارج تونس نجم نحكي معاك
2: تلقى مدربين تونس،
1: لكن بعد اكتشفت انه فما عديد المدربين، وفي مش مدربين يعني شويه مدربين محترمين. وجدي الحمراني وجا بحثنا برشا مرات، اللي هو اليوم خذاب زمام المنتخب الوطني التونسي للدرجات، وكان يدرب في السعوديه، ونعرفوا سعود السعوديه وسعود رياضه الدرجات في المملكه العربيه السعوديه، في البحرين، في الامارات، فرق كبيره. نحكيوا على فريق البحرين، فريق الامارات، فريق السعوديه، ولو انه مش باسم السعوديه لكن عندهم فريق محترف اسمه جايكو العلا ينتمي للعربيه السعوديه. عندنا امراه زاده سيده محترمه جدا سنه المرداسي، اللي هي مدربه درجات في الامارات العربيه المتحده. عندنا عديد المدربين اللي مشرفينا خارج تونس، لما لا نستفادوا من خبراتهم ونرجعوا. انت كنت تحكي على طواف تونس، كان فما طواف المطارات زاده في تونس معروف دوره كبيره، وكانوا يشاركوا فيها عديد الدراجين، وما لازمون رياضة تراجعت في تونس، لازمنا نعاودوا
0: نحيوها مرة أخرى. هو يعني رياضات هذه بصفة عامة كلها قدام كرة القدم، ربما اللي مش قاعدة تلقى في نجاحات، مش في نجاحاتك، مش تلقى في الدعم اللازم جوستمون فوالا، ورياضات فردية لأخره. وقاعدين نشوفوا معناها للأسف الشباب يعني يقول لك خليني نمشي يلعب تحت راية بلدان أخرى لأنه ما يلقاش الدعم اللازم.
2: أمونكا قاني تو عندك انت، شوف الهوند الفوري الدرجات، البيتونك، البيتونك عندنا فيها بطولة عالم،
0: البيتونك
2: البيسبول كانت موجودة في بنزرت، وكانوا يجيبوا الرجبي، عندنا إكيبات صحاح باهية
1: في الساحل.
2: هذوما كلهم رياضات، ما ناهيك على الرياضات الفردية ولا الاتليتيزم وما إلى ذلك، وشنو نجيبوا ولا السباحة ولا
0: حتى إعلاميين مظلومين،
2: يلزم إعلاميين ويلزم زادة توفير الفرص. كان جاءوا عندهم الإمكانيات اللي موجودة في دول الخليج ولا في غيرها،
0: نقاو
2: حتى نعملوا اعتمادات احنا جمعيات جمعيات بيدها كما الترجي ولا غيرها، تعمل إكيبات في معناها تصرف مع رياضة
0: تعرف رياضات هذيا، نشوف كيفاش نجم
2: تو تشوف كيفاش شنو الألقاب نجيبو وشنو الفلوس اللي ترجع بالعائد.
0: فوالا هذه دونك كانت فقرة سبور ديكاليكو. من موضوع نمشيو الموضوع، احنا كل موضوع لازم باش تلقاو
1: حلنا موضوع
0: فوالا 26 دقيقة مصين معكم، اللي قاعد نرجعكم بعد موجز بي 6 ونص.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: العشوية. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة من قسم الأخبار. تنظم جمعية الإرادة والمواطنة يوم الخميس المقبل يوما توعويا حول الوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر، وذلك في دار الحملة التحسيسية بمناسبة أكتوبر الوردية. ويهدف هذا النشاط إلى نشر ثقافة الوقاية والتعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتعزيز الوعي الصحي لدى النساء. وتقام فعالية اليوم التوعوي من 10 صباحا إلى 2 بعد الظهر بمصلحة الصحة الإنجابية التابعة للمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري ببن عروس بحمام لنف. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب ترشح الانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي. تنطلق غدا بالعاصمة فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونيكت 2026 بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية. إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية والمستدامة وتكنولوجيات المياه. تحت عنوان مختبر تطوير وتقديم المشاريع السينمائية، أطلق مهرجان بعنوانه السينمائي الدولي خلال دورته التي تنتظم من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل، ورشة لتطوير الأفلام تحت إشراف المخرج والكاتب التونسي إبراهيم الطيف. وفي أخبار العالم، دول الاتحاد الأوروبي تجدد اليوم تفويض مهمتين تدعمان موظفي الحدود والشرطة الفلسطينية، وجرت تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية لمدة 9 أشهر حتى نهاية جوان 2027. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: العشوية رجعنيكم من جديد 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا. العشوية مكملين معكم حتى للسبعة ونص. نفس الكيب ما زلت قول علاش تكون نفس الكيب، معناها باش نتبدلوا زعما احنا؟ لا على وعسى يدخل انتداب جديد، ومفروض نهار الاثنين يجي انتداب معانا عزيزة، ما ان شاء الله الاسبوع القادم يكون
3: غدوة عنا الدعم،
2: غدوة عنا سامي، غدوة عنا الدعم موجود، الدعم غدوة موجود. فوالا دونك هذه العشوية سيدنا، احنا خلينا نمشيو توت سويت لفقرة شوية من تونس.
1: شوية من تونس.
2: شوية من تونس. قاش عنا
4: تونس؟ معهد باستور في تونس. أوكي. اليوم العالمي لمكافحة ومقاومة داء الكلاب، عافانا وعافاكم الله، وهكاك تطعيم الكلاب وترقيحها مهم ومهم.
2: شفنا برشا حملات مجانية قاعدة تصير اليوم وصارت اليوم.
4: نعم، وحكيت إذاعة الشباب وحكيت الإذاعة الوطنية على هذا الكل، ولكن احنا باش نحكيو على معهد باستور، اللي هو نحكيو على باستور ساعة 1822 تولد ومات عام 1895. باستور ذي مواطن عادي مولود في شمال فرنسا، المعلمين تاعو قالوا تلميذ عادي جدا. 15 سنة بوه بعثوا لباريس باش يقرأ، عدى جمعة واستاح شريحة الجلد. بوه دباغ، الدباغين تاع فرنسا، ودارهم لوطة، معناها الحانوت نتاع الدباغة لوطة، والفوق دارهم، فاستاح الشريحة نتاع الجلد وظهرت له فرنسا ماهيش هي باريس. معناها كي روح بوه قالوا شوف، فما ناس كي تروح من شطار ثنية تخسر الحرب، فما بالك كي تبدا من اول ثنية. وما زاد معاه حتى كلمة، من غدوة هز فليجته ورجع لباريس، رجع قرا وقرر انه يعدي معناها حياته الكل في البحث، خاصة نحكيو على البيولوجيا وعلم الكيمياء. وقتها كانت فما مشاكل كبيرة، خاصة نحكي على داء الكلب وغيرها من الأمراض الأخرى، اللي هو من الناس اللي اكتشفها لأنه قعد يحلل وقعد يشوف وقعد نحكيو على الكيمياء ونحكيو على البيولوجيا، وجرب على برشا حيوانات ما نجمش يجرب على العباد، خاصة لأنه هو مش طبيب، وكانوا نجم يقولوا له علاش زرقت الإنسان. لين فما طفل مريض، معناها الأطباء اللي معاه قالوا له راهو زايد مش يموت، معناها هات نجربوا عليه، كان نجح فزرق له، عمل له تطعيم الأولاني، بعد الثاني، بعد الثالث، بعد الأربعة، الخامس قام يتحرك الطفل ومشي. من وقتها معناها فرحة كبيرة، وطلب أنه يعمل معهد باستور في باريس. شكون دفع الفلوس وقتها؟ رئيس فرنسا، ألمانيا، بريطانيا دفعت فلوس، الإيالة العثمانية بعثت فلوس، دول كل ساهموا، لأنه هو معناها نجى العالم من من مشاكل كبيرة، نحكيو على داء الكلاب اللي كانت العباد يموتوا به، معناها ما ينجموش يعيشوا منه. فعام 1893 كلم قريبه اللي يخدم معاه بيولوجي باش يحل معهد باستور في تونس، لابوراتوار في تونس، ثالث لابوراتوار في العالم، معناها فما واحد في بلاد فين ساكن هو والمعهد نتاع باريس، الثالث فين تعمل وصال اول معهد باستور. قلت بو دباغ، هو
3: في الدباغي،
4: في نهج الدباغي، الدباغي. حانوته صغيره تعاملت غادي نهج الدباغين، معهد باستور الاولاني بالكل. بعد عامين توفى هو، كانت المخبر ذا للعنب والنبيذ، خاطر هو ديجا اول ما عمل، اول ما خدم في فرنسا خدم، حب يشوف شنو اللي قاعد يصير، شنو علاش برشا برامل نتاع نبيذ تفسد والاخرى تقعد. من وقتها بدا يكتشف ويتبع بالميكروسكوب، وعرف اللي فما خلايا، فما بكتيريا نافعه، فما بكتيريا مضره، وبدا يطلع في التطعيم والتلقيح. بعد منها جاء شارل نيكول تو نحكيوا عليه ان شاء الله غدوه في شويه من تونس، اللي عطاته إدارة الفلاحة الفرنسية وقتها باش يكبر معهد باستور، وشاف بلاصة اللي يستاهل انه يتعمل فيها، اللي هي تو موجود فيها معهد باستور الحالي، معناها البلاصة الموجودة فيها. وش عمل؟ لقى التيفويس أو العدوى متاحة منين جي، لقاها في تونس واخذ عليها جائزة نوبل عام 1928. 1928 خذ جائزة نوبل لأنه كما قلت لكم منين ينتقل نقل التيفيس اللي هو من القمل لقاه في الوقت هذاك. قال لي انه كاين شي عمل يجيب المرضى كي يدخل الباستور ينحي لهم حوايجهم، يلوحهم يحرقهم يعطيهم حوايج جدد، يلقى العدوى ما تتعداش، واللي يقعدوا برا العدوى يتعداو. علاش يتعداو؟ فهم اللي هو من الملابس، وفهم انه القمل سبب من اسباب العدوى، خذ لها جائزة نوبل. وايضا تطور معهد باستور عام 1958 ولا مؤسسة عمومية للبحث العلمي، مهمتها انها تقوم بتحقيقات تحاليل، تعمل بحوث علمية مرتبطة زادة بصحة البشر وصحة الحيوانات، وتهيئ ان منتجات بيولوجية كما اللقاحات كما الامصال. ومعهد باستور عنده الامتياز المطلق في توريد اللقاحات، معناها هو اللي يجيبهم، هو اللي يصدق عليهم، ايضا هو يقول نستعملوهم. عن اربع مخابر في معهد باستور تويكا، ثلاثة وحدات بحث، مركز مرجعي اقليمي مختص في داء الشلل للاطفال عملته منظمة الصحة العالمية الواميس. و من اهم الاشياء زادة اللي كانت معناها في معهد باستور هو انه داء الكوليرا، حمى المستنقعات، الشمالة، السلمونيلا، هذوما كلهم اكتشف لهم اللقاحات نتاعهم معهد باستور. ومركز للتلقيح تاع الحجاج اللي باش يمشيو يحجوا يلقحوا غاديكا، اللي باش يسافروا يمشيو يلقحوا في معهد باستور،
0: اللي باش يمشيو المناطق ربما اللي فيها
4: او اللي فيها غيرها
0: في الكارني الاصفر.
4: فما معهد اخر، مركز اخر، معهد اخر باستور موجود في تونس مش هنا في العاصمه، تعمل عام 1958 في جابس. في جابس تعمل ضد زادة كيف كيف الأوبئة الصحراوية وعلم الأوبئة غاديكا وكل الأمراض اللي تمت بالصحراء. أشرف ومازال يشرف إلى يوم الناس هذا على العديد من الأطروحات ورسائل الدكتوراه والتخرج وشهادة التعمق في البحث الماستر، كلهم يتعاملوا وقاعدين نبعثوا للخارج معناها، ونبعثوا ناس، فما ناس حتى ما بعد الدكتوراه، بعد مرحلة الدكتوراه يعملوا في بحوثهم في معهد باستور، من المؤسسات القليلة في إفريقيا وفي العالم العربي اللي ساهموا في النشريات والمجلات العلمية لسوسيتي سافونت، معناها كل ما يهبط مقال علمي قليل وانتلقى معهد باستور مازال يهبط في النشريات العلمية والمجلات العلمية الدولية المتخصصة في البحوث وفي الدراسات اللي عندها ارتباط بالصناعات الصحية، معناها يعطي براءة الاختراع ولا يسميوها البريفي دينوفاسيون، معناها انك تكون انت عندك براءة اختراع متاع دواء هذاك ولا متاع مصل ولا متاع لقاح ولا متاع غيره، ينجم ياخذوا من معهد باستور. هذا هو من اهم الاشياء، انه خدم زاد على انفلونزا الطيور، خدم على حمى المستنقعات كما قلت لكم، خدم على الاسهال والدياري وغيره ونحاه، معناها جدر الحيوانات، جنون البقر، انفلونزا الطيور، واخيرا شفناه الجيش الابيض وخاصه مع الباستور في كورونا معناها والكوفيد وغيره، معناها مازال من حاجات اللي احنا نفتخر بها في تونس وفي العالم العربي وفي افريقيا، انه عندنا معهد كما معهد باستور.
2: تحيه دونك حتى للناس اللي غاديك بطبيعه اللي يخدموا الاطار الطبي اكزاكتومون، والبحث المستمر اللي ديما معناها الناس الكل تعرف انه هذاك هو معهد باستور، هو البوصله بتاع المواطن
4: اللي هو سنة كل واحد من قعد 33 سنه يخدم في،
2: وانتما تدخل معهد باستور تلقى المجسم بتاع باستور
4: والقبر نتاعو مدفون، هو غادي زاد في اختار انه يدفن هنا،
2: يكون موجود غاديك.
0: شارنيكول مش باستور،
4: لا شارنيكول، لا باستور مات عام 95 وتدفن في جنازة مهيبة حضرها رؤساء وحضرها رئيس فرنسا. والحاجات اللي نحب نقولها على باستور أنه أصيب بالفالج أو نقول احنا جلطة نصف معناها، ورغم ذلك وكان معناها 72 سنة، والآخر لحظة في حياته يدون ويكتب ويحط المرض ذاك كيفاش طلع.
2: العالم ينجم يكون كان هكاك معناها ما ينجمش يكون حاجه اخرى، يقعد لاخر لحظه وهو يكتب ويلوج ويبحث.
4: ومرته كانت لاهية معاه وولده كان معناها حتى الكلام كان ما ينجمش يتكلم معناها في الاخر.
2: شوف شنو قدم للبشريه
4: ولكن صحيت، شوف شنو قدم وخمم انه يتعمل المعهد في تونس. ما هو في بالوش باش يموت، ناوي باش يكبر وباش يعمل معناها. باش تفهم انت
2: هذا هو انه
4: العلم ما عندوش حدود،
2: ما عندوش حدود. وديما تلقى العالم معناها انسان يكون بسيط، انسان يلوج انه يزرع المعرفه عند الناس اللي فاقده للمعرفه، وهذايا هو اللي ربما يزد من الحاجات اللي نجم واحد ياخذهم من عند الناس هذايا اللي تخلد اسمها في التاريخ.
4: فوالا وما كانش من الاول معناها بروفيل نتاع عالم ولا نتاع واحد مش يكتشف حاجات. حتى الاشياء اللي اكتشفها اغلبيتها بالصدفه.
2: هو ديما تلقى اغلبيتها شيء تكتشف بالصدفه.
4: البستره او يقول لك حليب مبستر التعقيم وكل كله جراس هلوي معناها
2: عن طريقه هو شيء.
4: وكان مش هو وكان مش
2: وشوف قداش من امراض معناها نقصها في العالم وقدر تحطم العالم بسبب الاكتشافات نتاعه.
4: ولكن للاسف شفنا في الايامات في الاعوام الاخيره في بعض الامراض ذيك اللي قلنا احنا انقرضت ولكن
2: رجعت
4: للأسف. في بعض الاماكن وفي بعض الدول رجعت بقوه معناها المفروض الانسان سعي معناها
2: ديباسيه
4: تجاوزها. نعم
2: فوالا هذه كانت فقرة شويه من تونس، سينو احنا مواصلين معاكم حتى للسبعة ونص. نسلموا على نجم الدين خلص بحال خير ونرحبوا بسليم القصيبي اللي باش يواصل معاكم اللقاء معانا للاسف ومعاكم انتم اللقاء حتى نصل للتحيه ليك سليم. تحيه لكم الناس الكل، مرحبا بكم. هذه العشويه مكملين معاكم حتى للسبعة ونص.

0: فيلم، سيري، مسلسل، بودكاست، دوكيومنتير. مازلت ما اخترتش دوكيومنتير. بشير مغروم بلي دوكيومنتير
1: يحب دوكيومنتير.
2: الجمعه الجايه نختار
1: ان شاء الله.
2: ولا غدوه
1: علاش
2: غدوه على الجمعه الجايه.
0: فوالا دونك بالنسبه لليوم انا اخترت اني نختار نحكي على بودكاست. البودكاست هذايا اللي باش نلقاو فيه يحكي على اسرار الدماغ وما ادراك ما الدماغ، اللي لليوم معناها العلماء يقول لك رانا مازلنا عندنا ما نكتشفوا معناها حتى الامراض كيما الخرف كيما الباركنسون كيما الزهايمر الى اخره ما زالوا ما يعرفوش الاثار نتاعهم كيما يلزم وما زالوا ما يعرفوش حتى علاش ولا كيفاش قاعدين هكا حاجات بسيطه. دونك البودكاست هذايا هو بودكاست بدون ورق اللي يستضيف فيها الدكتور جاسم الهيشل واسمه اسرار الدماغ كما يشرحها عالم الاعصاب. حلقه الحقيقه يكون فيها الاستشاري هذا الدكتور جاسم، هو استشاري مخ واعصاب وبروفيسور علم الاعصاب في كليه الطب بجامعه الكويت. يتطرح سؤال كيف يعمل الدماغ، شنو هو دوره في جسم الإنسان، وهو باش نلقاوه أنه يجاوب بطبيعة في البودكاست هذية اللي تقريبا المدة متاعه ساعتين و17 دقيقة. فوالا باش يحكي أنه الدماغ ويقول يفسر راهو معناها حاجة معقدة وما نجموش باش نتناولوه كما نقولوا احنا في بودكاست ولا، لكن باش يحاول يسلط الضوء على العديد من النقاط في الحوار هذية اللي كما قلنا باش يكون في البودكاست هذية. حاولوا أنهم مع الدكتور هيشل يناقشوا أهم محاور عالم الدماغ وعلم الدماغ، أيضا صحته أمراضه اللي تأثر على حياتنا بصورة عملية. ونلقاو أنه في البودكاست هذا يتكلموا على أجزاء من الدماغ والوظائف متاحة، عن المرونة العصبية اللي مع العمر تبدأ بشوية بشوية تنقص، الأساليب اللي كيفاش نجموا نحافظوا على المرونة هذية، وتأثير أيضا الشاشات وكثرة المشتتات والعزلة على صحة الدماغ والعلاقة زادة بينه وبين المعدة اللي يقولوا هي دوزيام سيرفو متاع جسم الإنسان.
1: الدماغ الأول
0: فوالا دونك تلقاو في البودكاست هذا تقريبا كل ما يخص الدماغ واللي نجمو نعرفوه على الدماغ. هذايا البودكاست اللي قلنا علاش ليه نقترحوه عليكم اليوم. تنجمو هاكا تلقاوه بيان سور موجود على اليوتيوب وعنوانه كيف نركز في زمن التشتت. نسمعوا احنا البرومو تاع البودكاست ومن بعد نرجعوا نحكيوا عليه.
3: اهم جزء في جسم الانسان هو المايسترو، هو كل شيء، كل شيء هو المخ. الموت الحقيقي هو المخ. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ما لنا حل من الاسترس، أوكي؟ والله سبحانه وتعالى يقول كذلك ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة، هذه سنة الحياة. ولكن شلون احنا ننظم؟ انت عاد تحتاج انك تنظم وتحتاج الى تفصل بعض الامور وتحتاج ان تتعلم انك تقول لا.
4: العلم اللي فهمته والادبيات الطب اللي هو سماد المخ اللي هو البرين فيرتلايزر اللي هو على اساسه يصير فيه مرونه، كل ما يكبر الواحد تقل.
3: صحيح.
4: هذه الماده، هل نقدر نزيد هذه الماده؟
3: احنا في مصطلح عندنا في الطب اسمه القلب المكسور، من صدمه الامر كمية الاسترس اللي فرز هرمونات بهذه الطريقة إذا وصلك إلى مرحلة يسمونه يقول لك انكسر قلبه. طيب والله هذا كلام لا ممكن يصير هالكلام دكتور، راح ما عرف يرجع، اتصل فينا هد السيارة وخذ تاكسي ورجع ما عرف يرجع، هذه بدايات الخرف.
0: فوالا دونك يحكي تقريبا كما قلنا ساعتين 17 دقيقه باش نحاول نفهموا معاه نوعا ما المخ كيفاش يخدم الامراض اللي تنجم تصيب الانسان، خاصه كما قال المحاور نتاعو انه في الكبار يعني المرونه نتاع المخ تنقص تضعف.
1: ولو علميا تو نيوروسيونس هو مختص في النيوروسيونس، ولكن اخيرا الابحاث الاخيره اكتشفت انه فما برشا يسميهم دي نوروميت. شنو معنى نوروميت؟ معناها الخرافات التي كانت موجودة أو عندنا، مثلا يقول لك الإنسان حيث عنده 10 مليارات خلية في مخه يستعمل كان في 10% منها. خرافة هذه ما عندها حد، مش صحيح. ولا أينشتاين مخه يوزن كذا وكان يستعمل في 10% من مخه، كيف كيف خرافة. المرونة العصبية أو ما يسمى باللدونة، يسميه اللدونة العصبية، بالعكس تويكا يقول لك اللي الإنسان

0: سواء معناها تعلم كبير والا عنده بلايصه ضربت في المخ ما عادش النيرون يوصل بعضهم. اللدون هذيك تخلي خلايا النيرون يطولوا ويعملوا ثنيه أخرى ويولي ينجم يحفظ ولا ينجم يسمع ولا ينجم يحس ولا ينجم يرى.
1: دونك هو التمرين يلزم للمخ
0: صحيح. عالم كبير المخ، أشياء غريبة وغريبة جدا معناها قاعدة تصير وما كناش نعرفوها قبل تولينا نشوفوا فيها بالعين المجردة بتصور باليرام بغيرها. مهم جدا أنه نكتشفوا هالعالم هذا، الأسرار الموجودة فيه. فعلا فما أسرار وفما بارشة خرافات كانت موجودة أنه الإنسان زاد التعليم في الصغار كالنقشة على الحجر ما عنده حتى علاقة. تتعلم
1: هو مهم نسمع من عند العلماء من نوعية الناس هذوما الدكاترة والناس اللي مختصة.
0: ربي عمله باش صحيح يمكن يضعف، أما أنت كان ضعف هو قالوا كما بشير يحكي على سبور عضلة
1: عضلة قوي.
0: إذا كان أنت تعملوا جيمناستيك أنت اللي بتيال كسوة بالحساب ولا بالقراية ولا بال راهو باش
1: يقعد ما يخت
0: وما ثماش حاجة تخاف تقول لك شو اقرا برشا تويه بالله. هذيك من الخرافات. الإناء الوحيد اللي قد ما تعبيه وديما يطلب وديما ثرى هو العقل. العقل معناها ربي اعطاه خاصية لا شات جي بي تي لا ذكاء اصطناعي ولا غيره، معناها مازلنا احنا ما استعملناش ولا ما اكتشفناش ولا مازالوا بلايص مازالوا مش معناها مش معروفين بالكدا. ويحكيوا انه ينجموا يحطوا نكته ليكيد تبع الذكاء الاصطناعي اللي تنجم تتعدى في المخ، فمشكون يقول لك نحطوا نانو هكا صغيره
1: شاب
0: يمشي يولي عالم هو بطبيعته عالم اخر احنا لم نكتشفه بعد. اما انه نجيو نختزلوا الانسان يقول لك يزيه المقرا ولا يزي المخ نتاعو باش يتحرق، هذه كلها حاجات
1: لكن
0: الله بهم
1: في العكس سمعناه في البروموز ده يحكي على ستريس كيفاش ينجم يأثر على المخ نتاع الإنسان وكيفاش ينجم يتعب العبد. معناه
0: هو ستريس قلت النوم الماكلة نوعية الماكلة زاد فما برشا حاجات اللي ما قلت لك هي عضلة كما أي عضلة. معناها إذا كان أنت توفر له النوم الباهي وتوفر له الماكلة الباهية وتوفر الأكسجين الباهي خاطر يستعمل برشا أكسجين وتوفر له الجلوكوز في
1: وقت راهو مركز الاحاسيس على عكس يقول لك القلب هو اللي يحبه واللي يحزنه راهو العقل معناها مش العكس مش القلب.
0: افكار غلطه
1: غلطه فوالا اكزاكتومون اللي لازمها تتصلح
0: فوالا.
1: دونك هذايا بودكاست مهم جدا
0: مهم باش نبداو نشوفوا ونبحثوا زادا مهم جدا نشوفوا التوسكي خاصه في امريكا عندهم ونجموا معناها نسمعوهم مترجمين وفهم برنامج كامل على البرين زاد على العقل
1: أسرار
0: العقل مهم جدا زاد يشوف فيه برشا جيل أنفا يتبعوا فيه يعطي كيفاش العقل يخدعك وكيفاش أنت ترى روحك أنك شفت وأنت ما شفتش وأنك سمعت وأنت ما سمعتش. هذه كلها من أسرار العقل والأشياء اللي أعطاهمنا ربي سبحانه وتعالى. أما يزم أحنا نشوفوهم ونسمعوهم. يعطيك صحة من اختيارنا بالنسبة لنا موفق عجبني نشوفه ما شفتوش خاطر شفت اللي نورسيون سكو سوا فرنسيس ولا امريكا كويتي
1: لا عندنا ما شاء الله
0: نجمو نشوفو
2: في تونس اكيد راه عندنا زيد
1: في تونس عندنا. انا تفرجت في بودكاست بون مش معناتها في النوغوسيون سلك تفرجت في بودكاست للدكتور فوزي البديوي اللي هو مختص في الاسرائيليات و حكي تقريبا دقيقه ساعتين اول مره معناتها عندي برشا ما تفرجتش في حاجه طولها ساعتين واش حقيقه ممتع جدا. لا هو كيف نوعيه الضيف راه نوعية الضيف معناها حتى في تونس عندنا دي كاليبر
2: ينفعك ولا ما ينفعك
1: فوالا عندنا دي كاليبر اللي للاسف ما نعرفش علاش مانيش قادرين احنا نستغلوا فيهم قاعدين معناها توا كي دكتور فوزي البدوي هو استاذ جامعي جابوا زاد في فنجان يظهر لي بدون قهوه زاد بودكاست معروف برشا كيما هذايا بدون ورق جابوه كيف كيف ساعتين وحاجه هذا زاد كيف كيف ساعتين وحاجه. فما البودكاست اللي نجح برشا على العلاقات زاد يظهر لي دكتور جاسم اسمه الضيف اذا نجح عمل عشرات الملايين نتاع الفيوز على اليوتيوب. دونك يعني ما تقولش العباد راني ما تفرجش تلقى حاجه كي تلقى حاجه مهمه تتفرج وتاخذ من الوقت نتاعها وتتفرج تقريبا ساعتين او اكثر معناها حاجه
0: تحب
1: مهمه
0: تحب تثقف تحب تتعلم تحب ترى حاجه هكا تستفيد منها سينو يحطوا شوف لي حل
1: يا هكا يا تتفرج مغروم بالبودكاست بشير ولا شوي شوي
2: ايوه مغروم مغروم ليه ما نتفرج كي نلقى حاجه انتريسون وانت والتيتر ما هذاك هو تو الموضوع بالنسبه
1: لك خوشه
2: للديجيتال انت والتيتر اللي باش تقراه اسكو سا كروش ولا ساعات التيتر يكون يغلط شوي ساعات التيتر ما يكونش كروشور ما كي تدخل تلقى الكونتينو
0: تاع
2: الفيديو الماتير الماده تلقى ما تسمع سورتو كيما قلت انت كي يبدا العبد اللي يحكي معبي وعنده ما يضيف لك وتحس انه متمكن يعني تحسوش انه يدجل انه يجيب ويجلب في كلام كيما دانيال مون تفرجت في بودكاست تونسي ما نيش باش نسمي لكن ما
1: احنا في تونس الاغلبيه معناها ما كيفاش نقولوا استسهلناها الحكايه ليه والله ليش يا اخي مش كي قاعدين نتعلم استسهلناها ونجيبوا في كي العاده ها ومؤثرين ها وما نعرف شنو الحاجات اللي
2: تحس انسان يحب يصنع صوره لروحه من خلال الحكايات جابهم هكاك لا دليل علمي لا ما هكاك يحب يحكي وكاو هاني ضرت
1: لا للاسف يعرف العباد تسمع وتتبع
2: خارج الصندوق اما خارج الصندوق في السلبي نتاعو مش في الايجابي
1: وهنا قلنا معناها وللاسف احنا في تونس نتغلون بالطريقه هذه يقول لك باش نعمل بوز يعرف روح يعرف روح باش يعمل بوز فيجيب شخصيه كيما هكايا عادي جدا
0: البودكاست مش بوز تو البودكاست
1: واش خلينا كيما نوعيه البودكاست هذوما يعملوا ملايين تاع فيور راهو معناها
0: المفروض انت تقدم معلومه تعمل اضافه فما فالور اجوتي فما قيمه فما قيمه مضافه فما حكايه فما معلومه فما حاجه تخليني انا نقعد معك نتبعك زاده ونولي نتبع لك اما انك مش للبوز فقط ولا اني هاو عملنا معناها جبنا فلان ولا جبنا فلتين ولا نعبي
1: وهاني نتبع في التوندونس
0: اكو زعما عندكش عندك بودكاست جيب زوز كريسي وزوز ميكروات واحكي مش هذاك لا هذاك البودكاست ولا هذاك الاعلام ولا هذاك
2: قوته البودكاست شيخ في اختيار الموضوع يعني ان البودكاست
0: والضيف
2: اختيار الموضوع واختيار الضيف والتحضير للضيف
0: والتحضير.
2: نجم أنا نختار ضيف لكن الاعداد نتاعي ما يكون الجيد ما نوجهوش الحاجات ربما تغيب عليا
0: منه ما تسالوش الاسئله اللي يلزموا وما تستفزوش
2: هو القوه مش انك انت تستفيد منه هو القوه انه اللي باش يسمع المتلقي هو اللي يستفيد
1: هو اللي يستفيد
0: ما تكون اسئلتك مستفزه وتخليه باش يخرج
2: بالضبط
0: اوكي انت ما تستفزش ولا ما نجمش
1: عادية. مثلا البودكاست اللي حكينا عليه متاع العلاقات اللي هو كيف تنجح العلاقات مع ياسر الحزيمي البودكاست هذا ساعة طوله 3 سوايع وعمل لحد الآن 163 مليون فيو على اليوتيوب
0: التونس تو في اليوتيوب الفيديوهات الطويلة كسوة 3 سوايع 7 سوايع فما فيديو 8 سوايع عامل ملايين ساعتين هذوما فما واحد عامل مليار وشويه علاش يقول قايل لانه الناس ما عادش تبع 3 دقائق ولا ربع ساعه ونحكي لك على جيل الفا وبيتا وجيل الفا وجيل انهم يقعد ويسمع وياخذ معلومات
2: فما حاجه اخرى سامحني شيخ فما قصيت عليك اما في تواصل مع كلامك فما حاجه اخرى اليوم هي اللي تخلي لي فيديو يعملوا ديفيو هاكريت انت بودكاست مصري بودكاست لبناني بودكاست يعني اللهجات هذيك الناس تسمع
1: صحيح.
2: احنا اللهجة التونسية للأسف وقت اللي تعمل بودكاست تقعد مربوط ربما بتونس شمال افريقيا اذا كان نجمت تفك شوية فيوز من الخليج صحيح. اما اذا كان تونسي يحب يتمركز على مستوى البودكاست يظل لازمنا نتجه اكثر للعربيه
1: العربيه
2: اي
0: نجم عربيه فصحى نص عربيه بيضاء
2: احنا لغتنا الاقرب العربية
1: العربيه فصح. اكيد
0: طول اليوتيوب راهو يحب الطويل علاش يحب هو يطول باش يبلاسي فيها
1: البيبليسيتي
0: فهو يخليها تنجح تعمل 4 ساعه 12 دقيقه ما ينشرهاش
1: كيما الطويله
0: كي تعملوا طويله
1: وزيد خلينا نقولوا انه غوفير دو لا ميداي كيما يقولوها انه ما عادش كل العقليه نتاع الناس تحب التفاهه اللي فما ناس راهي اليوم تحب الحاجات
0: المعبيه
1: ولا اللي ما عادش تجو تتلفت لها الحقيقه ما عادش نجم
0: واحد ولا ما عادش معناها
1: تعرف اصلا شو باش تقول شو باش تحكي ما عادش مصدر نتاع حب اطلاع وانه الانسان يحب يعرف دونك هذوما اللي بودكاست هذا البودكاست اللي اقترحناه عليكم لليوم مازال جديد تقريبا عنده 11 يوم اللي هبط وبودكاست بدون ورق معروف يعني كل مره يجيب دكاتره من نوع من مختلف العلوم وحتى الحوار يكون ممتع الحقيقه ما تقلقش فيه تلقى ما تتعلم وتلقى برشا حاجات تفهمه. 7:16 دقيقه مواصلين معاكم في العشويه حتى للسبعة ونص.

0: العشوية. بيناتنا
1: بيناتنا بيناتنا الموضوع اللي باش نحكيو فيه شوية اليوم نحكيو على الليسيات وعلى قرار وزارة التربية ابتداء من 1 أكتوبر.
2: سبق شيء
3: من هالخميس
1: الصغيرات ما عادش عندهم الحق تبدا ما عادش عندهم الحق يخرجوا من الليسي إذا كان عندهم أركروز وإلا أستاذ غابي لآخره. لكن لكن ما عندي معنا لكن إذا كان باش نحكيو في الموضوع خاطر عندنا لكن فوالا شنو وفرت الوزارة للمعاهد وللليسيات وللمدارس باش تنجم يقعدوا تلامذة في وسط المعاهد نتاعها، خاصة وانه نعرفوا برشا تلامذة برشا ليسيات ناقصين قايمين ناقصين كلاسات حتى يبدا عندهم مشكلة في توزيع التلاميذ. احنا كنا نعرفوا قبل فما سال دو بيرمانونس اللي يقعدوا فيها السادة زادة كيف كيف، خاطر سال دو بيرمانونس حتى كي باش يحطوا في سال لازم فما شكون يعس ويأثرهم إلى آخره.
3: هو متطرق فما أستاذ زميلي نعرفه معناها خرج انتريت قلت له كسمع قال لي أخي هما مو هذاك هو انه مامو هم يقعدوا في
1: الليل
3: هم يخرجوا برا قلت له عندهم مده ما عادش
1: من يوليو يخرجوا برا
3: يا حسره. قال لي على الريفكتوار وعلى السال نتاع البيرمونونس وعلى قيم البيرمونونس فما قيم
1: اي سبيسيال
3: لو تلقى الاعداديه على الاعداديه فيها زوز قايمين معناها
1: يعني قلت لك الدوله قصين فوالا فوالا
3: باهي الفكره مش باهي هي هذاك هو الاصل
1: هذاك هو الاصل اي اي اكيد نتمناه هذاك اللي لازم
3: هل لوجستيا وهل حضري. موجود صحيت وهل كيفاش نخليهم في القسم في الليسي هل باش يسببونا مشاكل بعد وحسوا التشويش على زملائهم هل فما نوادي هل فما مهم جدا الحياه المدرسيه راهو حاجه خارقه العاده
1: وكيف قلت هذا المفروض راهو اللي يصير هذا العادي اللي يصير انهم يقعدوا في في في المؤسسه التربويه وكما قلت تكون فما نوادي لاخره.
3: عجبني ان الوزير انه يعمل حاجات ولكن مثلا تو المنصه باهي ومن احلى ما فما لو كانت تعمل له تكمل كي باش تكمل اما ما كروش بداوا فيها ونحاول توسكي ورقي يعني كانوا خليوا حاجه تمشي اون باراليل لين قاعد يتقع الميزاجور تقع الكذا باش ما يقعش الاشكال اللي وقعت او برشا عباد مش لاقي روحها ولا ولا ما تقيدتش ولا ما تنقلتش. لو كان صبروا شويه معناها باهي انك تقول باش نرجعوا التلامذة للليسيات اللي عندها الامكانيات اما انك باش تقول هذا قرار نهار 1 اكتوبر ما يقعد حتى حد في الشارع
2: صحيح
3: اذا اذا اذا اردت ان تطاع أؤمر بما يستطاع. هل يستطاع ولا لا يستطاع؟ إذا كان يستطاع وش خص هذاك شو نحبه هذاك المطلوب أما مش تحطهم في الساحة مش تحطهم في في مش تحطهم بالضبط فما إعداديات ولا معهد ناقصين ناقصين اصلا باش باش يقراو فيهم التلاميذ فما كثير
1: وهل انه زاده
3: باهي الفكره
1: اي هل انه مثلا ما نعرفش يقول لك مشكل لا سامحني انا مثلا سنه رابعه تعليم ثانوي معناتها بكالوريا معناتها تبارك الله باش يقول لك تحكم فيا باش تخليني في المعهد معناها هل باش تطبقوا على الناس الكل ولا انا ما عاد تطبيقوا على الناس الكل ولا باش تطبقوا على فئه معينه واعمار معينه ومن بعد لا
3: المفروض يتطبق على الناس الكل.
2: لا مثلا فما ربما بعض الجزئيات اللي واحد لازم يخم فيها كما تحكي لك مثلا انا تلميذ بكالوريا عندي ساعتين ما قريتهمش من 10 نص النهار شو معناها اوبليجي مش صحيت انا باش نمشي نراجع ولا عندي قضيه ولا عندي اي حاجه نحب نعملها فك الساعتين هذوك علاش تجبرني انا اني نقعد موجود في الـ في الـ في الـ في البيرمانونس ولا في اليوم. اذا كان اصلا انت وفرت لي بيرمانونس خاطر نعرفوا اليوم مشاكل الاقسام مشاكل القايمين ومشاكل الاساتذه واللي كنت تحكيوا فيه الكل يعني احيانا انك تتسرع في انك تحط ديدلاين احنا ربما نعتبره تسرع انك تتسرع في انك تحط ديدلاين نجم يحطك امام مأزق يعني عبدي نجم يقعد بحاجه ويخلف بوعده وانا متاكد انه هذاش باش يصير
3: فما اشكال
1: انا كولي
2: مش نجم يحتوي هذا كل
1: انا كولي اليوم كي تعطيني وزاره تهبط قرار كين هك غدوه لا قدر تصير حاجه لصغيري قدام المعهد نجي نحاسبك
2: قول
1: لك الوزاره راهي خرجت قرار
3: ماهيش قاعد المدرسه زاد وفما حاجه اخرى يعني تو نحكي على جيل الفا جيل الصغير اللي هما راهم يمشيوا للمدرسه بسيفن عليهم علاش يمشيوا بسيفن مع المدرسه ماهيش القسم ما يوفرلوش الاشياء اللي هو مستنس بها وبالتليفون وبغير اولا التليفون ممنوع وهل القسم او القاعده هذيك قاعده باش توفر له حاجات مواكبه لمخه والعقله وتطلعاته وش يحب يقعد هو غادي. هل عندنا نوادي متاع سينما، نوادي متاع فلاحة، نوادي متاع رسم، نوادي متاع رياضة، أي نادي معناها الحياة المدرسية بالنوادي متاعها بالأشكال اللي تنجم تلقاها في أي مدرسة ولا في أي إعدادية ولا في أي ليسي
2: اصلا. هل خلينا نبداو بحاجه يعني مهمه، هل عنده كازيه نتاعو هو طفل التلميذ
3: يدخل
2: صحيح هل يحكي فيه سيد الوزير؟ هو صحيح هذاك اللي لازم يكون وموجود في البلدان الاوروبيه وفي البلدان المتقدمه، لكن الصغير كي يدخل، لا مش صغير، حتى نحكيو على من الابتدائي للاعدادي للثانوي للباك، كي يدخل يلقى الكازيه نتاعو يحط دبشه هذاك من اول نهار يدخل الكازيه لين يخرج من المؤسسه اللي هو فيها، مش معناها بالعام يتعطى كازيه يتعطى، اول نهار يدخل فيه لين يخرج المؤسسه بعد 4 سنوات. اذا كان احنا حطينا مثال التعليم الثانوي،
3: تيران باسكيت، تيران فما ناس تحب تلعب سبور،
2: البيسين نتاع الناتاسيون، نادي الاعلاميه، نادي السينما،
3: نادي التياتر، نادي هل هذو موجودين باش هو يمشي يعمل النشاطات او الهوايات
1: اللي يحب يقعد
3: بيدو. بيان سور يقعد ويصنع ويعمل،
2: معناها باش تحطه في بيرمانونس، عبدي عس عليه وارح اركح اهفت اسكت اكتب ندرا شنو اقرا دروس غدوه
3: كملهم
2: سي دي باسي
1: فوالا. هذه كانت دونك فقره بيناتنا، حبينا هكا كل واحد منا يعطي راي، ونتصور راهو راي الاغلبيه وخاصه منهم الاولياء، وحتى زاد شفنا حتى الاطار التربوي يطرح في نفس التساؤلات هذه.
3: الاليات
1: نتاع التنفيذ،
3: تنفيذها تولي كيك كما قالك بشير، اللي كان توفر لي هذوما
1: كل اكيد شكون ما يحبش معناها بالعكس اكزاكتوم تولي حاجه بيا وذاك يطالبوا بيه معناها قاعدين
3: كبيره.
2: الشيخ نعرف ما نعرف، سامحني فيسع نعرف مدرسه اعداديه السابعه والثامنه يقراوا في المدرسه وسنه تسعه يقراوا في مكان اخر.
1: لا هذه كانت فقره بيناتنا، غدوه تتقابلوا نفس الكيب ومعنا سامي الميسر ان شاء الله، اكيد باش تلقاو نفس الفقرات والجو اللي تعودتوا به من الاثنين للخميس في العشويه. تحيات كل الفريق اللي كان حاضر معكم، نجم الدين سليم، مي محمد بن حموده، بشير خلف الله ويسر الزوايا، نقول لكم تصبحوا على خير، باي باي.
2: صباح الخير.

0: الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: بداية من الأول من أكتوبر المقبل، منع خروج تلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفة حماية لهم. اليوم بالكاف تلاقوا الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكامل الولايات تحت شعار صحتك أولا للوقاية من آفة المخدرات. كانت هذه عناوين النشرة وليكم تفاصيلها. إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية بداية من الأول من أكتوبر المقبل يمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين وتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي أفاد في تصريح لنجاة حسن بأن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بطريقة تشاركية مع عدد من الوزارات لتأمين حصص تثقيفية وتوعوية للتلاميذ.
3: بمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. إذن يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويش أو العنف باش يقعد في المدرسة متاعه وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين. فهذا ما هوش قطاعي فقط منفرد لوزارة التربية، ولكن وقع أيضا تشريك وزارات أخرى على غرار وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة وزارة المرأة اللي باش يمدونا منشطين مختصين باش يدخلوا أول مرة المدارس متاعنا ويكونوا ونتعاون كلنا على سد الفراغ هذا إن شاء الله.
2: ومن المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكافل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلميذ. زكريا داسي يضيف.
3: بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة تلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة دونك إن شاء الله انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر إن شاء الله للتلاميذ، يعني أن التلميذ يتصل بالمنصة ويقع مرافقته والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالحالة متاعهم.
2: قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل الولايات للوقاية من المخدرات تنظمها غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله كد الإذاعة التونسية أن الهدف الرئيسي من هذه القوافل هو تحسيسية للوقاية المبكرة من مخاطر آفة المخدرات.
4: الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل متاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. لازم العائلة التونسية نقربوا لها أكثر، وبالفلسفة هذه متاع تقريب الخدمات كانت القوافل الصحية في مختلف ولايات الجمهورية.
2: المندوب العام للطفولة منصف بن عبد الله أشار أيضا إلى أن جملة من الفضاءات العامة والخاصة ستحتضن هذه الأنشطة، داعيا الأسر التونسية لطلب المساعدة في مواجهة آفة المخدرات.
4: أنشطة توعوية توجيهية تحديثية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عندنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات، مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية. العائلة لازم تكون عندها ثقافة والقضاء على الوصف، كذلك طلب المساعدة لازم نسكتوش وما نحشموش بالحكاية. إذن العائلة التونسية هي الأساس للعملية هذية، والكلنا كهياكل مختصة لمؤازرتها باش تواجه الأفة هذية.
2: تم اليوم بمدينة الكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات. مدير العام لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تتحدث للزميلة كافية الفرشيشية.
5: المشاريع اللي فيها تجديد كل مجالات، في الفلاحة، في الصحة، في كل المجالات كلهم مستهدفين آليات الدعم وآليات التمويل يوفرها المشروع. نعملوا جلسة تقييمية في تونس نرجع فيها على الجولة الكل، نستخرجوا بعض الحاجات ولا طلبات الجديدة نقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
2: صناديق الاستثمار جاهزة لتقديم برنامج تمويلها للمؤسسات الناشئة وأصحاب أفكار المشاريع من أبناء الجهة، وفق ما أكده مدير عام التصرف في صناديق الاستثمار طارق التركي.
6: تمويلات بالنسبة لنوفاتيك توصل تقريبا 1,000,000 دينار، المشاريع متاع 2,000,000 دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الهدف من أنه نستثمر في صناديق مختلفة أنه يكون عندها استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
2: تطلق وكالة نهوض بالصناعة والتجديد بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوم 30 سبتمبر الجاري برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو صناعة 4.0. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج يهدف لدعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. في الشأن الثقافي، فازت مسرحية حياة لمعز العاشوري بثلاث جوائز إثر مشاركتها في الدورة 16 لمهرجان إسكندرية الدولي للمسرح دورة الفنان المصري محمد سعد التي أقيمت من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري بالإسكندرية بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية. ونختم بالرياضة، حيث يخوض المنتخب الوطني انطلاقا من 8 ليلا بملعب رادس مباراته الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ضد نظيره البوتسواني. يذكر عناصر تعددت في اللقاء الافتتاحي أمام أوغندا بهدف من الجانبين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وتذكير بالعناوين. بداية من الأول من أكتوبر المقبل منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء حماية لهم. اليوم بالكافة إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكامل الولايات تحت شعار صحتك أولا للوقاية من آفة المخدرات. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم بخير.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه. دفاء الكلمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: ثمانية غير أربعة على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم الناس الكل في لايف سبور اليوم، استوديو خاص بمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب البوتسواني في إطار الجولة الثانية لتصفية المؤهلة اللي كان 2027 من توا حتى للعشرة ونص متاع الليل. نقل مباشر للمباراة مع تحليل الفني مي في الديجيتال وسليم في الهندسة التقنية، وضيوفي اليوم محمد المسيني مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك وفاء، سعيد بالتواجد معاكم مع الأخوين، وإن شاء الله نتعال المنتخب يعمل مباراة باهية وينتصر إن شاء الله.
0: إن شاء الله فاصل العروسي.
2: أهلا بيك وفاء.
0: هوني على الخميس ورا بدلت
2: نفس البلاصة.
0: كارك بدلت
2: سلم عليك أنتي ونسلم على محمد زبير ونسلم على جميع فريجي ونسلم على يسمعوا فينا كل في ذات شباب.
0: زبير العميمي مرحبا بيك.
3: مرحبا وفاء، مرحبا بجميع مسمعي ذات شباب، مرحبا بمحمد وفيصل.
0: ثم محلينا الأكيد باش يكونوا حاضرين معنا اليوم لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا. هذه تشكيل المنتخب الوطني التونسي، هادي وزبير باش يكونوا حاضرين من ملعب حمادي العقربي برادس للنقل والتعليق على المباراة هذه. نمشي قبل الإطلالة الأولى للأجواء في ملعب رادس وناخذوا التشكيلة الأساسية للمدرب معين الشعباني في ثاني مباراة رسمية لي على رأس المنتخب الوطني التونسي. هادي زبير مرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا بك وفاء، مسر خير. مرحبا
1: مرحبا
4: ملعب أولمبي برادس، ملعب العقربي برادس، ملعب قريب كما قلت أنت. تنطلق مباراة المنتخب الوطني التونسي. تفضل.
0: لحظة فقط لأن الصوت نتاعك قاعد يتعاود، هادي نقص شوية في الروتور مش هكا صوتك ما يتعاودش ويكون واضح بالكدا.
4: واضح إذا كما قلت وفاء هكا صفا.
0: باهي تفضل.
4: الراحه بقبل كل شيء بك انت وفاء، مرحبا بيك، مرحبا فصل العروسي زبير العميمي ومحمد المسيني. عينينا اليوم في مباراه تونس وبوتسوانا، كملنا الحركات الاحمائيه من جانب المنتخبين. المنتخب التونسي هو اللي بدا قبل يسخن، قبلهم ايضا تخلى اكيد طاقم حراس المرمى من تونس ومن بوتسوانا، وبعد قليل تعطي اشاره ضربه البدايه. نذكروا بالاطار نتاع الماتش هذا الجوله الثانيه من تصفيات كاس افريقيا للامم، اوغندا كينيا تنزانيا صيف 2027. بعد ما نحبش نقول بوليميك، لكن الكلام اللي تقال على احتساب النقاط وعدم احتساب النقاط ماتش اوغندا في الاخير اللي صار حق وما صارش، ومن الاول يعني نعرفوه انه حتى قلناها مع زياد في البلاتو مع الاخرين، النقاط تحتسب في ماتش تونس اوغندا. صحيح اوغندا ضمن الترشح الى كاس العالم بما انه هي البلد المنظم، ولكن تحتسب المباراه، مباراة تونس وأوغندا تحتسب نقاطها. دونك اليوم منتخبنا يلعب مباراته الثانية على التوالي هنا في جمهور وفي ملعب رادس، وأكيد من بعد باش يخرج لتنقلات صعبة في ليبيا، في بوتسوانا وأيضا في أوغندا. منتخبنا اليوم كما قال معين الشعبين البارح في ندوة صحفية ما فيهش كلام، اليوم الانتصار هذا هو شعارنا، مباراة بأهمية قصوى. وقالها معين لازم نلقى الملاعبية متاع ماتش اليوم. في الماتش الاول كي تذكروه قال فما ملاعبيه نتاع تدريبات وملاعبيه ربما نتاع مقابلات رسميه مازالوا ما يتعاملوش بالضغط، عندهم برشا ضغط. ثم ملاعبيه شبان، ثم لوك الجديد نتاع منتخب، ولكن ايضا اليوم المقابله هامه جدا. منتخبنا اليوم اعتقد قبل الطريقه مطالب الانتصار وبثلاث نقاط. زبير عوني مساء الخير مرحبا.
5: فسادة ضيوف الاستوديو اذاعه الشباب، ملعب رادس اللي جمهور اليوم النقطه نجم نقولوا اللي يعني سلبيه، ما ثمش جمهور برشا تقريبا، ما ثمش فرق كبير هذه بين جمهور المنتخب الوطني التونسي وجمهور منتخب بوتسوانا اللي موجودين في الجهه المقابله. ربما مع مباراه في التوقيت هذا مع بدايه اسبوع في ملعب بعيد شويه ربما هذا اللي كان عنده تاثير. ورقه المباراه وصلت، تشكيله زوج منتخبات اللي مش بدنا نحكي على منتخب الوطني التونسي تقريبا، ثم تغييرات مقارنة بالمباراة الأولى لدى المنتخب الأوغندي. أيمن دحمان في حراسة المرمى ثابت في مكانه رقم 16، منتصر الطالبي رقم 3، محمد النصراوي رقم 4، إيدم عروس رقم 5. وعلى ما أظن أن محمد النصراوي مش يلعب على اليمين، لأنه يعني يان فاليري ماهوش موجود في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي اليوم في المباراة هذه. علي معلول على اليسار اليوم أساسي، فرجاني أساسي في قدامهم كلاعب الارتكاز مع عيسى العيدوني، أنيس بن سيمان، سيف الله الطيف، إسماعيل الغربي، وحازم المستوري. هذه التشكيلة الأساسية للمدرب معين الشعبواني. بالنسبة للاحتياطيين، مهيب الشامح كحارس مرمى احتياطي، أمين بن حميدة، محمد علي بن رمضان، يان فاليري، معتز النفاتي، أمين الشيرني، ريان اللومي، إلياس العاشوري، حمزة رفيع، خليل العياري، سامي شوشين، وسيباستيان تونكتي. هذه تشكيلة الاحتياطية هذه للمدرب معين الشعباني في مباراة اليوم أمام منتخب بوتسوانا.
4: نعم، وأذكر يغيب علي غرام بسبب الإصابة، وأيضا السيدة قديدة غادر مقر تربص المنتخب بسبب الإصابة البارحة، تعرض إلى إصابة في منطلق الحصة التدريبية، وبالتالي لا ماهوش موجود السيدة قديدة. في المقابل منافس المنتخب البوتسواني، نذكر في الماتش الأول كان رابح 2-0 المنتخب الليبي، ثم رجع المنتخب الليبي 2-2. نعطيكم التشكيلة المثالية والتشكيلة الأساسية مع المدرب الأول تالوبا ناتاغا. على مستوى حراس المرمى نلقاو غويتسوني فوكو، رقم 4 قائد الفريق موشا غالولوي، بحذيه في محور الدفاع ادوين موتسويا، على اليمين تيبوغو كوبلانك، على اليسار الفورد فيلافي، في الوسط اوليبوغان غراموتسي، بحذيه تيرو سيتسيلي، قدامهم غوديراوني مودينغواني، وفي الهجوم ثلاثه ملعبيه كيتسو مانغولو، تومي سانك اوريبوني، وتاتايوني كاغامانياني. على بنك البدلاء نلقاو الحارس مرمى الثاني فيكتور جيمس، مع الحارس الثالث تابو موتساو غولي، بقيت الملاعبيه بوتسيل سكانا، نونوفو موسياني، رونالدو فورتوني، غاوني جاباني، شيفيسي كيسيكيلي، موتوسي كوبير، بيكوبو رانيينا، ليبوغانغ ديتسيلي، شيكو موليفي، ولوسيكا راتشوكودو. المدرب هو تالوبا ناتاغا. اللي يسألنا من لاعبين بوتسوانا يلعبوا وين زبير؟ بعض اللاعبين يلعبوا في البطولات الخارجية، سينو أغلب اللاعبين يلعبوا في البطولات المحلية، وعندهم فريق معروف في بوتسوانا يلعب حتى يوصل لعبة أبطال إفريقية اللي هو جانوانغ جالاكسي. طاقم التحكيم زوبا اليوم حكم من تنزانيا عمره 35 سنة أحمد أرجيغا كمساعد أول، حمداني سعيد علي كمساعد ثاني، علي رمضاني رجبو. الحكم الرابع دائما من تنزانيا ناصير سالوم سيي، مراقب مباراة أحمد الخراش، وفي المساعدة التحكيمية في المراقبة أيضا بونافونتور كوديجا. هذه ورقة المباراة، حتى من الحضور الإعلامي مش كبير مقارنة بماتش أوغندا، أنت حتى كنت هوني وفي حالة العشر تبدو من بعيد جيدة، لكن تبلد شوية ماء وتمسقها قبل انطلاق المباراة ولحظات وتنطلق المقابل.
0: واضح في انتظار انطلاقة المباراة. سمعت تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، 6 تغييرات مقارنة بالمباراة الافتتاحية. نذكر أيمن دحمان في حراسة المرمى، منصر الطالب يد معروس، محمد النصراوي اللي يشوف الورقة ويشوف الأسامي ويشوفنا نلعبوا ثلاثة في محور الدفاع، علي معلول على اليسار، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي، سيف الله الطيف، وحازم المستوري. شكون غاب مقارنة بالمباراة الأولى؟ نلقاو محمد علي بن رمضان اللي كان أساسي ماهوش موجود، خليل عياري كان أساسي في المباراة الأولى ماهوش موجود، يان فاليري كان أساسي ماهوش موجود، محمد أمين الشيرني كان أساسي ماهوش موجود، ريان اللومي، وسيباستيان تونكتي. هذوما 6 لاعبين اللي غابوا. ستة
2: شيرني فاليري،
0: ستة
2: العياري،
0: سيباستيان
2: واللوم.
0: اي ست مشكل. ست ولا مش ست؟
1: داي خالص.
2: كي ستة كي سبعة، برشا تغييرات، معناها أكثر من 50% من
0: صحيح، أكثر من 50% من التشكيلة على التشكيلة الأساسي. لكن التغييرات هذوم هات نفهم الساعة علاش تغييرات هذوم، كل واحد باش يعطيني رأيه علاش غيرنا 6 لاعبين دفعة واحدة من مباراة المباراة، معناها في ظرف 3 أيام، جمعة سبت أحد 3 أيام نغير 6 لاعبين. فايس،
2: أول حاجة معناها الروندمون يقتضي انه باش يكون فما تغييرات، حتى
0: 6 كاملة معناتها
2: 6 كاملة ينجم يكون عدد كبير شوي. لكن كي نشوفوا لي ديكلاراسيون تاع معين شعبان قبل الماتش وبعد الماتش، خاصة في الديكلاراسيون تاع البارح في كونفيرونس دو بريس تاع الماتش هذا، قال لي راهو بيان سور نرجعوا لحكايه النقاط وما النقاط. قال لي راني خممت اكثر باش نعطي دونجو برشا من لاعبيه، فما برشا من لاعبيه حبيت نشوفهم اللي واضح للعين كيما شافني ولا كيما لومي، حسيتوا انه حاب يعطيهم اكثر فرصه معناها باش يشوفهم وباش يشوفهم كيف كيف في الشارع الرياضي. يمكن الكونتكست تاع الماتش يتبدل معناها من الماتش اللي فات للماتش اليوم، ومع الحاجات اللي صارت معناها اللي ما نحبش ندخل فيها جمله، ما حكيت النقاط وحكيت فيدراسيون وانه المدرب في باله وانه ما في بالوش، تخليوها اكوتي. لكن تكنيكمون الروندمون يستوجب انه فما تغييرات، مش بالنمبر هذا نتاع 6 في 6 لاعبيه من اكثر من 50% من الفريق، لكن يلزم الشانجمون خاصه باش يتحسن المردود ونمشي خاصه للنتيجه اكثر من المردود.
0: 6 كمدرب محمد المساني ياسر قال الروندمون يستوجب اللي شفناه معنا في مباراه اوغندا، هو اللي يلزمنا نخليه انه نغيره معناتها بالعدد هذايا واللاعبين هذوما المعينين، لانه فما لاعبين ما تبدلوش هذوكم هما معناتها.
1: شوف صحيح نوافق عروسي في الكلام، راهو ديما ستابيليتي باهيه في كره القدم وباش تثبت على تشكيل باهي، لكن اليوم معناها تقتضي الامور انه نغيره. تقول 6 انك برشا ولا شويه ذي بعد في الملعب نشوفوه، لكن تقتضي الامور بعد المباراه معناها اللي صارت الاولانيه ضد اوغندا، كانت الامور ما مشيتش وداير هو حتى اللي تنحاو بار اكزومبل اللي هما ما كانوش ما عطاوش معناها روندمون باهي، وهو داير في الديكلاراسيون تاعو الناخب الوطني قال معناها انا وقفت على حقيقه برشا لاعبين وفهمك، ولازم نبدل لازم نغير. ونزيد ونرجعوا لك البوليميك نتاع المباراه اللي هي تعتبر وقتها والا في شكلها كانت بالنسبه للناخب الوطني نتاعنا مباراه رسميه، لكن الشكل نتاع شكل ودي. ممكن كانت بالنسبه لي هو فرصه انه يشرك برشا الجوارات باش يشوفهم اليوم من بعد المردود هذاك اللي شافوا باهت من عده لاعبين، اليوم مفروض عليه يغير باش اليوم ان شاء الله مع التغيير هذايا ان شاء الله تتغير النتيجه وتغير الاداء.
0: هذا بالنسبه للسته تغييرات. نجيو للتشكيله. زبير منصار الطالبي قاعد في بلاست، وهذا معروس الزوز هذوما ما تبدلوش في محور الدفاع، تزيد عليهم محمد النصراوي، تزيد عيسى العيدوني وعلي معلول ونيس بن سليمان وصيف الله الطيف وحازم المستوري، هذوما اللي تزادوا على المباراة الأخرى. اللي يشوف في ورقة المباراة ويعرف اللاعبين في انتظار البلاسمان تاعهم سورتينان كيفاش هو باش يوظف اللاعبين، اللي يشوف نلعبوا 3 في الأكس، علي معلول في الكوتي جوش، العيدوني وفرجاني ساسي ونيس بن سليمان اللي نعرفوهم في وسط الميدان، لكن كيفاش باش يكون التوظيف نتاعهم، كيفاش يكون العمل نتاعهم اذا نعرفوا تقريبا 3 لاعبين كيف معناها والا ليه وانتم فنيين اكثر مني.
1: فرجاني والعيدوني يشبهوا بعضهم.
0: اسماعيل الغربي، سيف الله الطيف، شنو باش يكون شكون كلوار والا باش يرجع على الكوتي دروا اكثر، وحازم المستوري اللي هو باش يكون بوان.
3: واضح اللي من نتصور انا سيف الله الطيف اللي معلول باش يكونوا معناتها لاعبين ارقى، معناتها باش نهاجموا بطريقه 3-6-1. مستوري تحت المستوري باش يكون غربي ونيس بن سليمان. تقريبا لعبنا بها في كاس العالم، معناتها لعبنا شويه هكا بسبوزيتيف يشبه خاطر المباراه السابقه ضد اوغندا، خاصه الهجوم على الكوتي اليمين الكوتي اليسار ما
0: مشيتش، خاطر لي زرير نتاعك ما طلعوش
3: باش معناتها حتى النومبر نتاع لي سونتر كان شويه ما فماش معضله هجوميه. الطيف استناتو اوفنسيف باهي برشا، علي معلول بالخبره وخاصه من الناحيه الهجوميه كنا نعرفوا التمريرات الحاسمه نتاعو. عيدوني وساسي قدام ثلاثي قلوب دفاع لعبوا بعضهم قبل، عملوا كاس عالم 2022 مع بعضهم، معناتها يعرفوا بعضهم مليح. يقعدوا من بعد تقعدوا بعد حتميه الانتصار اليوم، خاطر ما عادش عندنا برشا، ما تنساش اللي نحن من بعد نخرجوا
0: هو دو مير اليوم، انا لازمك تاخذ ترابون تاعك من هنا.
3: نخرجوا مباراتين في افريقيا،
0: تخرج برا
2: ثلاثه،
0: باش تخرج ثلاثه، باش تخرج ليبيا وبوتسوانا واوغندا.
3: دونك نتصور تم التغييرات هذوما كل منطقيه، وان شاء الله ان شاء الله اللاعبين خاصه الناحيه الهجوميه لازمنا ننجز شوي.
0: فايسل رجي كاف مع ترجي ضد العمراني اللي كلا فيه ثلاثة بونتو، لعب من غير لي زرير وقامت لقيامة في تونس وكلا ثلاثة بونتو، انت لهنا تلعب بارير برك، اذا باش نحسبوه هارير اذا هو حاتو كوماريير معناه اللي هو علي معلول كيفاش تشوفها انت؟
2: لا ريجي كان جاب حاجه جديده معناه جاب حاجه جديده حاب يلعبها في تيرانز ويتن كونتر العمران وكونتر ملاعبيه العمران. لا هذا واضح معناه هذا
0: ثلاثه في الباريير بركه.
2: لا هذا ثلاثه في الاكس وفما دوز اكسونتري
0: ماني
2: مشي ل 3 6 1
0: اي بلا شريري
2: اي ما 3 اكسيو فما فرق الخارجي كان في لعب دوز اكسيو اثنين كهو ماني بعد على بعضهم جمله قلت لك جاب حاجه جديده
0: حاجه جديده
2: ان شاء الله تكون اكيليبري. حكي زبير على الكوتي اوفنسيف ما ننساوش كوتي ديفنسيف ماتش اوغندا اللي كارثي كومبليتمون من لي دوز اريير من لي زاكسيو دونك لهنا يمكن مشي اكثر للسيكوريتي معين شعباني خاصه ديفنسيف وباش ينجم يهاجم باكثر من لعبيه كان يمشي في ديسبوزيتيف نتاع 3 6 1 معناها راه نجمو نلقاو اكسونتري غوش واكسونتري دروا اتاكون وراه زوز وراه واحد من لي بيفو معناها نجم يهاجم بسته ملاعبي وفما ثلاثه يقعدوا في سيكوريتي كوفرتور التالي. ان شاء الله يكون التجسيم خاصه لانه فما حاجه نحب نحكي عليها مش كيما اوغندا. اوغندا على الاقل فريق متوسط راه بوتسوانا فريق
0: متوسط تعب
2: اقل من المتوسط وقريب للضعيف. ما نحكيوش على على على, على, على, على النتيجه الاكسبلوا اللي عملها كبيره ضد ليبيا وكان رابح 2-0 اللي يشوف هكا من بعيد يقول 2-0 اما لكن عاودت بليز او موان ملخص نتاع الماتش راهو معناها فما غلطه ما بين الجارديان والاكسيال نتاع ليبيا وترانزيسيون وسجلت منها بوتسوانا لكن كان نشوفوا بوزيسيون دو بال يمكن اكثر من 75% كانت سيطره بالطول العرض ليبيا وضيعت برشا كور وديفنسيفمون ناقص ياسر الفريق ومطيح البلوك ياسر.
0: محمد كيفاش نشوفوا هنا بلاسمون تاع اللاعبين خاصه معناها كي تلقى عيدوني فرجاني انيس بن سليمان اسماعيل الغربي؟
1: شوف بالنسبه معناها كان باش يلعب ثلاثه في اللاكس معناها تمشي اكثر ثلاثه اربعه اثنين واحد يعني كي تشوف الاسامي نتاع اللاعبين تلقى فما ايكيليبر عمل معين هنا. كيفاش الايكيليبر؟ تلقى عروس والطالبي والنصراوي هذوما التروا ديفانسور التروا زاكسيو قدامهم باش تلقى براتيكمون فرجاني والعيدوني هذوما خمسه واش تلقى الفريق القومي يهاجم خمسه لاعبين اللي هما ياخو لارجور دو تيران اللي هو علي معلول وسيف وسيف الله سيف الله الطيف مع عندك ثلاثه اللي في العمق انيس والغربي والمستوري فما ايكيليبر خمسه في على المستوى الهجومي وخمسه على مستوى دفاعي 3-2 يعني كي تشوفها ايكيليبري يقعد الكل على الوراق تقعد نشوفوا باش نشوفوا بدايه المباراه باش نشوفوا التنشيط كو سوا الهجومي والا الدفاعي في المباراه هذيك.
0: هو تو اللي يشوف كيغزر هكا يقول هذيا الدفاعيه اكثر منها هجوميه المباراه اليوم
1: إكيليبري.
0: لكن هو لاسبي في مخه هو إذا مشيت كيف ما حابه هو هو حتى قدامه إذا مشيت كيف ما حابه هو مش تكون تلقاها أوفنسيف أكثر منها ديفنسيف ولا
1: صحيح سامحني الأولاد وفاء راهو المدرب ساعات يحط تشكيل ولا يحط فورماسيون ولا يحط
0: هو مصورها قدامه معناها
1: لكن بعد جوارات راهي جوارات لازمها تطبق راهي جوارات. اليوم نحكيو على اللاعبين اللي موجودين عندنا في المنتخب التونسي على في مستوى ماناش في أندية اليوم نحكيو على منتخب فما ناس متكونة لبرا فما ناس متكونة في حتى اللاعب اليوم نحن شدينا مثال الليتر الفني حتى اللاعبين عندهم دور كبير اليوم الدور اللاعبين اليوم مباراة لاعبين
0: واضح هو يمكن الفرق بين المباراة الأولى والمباراة اليوم أو تشكيل المباراة الأولى وتشكيل المباراة اليوم إن تشكيل المباراة الأولى تقريبا كلهم أول مرة يلعبوا مع بعض في مباراة اليوم يعرفوا بعض لعبوا مع بعض معناها التشكيلة هذية صحيح ما هيش هي الكلها أما على الأقل 70-80% إذا نحيو محمد النصراوي هي خاطر البريمير كونفوكاسيون مع المنتخب الوطني التونسي الكلهم وعلي معلول كلهم تقريبا لعبوا مع بعض ولا فايس
2: اي صحيح فما برشا خبره معناها في موجود في الـ في الـ في, الـ في التشكيله شوفوا مثل طالبي دحمان فرجاني عيسى بن سليمان والمستوري معناها ملاعبين عندهم خبره وعندهم برشا في ليكيب ناسيونال معلول كيف معناها فما يمكن شويه كما قلت انت نصراوي اللي عنده بريسك المباراه الاولانيه باش بدايه التيلير مع المنتخب برشا خبره كما قال محمد

0: مش نحكي
1: الكوب دي مونتر مازلت مخليه لي سكيل
0: مازال بيان سور بالطبيعة يا اخي ملاعبيه راهو الملاعبي يقعد معناها انسان معناها وكله معناها كتله من الاحاسيس والمشاعر ويتغشش ويفرح ويطلع له المورال ويعمل ماتش باهي ويبدا ديسو ويتعدى بالديبرسيون معناها يصير له هذم كل راهو الملاعبي راهو عندنا
2: ماتش اي تي 29 مارس
0: اي من 29 مارس معناها من وقتها اول معناها مشاركه
2: تو ربحنا هي تعادلتي هزيم تو
1: من 29 مارس ربحنا
3: انطلاق المباراه في رادس
0: من قبل الكوب دي مون معناها ما ربحناش تو معناها تاثر نوعا مش تاثر نوعا اما عندها تاثير كبير زويل
1: تاثير كبير هذه تشكيله دحمان منصر طالبي ادم عروس النصراوي معلول عيدوني ساسي الغربي بن سليمان الطيف المستوري نعطي الكلمة أنا الثنائي هادي جبنيني وزبير العوني للتعليق على انطلاقة المباراة وبعدها نرجع بتبيع على التحليل الفني فضل هادي زبير
4: وفاة انطلاق المباراة في ملعب رادس كرة ضربة تماس منتخب بوتسوانا ضربة البداية لهذه المباراة اللي عدد الجماهير التونسية اللي زادت تقريبا مع انطلاق المباراة عيسى عدوري في وسط الميدان لفرجاني ساسي عيسى يعمل الترويض من جديد إلى سيف الله الطيف فرجاني من جديد يلعب الكرة مع سيف الله الطيف وظهير الأيسر لمنتخب بوتسوانا يخرج كرة في التماس تماسي صالح المنتخب الوطني التونسي ترجع من لاعب المنتخب الوطني التونسي محمد النصراوي يلعب في وسط الدفاع تمشي الكرة على اليسار يقدم بالكرة تمشي من جديد إلى فرجاني في وسط الميدان فرجاني يلعب على اليمين والموجود سيف الله الطيف سيف الله الطيف إلى عيسى العيدوني عيسى العيدوني إلى فرجاني فرجاني قيد الفريق يبدل اتجاه اللعب كرة طويلة على اليسار والموجود علي معلول تهرب عليه تمشي تماس لصالح منتخب بوتسوانا متحكم في المباراة منذ الدقيقة الأولى المنتخب الوطني التونسي اللي أكيد مطالب بالانتصار في هذه المباراة لأنه بعد التعادل في ملعب رادس المباراة الأولى من منتخب أوغندا لابد من الانتصار عيسى العيدوني في وسط الليلة تمشي إسماعيل الغربي طيب العملية حازم المستوري بالأقدم حب لو سدد حازم المستوري يكمل عملية وربما كانت تجيب أخطر أحسن من أنه عمل الكرة مع ثنائية مع زميله لكن يتدخل مدافع منتخب بوتسوانا تمشي الكرة ضربة ستة أمتار لصالح منتخب بوتسوانا حارس منتخب بوتسوانا مشي يرجع الكرة إدوين يلعب إلى قائد الفريق رقم أربعة موشا على اليسار إلى الظهير الأيسر رقم 21 طويلة ثم تغطية من لاعب المنتخب الوطني التونسي ترجع الكرة ضربة تماس ومخالفة بعد التدخل من آدم عروس في العملية الأخيرة يقول الحكم ضربة مخالفة لصالح منتخب بوتسوانا كيتسو مانغولو مش يلعب ضربة المخالفة الحكم يعطيه إشارة التنبيه يلعب طويلة على اليسار ثم النصراوي في التغطية ترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي ثم لمسة يد أو مخالفة يقول حكم المباراة أحمد أرجيقاء لصالح المنتخب الوطني التونسي بعد تدخل على فرجاني سيسي في العملية الأخيرة 3 دقائق و20 ثانية في الشوط الأول دائما التعادل السلبي 0-0 الفرجاني يلعب الكرة مع عيسى العيدوني عيسى العيدوني مع منتصر الطالبي عيسى العيدوني من جديد إسماعيل الغربي عيسى عيسى العيدوني لوجد على المعادة يلعب على اليمين وين موجود النصراوي إلى سيف الله الطيف سيف الله يحاول يبني الهجمة المنتخب الوطني التونسي إلى فرجاني إلى محمد النصراوي النصراوي لآدم عروس آدم إلى منتصر الطلبي على اليسار منتصر يقدم بالكورة يلوج على المعادة يلوج علي معلول يقترب له يرجع يخير أنه يلعب مع النصراوي على اليمين يقدم بالكورة يربح بعض الأمتار يلعب سيف الله الطيف سيف الله الطيف يعمل المراوغه يمر سيف الله يوزع بعيده ما ثم حد طيب المراوغه تمشي علي معلول يكمل العمليه علي معلول علي معلول علي معلول بالسقليمين ما تعداش الكوره تمشي الفرجاني ثم المخالفه ضد فرجاني سيسي هذه 5 دقائق تقريبا في الشوط الاول
3: والنتيجة التعادل السلبي 0-0 مع أفضلية للمنتخب الوطني التونسي.

0: نعم، ومنتخبنا أكيد مطالب بالتسجيل في المباراة والانتصار، وكرة تعود في الوسط. منتخبنا على بكري قاعد يضغط في مناطق دفاع المنتخب البوتسواني، وتعود الكرة لقادر الفريق موشوواك. قالوا الوي عنده الكرة طويلة في منطقة الجزاء متاعنا، الطالبي ثم النصراوي كما جاتي فرجيني سيسي، العودة للوراء، كرة للمنتخب الوطني التونسي في التماس، في التماس لصالح المنتخب التونسي ولصالح النصراوي. رمية تماسي صالح المنتخب الوطني التونسي في توقيت 6 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. ترجع كرة للمنتخب البوتسواني المصنف 147 عالميا. هو ذكر بطبيعة الماتش اللي يهمنا غدوة مع الخمسة أوغندا في مواجهة ليبيا. كرة تعود للمنتخب التونسي في الأثناء عن لاعب ملقى لأرضية الميدان. كرة تبقى اسماعيل غربي، اسماعيل عيسى العدوني في الوسط، عيسى في الأخير باش يخرج الكرة ليتم إسعاف لاعب المنتخب الوطني التونسي في الكرة الأخيرة حازم المستوري. يقوم لاباس حازم، يقوم لاباس ويحكي مع الحكم. هناك عرقلة وخطأ من لاعب بوتسوانا في الأخير، الحكم أعطاه الأسبقية متاعه. منتخب البوتسواني يلعب كرة يرجعها لنا من خلال عملية تماس، التماس للنصراوي عروس، عروس صاحب هدف الجولة الأولى ضد أوغندا. منتصر الطلبي في الوسط لمسة واحدة مع عيسى العيدوني بظهره، يعطي الكرة ليادم عروس على اليمين النصراوي، النصراوي لفرجيني سيسي لمحمد النصراوي. كرة في الوسط لعيسى العيدوني، عيسى العيدوني لمسة واحدة مع المستوري، دور الكرة ميحل سبستيمين بيه سفر الطايف وتسلل، تسلل الموجود واضح، سرق خطوة سفر الطايف وقطع شوية انيس بن سليمان، وفي الأخير الكرة تسلل ضد هجوم المنتخب الوطني التونسي. 6 دقائق لعب 40 ثانية في هذا الشوط الأول. أكيد معين الشعبين التحق بالمنطقة الفنية المخصصة ليه منذ ضربة البداية، أيضا المدرب تالوبا نتاقا مدرب بوتسوانا. ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني في منطقة دفاعه، الكرة لألفورد فيلافي طويلة يا اخويا بالراس علي معلول، ثم فرجيني سيسي لاسماعيل الغربي، ثم رفع ساق ومخالفه في وسط الميدان لصالح المنتخب الوطني التونسي. 7 دقائق لعب، الكل حمراء وبيضاء لصالح المنتخب التونسي في انتظار الفرص الواضحه والحقيقيه. ترجع كوره لعيسى العيدوني، نصراوي باهي علي مني سفر الطيف، سيف الله مقرب له حد، مضطر العوده للوراء للنصراوي، عيدوني نصراوي على خط التماس مع الطيف، باهي بالاكستيريور انيس بن سليمان لإسماعيل غربي، إسماعيل بيا كان هزة على اليسار لعلي معلول، مشيت اللوطة الكرة وتدخل دفاع المنتخب البوتسواني اللي كي يبدأ في الوضعية الدفاعية متكتل تقريب بكل اللاعبين متاعو. كرة ترجع من كيتسو مانغولية، مقطوع الكرة، حازم المسوري، حازم اضرب يا حازم في منطقة الجزاء، يمشي حازم يسدد ويصد العارس، هز الكرة أكثر من لازم حازم، بعد على زوز ثلاثة ملاعبية وسدد كرة باليسار كانت مؤطرة لكن كانت ضعيفة عند الحارس الأول غويتسوني فوكو. طويلة من فوكو الكرة لتيروس تيسيلي، ترجع للظهير الأيسر كيتسو مانغولي، طويلة سالة ترجع لنا آدم عروس، عروس يخرج زحمان لكن يسترجعها عروس لفرجيني سيسي، فرجيني سيسي عنده الكرة على اليسار إسماعيل الغربي، إسماعيل مع زوز ملاعبية يخسر إسماعيل، ردوا بينا من هجمة المعاكسة، ترجع الكرة بوتسوانية مع صعود لاعبي المنتخب التونسي، ضغط من المستوري على حارس المرمى، يراوغ حارس المرمى يعطيها بكل هدوء للدفاع، تتعدى الكرة لهجوم المنتخب البوتسواني لتومي سونغ أوري بونيي، لكن فكوها بسرعة لعيسى العيدوني، عيسى العيدوني عنده الكرة في الوسط لفرجيني سيسي على اليسار لعلي معلول، باهي علي في الانترفال لإسماعيل الغربي، يجري إسماعيل يوزع كرة وخلط مخر حازم المستوري، تبقى النتيجة 0-0 إلى حد الآن بين المنتخبين.
1: ترجع كرة لحارس منتخب بوتسوانا فوكو، يلعب كرة طويلة في اتجاه شكون، يطلع لاعب وسط ميدان منتخب منتصر تلبي براس، ياخذها تمشي لسيف الله الطيب، سيف الله إلى بن سيمان، عيسى العيدوني، عيدوني إلى فرجاني، فرجاني على اليمين، يمشي إلى محمد النصراوي، إلى عيسى العيدوني في وسط الميتين، نشيط عيسى العيدوني إلى علي معلول على اليسار، علي معلولي لوج على المساندة يخير يلعب العيسى العيدوني بعده فرجاني يلعب كرة في منطقة العمليات. طيب الكرة المنتخب الوطني التونسي هانيس بن سليمان علي معلول علي معلول علي معلول هانيس بن سليمان يدور بالكرة يحاول يراوغ يحط كرة ساقه اليسار علي معلول. طيب العملية بن سليمان راجع من التسلل ومخالفة التسلل ضد أنيس بن سليمان في العملية الأخيرة إنه بقى واقف أنيس بن سليمان خرجوا من لعبية منتخب بوتسوانا فوجد روحه بعد تمريرة من علي معلول في وضعية تسلل يرجع الحارس فوكو يلعب الكرة إلى قائد الفريق موشا على اليسار إلى اللاعب رقم 21 كيتسو يلعب كرة طويلة ثم آدم عروس آدم عروس آدم عروس يحط الكرة في الركنية أول ركنية للمنتخب بوتسوانا وأول ركنية في المباراة تقريبا لأول مرة منتخب بوتسوانا بعد مرور 10 دقائق يدخل يعني مناطق المنتخب الوطني التونسي يضطر آدم عروس أن يحط الكرة في الركنية. 8 مواجهات بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا 4 انتصارات للمنتخب الوطني التونسي 2 انتصارات لمنتخب بوتسوانا و2 مباريات انتهوا بالتعادل. الركنية على يمين أيمن دحمان لصالح منتخب بوتسوانا كرة مقوسة في القائم الثاني يطلع ما ياخذش الكرة حذاري كرة على الأرض أول كرة خطيرة لمنتخب بوتسوانا بعد تسديدة قوية كرة تمر من مدافعين يعمل الترويد مهاجم المنتخب البوتسواني يسدد كرة قوية تستدم بالعارضة أبرز فرصة في المباراة يعني الحمد لله أن الكرة ضربت على العارضة لأنه ما ثمش متابعة في الكرة الثانية كرة يعني في منطقة العمليات تسقط أمام منتخب لاعب المنتخب البوتسواني يسدد كرة قوية كاد يكون الهدف الأول خطير منتخب بوتسوانا في هذه الكرات حذاري انه المنتخب الوطني التونسي هو المتحكم في المباراة اول ركنية اول فرصة واول كرة على العارضة اخطر عملية لحد الان في المباراة كرة الى عيسى العوديني في وسط الميدان عيسى الى منتصر منتصر منتصر منتصر يقدم الكرة الى علي معلول علي يقدم الكرة يحط الكرة على ساقه اليسار يلوج على المعادة يحاول يوجد الفرجاني سيسي فرجاني يجيه عيسى عيسى العيدوني عيسى الى اسماعيل الغربي اسماعيل عيسى عيسى الى فرجاني فرجاني علي معلول يطلب طيب الا تسرب من علي معلول عنده الكوره تتقصف من المدافع المنتخب البوتسواني يحط الكوره في التماس تماس الى المنتخب الوطني التونسي تلعب بسرعه اسماعيل الغربي الى فرجاني فرجاني يلعب الى بن سليمان طيب العمليه بن سليمان يسدد والحارس سيف الله الطيب في مره ثانيه بعيده تسديده من لاعب انيس بن سليمان بداخل الرجل الحارس منتخب بوتسوانا فوكو يعني يتسدى ترجع الكره بخارج الرجل سيف الله الطيب بعيده الحارس كان ملقى على ريت الميدان فرصه بفرصه الى حد الان بالمنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني ترجع كرة لمنتخب البوتسواني تمشي ضربة تماس لبوتسوانا ترجع الكرة في توقيت 14 دقيقة لعب إلى حد الآن والنتيجة تعادل السلبي تقريبا نفس الإحصائيات بمنتخب بوتسوانا بمنتخب الوطني التونسي زوج منتخبات في الخمسة مباريات الأخيرة يعني ولا انتصار لمنتخب بوتسوانا ولا انتصار للمنتخب الوطني التونسي في الخمسة مباريات الأخيرة المنتخب الوطني التونسي عنده 4 هزائم وتعادل نفس الشيء 4 تعادلات وتعادل لمنتخب بوتسوانا الأهداف المسجلة كل منتخب سجل زوز أهداف في الخمسة مباريات الأخيرة والأهداف المقبولة 14 هدف يقبل المنتخب الوطني التونسي في الخمسة مباريات الأخيرة و11 هدف قبل منتخب بوتسوانا آخر فوز في آخر مباراة فاز بها المنتخب الوطني التونسي 3-0 كورة للمنتخب الوطني التونسي اللي ماسك بزمام الأمور إلى حد الآن منتخب بوتسوانا اللي راجع للدفاع والمنتخب الوطني التونسي لوج على الثغرة فرجاني فرجاني إلى آدم عروس آدم يقدم الكورة على وسط دائرة الميدان إلى النصراوي النصراوي لسيف الله الطيب سيف الله يضغط عليه الظهير الأيسر يرجع الكورة إلى النصراوي إلى منتصر منتصر الطالبي ثم فرجاني في وسط الميدان فرجاني ياخذ الكره يلعب الساق اليسار لعلي، علي معلول يحط الكره على الساق اليسار، يلوج الى اسماعيل الغربي يرجع له الكره، علي الى فرجاني، فرجاني ادم حازم المسوري، سيف الله لطيف، كره يخلط عليها سيف الله، يجيبها سيف الله، طيب العمليه ويجيب ركنيه، اول ركنيه للمنتخب الوطني التونسي، ركنيه بركنيه الى حد الان، وفرصه بفرصه مع افضليه واسبقيه في نسبه امتلاك الكره للمنتخب الوطني التونسي الى حد الان بعد مرور 15 دقيقه لعب. علي معلول يمشي ماشي ينفذ الكره، وتشجيع من الجمهور الحاضر في ملعب رادس لعلي معلول الظهير الايسر، كره بالساق اليسار على يسار حارس فوكو، حارس منتخب بوتسوانا، ان شاء الله الكره هذه وان شاء الله الكره الثابته تاتي بالجديد للمنتخب الوطني التونسي. علي في دائرة وسط الميدان، كرة في القائم الثاني، طيب العملية تمشي والحارس فوكو ياخذ الكرة، ما كانتش اختيرة للمنتخب الوطني التونسي، ثم لاعب ملقى على أرضية الميدان، الحكم يوقف اللعب شنو اللي صار بين محمد أو سيف الله الطيف ولاعب رقم 11 في تشكيلة المنتخب ثم النصراوي، شنو اللي صار؟ الحكم يمشي مش يحكي مع الحكم الرابع على ما اظن سيف الله الطيف هادي لانه كان هو في الكره الثابته، رجع سيف الله الطيف ينبه عليه الحكم على ما اظن ثم عمليه دفع مع اللاعب اوروبوني لاعب منتخب بوتسوانا، الحكم انذار شافه مع سيف الله الطيف العمليه الاخيره ومش يرجع عمليه اسقاط لانه حبس الكره لما كانت عند حارس منتخب بوتسوانا فوكو، عملية إسقاط للكرة تمشي لكرة للمنتخب البوتسواني للحارس يلعب الكرة إلى القائد الفريق رقم 4 موشا يرجع إلى فوكو، فوكو كرة إلى موشا من جديد قائد الفريق يضغط عليه بن سيمان في وسط الميدان، ترجع من جديد إلى موشا الساق اليسار يلعب التويلة إلى المهاجم، طيب العملية حذيري حذيري حذيري من الكرة دخول منطقة العمليات، شنو يقول الحكم؟ ما ثم حد شيء، تتواصل العملية، طيب التدخل من النصراوي، يمشي سيف الله الطيب إلى إسماعيل الغربي، إسماعيل إسماعيل، ثم مشاة في التغطية، طيب العملية للمنتخب الوطني التونسي كانت عملية للمنتخب بوتسوانا، لكن النصراوي يتدخل يخرج الكرة تتلعب تخدم في وسط الميدان، يخرج إسماعيل الغربي الحازم المستوري لكن الدفاع يتدخل، فرجاني من جديد عمليه المنتخب الوطني التونسي اللي ماسك بزمام الامور الى حد الان، عايز عايز يلعب عايز الشكون مخطئ تمشي للظهير الايسر يخلي كره ضربه 6 امتار لمنتخب بوتسوانا.
0: نعم و17 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، لازال التعادل السلبي 0 مقابل 0 بين المنتخبين في ماتش بلغه الكرات الثابته فيه ركنيه لكل منتخب، في كره على العارضه من جانب المنتخب البوتسواني وفي تسديده من انيس بن سليمان تصدي لها حارس منتخب بوتسوانا ثم جت الكره وقدم سفر الطيف حتى فوق المرمى. عموما منتخبنا الوطني التونسي خير برشا من المنتخب البوتسواني في هذا الشوط الاول. كره ترجع لعلي معلول ثم لاسماعيل الغربي، اسماعيل في وسط الميدان، اسماعيل قاعد يمسي برشا كور ورائيه لمسه وحيده مع علي معلول، علي معلول ثم اسماعيل الغربي، اسماعيل يمشي بالكره من الجهه اليسرى يحاول يتعدى لعلي معلول، قدم زوز لاعبيه من بوتسوانا يحاول يخرجها الدفاع، تضرب في علي معلول ما تخرجش باهي، علي يعمل ضغط يسترجع المنتخب التونسي في منطقه عاليه، فرجاني سيسي يرد منه ثم شكون وراه فرجاني، فرجاني باهي على اليمين اسمعوني سد تضرب في الدفاع، كانت تسديده على مستوى قوس منطقه الجزاء، تضرب في الدفاع جيلي محمد النصراوي، النصراوي يهز الكره على اليسار لمنتصر عمر الطالبي، طالبي بدوره عرضيه طويله لعلي معلول، باهي الترويز من علي، علي لاسماعيل الغربي، اسماعيل على الساق اليسار، اسماعيل يحاول يفوت في منطقه الجزاء، وكالعاده هناك مدافع ثاني من بوتسوانا يتدخل بسرعه يسكر على اسماعيل الغربي ويحط الكره في التماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. كره عيسى العيدون عاليه على يمين سيف الله الطيف، ترويض محكم من سيف الله على الساق اليسار، يمشي سيف الله يخرج من منطقه الجزاء لعيسى العيدوني، تتعدى الكره تخرج من دفاع بوتسوانا وعكس الهجم المنتخب البوتسواني، وحمد النصراوي يضغط على المهاجم تومي سانك اوروبونيي ويرتكب مخالفه، مخالفه كانت زايده خاطر كان في منطقه عاليه جدا وكان عاطي بظهره الكاج وفي منتصف الميدان كنا عنا يعني الطنفور متاعنا نكمل نضغط لفوق. هون المنتخب البوتسواني اكيد يحب يتنفس بالمخالفة هذية نظرا للضغط العالي اللي كنا عاملينه. ضربة مخالفة وهناك نقاش بين الإطار الفني لمنتخب بوتسوانا مع الحكم، ويلتحق محمد النصراوي أيضا يحكي معه الحكم، والكرة ستعود بمخالفة في منطقة دفاع المنتخب البوتسواني وفي توقيت 4 لاعب في هذا الشوط الأول. التعادل السلبي بين المنتخبين إلى حد الآن. كرة ترجع للمنتخب البوتسواني، كيتسو مانغولو في رجع الكرة بضربة مخالفة بالساق اليسار. شو قد يضيع وقت منتخب بوتسواني باش يلعب المخالفة نتاعو. تلعب أخيرا الكرة إلى قائد الفريق موشوا غالولوي إلى حارس مرمي غويتسوني فوكو. فوكو قدمه حازم المستوري يترك منطقة الجزاء يلعب كرة طويلة. النصراوي برافو يتعب بالراس يقرأ اللعب ويحط الكرة في التماس. التماس المنتخب البوتسواني ويوقف معين الشعباني. ردوا بينا بوتسوانا رقدتنا في الأربعة تراج لكن ذهبت متركنية وضربت كرة على العارضة. مخالفة لصالح المنتخب التونسي في منطقة دفاعه. عيسى الحيدوني يتوجه للجمهور ويحفز ويصفق كما زاد علي معلول في الركنية. توجه للجمهور اللي بيدوروا الجمهور تفاعل وقاعد يصفق معنا الملاعبية. أكيد أعتقد مباراة معنوية بالأساس ومباراة حضور ذهني قبل ما نحكي كرة وفنيات. كرة ترجع لفرجيني سيسي في وسط الميدان. عيسى العدوني وان تاتش رجح الفرجيني. فرجيني في الانترفال حزم المسوري بيه اسماعيل غربي علي سرع علي معلول يمشي عليه قابله مدافع المنتخب البوتسواني. ترجع الكرة للوراء لتيرو سيتسيلي بالراس نحو المهاجم الوحيد تومي سونغ أوروبوني لكن مقطوعة من سيف الله طايف دون تعقيدات للوراء. ريادة معروس هذا معروس نحو أيمن دحمان. دحمان لمنتصر الطالبي من اليمين اللي صار نزول علي معلول. علي معلول علي معلول عنده الكرة طويلة يخليها في سقيف الأخير في الوسط لعيسى العيدوني. ملاعبين بوتسوانا كلهم في منتصف الميدان في المنطقة الفنية متاعهم. ترجع كرة لإسماعيل غربي تبدل كرة قصير بين لاعبي المنتخب في الوسط. الكرة ما خرجش من وسط عيدوني. نعاود نرجع التالي ما نسرعوش لمنتصر الطالبي بيدوروا العروس.
2: بيدوروا العروس
0: عروس هو النصراوي.
2: هو النصراوي
1: هو هذه كنت نشوف الى حد الان المنتخب الوطني التونسي اللي سيطره لكن بدون حلول تقريبا لما يوصل 25 ل 20 متر الاخير فيوجد تكتل الدفاعي نتاع منتخب بوتسوانا فربما تكون الحلول من الكرات الطويله او الكرات الثابته. هذه كره للمنتخب الوطني التونسي من ضربه ركنيه يعني ثانية ركنية للمنتخب الوطني التونسي. الركنية الأولى لعبها علي محلول بالساق اليسار والركنية هذه إسماعيل الغربي ما نعرفش إذا كان تم أخصائي يعني في الكرات الثابتة المنتخب الوطني التونسي لأنه هذه ثانية تمشي من إسماعيل طيب المنتصر الطالبي بالرأس لكن فوق المرمى. طيب الكرة الثابتة هذه إن شاء الله الجديد يأتي عبر الكرات الثابتة. الحارس فوكو ربما تعرض الإصابة يمشي فرجاني يحكي مع الحكم ربما يحب يربح بعض الوقت. 24 دقيقة لحد الآن والنتيجة التعادل السلبي 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. المنتخب البوتسواني اللي يلعب على المرتدات يعني في يعني يعطي الكرة للمنتخب الوطني التونسي يستحوذ على الكرة ولما يقص الكرة فيحاول يلعب بسرعة. شفنا إخراج الكرة من الحارس للظهير الأيسر بعض الكرات إلى حد الآن كرة ترجع
0: وفين. أعطيوك الكلمة في توقيت 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول التعادل السلبي بين المنتخبين تونس وبوتسوان.
3: يعطيك الصحة شكرا لكم زبير وهادي. 23 دقيقة على انطلاقة الشوط الأول مباراة المنتخب التونسي ومنتخب بوتسوانا دائما التعادل 0-0. احنا نجلب انتباهنا حارس مرمى منتخب بوتسوانا كان تسمع فينا هادي زبير زيدا تقريبا ماهوش
2: تقريبا 100 كيلو تقول كان مثالش تقريبا 100 كيلو
3: معناها مش نتاع مش بدن نتاع حارس مرمى تشوف كرشو تشوف هو معناتها لوبوا برشا زيد واحنا ماناش قاعدين نستغلوا شنو اللي ما مشاش توا في ال 26 او في ال 25 دقيقه هذا
2: حارس مرمى نتاع فريق نتاع منتخب قريب 147 عالميا معناها من اواخر المنتخبات في العالم معناها في التصنيف الفيفا دونك باش نلقاو نيفو طايح بالكدا بالكدا حتى معناها الملاعبيه حكينا عليهم قبيله قلنا راهو اغلب الملاعبيه يلعبوا في الدوري البوتسواني معناها بنسبه 80% يلعبوا في الدوري البوتسواني معناها باش نلقاو نيفو كبير فريق متكتل دفاع عين ماهوش قاعد يمشي وبرغم هذا اللي جلب الانتباه الكره في البلاريتي والنايفتي الكبيره نتاع الدفاع نتاعنا كيفاش يتعدى كي دوزيام بال يعمل كنترول وحده ويشوت تضرب على ترانسفيرسال معناها كانت تسجل كان تسجل هدف هذاك معناها يكون سيناريو اخر خايب برشا للكيب ناسيونال الكيب ناسيونال اوفنسيفمون قاعد يحاول خاصة على الكولوار يمين ويسار وبسوبريوريتي نيميريك
3: وفنسيف في البلاريتي هذيا من اسماعيل الغربي ركنية في راس الطالبي لكن عالي عالية مازلنا ماناش قاعدين نستغلوا في الكرات الثابتة سواء ركنيات والا مخالفات بالنسبه لمنتخب تونس
4: صحيح وفاء معناها للامانه الخصم ضعيف معناها بصراحه مستوى ضعيف معناها اقل من المتوسط لكن حبيت نقول حاجه مثال احنا ديما نلوجوا على الحاجات الايجابيه البلان جو الفكره اللي حطها معين معناها فما حاجات ايجابيه خاصه في استرداد الكره من بعد لما نخسرها علاش على خطر عدد كبير موجود من اللاعبين في الثلث الاخير ولا الثلثين الاخيرين نتاع فريق الخصم على كل ما تتفك كرة الاسترجاع كرة يكون بسرعة لأنه عندك خمسة لاعبين كما قلنا وعندك زوز وراهم يعني بسرعة قاعدين يفتكوا كرة شنية الحاجة اللي ناقصة هي الاكسيليراسيون في اللعب أكثر خاصة في الانتير الأخراني هذي الحاجة اللي تنقص اللاعبين لكن قاعدين نفتكوا في الكرة قاعدين نحاولوا استحواذ لأن احنا ديما الاستحواذ سلبي معناها في اوقات لكن كما قلت في على الاقل في الفكره ولا في البلان جو انه نفكوا كره عالي قاعدين نفكوا كره عادي عدد كبير من اللاعبين لكن لازم نسرعوا اكثر وجاتنا فرصتين نتاع المستوري وفرصه نتاع الغربي نتاع انيس ممكن كنا نستغلهم تعرف الدفاع متكتل اللي تير دو لوان
3: هو الدفاع جوستمون هو في الدفاع المتكتل اذا باش نحكيوا احنا في السبور الاخرين باش تلعب على الدفاع المتكتل تلقى لازم تلعب على اللعب الخارجي اكثر كنحكي باسكيت كي تلقى دفاع في الزون تلعب يسرع على الشوت من تروبوم على من خارج القوس في الفوتبول كي تلقى الدفاع متكتل على شنو يلزمك تعتمد نجاش تلعب في عمق الدفاع مسكر عليك على شنو تعتمد هذا بعد موجز اخبار 8:30 جابوني عليه ثلاثة فنيين لايف سبورت

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة والنصف على موجة إذاعة الشباب، من أن أحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة بثلاثين كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. ضمن فعالية دورته الثانية، المهرجان الثقافي المتنقل سينماجات يحط بمدينة تبرقة من ولاية جندوبة من 30 من سبتمبر الجاري إلى غاية 11 من أكتوبر المقبل. المهرجان تؤثثه عروض الأفلام والورشات الفنية في السينما والرقص المعاصر والمسرح وفن السلام، إلى جانب تجارب غامرة باستخدام الواقع المعزز والافتراضية. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، حذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. غدا انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية، والذي يمتد لثلاثة أيام بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة 30 دولة وبحضور مسؤولين كبار. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا يقول أن اقتحامات مستوطنين ووزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة هو محاولة فاشلة لفرض سياسة الأمر الواقع. إدانة عربية للاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وتحذير من التداعيات، وحماس تدعو إلى تحرك عربي وإسلامي لحماية الأقصى، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق حاجز قلنديا العسكرية الواصل بين مدينتي القدس المحتلة ورام الله. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس
1: عد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا أحلى الليالي ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل
1: الموجة اللي ما معهاش تبديل عد الموجتك تسمع صوتك

0: باش تجاوبوني على أسئلة قبل، على سؤالي قبل ما نرجع لهادي وزبير في التعليق على المباراة. قلت أنا في الدفاع هذايا المتكتل شنو يلزمنا الحلول في الماتش الاولاني، والناس كل حكيت هذا في الكونفرنس دو بريس وقال عليها معين شعبين ديما انا مشكله في 30 متر الاخراني. توا محمد قال ما فماش اكسيليراسيون في الثلث الاخراني نتاع التيرا، معناتها باقي نفس المشكله ما زالت موجوده مع التكتل الدفاعي هذايا في التواجد. احنا قلنا ماشي معناها انا سبي اوفنسيف صحيح ثلاثة في اللاكس، لكن اسبي اوفنسيف قاعد يلعب به المدرب، لكن هذا كل طبعا نص ساعة لعب ما مشى حد شيء. زبير
1: فما من حلول، فما نجم معناتها نتعداو الهجوم على الأروقة، نستعملوا سيف الطيف وعلي معلول، فما ديسيني باهين، فما الكونستركسيون دو جو قاعدة تخرج نظيفة الكرة، ناقصين شوية ريتم في الزون دو بروغريسيون معناتها التير الثاني نتاع التيران، ناقصين شوية ريتم، فما توج زاده قاعده تعمل اون بليس معناتها البروجيكسيون في البوكس في 18 متر معناتها مستوريو غربي ما نلقاوش ثلاثه اربعه خمسه لاعبين، ونحن معناتها نلعبوا باللارجور توا كي نستعملوا سيف الطيف علي معلول نورمالمون عندنا 3 4 جوار في 18 متر في في في السونتر في، اما باش نقعدوا بوزيتيف فما حوايج باهيين ان شاء الله، جوست كما قال محمد الريتم شويه الاولاد معناتها يهز الريتم شويه خاطر هكا بالمانير هذه معناتها دفاع بوتسوانا مرتاح معناتها مجليسمون ومش عارفوا مرتاحين معناتها.
0: قاعدين نشوفوا اللعبه كيف ما قال على الطيف، قاعدين نشوفوا اللعبه على علي معلول، نشوفوا الدخول نتاع الفرجيني عيدوني اللي مقدم شويه، لكن هذا كل ما فماش النجاعه. شكون اللي لازم باش يعطينا النجاعه؟ معناها الكره الاخرانيه نقولوا احنا لازمها توفى على شكون؟ توفى على المستوري كهو راس حربه، والا اللاتيرو اللي كي يطلعوا يلزم واحد فيهم يشوت ولا يمركي، والا الكره الثانيه ننتظروها من العيدوني من فرجاني ساسي بن سليمان، شكون معناتها اللي يلزم باش يكمل
2: هو في الديسبوزيتيف هذا؟ هو في الديسبوزيتيف هذا كيما نكمل الكلام اللي حكيه زبير بالكدا، قاعدين نتعداو ياسر من لي كولوار، الماستوري لازم يبدا موجود في البوكس، اما اوبليغاتوارمون لازم يبدا الغربي وبن سليمان يبداو موجودين في البوكس مع الماستوري، ومش كان الغربي وبن سليمان يلزم واحد من لي بيفو كان باش ناخذوا نحنا ريسك اوفنسيف، خاصة مع فريق كيما هكا لازم ناخذ ريسك اوفنسيف ونوصلوا حتى نهاجموا بستة وبسبعة ملاعبية، لازم واحد من لي بيفو اللي هما فرجاني ولا العيدوني، والأقرب يكون فرجاني خاطر فرجاني عنده كاليتي تكنيك خير، وديما في الدوزيام بال نعرفوه فرجاني ماركة برشا أهداف وبرشا دونك اللي لازم معناها لازم فما ريغور اكثر معناها تكنيكمون معناها خاصه في الباس الاخراني، خاصه في الشوا الاخراني، شوا دو تير شوا دو باس اون روتري شوا في السونتر، هذوما هما لي ديتاي صغار، ويلزم برشا كيف كيف كونسونطراسيون في البوكس في 18 متر، لازم برشا كونسونطراسيون باش نجموا الماركيو باش تسهل علينا اللعبه اكثر، على خاطر لهنا فما بلوكاج مونتال للملاعبيه نتاعنا، يقول لك نحن عملنا ماتش خايب ياسر، وخاصه خارجين من فاز خايبه ياسر في ليكيب ناسيونال في الكره التونسيه، دونك الهدف يحرر اكثر الملاعبيه، وان شاء الله يتسجل الهدف هذايا باش نجموا الماركيو
0: كيف ما كوره كيف من هذايا مثلا. وينو حازم المستوري؟
2: هو حازم المستوري اللي ما
0: هو اللي عطى الباس،
2: لازم يبدا موجود يا غربي يا بن سليمان، واحد منهم يجي موجود.
0: بن سليمان ما خلطش على الكور.
3: شوف كلام العروسي صحيح على الاخر، فما ضغط، فما ضغط على اللاعبين، وفما ضغط معناها يمكن هدف يحرر الاقدام، دفاع متكتل والفريق متكتل معناها من الاسلحه، عده الاسلحه موجوده معنا ديما، الكلام سهل الاطراف التسديد من البعيد الاكسبلو انديفيدويل في في في في بيركشن صحيح، هنا زاد ما نجموش زاد نستعملوا الأرويقة للسنتراج من البعيد، للسنتراج من البعيد خاطر هذوما جروند تاي والنومبر كبير برشا، يعني لازمك تدخل في الهالف سبيس في لي دومي سباس وتحاول لي باس اون روتري، ولكن لازم كما كانوا يحكيوا الاولاد لازم التواجد نتاع المهاجم والزوز لاعبين اللي ملتالي اللي هو انيس والغربي معاهم معلول، لازم يكون تواجد موجود اكثر عدد في 18 باش نخليه الخصم يغلط ونخليه حتى يرتكب الاخطاء. فما ديما نقول لازمنا ديما نكونوا ايجابيين، فما حاجه ايجابيه واضحه للعيان، انه لما نفتك كوره راهي عمليه اعاده افتكاك كوره ممتازه جدا من فريق المنتخب نتاعنا، ظاهره توصيات نتاع مدرب، كل ما تضيع الكوره الارتداد نتاعنا يكون افضل برشا من المباراه اللي شفناها المره الفارطه، لكن يقعد كما قلنا في الثلث الاخير لازم اكثر سرعه باش نجمو نعملوا ديزيكيليبر نتاع ايكيب واقف اون بلوك، نعملوا ديزيكيليبر ونخلقوا الفرص.
0: نرجع لهادي وزبير، هادي وزبير
4: واللي منتخب بوتسوانا في 37 دقيقة لعب، في 37 دقيقة لعب منتخب بوتسوانا يتمكن من افتتاح النتيجة، كرة كانت في وسط البيدين مشيت على اليمين الجهة اليمين لمنتخب بوتسوانا، اتخدمت الكرة تقريبا 4 أو 5 باسات بالمنتخب بوتسوانا، ثم توزيع بالساق اللي صار متاع الظهير كرة داخلة يعني ماخذهاش دحمين والمدافع على خبطة بين المدافع والمهاجم ويتمكن منتخب بوتسوانا من افتتاح نتيجة. نعرفش شكون صاحب الهدف، هذه رقم 11 أو هو اللي سجل هدف بوتسوانا. على كل 38-39 دقيقة لعب واحدة بليش لمنتخب بوتسوانا أمام المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتمكن من العودة في النتيجة، تمشي الكرة للحارس اللي من عرش في الكرة الأخيرة مع حاجة المستوري مس وما مسوش، ربما يتعمد إذاعة الوقت. كرة يقوم سلامات حارس منتخب بوتسوانا فوكو رقم 11 هو اللي سجل هدف على مدن اللي هو تاماسينغ أوربوني صاحب هدف المنتخب البوتسواني. كرة من فوكو حارس منتخب البوتسواني إلى النصراوي، يأخذ كرة بالراس إلى مشا قائد الفريق إلى بن سيمان اللي ما شفناش برشا أنيس بن سيمان، تمشي كرة لمنتخب بوتسوانا إلى الحارس فوكو يلعب الكرة يخرج طيب المراوغة، تمشي لمنتخب بوتسوانا حذيري من الهجمات المعاكسة، كرة تمشي إلى الطالبي يأخذ كرة بالراس، تمشي فرجاني الساسي، فرجاني إلى عيسى بختة من عيسى، كرة لمنتخب بوتسوانا حذيري من هذه الكرات، النصراوي يرجع الظهير الأيسر كيتسو يأخذ الكرة يسدد خطيرة خطير في العرضيات منتخب بوتسوانا، مازال اختر على دفاع المنتخب الوطني التونسي، يخلط اسماعيل الغربي ما يخلطش، تمشي من جديد المنتخب الوطني التونسي، ما ثم حد تقريبا لعبنا 25-27 دقيقة لعب منتخب كان ماسك بزمام الأمور، ثم بعد الدقيقة 30 يعني المنتخب الوطني التونسي أعطى الكرة وأعطى المباراة لمنتخب بوتسوانا اللي تمكن في الدقيقة 37 من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، واللاعب على ما أظن رقم 9 هو اللي سجل، تصحيح الهادي يقول لي رقم 9 هو اللي سجل الهدف، كاتايون هو صاحب الكاتايوني أو كاتايون هو اللي كان سجل هدف المنتخب رقم 9، سجل الهدف لمنتخب الوطني لمنتخب بوتسوانا، ومناوشة بين المدرب المساعد وكذلك المدرب المساعد لمنتخب بوتسوانا على إرجاع الكرة، كرة طويلة تمشي للنصراوي أو شكون آدم عروس يخرج كرة بالرأس، تراجع المنتخب الوطني التونسي، هذه تقريبا بعد نص ساعة
5: نعم، والمنتخب التونسي فان قبل 4 دقائق من نهاية الوقت القانوني لهذا الشوط الأول مطالب بتعديل النتيجة، وقد تكون الفرصة هي سيف الله طيب سريع للجريمة، سيف الله اللمسة الأخيرة نقصته اليوم، يمشي يجري يهز الكرة ويطلب اللمسة الأخيرة، إذا تكون توزيعة تمريرة في الانترفال في البروفوندور ناقصة اليوم لسيف الله طيب، تبقى نتيجة هدف مقابل صفر، خسارة قبلناها البونتو ذي خطر، عملنا نص ساعة محترمة وتجم تكون أيضا متميزة الحقيقة، جبنا الفرص جبنا فرصة بتزيد لفرجيني سيسي، لمسة اليد موجودة لكن يده كانت مسكرة المدافع، والحقيقة ما هي ضربة جزاء، ثم جيت قدام عيسى العيدوني سدد كرة تضرب في الدفاع، اسماعيل غربي انفرد بالحارس أيضا وسدد كرة، والحارس عرف كيفاش يغلق الزاوية الثانية في منطقة الجزاء، وحازم المستوري خرج وجه لوجه في كرة جانبية دخل منطقة الجزاء، روغة بالحارس أعطى تمريرة أرضية
6: في وسط منطقة الجزاء، ولكن المتابعة لم تكن موجودة من طرف لاعب ثاني وهجوم المنتخب الوطني التونسي. عملنا برشا فرص منتخب البوتسواني، عمل اللي حب عليه، رقدنا ونومنا وكتفى بالدفاع، ثم أكيد جيتوا تقريبا في أول هجمة مركزة بلاسي خدمة الكرة من الدفاع في الوسط في الهجوم، بعد توزيعة سجل اللاعب تاتايوني تمانياني ضربة مخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. الحكم يعطي بطاقة صفراء في كرة أخيرة كانت بين أنيس بن سليمان واللاعب رقم 6 اللي هو إدوين موتسيا، لاعب جوانك جالكسي البوتسواني. ضربة مخالفة المنتخب الوطني التونسي في 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. الكرات الثابتة تنوعت بين علي معلول وإسماعيل غربي، ونذكر الكفران في ماتش وغندا إسماعيل غربي ضرب كرة على القايم، حتى وقت اللي سألت معين الشعباني على الكرات الثابتة قال مازال بكري باش نحدوا الضارب الأول، مازال كيخذ المنتخب. إسماعيل غربي طور الكرة، يرفع كرة على مستوى القايم الثاني، عالية برشا برشا ملاعبية يتيحوا أرضية ضربة الجزاء مرفوعة بالرأس، وهدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل. شكون؟ حازم المستوري، حازم المستوري يتجه إلى معين الشعباني، إلى باقي الطاقم الإداري والملاعبية نتاع البنك البدلاء، يعدل حازم المستوري هدف مقابل هدف. ثبت لي وفي شكون وزع الكرة باش توصل حازم المستوري. الحقيقة زبير كانوا ثلاثة ملاعبية وحد في القائمة الثاني، وظاهرة باش تدخل الكرة في الأخير. حازم المستوري السوري بالرأس يعدل النتيجة لصالح المنتخب الوطني التونسي.
7: بالفعل في توقيت ممتاز تقريبا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة في 44 دقيقة في الشوط الأول، المنتخب الوطني التونسي يتمكن من العودة في المباراة ويعدل النتيجة أمام المنتخب البوتسواني برأسية وقفزة ممتازة من اللاعب حازم المستوري اللي يركن الكرة في الشباك. واحد واحد ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا، تمشي منتصر ياخذ الكرة، عيسى العيدوني، عيسى العيدوني لمنتصر الطالبي، علي معلول، علي معلول، علي معلول، علي معلول يلعب الى اسماعيل، اسماعيل الغربي، اسماعيل، اسماعيل الغربي يدخل وسط الميدان، يبدل اتجاه اللعب على سيف الله الطيب، سيف الله يخلط على الكرة، سيف الله الطيب، سيف الله الطيب امام المدافع الايسر، سيف الله الطيب يدخل يبعد عليه، يلعب كرة الى فرجاني، فرجاني الى سيف الله، تتقص الكرة، هجمة معاكسة لمنتخب بوتسوانا اللي يحاول يعكس الهجمة، كرة طويلة ترجع من النصراوي في وسط الميدان الى عيسى، عيسى العيدوني، عيسى العيدوني، عيسى الى النصراوي، الى بن سليمان، بن سليمان مقطع منه، ترجع في وسط الميدان لمنتخب بوتسوانا، يرجع الكرة الى حارسه، ترجع الكرة الى فوكو. ثلاثة دقائق كوقت اضافي في هذا الشوط الاول، واحد واحد بين بوتسوانا وتونس. كرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، شكون ثم؟ كرة ثانية، عيسى العيدوني، منتصر، منتصر عليه، علي معلول، معلول على اليسار، معلول، معلول يقدم الكرة، يربح بعض الأمتار، يجي اسماعيل الغربي، يلعب مع اسماعيل، يدور اسماعيل، يعمل الترويد، أما التغطية تتقص الكرة، ترجع من جديد إلى علي، علي معلول، علي معلول، طيبة، علي معلول، تمريرة لحزم المستوري، ما ياخذهاش، كرة والمخالفة على شكون؟ أنيس بن سليمان. في الكرة الحارس حب يرجع الكرة بسرعة، والكرة ترجع، يقول الحكم ضربة مخالفة، الجمهور اللي يعني تزيد العدد نتاعو، والتشجيع يعني تشجيع إلى حد الآن للمنتخب الوطني التونسي، الجمهور التونسي في هذه الأوقات اللي يشجع في المنتخب الوطني التونسي ورجع في المباراة بفضل هدف لاعب حازم المستوري في الكرة الأخيرة. يمشي فوكو حارس منتخب بوتسوانا باش يرجع الكرة للاعب، كرة لصالح المنتخب البوتسواني، فوكو يلعب كرة طويلة تمشي لشكون؟ لنصراوي بالراس، ثم فرجاني ساسي، لكن قبله لاعب وسط منتخب بوتسوانا، تمشي تماس للمنتخب الوطني التونسي. ثلاثة دقائق كوقت إضافي في هذا الشوط الأول، يفهم الحكم أحمد علي أرجيقا حال منتخب الحكم التنزاني، يمشي هيدا معروس إلى فرجاني في وسط الميدان، إلى عيسى العيدوني، عيسى العيدوني إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول، علي معلول إلى عيسى من جديد، علي معلول، عيسى العيدوني إلى فرجاني، فرجاني لوج على الثغرة إلى عيسى العيدوني، عيدوني علي معلول، علي معلول. الكرة لما تكون عند المنتخب الوطني التونسي يصبح يلعب ثلاثة مدافعين، وعلي معلول وسيف الله الطيف يكونوا لاعبي رواق في الحالة الهجومية للمنتخب الوطني التونسي، وفي الحالة الدفاعية يرجع علي معلول نصبح نلعب بأربعة مدافعين. هذه كرة في اتجاه إسماعيل يعمل الترويد، إسماعيل تسديدة قوية زاوية مغلقة، كان لو أنه خمم في أنه يعطي الكرة لأنيس بن سليمان، وثم يعني مناوشة بين إسماعيل الغربي وأنيس بن سليمان في العملية الأخيرة، لأنه ربما خمم في روحه شوية شوية أنانية من إسماعيل الغربي لو مرر، لأنه ثلاثة من لاعبين في منطقة العمليات بالنسبة لمنتخب بوتسوانا، فوكو حارس منتخب بوتسوانا يلعب كرة طويلة، يمشي فرجاني ما يخرج كرة براس، يمشي للنصراوي أو آدم مقطع، ترجع للنصراوي محمد، محمد النصراوي ترجع الكرة إلى سيف الله الطيب، سيف الله الطيب بن سليمان، كاد يكون الهدف. أنيس بن سليمان سدد، يعني ماهوش ماخذ التوازن نتاعه أنيس بن سليمان بالمقدمة نتاع الرجل، يعني لو أنه خذ الكرة وسدد عقله كان يأخذ وقت أكثر، لكن ازرب شوية يعني لعب الكرة وكانت بجانب مرمى حارس منتخب بوتسوانا. وصلنا تقريبا الدقيقة الأخيرة من الوقت اللي أضافه الحكم في هذه الكرة، حارس منتخب بوتسوانا فوكو مش يلعب كرة طويلة، كرة تفوت وسط الميدان، وفي هذه اللونة بالضبط الحكم التنزاني ينهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. وفاء
0: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. 1-1 بين تونس وبوتسوانا، هدف حازم المستوري في الدقيقة 43 من الشوط الأول. الحاجة الإيجابية اللي رجعنا تقريبا بعد 3 دقائق من اللي هما ماركيو، رجعنا وماركينا، لكن شنو؟
2: لكن والله فما برشا حاجة إيجابية، مشكل هدف فما برشا حاجة. نص ساعة الأولانية مانيش خايبين، نص ساعة الأولانية كيما قال محمد قبيلة، قال فما فكرة، خاصة في الكوتي أوفونسيف قاعدين نهاجموا برشا ملاعبية وإكيليبريون بلوس، حتى الفرصة اللي قبل الهدف معناها، خاطر الهدف فوت إنديفيديويل معناها نتاع أكسيال، معناها كان ينجم يرجع الكرة معناها ويقف على ساقيه، معناها فيك سهلة، معناها الكرة ماهيش صعيبة، يتصير الأغلاط في كرة القدم، لكن معناها في مباراة مهمة ياسر، مش ما نقولش مصيرية، مباراة مهمة ياسر، خاصة للمعنويات نتاع الجروب، معناها مش معقول بالفاسون هذيك معناها، فهمت؟ لكن بعد الهدف سجلنا هدف وجاو زوز فرص اخرى، جات الفرصه نتاع حازم المسوري من الباس نتاع علي معلول، اللي علي معلول حقق الحق معناها الكاليتي تكنيك، هذا اللي ينقص المنتخب معناها الكاليتي تكنيك بالفاسون هذيك، وباللي باس رافيني واللي باس معناها ممتازين ياسر،
0: معناها جوست تحط ساقيك، الكره يعطيك في ساقيك.
2: حازم كان اون روتار ما ماركيش الهدف، وبعده هي جات الكره كيف كيف نتاع بن سليمان اللي كان ينجم زاد كيف كيف تتسجل الهدف، كنا نخرجوا معناها حتى وكان تسجل لنا هدف بفوت انديفيديوال كان يخرج 3-1 فاسيل في الشوط الاولاني. ان شاء الله نبنيو على الحاجات الايجابيه ذوما، وانا بيرسونيلمون من موقعي هذا نقول التوا اقتنعت اللي المنتخب التونسي نجم يلعب بثلاثه في الاكس.
0: واضح. شنو اللي نجم تضيف على فيصل في الشوط الاول؟
1: نضيف اللي كل ما هزينا الريتم وكل ما كنا مخصصان في النصف الثاني نتاع كي نلعب في ملعب خاص، كل ما زين يكون لقينا حلول، نشوفوا قاعدين حتى فما دي زاكسون قاعدين في البروفوندور، ناقص جوستيس تكنيك في الاخر في لي تير، كيما الكره الاخر فرصه الاخر نتاع نيس من سليمان، برشا حوايج بوزيتيف، ماهوش لادفيرسير نجمو نعملوا عليهم هكا جوجمون، مي ديسبوزيتيف تكتيك تاو بور لو مومون معناتها ماشي معنا، ماشي مع ليك ناسيونال. بالنسبه للخطه الدفاعيه شو نقول لك،
3: يصير يصير
1: يصير ويصير ومع
0: يصير وما ليش نصير واحنا مش نطلعوا المورال ولا يصير ويصير
1: يصير
0: بطاطا طلع مورال مش ما ننزلوش ولا كيفاه
1: ما ونحن مفهوم نحاولوا زيادة نحميوا اللعب تحبولتك حكم خدمتنا معانتا نحاول اللي ديما نفهمت ان شاء الله لازم في ربع ساعة لونا ان شاء الله لازم نسجل الثاني خاطر لا قدر الله فتنا ربع ساعة 20 دقيقة منتخب بوتسواني مش قلقنا شوي
0: هو قاعد يقلق فينا منتخب بوتسوانا بالرغم اللي ماهوش ما جاوش معنا الفرص اللي جاتوا فرصة ماركة
2: من أخطأنا
0: كورة من أخطأنا الكورة الأولانية اللي ضربت على البوتو من بالاريتي والكورة الثانية اللي الخلطة مع إدم عروس اللي تمركة بها البوتو سنو احنا علاش مش لقيين النجاعة معناتها لقينا الحلول لكن لقينا النجاعة كان في الكرة الأخرانية متاع الكرة ثابتة معناتها اسماعيل الغربي منتصر طالبي في رأس المستوري في رأس المستوري معناتها هو حازم في رأس حازم المستوري جات الكرة مش مركبة سينو جيونا برشا بعد ديزوكازيون للمنتخب علاش ما تمكنيش معناتها من التسجيل
3: شوف
0: الكونسنتراسيون مازلنا مونتالمون ماناش حاضرين مازلنا فيزيكمون ماناش حاضرين
3: شوف وفاء لازمنا نشوفه من نونجل ديما اليوم نحكيه على منتخب وعلى منتخب معناها في ظرف صعيب شوية نحكيه من الحاجات الإيجابية اليوم لما تشوف المنتخب مقارنة بالمباراة الأخرى راهو مش نلوجه في تبرير ولا مش هذا المستوى متاع المنتخب اللي نحبه مش هذا أمل لكن اليوم نحن في فاز ترانزيتوار فاز صعيبة برشا اليوم كي تلقى 4-5 فرص في شوط أول سجلنا منها هدف يعني فما عدد من الفرص يعني البلونجو ولا فكرة المدرب اللي حطها اللي باش نكونوا ايكيليبري واحد وباش نجم نكونوا بعدد كبير في الثلث الاخير متاع الخصم هذا يصار تقول لي قلقنا الفريق الخصم ما قلقناش الفريق الخصم فريق الخصم كنا متوازنين حتى الفرص اللي جاوه ولا اشباه الفرص اللي جاوه من كره ثابته وخطا يصير خطا في كره القدم الفكره متاع المدرب انك تكون متوازنين فريق ضعيف اوكي متوازنين انه يكون اكثر عندك عدد في الهجوم وفي الاطراف اللي معلول خدم مع اليسار كيف سيف الله لطيف خدم برشا على اليسار قعد مساله على اليمين قعد مساله النجاعه
0: تحسها ناقصه فما دوزه نتاع الشوطه ديما ناقصه سيف الله لطيف
3: صحيح اليوم ممكن هالتشكيله هذه اول مره لعبت مع بعضها ممكن حتى في التمرين ما لقاش المدرب انه باش يحط هالتشكيله هذه اليوم قاعدين نخلقوا في فرص احسن حاجه في الشوط الاول صارت اللي عدلنا قبل ما ينتهي الشوط ندخلوا الشوط الثاني ممكن لازمنا نضغطوا اكثر لانه فريق الخصم كل ما ضغطنا عليه كل ما خذينا الكرة وكل ما خذينا الكرة في الشطر متاع الفريق الخصم ولا في الثلث متاع الفريق الخصم كل ما كنا نعملوا الخطر كل ما كان العدد متاع اللاعبين موجودين في البوكس في 18 أكثر كل ما تكون عندنا الفرصة أكثر بس نسجله يعني مش هذا المنتخب اللي نحبوه لكن اليوم ظرف خاص لازم الناس تعرف راهو بصراحة راهو المدرب واللي ترى الفني ما عندوش عصا سحرية في 3 أيام ما ينجم يحط حتى فكرة لكن اليوم شفنا حاجات خاصة مقارنة بالمباراة الأولى يعني تحكي على يومين ولا 3 أيام فما حاجات إيجابية ديما نعاود مش هذا المنتخب اللي نحبوه لكن اليوم ظرف خاص فما حاجات إيجابية إن شاء الله أهم حاجة المباراة هذه هي 3 نقاط أهم حاجة
0: شوط ثاني هل أنا مش نقدو في الميم ديسبوزيتيف اللي بدأ بيه الماتش معين الشعباني أو أنه يحاول يغير وقتاش باش يكون التغيير
2: انا بيرسونيلمون نحب انت التغيير يدخل ريدروا نحو واحد من لي زاكسيو يقعد سيف الله الطيف نقعدوا نوليو بدو كولوا نوليو 4-3-3 نرجعوا للكات ولا الكات 2-3-1 الكلاسيك اللي ثوابت نتاعنا تمشي بها احقاقا الحق علاش انا نقول هكا مش على خاطر نحنا وفينا واحد بواحد لا على خاطر اللي ريناه في البريمي ميتون كي تعدينا على لي زيكسونتري زوز من معلول ولا من سيف الله الطيف ما لقيناش سوبيريوريتي نيميريك في البوكس في 18 متر انت سالت قبل السؤال قلت لي حزم المستوري تحسه وحده غاديك علاش على خاطر كان جاء واحد من لي زيكسونتري معناها كان جينا نلعبوا بال4 و3 راهو اوبليغاتوارمون مع حزم المستوري موجود واحد من لي زيكسونتري اللي هو الكوتي انفيرس دو بالون وكيف يخلط لي دو روليور باش نوليو لهنا باربعه فيكس في البوكس ولهنا نعملوا الزياده العدديه اللي نجموا نسجلوا بها، خاصه وانه تعدينا برشا مرات في الكوتي اليمين والكوتي اليسار. كيف كيف
0: باهي انت قلت باش يتنحى واحد من لاكس، شكون باش ينحى من لاكس؟ هذا معروف احنا نصراوي احنا منصر طالبي واحد شي دخل عندي كارير دروا واحد
2: اي على ما على ما اظن
0: نفاتي نفاتي ونقاط الاستفهام عتز النفاتي يتعيط يقعد يتوفى الكومبيتيسيون يروح، لا شفناه لا عيناه لا نعرف علاش جاي علاش مشى علاش ما لعبش لهنا بعد تم بعد بعد بعد العشرة بعد الماتش تو ندخل برشا في التفاصيل معاه انه نخليه سيف الله الطيف كم كلوار وتنحي تنقص واحد من من خط الدفاع معناتها
1: لا لا حقيقة
0: وتحط ريال دروا دو ميتيين نقولوا احنا
1: لا خاطر قاعدين نوصلوا كثير الاخر اذا مانيش قاعدين نوصل نجم نقول لك راه عندنا مشكل في في الكونستركسيون ولا في بروغريسيون دو لابار، ما احنا قاعدين نوصلوا بطرق متنوعه زيد فما شويه من حتى معناتها ما نجموش زيد لاعب غلط غلطه ميتون نغيروه ولا فهمت معناتها نصور هكا معناتها من الراي اللي ديما اللاعب هكا نكوفريوه شويه بار كونتر لابور اوفنسيف تاع عيسى العيدوني انا نشوف نتصور بالرمضان ينجم يكون
0: بالرمضان ما مشاش في الماتش الاولى
1: ما مشاش صحيح مش نفس
2: هو ما مشاش شايف في الماتش
1: الاولى اي اي سورتو سور بلو فيزيك
0: هاوش عندنا هاوش عندنا امين بن حميده عندنا محمد علي بالرمضان عندنا الياس العاشوري حمزه رفيع خليل العياري سامي شوشين سيباستيان تونكتي يان فاليري امين الشيرني وريان اللومي اذا نحيو معناتها لوبسيون تاع لي دو زارير اللي هما فاليري وشين مش نخليه كيف ما قال هو بنفس الديسبوزيتيف هذاك فاليري وشيرني وبن حميده ثلاثه اوت ومعهم مهيب الشامخ ماكش تبدل في اللي قعد شكون اللي نجم يعطيك اكثر في 30 مينوت في 30 مينوت في 30 متر الاخرانين اللي باش يعطيك ليفيكاسيتي اللي احنا نلوج عليها خاطر احنا نشخش ليفيكاسيتي
1: صحيح
0: مش ماركي ويزمك تماركي هكا ولا
1: صحيح وفي ما لازمنا زادا سمي شوشين نتصور ينجم يكون حل
2: ولا حمزه رفيع
1: بدايه موسم ممتازه مع مع مع فريق وتقريبا سجل ثلاثه اهداف في القسم الثاني من الدوري الفرنسي ما نتصور انا معين مش قديمة في معناتها في المضمون في جوله اللي يعرفهم واللي متاكد من الاضافه نتاعهم
3: شوف مباراة صحيح اليوم نحن حتمية الانتصار احيانا ساعات لازمك تاخذ

0: في الـ في الـ في الشق الهجومي. ممكن لاري دروا اللي ندخله يعطي اكثر ايكيليبر سي لو بلان ديفونسيف اكثر منه سي لو بلان اوفنسيف، ونخلي جور دو كولوار علي معلول، جور دو كولوار على اليسار معناها، وخلي اثنين موجودين في 18 باش ناخذ، لازمنا ناخذ الريسك. نحن مطالبين بالانتصار.
1: هما يقولوا لو ميير كوتش سيلوي كي في لو بون كوتشينغ، هكا ولا باه. واكيد معناتها التشكيله اللي تحطها ولا التركيبه اللي تعملها مش قران، هي لازمك تقرا انت الماتش نتاعك، تشوف الادفيرسير نتاعك. ينجم لهنا يغير هو حتى تشكيله، حتى بلون تاع نتاع خدمه وبلون تاع ترافاي اللي هو يشوفه مع، ما عندوش فكره كبيره على منتخب بوتسوانا حتى ولو فيزيوناج. اكيد عملوا فيزيوناج على ماتش ليبيا، لكن توا شاف الادفيرسير نتاعو سور تيران، شاف لي بوين فور نتاعو اللي هو ما عنده حتى بوين فور، وشاف لي بوين فيبل نتاعو. معناتها ينجم يغير كيف ما انت حبيت، معناها على الكاتكادو بلا، والا يقعد بنفس الطريقه اللي قال عليها زبير، نواصل ونحاولوا جوست في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهجوم معناها نغيره، والا كيف ما قال فيصل معناتها ينجم يغير ولا تكتيكيا اصلا معناتها يغير الفيزيونومي نتاع التركيبه نتاعو كلها.
0: شوف هو اليوم معناها كي نشوفوا الفرص اللي جات، وحكينا في الاربع خمسه فرص جات، راهي مباراه مقارنه بالمباراه اللي تعديت خلقنا اكثر وضعيات نتاع اكثر وضعيات، اوكي احيانا وضعيه نص وضعيه، لكن خلقنا اكثر وضعيات. شنو قعد لي في كاسيتي ماهيش موجوده، ولا احيانا التواجد نتاع عدد نتاع اللاعبين في وسط 18 ناقص. اليوم لازم باش نحلها بالزياده العدديه في 18. هذه افكار راهو انك تزيد مهاجم ثاني، تفعل اكثر الاطراف، تفعل اكثر مثال الظهير اللي صار اللي هو عنده النزعه الهجوميه، مع تخلي الرير الدروا اللي باش تدخلوا عنده الصبغه الدفاعيه باش يعمل ليكيليبر قدامه لي بيفو، تنشط اكثر واحد من البيفوات بعد وكور دي جو، تنشط اكثر واحد عنده الفكر نتاع الهجومي. هذا هو لازمك تاخذ الريسك كما قلنا اليوم. نحن مطالبين بالانتصار ومع احترام، علاش خاطر نحن نحكيوا كي خاطر نشوفه في فريق الخصم متواضع جدا،
1: مش متواضع، ضعيف جدا،
2: ضعيف.
1: واحنا ماناش قاعدين نستغلوا، واحنا بينا خايفين، تحس احنا زادة خايفين من،
2: لا مش خايفين، قلت لك البلوكاج مونتال راه موجود، معناها المشكل ذهني بالاساس، معناها الوضعية تحتم انه فما ضغط كبير على الملاعبية، فما ضغط كبير متاع انتصار، فما ضغط كبير متاع مردود، فما ضغط كبير مع كل لاعب ومع اسمه ومع مردوده في المنتخب. معناها ضغط كبير ياسر ياسر ياسر. وفيرة وملي وفيد الماتش متاع أوغندا لليوم صباحا مساء ويوم الأحد ويوم السبت، ناس كل تحكي كان على الكيب ناسيونال وعلى معين شعبين وعلى الملاعبية، ونحن بتبيعتنا في ظرف خايب ياسر، معناها أوتوماتيك مورا وبش تلقى برشا مشاكل. جيتنا برشا فرص، فعملنا برشا حاجة إيجابية في ميتون كي نعملوا 4 و 5 أوكازيون، راهو حاجة باهية. كي ما نسجلوش حاجة خايبة، نشوفوا علاش ما نسجلوش. قلت لك راه فما بلوكاج مونتال، ومع البلوكاج مونتال زاد فما قلة الكاليتي تكنيك اللي تحكم. بيان سور ما عندناش دي كاليتي تكنيك، ما عندناش نجوم كبار اللي في وضعيات كيما هكا فما بلوكاج مونتال، وفما فريق متقوقع في الدفاع انه باش تكون الاكسبلوان انديفيديوال اللي باش تخلينا نتحروا اكثر. ان شاء الله اول ميتون نسجلوا باش الفريق يتحرر اكثر ونجم الماركيو زوز وثلاثة اهداف.
1: هذايا على قاعدين نشوفوا في الصور تاو، يظلم ما فيش كون فما حتى تغيير مع بين الشوطين، مع انطلاق الشوطين. نحطوا غنية سليم بعد نرجعوا الملعب رادس، يلا

0: رجعنا لكم بعد ما سمعنا حمائي هذا سليمة، بعد ما سمعنا محمد حمائي انطلاقه الشوط الثاني مباراه المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. عندكم الخط زبير وهادي. يلا
1: شكرا لك وفاء، عوده من جديد في توقيت 47 خلاع في هذا الشوط الثاني، الدقيقه الثانيه ويبقى التعادل بين المنتخبين التونسي والبوتسواني هدف مقابل هدف. معنش تغيير في تشكيلة المنتخبين، هاو نذكر بتشكيلة المنتخب البوتسواني: جويسوني فوكوكا حارس مرمى، إدوين موتسيوا، موشا غالولوي قائد الفريق، تيبوغو كوبلانغ، ألفورد فيلافي، أولي بوغينغ، راموتسي، تيرو سيتسيلي، غوديراوني، مودينغواني، كيتسو مانغولو رقم 21، رقم 11 تومي سونغ، أوري بونيي، وصاحب الهدف الوحيد في منتخب بوتسوانا تاتايوني غا مانياني. ذكر هدف بوتسوانا جاء في الدقيقة 37 قبل ما يعدل حازم المسوري في الدقيقة 43.
2: هدف ممتاز جدا على مدن حازم المسوري، مرة أخرى هو اللي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في توقيت 49 في خلاف 2-1. أحسن بداية للمنتخب الوطني التونسي في هذا الشوط الثاني منذ البداية بدون مقدمات، يتمكن حازم المستوري من تسجيل الهدف الثاني 2-1 للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب بوتسوانا. وتفاعل كبير بين عيسى العيدوني والجمهور الموجود في ملعب رادز يون. تقريبا عيسى العيدوني إلى حد الآن أفضل لاعب في المباراة، في يعني في كل مكان موجود وراء كل التمريرات، خاصة مع علي معلول ولاعب اسماعيل الغربي. 2-1 49 دقيقة 55 تقريبا، دخلنا 2-1 للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب بوتسوانا. كرة المنتخب البوتسواني تمشي للحارس أيمن دحمان، يأخذ الكرة أيمن دحمان حارس ما شفناش اليوم حابرشا حارس المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان، تقريبا فرص قليله لمنتخب بوتسوانا. كره في وسط الميدان لمنتخب بوتسوانا، فرجاني حب يلعب الكره لسيف الله الطيف، لكن المدافع قبله ياخذ الكره، تمشي تماس محمد النصراوي يلعب تماس الكره في وسط الميدان. جمهور التونسي اللي باقي يشجع الى حد الان جمهور المنتخب، فرجاني بالراس يرجع الكرة تمشي لقلب القائد الفريق موشا على اليمين، كرة لمنتخب بوتسوانا يتدخل فرجاني يقص الكرة. طيب العملية من فرجاني ساسي، في العملية بنزلاقية فرجاني ساسي يأخذ الكرة الأخيرة لمدافع أفورد لاعب الظهير الأيمن في تشكيلة منتخب بوتسوانا. نفس اللاعب يلعب التماس، ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا، اسماعيل الغربي، اسماعيل يقص الكرة، شنو يقول الحكم؟ مخالفة لاسماعيل الغربي. طيب إلى حد الآن مستوى اللاعب اسماعيل الغربي تتلعب بسرعة باتجاه نسبة سيمان بعيد عليه، تمشي تماس، تماس لصالح المنتخب البوتسواني اللي مع بداية الشوط الثاني المنتخب الوطني التونسي يتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب حازم المسوري صاحب الثنائية في هذه المباراة. كرة لمنتخب التونسي في التماس، ومنتخب بوتسوانا ماشي يقوم بزوز تغييرات على ما أظن. اللاعب رقم 22 في تشكيلة منتخب بوتسوانا هو ماشي يدخل، نشوف فيها على حافة الميدان كرة هذه لحازم المسوري مرة أخرى يجيب ركنية. طيب حازم المسوري في الضغط على مدافعي فريق منتخب بوتسوانا اللي ثم نوع البطء في الدفاع. منتخب بوتسوانا بطيء في بعض الكرات، وان شاء الله المنتخب التونسي يستغل مثل هذه الكرات. لاعب رقم شكون على ما اظن زوز تغييرات في 18-22 في تشكيله منتخب بوتسوانا، زوز تغييرات هذه لصالح منتخب بوتسوانا في توقيت 52 دقيقة لعب 2-1 لتونس أمام بوتسوانا.
1: نعم ونعود مع تغييرات المنتخب البوتسواني. قبل ذلك تنفيذ الركنية علي معلول مرفوع الكرة شكون بالراس تخرج من دفاع المنتخب البوتسواني. يبقى الارتباك واضح على دفاع بوتسوانا. اسماعيل غربي كما جات تبعد الكرة في الأخير من دفاع بوتسوانا. عيسى العيدوني يخرج الكرة بالراس الكرة ضيعة من عيسى العيدوني ثم ترجع لمنتخب بوتسوانا لكيتسو منقولو في الوسط. الكرة يغطي مليح انيس بن سليمان نصراوي دون تعقيدات الى حارس المرمى ايمن دحمان بيدوروا الى محمد النصراوي. النصراوي كره ضايعه منه يسترجع المنتخب البوتسواني لتوميسيون غوربونيه. كره طويله على اليسار ما ثم حتى حد باش يخرج تماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. الحقيقه خلينا نحكيو ساعه التغييرات رقم 22 يدخل الان اللي هو لوسيكا راتشوكودو من اهم اللاعبين. يخرج رقم 9 صاحب الهدف كمان يعني وحاليا رقم 8 برقم 18 ليبيغونغ ديتسيلي. ويخرج أوليبوغينغ راموتسي في الأثناء. يواصل معين الشعباني مدربنا الوطني بنفس التشكيلة اللي بدأ بها المباراة. منتخب بوتسوانا حقيقة منتخب أعتقد دفاعي ضعيف. فما هشاشة أفضل دليل جبنا أكثر من 6 فرص واضحة في الشوط الأول. وإذا ركزنا شوية كنا على الأقل نجم نركيه حتى زوز ولا 3 أهداف نلعب أكثر لازم مع نهاية الشوط الأول. كرة تعود لعلي معلول كما جات. علي معلول كرة طويلة المستوري بالرأس وخطأ ضد حازم المستوري. كان معه لاصق مدافع المنتخب البوتسواني طلع لعب الكرة بالرأس لكن حازم ما لعبش الكرة وفي الأخير ضربت مخالفة تقريبا نفس المكان اللي مركينا به البونتو نتاع حازم المستوري الاولاني. كانوا للكرة اسماعيل الغربي ثم للطالبي. الطالبي بيدوروا عطى الكرة بالراس لحازم المستوري وحاليا نفس المخالفة لكن المنتخب البوتسواني. ملاعبيتنا الكل في تقريبا في منطقة الجزاء. اولهم اسماعيل الغربي واقف هو كأول مهاجم لكن في وضعية دفاعية. المخالفة من المنتخب البوتسواني مرفوع الكرة شكون بالراس تخرج من الطالب يرد بها الدوزيام بال علي معلول يرجعها. اسماعيل الغربي بيدوروا يبعد الكرة لكن يسترجعها المنتخب البوتسواني. تمشي اللاعب اللي دخل بديل ليبوغونغ ديتسيلي كرة على اليسار لكيتسو مانغولو دخلت عليها قبل ما تخرج التماس. لمسة واحدة مع لوسيكا راتشوغودو كرة ورائية لكيتسو مانغولو. منتخب البوتسواني يستحفظ بالكرة يقوم بسبعة تمريرات كاملة. تمشي الكرة في محور الدفاع إلى المدافع الفورد فيلافي. فيلافي على اليمين لتيرو تسيتسيلي يحاول يفك أنيس بن سليمان لكن كما جات كرة في الفضاء معلول يا خويا بالراس. يمشي إسماعيل ينطلق إسماعيل الغربي فما لابيل نتاع حسن المستوري لمالي يرد له بالتسلل. هو كان متسلل جاب ربي ما تعادتش الكرة. ثم تعود بوتسوانية من جديد كرة على اليسار لكيتسو مانغولو يبدل على اللعب من اليسار لليمين تتعدى الكرة صحيحة. كرة لتيرو تسيتسيلي وزع كرة تخرج من منتصر الطالبي ترجع من اسماعيل الغربي كونترول اورونتي باهي اسماعيل يستحوذ على الكرة لعلي معلول. علي معلول في وسط الميدان لفرجاني ساسي. فرجاني يمشي بالكرة يمشي بها يطنب في المباراة ويضيعها. فرجاني يردوا بنا من هجمة هذه للبوتسوانية وممتاز عيسى العيدوني يفك الكرة في الوقت المناسب طويلة من محمد النصراوي تفوت خط منتصف الميدان يمشي سيف فارا الطيف. تدخل الدفاع البوتسواني والكرة في الأخير تمس لصالح المنتخب الوطني التونسي. 56 دقيقة لعب في المباراة 3 أهداف كاملة منها زوز لتونس أمام بوتسوانا. وذكر الدقيقة 47 بونتو حازم المستوني مع انطلاق الشوط الثاني كان هذا الهدف الثاني للمنتخب التونسي. كرة تعود ان شاء الله تكون خالطة الامبيونس نتاع الجمهور. الجمهور حقيقة اليوم ادى الواجب وجاء وكان حي الملعبية حتى مع نهاية الشوط الاول وفي مختلف رداهات الشوط الاول. تفاعل مع علي معلول فيها مع عيسى العيدوني. التشجيع مازال متواصل بعد خيبة الامل مع اوغندا ولو ما خسرناش لكن اكيد مانيش راضين بالتعادل 1-1 كلنا كتوانسه بما فيهم الاطار الفني والملاعبيه اليوم اكيد لتصحيح المسار ولمنتخبنا من أجل أول 3 نقاط ليه في تصفية تركان تنزانيا كينيا وغندا 2027. طويلة الكرة من محمد النصراوي حاب يعمل ترانسفيرسال والكرة في التماس لصالح المنتخب البوتسواني. 57 دقيقة لعب 2-1 لتونس أمام بوتسوانا.
2: ترجع كرة تماسي منتخب بوتسوانا بعد الكرة الطويلة اللي كانت في اتجاه اللاعب إسماعيل الغربي. يمشي الظهير الأيمن أفورد مش يلعب ضربة التماسي. صالح منتخب بوتسوانا اللي قام بزوز تغييرات. كرة ترجع لمنتخب بوتسوانا. ما زلت الكرة حذري منتصر التالبي. منتصر التالبي علي معلول قص الكرة يمشي فرجاني ساسي إلى أنيس بن سيمان. أنيس بن سيمان أنيس بن سيمان أنيس بن سيمان أنيس يطنب في المراوغة ويتحصل على مخالفة أمام أنذار الحكم اللي مش يعطي ينبه على لاعب المنتخب البوتسواني بعد الاحتجاج على العملية الأخيرة وعلى المخالفة اللي يعطيها لأنيس بن سيمان في العملية الأخيرة. يمشي منتصر التالبي مش يلعب ضربة المخالفة للمنتخب الوطني التونسي. كورة ترجع الكورة ترجع الكورة للمنتخب الوطني التونسي. طيب العملية أنيس أو نصراوي تتقصدوا الكورة. ترجع الكورة للمنتخب الوطني التونسي والحكم يقول مخالفة لمنتخب بوتسوانا في العملية الأخيرة. يقول الحكم التنزاني أحمد ألي أريجي قال مخالفة للمنتخب البوتسواني. معين شعباني لحد الآن بدون تغييرات في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بعد مرور 60 دقيقة لعب في المباراة. 2-1 لتونس أمام بوتسوانا. هذه ضربة المخالفة مقوسة العملية تمشي الأيمن دحمان سهل الكرة للمنتخب الوطني التونسي لأيمن دحمان في المخالفة الأخيرة. دحمان يلعب إلى منتصر منتصر منتصر التالبي ترجع إلى فرجاني. فرجاني إلى آدم عروس. آدم عروس يقدم بالكرة يلوج على المساندة يحاول يبني الهجمة يرجع إلى الحارس. طويلة من دحمان إلى علي معلول إلى التماس. مقطع من دحمان اللي يلعب كرة طويلة جوزت التماس. تماس يصلح المنتخب البوتسواني اللي يلعب الكرة ترجع له من جديد في وسط الميدان لمنتخب بوتسوانا. طيب العملية حذيري حذيري هدف هدف لمنتخب بوتسوانا. التعادل في توقيت 60 دقيقة لعب. يعني اللاعب رقم 18 رمضان البديل اللي دخل في هذا الشوط الثاني اللاعب لي بوغانغ هو اللي تمكن من تسجيل رفع الكرة بأيمن دحمان. يعني عملية خذوهات يعني وجه لوجه كرة من بيت قدامه أرفعها بأيمن دحمان. سيناريو آخر في المباراة يعني بعض الهفوات بعض الأخطاء يعني كرة لاعب رقم 10 أخذها قدم ما ثمش التغطية أعطاه كرة أرضية اترفعت بالمدافعين فيوجد نفسه وجه لوجه ويتمكن من تسجيل هدف التعادل 2-2 بعد مرور 61 دقيقة لعب بين تونس وبوتسوانا. سيناريو جديد واحتجاج من معين الشعباني على الحكم على ظن المطالبة بتسلل أو لأنه نشوف الحكم الرابع في حديث مع المدرب معين شعباني. كرة تلعب لعيسى العيدوني عيدوني إلى النصراوي على اليمين أو سيف الله الطيب الطيب إلى العيدوني العيدوني إلى النصراوي إلى آدم عروس آدم عروس آدم عروس إلى منتصر منتصر إلى علي معلول عليل إلى فرجاني فرجاني ثم لمسة يد الحكم يقول لا ألعب. كرة تمشي لآدم عروس إلى النصراوي نصراوي نصراوي إلى سيف الله الطيب سيف الله الطيب لصالح المنتخب الوطني التونسي إلى عيسى عيسى العيدوني إلى فرجاني فرجاني إلى عيسى عيسى إلى النصراوي نصراوي على اليمين يرجع يرجع الكرة لإيدم عروس إلى منتصر منتصر الطالبي يربح بعض الأمتار يقدم بالكرة يلعب على علي معلول علي معلول مخته تتقص هجمة لصالح المنتخب البوتسواني. حذيري من المرتدات لأنه يعني سريع في الكرات المرتدة المنتخب البوتسواني. كرة ترجع لمنتخب بوتسوانا حذيري في هذه الكرة مراوغة طيبة تمشي ثم المخالفة وعلى ما اظن في العمليه الاخيره المطالبه من لاعبي منتخب بوتسوانا بالورقه الصفراء لعيسى العدوني في العمليه الاخيره الطيبه المراوغه من لاعب منتخب بوتسوانا في وسط الميدان. وترجع الكره من ضربه تماس الحكم اللي في يعني تقريبا نقطه وسط الميدان. يقوم سلامات لاعب منتخب بوتسوانا في العمليه. نذكر التعادل 2-2 بعد مرور 63 دقيقه لعب بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني. مره اخرى ترجع هذه زوز تغييرات على ما اظن في تشكيله معين الشعباني. نشوف زوز لاعبين ثم تسلل ضد هجوم منتخب بوتسوانا. كره ترجع من فرجاني على شكون؟ على سيف الله الطيب اللي يحاول ياخذ الكره قبل اللاعب المدافع. تمشي سيف الله من جديد. سيف الله في اتجاه شكون؟ يحاول يضبط شوي. سيف الله يوزع الى المستوري او الدفاع يتدخل في الوقت المناسب. تمشي كره الى عيسى العيدوني. عيسى العيدوني تغييرات المدرب معين الشعباني على ما اظن الياس العاشوري وكذلك محمد علي برندان. نشوف فيهم اللي ربما مش يكون في وسط الميدان. اللي فرجاني غادر هو انيس الطيف وسيف الله شكون 13 فرجاني مش يخرج ويدخل سي محمد يعني علي برمضان يصبح علي معلول هو قائد الفريق. والتغيير الثاني اللاعب رقم 18 انيس بن سيمان. بالفعل انيس بن سيمان يخرج ويدخل الياس العاشوري. الياس العاشوري ومحمد علي برمضان مكان كل من فرجاني سيسي وكذلك انيس بن سيمان. كره من تماس للمنتخب الوطني التونسي الى عيسى العيدوني يلعب الى الغربي الى ادم عروس. ادم في وسط الميدان الى محمد النصراوي. نصراوي يلعب قصيره مع سيف الله الطيف على اليمين. سيف الله الطيف يلعب مع الغربي. طيب العمليه اسماعيل الغربي تمريره يعني توقيت ما كانش ممتاز. تقريبا وصلنا 65 دقيقه لعب 2-2 وفاء. نعطيك الخط الى نشره او موجز الاخبار على موجات اذاعه الشباب.
0: يعطيك الصحه. 2-2 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. الحقيقه اهداف اغلاط في التمركز نتاع تكسير التسلل في الهدف الثاني والهدف الاولاني خطا فردي من ادم عروس. موجز اخبار 9:30 على موجات اذاعه الشباب وبعد نرجعوا ونواصلوا معكم المشوار في لايف سبور حتى للعشر ونص. لايف سبور

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية بداية من الأول من أكتوبر المقبل يقضي بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي يفيد بأنه سيتم قريبا إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكامل الولايات تحت شعار صحتك أولا للوقاية من آفة المخدرات. اليوم بالكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. تفجير وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان. سماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية دون معرفة مصدره بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء. والسلطات الفرنسية تعلن إصابة العشرات وإيقاف 164 شخصا على الأقل خلال احتجاجات شهدتها المدارس الثانوية في البلاد اليوم بالتزامن مع مطالب الطلاب بتوفير موارد أفضل وكوادر تدريس كافية. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
8: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفئ.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: لايف سبورت. رجعنا لكم لايف سبور بعد موجز اخبار 9:30 على موجة اذاعة شباب. 69 دقيقة لعب مباراة تونس وبوتسوانا، دائما نتعادل هدفين مقابل هدفين. نرجع لثنائي هادي جبناني وزبير العوني في التعليق مباشرة من ملعب رادس. تفضل.
1: نعم، وهذه كرة المنتخب الوطني التونسي وركنية. ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. ما نعرفش هل هناك خطأ وفيه، انت عندك الصورة التلفزية، احنا بعد شوية هل هناك خطا في الكره الاخيره؟ ليه يضربوا بعرق لستاف التكنيك نتاعنا على الكره الاخيره. هذه فرصه اسماعيل غربي سدد فوق المرمى، اعتقد في الكره الاخيره نتاع سيف الله الطيف.
2: هو ربما الكره خرجت من المدافع على الركنيه، هو كمل الكره يعني طايشها بعيد. الاحتجاج على المطالبه يعني بنك الاحتياطي المنتخب طالب
1: بورقه صفراء. هكا يعطيك الصحه زبير، وضحت لنا. دونك الركنيه كانت جديده لمنتخبنا الوطني التونسي وهي الخامسه في المباراه مقابل ركنيه وحيده لبوتسوانا. وذكر 70 دقيقه لعب في المباراه، ديما 2-2 بين تونس وبوتسوانا، مرتين ماركي واحنا قبل ويعدلنا المنتخب البوتسواني. المنتخب البوتسواني ماركنا هو البونتو الاول، ثم رجعنا احنا ثم ماركينا الثاني ثم عدى المنتخب البوتسواني. هذه كوره واسماعيل غربي سدد كوره في منطقه الجزاء تضرب في الدفاع وما تدخلش. طنفور متاعنا جيتوا ان شاء الله يجي بونتو مع الفرص والهجمات المتتاليه على دفاع بوتسوانا. وذكر الى حد الان معين الشعباني قام بزوز تغييرات في نفس الوقت بدخول كل من محمد علي بن رمضان مكان فرجيني سيسي واليسر عاشوري مكان انيس بن سليمان. كره تعود من دفاع المنتخب البوتسواني عاليه كما جات مباشره الى التماس. تماس صراحه المنتخب التونسي من الجهه اليمنى جهه محمد النصراوي. يلعب التماس فلا الطيف في الوسط العيدوني. الطيف عيدوني وزع كرة في منطقة الجزاء. المستوري بالرأس لليسر عاشوري من جديد بالرأس ثم المستوري رأسية ثالثة وتخرج من الدفاع. دوزي مبالي خلو علي معلول ترجع ورأية في الدفاع لمتصار الطالبي في الوسط الطالبي لبن رمضان. عيسى العيدوني لمحمد النصراوي على يمين سيف الله الطيف. سيف الله على سيقه اليمين يخدم كرة مع اسماعيل غربي، يرجع للعودة للوراء. عيسى العيدوني في عقلنا عيسى، كرة على اليسار لمنتصر الطلبي. تكتل دفاعي كبير من دفاع المنتخب البوتسواني في التأثير متر الأخيرة. كرة ترجع برمضان باهي على اليمين، ما ثم أحد. وسيف الله الطيف يروض ترويض محكم. سيف الله النجم يفكسي وكان يحب يمشي بالمدافع، يحاول يسمع كلامي يتعدى سيف الله يلا ويسدد كرة في القائم وترجع يا القائم القائم. الكرة ترفض الدخول. الكرة الأخيرة ليسر عاشوري توزيع بالرأس. الحارس رغم الوزن الزيد الحارس يعمل كلاكات صعيب كان ينجم يقوم بعد الكرة هذية. بالفعل يزيديه ويطلب المساعدة الطبية. يعني قبل ليسر عاشوري سدد كرة تضرب على القائم وما تدخلش رغم أنه مست في الدفاع ثم بالرأس حزم المستوري. كلاكيت وباراد ينقص بالسيف حارس مرمى بوتسوانا مع احترامنا عليه، عنده برشا بوا زايد يعمل كلاكيت ويحط الكرة في الركنية. يتم اسعافه الان، يتوقف اللعب اكيد. خبث كروي يتنفس هو واصحابه يتنفسوا بعد هجمات قوية لصالح المنتخب الوطني التونسي. 73 دقيقة لعب في المباراة وركنية جديدة وهي السادسة لنصور قرطاج. علي معلول ورا الكرة إلى حد الآن في الركنيات التنفيذ كان بين علي معلول واسماعيل الغربي. علي معلول من جديد في تنفيذ الركنية. أكيد إسعاف حارس المرمى على أرضية الميدان، مازال ما قامش يمشي له الحكم أيضا أصحابه. تغييرات إضافية لمعين الشعبين أكيد بعد قليل يخليها علي معلول الركنيه لاسماعيل الغربي. يقوم الحارس لباس. نرجع نلعبوا في الماتش مع السعود كل من الطالبي النصراوي وايضا ندم عروس. اسماعيل الغربي يقلبوا ليسر عاشوري، لا يوزع كره اسماعيل في القائم ويضرب الراس تخرج من الدفاع ترجع دوزيام با لسيف الله الطيف. يلا سيف الله توزيعه ما يوزعش، تمريره خاطئه يقصها مهاجم منتخب البوتسواني، يعكس الهجمه اللي بونغونغ ديتسيلي يمشي بالكره يرد بينها هجمه معاكسه، وممتاز التدخل الدفاعي، لكن الكره ضربت مخالفه بعد عرقله من محمد النصراوي، مخالفه لصالح المنتخب البوتسواني. يعني هذه الكره اللي ضيعناها كانت بعد تمريره خاطئه من سيفال الطيف، مخالفه للمنتخب البوتسواني، التنفيذ لمودينغواني، ورا الكره يرفع الكره في منطقه الجزاء، تخرج بالراس من ادم عروس، تمشي لسر عاشوري، هجمه معاكسه الياس وحده بين زوج ملاعبيه ثلاثه، الياس يفقد توازن ويربح مخالف، الحكم يرفض يحط يديه في مكتوب الورقات الصفراء، بطاقه صفراء واحده في تشكيله المنتخب البوتسواني لحد الان. ملعوبه المخالفه بسرعه في منتصف الميدان، اسماعيل غربي وان تاتش مع ادم عروس، بعد قليل امين بن حميده، امين الشيرني باش يدخل، وعلي معلول، اليسر عاشوري، دالي بن رمضان، عرضيه ليد معروس، يصعد بالكره يفوت خط وسط الميدان، عيسى العيدوني لمسه وحيده مع محمد النصراوي، النصراوي ومخالفه لصالح اسماعيل غربي، اسماعيل كي ياخذ الكره كنترول عطي بظهره الكاج، وهناك عمليه دفع واضحه في وسط الميدان، ومخالفه لصالح المنتخب الوطني التونسي. 76 دقيقة لعب، تغييرات بعد قليل منتظرة لمعين الشعباني، وذكر قام بزوز تغييرات في هذا الشوط الثاني بدخول اسلع عاشوري ودلي بن رمضان مكان انيس بن سليمان وفرجيني سيسي. المخالفة في التنفيذ اسماعيل غربي من منطقة بعيدة، اسماعيل كرة عالية برشا في منطقة الجزاء، يخرج الحارس بوكسي، يلا فماش ضربة جزاء وفما من عرش، المطالبة حازم المسوري طلب ضربة جزاء، كرة سريعة الحقيقة كانت في حوار مع مدافع بوتسوانا، وخروج كان خاطئ من الحارس جويتسون نيفوكو، ترجع كرة للمنتخب البوتسواني في الوسط لتيرو سيتسيلي ثم للي بونغونغ ديتسيلي، على يسار الكرة لكيتسو مانغولو، يسترجعها عيسى العيدوني، عيسى تتعدى الكرة باهية سيفر الطيف، اسماعيل غربي على اليمين سريع على الكرة ويخرج الحارس، يخرج الحارس بعد شوية زوز تغييرات في تشكيلة المنتخب التونسي. لاحظ ولو انه انيس بن سليمان هو خرج، فهمت علاش مش يحكي مع الحكم الرابع، انيس عنده حتى دور الملاعبي يمشي يحكي مع الحكم الرابع، نجم حتى يكلفه بطاقه صفراء او حتى لو حتى الحكم يوقف الماتش ويجي يتفقد بنك البدلاء ونضيعوا وقت زبيا.
2: هذه شفنا برشا احتجاجات، يعني بنك احتياطي المنتخب الوطني التونسي في كل مره، حتى معين يعني الاطار الفني واللاعبين في كل تقريبا لقطه نشوفوا الملاعبين الكل يقفوا ويحتجوا على الحكم الرابع. ربما الصور هذه ما نحبوش نشوفوها على مستوى الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. هذا اللاعب رقم 17 سيباستيان تونكتي ربما هو اللي يدخل في تشكيله المنتخب الوطني التونسي. ضربه المخالفه علي معلول بالساق اليسار لصالح المنتخب الوطني التونسي قبل 12 دقيقه بالضبط من نهايه ال 90 دقيقه. علي كره مقوسه من علي معلول، هو الدفاع يتدخل، مازال خطر للمنتخب الوطني التونسي. اسماعيل الغربي بالساق اليسار كما جات تجيب ركنيه، ركنية للمنتخب الوطني التونسي، الركنية السادسة إلى حد الآن للمنتخب الوطني التونسي. كل مرة الكرات يا إما علي معلول أو إسماعيل الغربي، يعني التناوب في تنفيذ الكرات الثابتة. هذا إسماعيل الغربي في تنفيذ الركنية، إسماعيل الغربي، الحكم ينبه على اللاعبين في منطقة العمليات، المهاجمين منتخب الوطني التونسي ولاعبين المنتخب البوتسواني. هذا اسماعيل الغربي مش يلعب ضربه المخالفه لضربه الركنيه، كوره والدفاع يتدخل، هجمه معاكسه لصالح منتخب بوتسوانا، ثم المخالفه لا، الحكم يقول عيسى العيدوني كما جيت يلعب الكوره الى محمد علي بن رمضان، بن رمضان يحط على ساقه يضرب الكوره يجيب ركنيه، ركنيه اخرى للمنتخب الوطني التونسي. في هذه اللحظات اللي ماسك بزمام الامور متكتل الدفاع ومن عبيد منتخب بوتسوانا في مناطقهم. كوره من ضربه ركنيه، شكون ماشي ينفذ على ما تصل لياسر العاشوري هذه المره؟ العاشوري ينفذ كوره والدفاع يتدخل، تمشي الكوره للمنتخب الوطني التونسي، مازال اختار تتقص الكوره. طيب حذيري حذيري حذيري في الهجمات المرتده للمنتخب البوتسواني. اما المخالف اما المخالفه لياسر العاشوري اللي رجع كان بالتغذيه، تلعب بسرعه المخالفه الى عيسى العيدوني. عيسى العيدوني عيسى العيدوني متبلعب يا عيسى، العب متباطئ شويه عيسى العودوني في خارج الكره الى اسماعيل غربي الى علي معلول. علي معلول يحط الكره على ساقه، يلعب ارضيه تتقص من الدفاع، يظهر نوع الماء الارهاق على بعض لاعبي المنتخب الوطني التونسي في هذه الدقائق. في 80 دقيقه لعب الى حد الان، كره الى عيسى العيدوني. عيسى العيدوني يعني تقريبا اللاعبين كل واقفين على ارضيه الميدان، تبادل كره بطيء نوعا ما. علي معلول على شكون؟ على برمضان او العاشوري، مازالت عنده الكره العاشوري، الدفاع يتدخل. الشقول الحكم للمنتخب الوطني التونسي، مخالفه ام تماس؟ مخالفه على ما اظن. ثم شيرني وسيباستيان تونكتي هما اللي مش يدخلوا في تشكيله المنتخب الوطني التونسي تغيير حاليا. نشوف في سيباستيان تونكتي هو اللي مش يدخل، زوز تغييرات قام بهم محمد علي برمضان واللي دخلوا في الشوط الثاني والياس العاشوري، حاليا الشيرني وسيباستيان تونكتي. شكون مش يخرج بعد المخالفه وقبل المخالفه في انتظار الحكم على مظن التغيير التو ماهوش حاضر بعد تنفيذ المخالفه. علي معلول طيب العمليه مدافع قبل الحارس وثم سوء تفاهم، نزلت الكره ترجع للمنتخب البوتسواني. حذاري من الهجمات المرتده، سريع في هذ عكس الهجمه المنتخب البوتسواني. هذه كره المنتخب البوتسواني، واحد في ثلاثه تمشي اللاعب رقم 10 حذاري معاه نصراوي. نصراوي لا ترجع لمنتخب بوتسوانا، ترجع الكره يحاول يبني الهجمه، ياخذ وقته منتخب بوتسوانا في هذه الكره، يتنفس يربح بعض الوقت لانه ضغط المنتخب الوطني التونسي في الربع ساعه الاخير. هذا لاعب ملقى على ذيه الميدان من المنتخب الوطني التونسي على ما اظن ربما شكون العاشوري او النصراوي، محمد النصراوي. علي معلول مش يخرج ويدخل الامين الشيرني، ذي تغيير اللوحه اللي رفعت اللاعب رقم 12 اللي هو علي معلول. شكون مش يخرج الشيرني ولا مش يغير لانه ثم اللاعب النصراوي ملقى على ذيه الميدان. نخزر لعلي معلول يكلم في المدرب يقول له ربما الشيرني ما يجيش يواصل. شكون تغيير 23 ب 17 23 ب 17 اللي هو سيباستيان تونكتي ماشي يدخل ويخرج سيف الله الطيف. لخبطه في اللوحه ولخبطه شكون حتى في الملعبيه، نشوفها ثماش تواصل كبير بين الملعبيه. على كل سيباستيان تونكتي يخرج يدخل ويخرج الياس الطيف مركز بمركز. امين الشيرني شكون على ما اظن النصراوي رقم 4 هو اللي مش يخرج، يطلب التعويض النصراوي. توا مش يصير التغيير، النصراوي يضيع في الوقت ما نعرفش لانه في الاطرف نتاع الملعب وما ثمش مش يخرج. بالفعل محمد النصراوي يخرج ويدخل امين الشيرني في تشكيله المنتخب الوطني التونسي. 4 تغييرات الى حد الان في تشكيله المدرب معين الشعبالي في انتظار انه قبل 7 دقائق من نهايه المباراه 2-2 بين المنتخب البوتسواني تسلل واضح.
1: زبير يعني يمشي يد معروس على اليمين خاطر النصراوي ما نجمش يكمل يلعب، والشيرني باش يلعب في محور الدفاع وعلي معلول على اليسار. هذا هما يعني فهمنا وانه كيفاش تبدل خط الدفاع، يعني التغييرات كانت منظمه. المعين الشعبيني باش يلعب مركز مركز بدخول الشيرني مكان علي معلول. اللخطه صارت في نفس الوقت اصابه محمد النصراوي هي اللي خلات التغييرات تبطى شويه ويصير هالتعديل هذا على مستوى خط الدفاع.
2: بالفعل هذه كرة لعلي معلول، علي معلول يلعب مع محمد علي برمضان الى شيرني الى منتصر الطالبي الى ايد معروس. ايد معروس يرجع من وسط الميدان، يرجع كرة للحارس، ثم حتى الاخذ نتاع الكرة في الباس يعني ماهوش الباس ماهوش صحيح والكنترول ماهوش صحيح، هذاك اللي يخلي انه يرجع اللاعب في المكان. هذه لخبطه مره اخرى سيباستيان تونكتي، ثم الكرة لعلي معلول في وسط الميدان. سيباستيان تونكتي يلوج على شكون؟ على اليمين مختار سيباستيان تونكتي، ترجع لي مره اخرى مختار اسماعيل غربي. اسماعيل اسماعيل الغربي ترجع من جديد الى تتقصي يصلح هذا معروس علي معلول، علي معلول طيب العمليه الى الشيرني لكن قبله المدافع يحط الكره في التماس، تماس يصلح منتخب بوتسوانا يمشي بالرمضان الى علي، علي معلول، علي معلول الى بالرمضان، بالرمضان بالرمضان بالرمضان يحط كره على ساقه اليمين يوزع بالرمضان سهله سهله بدون عن مهن توزيعه يعني هز راسه ووزع الكره لشيف المسوري ولا شاف اللاعب اسماعيل الغربي، ترجع الكره للحارس فوكو طويله من حارس منتخب بوتسوانا على منتصر الطالبي اقبلها بالراس منتصر في وسط الميدان، علي، علي معلول يعمل الترويد يلوج على المعاده في وسط الميدان الى برمضان، علي، علي قدم بالكره، علي معلول الى سيباستيان تونيكتي الى شيرني، شيرني شيرني شيرني شيرني يوزع التوزيع تضرب في لاعب المنتخب الوطني التونسي حاول يعكس منتخب بوتسوانا، حذيري اثنين ضد اثنين، حذيري حذيري منتخب بوتسوانا في هذه العملية تمشي كرة لمنتخب بوتسوانا ياخذ وقته المهاجم يستنى المعاضة لكن يعطي الباس يرجع اسماعيل الغربي يقوم بالتغطية طيبة من اسماعيل الغربي يمشي إلى أمين الشيرني، أمين الشيرني الى يعني تبادل المراكز بين الشيرني من يلعب على اليسار هو علي معلول يلعب في وسط الميدان الى بالرمضان، بالرمضان الى عيسى، عيسى العيدوني، عيسى العيدوني العاشوري على اليمين يرجع الى منتصر الطالبي، منتصر الى علي معلول، علي معلول نلعب في 86 تقلنا دقيقة 87 كرة للشيرني يوزع الشيرني والدفاع يتدخل يحط الكرة في الركنية، ركنية لمنتخب بوتسوانا اللي صامد إلى حد الآن في أمام المنتخب الوطني التونسي بتعادل إيجابي 2-2 إلى حد الآن، كرة لإسماعيل الغربي من الركنية مش يلعب إسماعيل، الركنية للمنتخب الوطني التونسي على يمين الحارس فوكو، اسماعيل الغربي بساق اليمين يعطي إشارة التنفيذ الحكم التنزاني، اسماعيل كورة الحارس يتدخل أو المدافع تمشي الكورة تسديدة، تسديدة بعيدة فوق المرمى تقريبا وحده خذا وقته وسدد كما جاءت كورة فوق المرمى لمنتخب بوتسوانا ضربة 6 أمتار لعب 22 في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي اللي هو ريان اللومي على ما أظن هو المشي يدخل في تشكيلة المدرب معين الشعباني، خامس تغيير لمعين قبل دقيقتين من نهاية المباراة، ما نعرفش كم سيضيف الحكم تغيير، شكون عيسى العيدوني يخرج ويدخل رقم 22 ريان اللومي لاعب المنتخب وتحية من الجماهير الحاضرة للمحارب عيسى العيدوني، كرة لمنتخب بوتسوانا على اليسار يحاول منتخب بوتسوانا يرجع الكرة لحارس المرمى يطول الكرة، منتخب بوتسوانا يمشي ادم عروس ياخذ كرة بالراس ما زالت الكرة لمنتخب بوتسوانا يعمل الترويض مطيبة من ظهير الايسر كرة لمنتخب بوتسوانا ويدخل الدفاع لتماس في التدخل الاخير ترجع كرة لمنتخب بوتسوانا ضربة تماس اللي يحاول يربح بعض الوقت يتنفس ملاعب منتخب بوتسوانا، هذه الكرة تمشي من جديد للظهير الأيسر خطير في التوزيعات في كل الكرات أو الركنية، الركنية الركنية للمنتخب الوطني التونسي لمنتخب بوتسوانا في هذه الكرة على يمين أيمن دحمان ضربة ركنية أو تماس على ما أظن في الكرة الأخيرة تماس أو ركنية على ما أظن الحكم كرة ركنية في الدقائق الأخيرة من المباراة لمنتخب بوتسوانا، حذيري من الكرات الثابتة لمنتخب بوتسوانا، كرة مقوسة والدفاع يتدخل طيبة من سيباستيان تونيكتي ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا طيبة العملية تمشي ما ثماش تسلل ما ثماش تسلل، حذيري كرة تسديدة بعيدة كيد يكون الاخطر يعني يدخل منطقة العمليات موه حب يسدد لكن السيق بالسيق اليمين كرة بعيدة تمشي إلى منتصر، منتصر الطالبي إلى آدم عروس، آدم عروس يربح بعض الوقت. وصلنا للدقيقة 90 كم سيضيف الحكم التنزاني. تمشي إلى منتصر الطالبي يربح بعض الأمتار إلى الشيرني الشيرني الشيرني الشيرني أمين الشيرني. ثم علي معلول يأخذ الكرة الترويض مخطئ من علي والكرة لمنتخب بوتسوانا. حذيري من الهجمات المعاكسة. كرة في ظهر الطالبي يخرج دحمين من مناطقه يأخذ الكرة يلعب على منتصر الطالبي منتصر الطالبي إلى أمين الشيرني أمين الشيرني أمين الشيرني أمين الشيرني. يعمل علي معلول مخطئ مرة أخرى من علي معلول. الإرهاق اللي ربما شوفوا فيه على لاعبي المنتخب الوطني التونسي حتى في الترويض في إخراج الكرة في الباس. كم سيضيف الحكم؟ 8 دقائق أو مازال الوقت 8 دقائق. يعني ثم احتجاج من مدرب منتخب بوتسوانا على اللوحة في العملية الأخيرة 8 دقائق اللي أضافهم الحكم. ثم عملية الدفع مازالت العملية لمنتخب بوتسوانا. حذيري من هذه الكرات منتصر الطالبي إلى دمعروس إدم إلى دحمان. حذيري يضغط عليه دحمان خطير العملية لو ضربت في لاعب منتخب بوتسوانا ربما كذا تأتي بالخطر. عليه عليه إلى سيباستيان تونيكتي تونيكتي ما يتعداش. تمشي كرة لمنتخب بوتسوانا مازالت الكرة لبوتسوانا. تماس لمنتخب بوتسوانا في العملية الأخيرة ترجع لضربة التماس. 90 دقيقة هذه مرة 8 دقائق كوقت إضافي في هذه المباراة.
3: نعم 8 دقائق كوقت بدل ضيع في هذا الشوط الثاني والمباراة تعبر كما قال زبير ملاعب وحده من بوتسوانا يبقى ملقى على أرضية الميدان ليتم إخراجه وإسعافه العملي. لحد الآن دقيقة ونص من هذا الوقت البديل منتخبنا الكل في الكل تو يلعب من أجل تسجيل هدف الفوز وهدف الانتصار. ما يرد باله في الهجوم ما يخليش المساحات الفارغة في داره خاطر المنتخب البوتسواني ينجم يمركلنا من هجمة مرتدة. إذن كرة تعود للمنتخب الوطني التونسي أو المنتخب البوتسواني في تنفيذ عملية التماس. كرة تماس لبوتسوانا كرة طويلة نحو لاعب رقم 18 لبونغونغ ديتسيلي صاحب الهدف الثاني. من جديد يربح التماس المنتخب البوتسواني. حوار مع المدرب المساعد وسيباستيان تونيكتي تشابك بالأيدي ما يحبش يعطي كرة ويدخل أيضا المدرب وعين الشعباني والملاعبية الكوليجيوم من بنك المنتخب الوطني التونسي. غريبة يعني مدرب يعني مساعد شو ندخل يمس الكرة من جانب المنتخب البوتسواني. وين الحكم الرابع؟ وين الحكم الأول؟ وينهم الوراق؟ وين التوبيخ؟ وين اللوم؟ يعني يعطل اللعبة. والمنتخب التونسي هو متعادل في وضعية منتخب منهزم على أرضية ميدانه. شوف يعني كيفاش ومن بعد حب يخل كرة تونيكتي دزوا التشابك صار في الأخير هاو يدخلوا هوني حتى أعضاء من الاتحاد الأفريقي أكيد المنسق العام. مازال الحوار متواصل. الحكم الأول يعيط للمدرب المساعد المنتخب البوتسواني ويقول الستاف نتاعنا باش يسترجع المكان نتاعو في الاخير.
2: وهذه كنشوفوا النرفزه واضحه على بنك الاحتياطيين. ثم برشا ستريس ثم برشا عصاب نتيجه المباراه مهمه وفي التوقيت هذا لانه كنشوفوا بالحق يعني برشا حوايج اللي ربما شفناها من لاعبيه. ثم الحكم ثم انذار لانه اللاعب دخل وما شاورش الحكم. اللاعب كان اللي كان مصاب اعطاه انذار ومش يخرج وبعد الحكم هو اللي قال له يخرج وبعد هو اللي يعطيه اشاره للدخول لانه اللاعب كان مصاب خارج الميدان. ادخل في وقت توقفت اللعبه في اللحظه هذه الحكم وجه له ورقه صفراء وحبس المباراه. اكيد يعني هو اللي يعطيه اشاره العوده للمباراة. توقف المباراة تقريبا
3: ايه ولازم يقعد دقيقة برا زيادة ما ننسيوش بعد التوقيحات الأخيرة. زبيرو ما قعدش دقيقة ودخل وحده من غير حتى ياخو الإذن بالدخول.
2: وبالفعل الحكم وجه له انذار وخرجوا البرة. هذا تماس لمنتخب بوتسوانا في الكرة الأخيرة. تمشي كرة تخرج على المنتخب الوطني التونسي في الكرة الأخيرة. زوج كرات على الميدان الحكم يعطي اللعب للمواصلة. ما زالت الكورة لإسماعيل الغربي، الغربي إلى تونكتي، إلى سيباسيان أو سيباسيان بالفعل أو اللومي، اللومي ريان يلعب الكورة إلى محمد علي برمضان، محمد علي برمضان إلى آدم عروس، إلى الياس الطيف، الياس الطيف، الياس الطيف، الطيف إلى آدم عروس في الكرة الأخيرة، منتصر، منتصر الطالبي، ترجع الكرة للشيرني، الشيرني حاول يوزع كرة توسيعة أو الدفاع يدخل وركنية لمنتخب الوطني التونسي، الكرة الأخيرة ترجع ربما تكون الركنية مرة أخرى. إسماعيل الغربي هو المشي رجع كرة للعب من ضربة ركنية، إسماعيل في التنفيذ كل من لاعبي المنتخب البوتسواني، إسماعيل الغربي والحارس يأخذ الكرة بكل ثبات في العملية الأخيرة، كرة لمنتخب بوتسوانا، الحكم يحسب للحارس في العملية الأخيرة، التزويع اللي يوزع الكرة، المنتخب بوتسوانا تمشي منتصر ما يخدش الكرة، علي معلول يلعب الكرة إلى إسماعيل الغربي، اللومي ريان، ريان اللومي في وسط الميدان، برمضان، برمضان، برمضان يدور بالكرة إلى آدم عروس، آدم عروس على اليمين، آدم عروس، آدم عروس اليسار، الطيف، الطيف، الطيف، الطيف، الطيف، يعني مخطة من الطيف، هجمة معاكسة لمنتخب بوتسوانا والكرة مخطة،
4: ترجع
2: الياس الطيف اللي غادر بالفعل هادي، والياس العاشوري هو اللي عنده الكرة، تمشي كرة إلى منتصر، منتصر الطالبي في الكرة الأخيرة، علي معلول، علي معلول إلى برمضان، برمضان، برمضان، برمضان إلى اللومي، كرة ما ثمش مخالفة، الحكم ما يقول، ترجع لمنتخب بوتسوانا كما جات، ثم عروس ما يخدش الكرة، ثم تغطية، ما زالت الكرة والمخالفة للمنتخب الوطني التونسي في العملية الأخيرة، تتلعب بسرعة للمنتخب الوطني التونسي، كرة منتصر، منتصر، منتصر إلى إسماعيل الغربي، إسماعيل الغربي يراوغ، ثم المخالفة، المخالفة لإسماعيل الغربي يلعب بسرعة، الكرة الثابتة ربما كانت تأتي بنتيجة المنتخب لكن يتسرع في لعب الكرة، تلعب ثنائية، تمشي إلى علي، علي معلول يوزع في اتجاه المستوري بالرأس، الكرة تمشي حارس منتخب بوتسوانا اللي حاول يربح بعض الوقت، ما نعرفش تقريبا الدقيقة الأخيرة بثمانية دقائق أضافهم الحكم، والنتيجة التعادل 2-2 بين منتخب بوتسوانا ومنتخب الوطني التونسي. هذه الكرة مخالفة لا، الحكم يقول، ترجع لدحمان، أيمن دحمان إلى منتصر الطالبي، منتصر إلى الشيرني، الشيرني، الشيرني، الشيرني يقدم بالكرة، الشيرني يلعب الكرة طويلة في اتجاه الطيف والمستوري، كرة ازدواجية، كاد يكون هدف ممتاز، كاد بازدواجية من اللاعب سيباستيان تونكتي في العملية الأخيرة ممتازة، والحارس يخرج كرة في الركنية، ركنية أخرى للمنتخب الوطني تونس في هذه المباراة. يمشي سيباستيان تونكتي، خلي كرة لعلي معلول، الكرة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، ركنية علي معلول، علي معلول مش يلعب الركنية للمنتخب الوطني التونسي، معلول يوزع في القائم الأول مرة أخرى بعيد، بعيدة من

0: اللي حازم الماستوري بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. شو الثاني بديناه به، سجلنا الهدف الثاني، خذينا هدف الأسبقية، لكن بعد ما فهمناش شنو اللي صار، ما خذيناش، معناتها سجلنا لكن ما حاولناش انه نعاود ونسجلوا مرة أخرى وناخذوا المباراة مرة أخرى بزمام الأمور كيف ما يقول.
1: كالعادة معناها أخطاء بدائية متاع ديزيكول متاع ديمينيم، معناها موش معقول، معناها في نيفو متاع منتخب، معناها في نيفو عالي، معناها راو المنتخب، معناها لازمك تجيب أحسن ما فما في ليزيليمون في الفرق متاع تونس وفي ليزيترانجي وفي المحترفين. موش معقول معناها باش يصيروا أخطاء كيما هكا، زوز أهداف
0: بأخطاء
1: اخطاء
0: تقريبا نفس السيناريو نتاع المنتخب الليبي،
1: نفس السيناريو بزوز اخطاء بدائيه، معناها يخليه ليكيب ناسيونال ويخليه بلاد كامله ويخليه كره القدم بصفه عامه في سيتوياسيون معناها صعيبه، وصعيبه برشا هي بطبيعتها صعيبه، وزاد تيم بله، وزاد حتى معناها ترشح صعب برشا بحكم معناها بالمردود اللي نشوفوا فيه، معناها وبالاخطاء اللي نشوفوا فيهم، معناها صعيب ياسر اننا نكونوا في كاس افريقيا 2027.
0: حارس مرمى المنتخب بوتسواني الحقيقة اليوم وقف سد مانيع، صحيح الكل قلنا انه الضخمة الجثمين، كيفاش نقول الضخمة الجثة الجخمة، لكن تحسوا معناتها موجود حاسم،
2: فما عنده سوبليس، عنده رياكسيون بي في لي بالايرين يخرج فريمون برافو مع تشابو با لي، مع شويه زاده في اللي تير ما كناش هكا مع البريسيزيون غابت علينا شويه، اللي نورمالمون باش نكادريوها نشوطوها، اللي موتت شات كادراج شوف شقول
0: دوزيام ايتو، مش كيف ما حكينا فيه وكيف ما تمنيناه. محمد
3: شوف دوزيام ايتو كان ايجابي لانه سجلنا فيه الهدف الثاني، معناها حاجه كنا نتاملوا انه باش نكونوا خير. فرص ضاعت، فما فرص اللي ضاعت اللي كانت خاصه من الشوط الاول، كانت فرص معناها ثلاثه اربع فرص، كان معناها من اربعه ولا اربع فرص كنت نجم سجل اثنين ثلاثه اهداف، كنت ترتاح اكثر على النتيجه. لكن لما نعرفوا نحن تعطي فرصه للفريق حتى لما يكون متواضع ولا حتى الحارس نتاعو يظهر متواضع، لكن لما تعطيه الفرصه وما تسجلوش اهداف بيان سور باش تنجم تقبل
0: تريني فيه.
3: معناها تريني فيه والا سخناه بلغه الكوره، معناها حطوا في الكوره معناها مش كوم الفو، فما نونشالونس بصراحه. اللاعبين يتحملوا مسؤوليه كبيره للامانه، هذا منتخب فما لاعبين معناها بصراحه ما شفنا حتى شيء منهم، معناها نحكيوا على شيرني شنو شفنا منه شيرني، نحكيو على العاشوري كيف تونيكتي كيف بصراحه، فما حتى اللاعبين يتحمل المسؤوليه اليوم، يطار فني يحط فكره يحط افكار ويحط بلان جو ويحط افكار الهجوميه ويحط يوصلك خاصه نحكي على الشوط الاول، يوصلك قدام الكاش، لكن انت كي ما تجسمش. اليوم نحكيو على منتخب تونسي، اليوم نحكيو على خيره اللاعبين اللي موجودين، هذا الموجود اليوم لازمنا نعرفوا الحقيقه، راهو هذه الكاليتي هذه القماشه، خلينا نحكيو لهذه القماشه الموجوده لازم نتعامل معها. اليوم انت كي مدرب ولا اطار فني يعطيك الحلول ولا يعطيك الافكار انك توصل لك للثلث الاخير وتوصل لل18 ويوصلك وانت ما تسجلش. اليوم نحكيو على منتخب، نحكيو على الزبده نتاع اللاعبين اللي عندنا، هذا اللي موجود عندنا، هذه حقيقه. ممكن فما ناس ما تحبش تشوفها الحقيقه، ما عندنا نقص في جودة اللاعبين كسوسوا محليين وإلا هاللي بي ناسيونو اللي يجيو، مع احترامنا ليهم راهو قاعدين ناخذوا في اللي بي ناسيونو اللي كاليتي متاعهم متوسطة، معناها محليين ممكن محليين خير منهم ويلعبوا في في في بطولات متوسطة جدا، وما عندهمش الفرصة يكونوا موجودين في منتخبات اللي
0: المنشأ متاعهم المنشأ على البلد متاعهم.
3: فلذا هذه معضلة كبيرة اليوم صراحة. اليوم قبينا نحكيه ونحن في الأوف، تجيب مدربين متاع العالم الكل مع قماشة كي من كيرا ونجمش تخرج حاجة باهية. للأسف تعادل اللي كنا نتأمله، نحن ما حشناش بالنتيجة، كنا نلوجوا في
0: ما حشناش بالأداء، حشنا بالنتيجة
3: أكثر كما قلت، نتيجة ما حشناش بالأداء، لكن

0: على مرض الله.
1: التغييرات اللي قام بهم المدرب معين الشعباني، دخول محمد علي برمضان، دخول الياس العاشوري، دخول سيباستيان تونكتي، ودخول محمد أمين الشيرني. هذوما تغييرات اللي قام بهم. شفنا في وقت من الأوقات نصراوي كيفاش طاح على اليمين، ولينا نلعب باكسيال يلعب على اليمين، واللي انت عندك زوز ملعبية في الارياد دروبا، عندك ارياد دروبا على الجيب
2: ما نعرفش، لغز كبير معناها، فما ملعبية الغاز معناها موجودين في الكيب ناسيونال، يمكن فما ملعبية نعرفش، فما ملعبية مانيش تاع منتخب ينجم يكون بيرفورمون في فريق وما ينجمش يكون تاع منتخب معناها.
1: احنا ما شفناهش الطفل.
2: لا نحكي على امين شيرني انا،
1: على امين شيرني
2: اكزومبل، امين شيرني
1: برشا اصوات ناديت كبير. امين الشيرني لازم يكون في المنتخب الوطني تونس. كيفاش امين الشيرني يارير جوش وما يلعبش في المنتخب الوطني تونس؟ علاش شديد كان على بن حميده وعلي العابدي وفي درجه اقل حتى علي معلول تو القاوه نتاعو؟
2: نجاوبهم مثال امين شيرني، كيف العاشوري، كيف تونيكتي، كيف سيفال الطيف، كيف شوشان. انا ما يهمنيش فيك تلعب في في في في, في تلعب البرة ولا لا، ما يهمنيش بيك بيناسيونو ولا لا، يهمني فيك اسكو انت تلعب تحت الضغط ولا لا،
1: انت في كاسو ولا لا،
2: اسكو انت تلعب في فريقك وانت مؤثر في فريقك ولا لا. مش اي واحد يلعب في الرابطه الثانيه في الليغ 2 في فرنسا نجيبوه، مش اي واحد يلعب في كرواتيا نجيبوه، مش اي واحد يلعب في لتفيا نجيبوه. لا، لازمك تكون انت مؤثر في فريقك. نحن كي جبنا عيسى العيدوني مؤثر في فريقه، نحن
1: كي جبنا
2: ليس سخيري مؤثر في فريقه، هذا اللي بيناسيونو ينفعونا. مش اي واحد يلعب في اي فريق في شرق غرب اوروبا نجيبوه. ليه؟ راه ينجم يكون محلي وينجم يكون يلعب تحت الضغط في بلاده، وينجم يكون يلعب ومؤثر في فريقه يلعب قبل الاخرين. ينجم يكون الزعلوني يلعب قبل النفاتي، يلعب قبل يان فاليري وين يلعب في الدرجه الثانيه ولا الدرجه الثالثه
0: في انجلترا.
2: بينما عندنا ملاعبيه في تونس يلعب تحت الضغط ومستانس يلعب في فرق كبيره ومؤثرين في فرقهم. انت تسامحني، ما هل تشوف انت مثال الدعوه نتاع شوشين ينجم يكون خير من حاج محمود اللي يلعب 5-5 مع الاسبيرانس ويعمل في بيرفورمانس يان فاليري والنفاتي؟ هل هما مؤثرين في الفرق نتاعهم اكثر من الزعلوني قائد فريق في النادي الافريقي؟ برشا ملاعبيه، مانيش باش نقعدوا نحن توا باش نحكيوا على القائمه، لكن هذا ما جاناه علينا اشبه المحلين واشبه لي بلاتو اللي ناديو وصلوا مستوى. نحكيه عامين التالي كنت تذكر محمد، الناس كل نحكيو بيناسيونو لين قزمنا في الملاعب المحلي، وهي ماهيش مشكله بيناسيونو ملاعب محلي. اسكو انت عندك النيفو ولا لا؟ اسكو انت مؤثر ولا لا؟ اسكو انت تلعب تحت الضغط ولا لا؟ اسكو انت عندك نيفو باش تكون في السيليكسيون نتاع المنتخب ولا لا؟
1: احنا عكس الجزائر والمغرب هكا، عليه هكا المنتخب المصري، المنتخب المصري يلعب الكل باللاعبين المحليين، شكون عنده يلعب البرا؟ عنده
3: كان مرموش نتاع البطوله المحليه
2: هكا المؤثر،
1: هكا هاو عندك مرموش محمد صلاح زوز اللي يلعبوا البرا،
2: والباقي يلعبوا في الاهلي في الزمالك
1: في الاهلي والزمالك والبيراميدز،
2: يلعبوا لي كومبيتيسيون افريكان ويلعبوا في نيفو عالي وكومبيتيتيف للملاعبيه بيان سور باش تلقاه.
1: علاش احنا ديما الاختيار كي غبي؟ خلينا بعد الاختيار، خلينا نرجع للماتش. التغييرات اللي عملها بحسب رايك زبير ما ريتش عطات حتى اكلها، معناتها ما غيرتش لا من السرعه نتاع المباراه لا من الريتم نتاع المباراه وانا من شيء، معناها ما فما حد شيء، ما رينا حد شيء يتغير.
3: تغييرات مشاوت الاول كنا متاملين اللي باش نكملوا على نفس النسق ونفس المنوال، حتى شفنا برشا حوايج باهيه. الشوط الثاني ما شفناش اضافه قويه من اللي دخلوا، فما عندنا بطء في النسق. ليكيب ناسيونال شوف انا كان بيلانس انتاني تاع 6 شهور 3 انترونور، 35 لاعب جربنا بين كاس العالم بين الودية بين المشكل
1: احنا في 9 شهور عنا 3 مدربي.
3: اول حاجه وفيه باش نخرج من بيك شويه
1: من جافي فيفري
3: من
1: مدينه من اي تقريبا
0: تقريبا
1: خذينا سامي ترابلسي عاد بينا كوب دافريك وكوب ارابو كوب دافريك بعد صبري نموشي
3: وبعد ديربي
1: موندر فيرونار وتوا
3: انا من رايي الفشل الرياضي خلينا نشوف فيه تو يظهر لي تونس وقت فما سيلول تاع سكاوتينغ لازم تحل الفيدراسيون خاطر تشوف المغاربه والجزائريه نحن جور نحبوا عليه يولي في شيء في الميديا تمشي لك مع تبليد اخرى تاخذه فما سيلول تاع سكاوتينغ فيها بيس تو نعملوا خاطر وليت هذيا سبيشاليتي تو في الكره القدم الفورماسيون يظهر لي سيريدا يظهر لي باش بروشيمون باش فما 10 دي سكاوت اللي باش يكون موجودين في السيلول هذه هذو اللي استقطاب المواهب اما استقطاب مواهب بطريقه علميه وبطريقه فنيه خاطر المواهب اللي قاعدين نستقطبوا فيهم توا بين اللاعب المحلي وبين اللاعب اللي يلعب في البطولات الاوروبيه فمش يقول لي فرق كبير ولا قاعدين نشوفوا فيه معناتها عندنا عناصر خير في البطوله التونسيه.
1: محمد نرجع للسؤال نتاع التغييرات كان شي نجم يكون تغييرات بطريقه اخرى بالنسبه لمعين الشعباني انا تو دخول امين الشيرني شنو الاضافه اللي عطاها لي وعلاش انا مطالبني باش نمركي باش دخلي امين الشيرني شفنا امين الشيرني ما عنده حتى ابور اوفنسيف امين الشيرني اريير دروا اريير جوش دفاعي بحت طلع لعب في تروا ان تروازيام اكسيال معناتها كي خرج النصراوي لان النصراوي في وقت من الاوقات في المباراه طاح كومارير دروا هكا ولا
0: صحيح
1: دخول شكون سيباستيان تونكتي مكان الطيف ودخول العاشوري مكان شكون بن سليمان وخرج فرجاني ودخل في بلاصته محمد علي بن رمضان هذو ما التغييرات
0: شوف التغييرات بصفه عامه اللاعب هو اللي نجح التغيير اليوم فما في المباراه فما تغييرات فرضت نفسها كيما دخول محمد علي بن رمضان باش ينشط شويه وسط الملعب احيانا المدرب يقوم بالتغييرات اللي لازم يقوم بها لكن بعد اللاعب ينجم ينجح التغيير ولا ما ينجحوش كي تشوف انت شيرني هبط الشيء هو باش يهبط الشيرني في بلاصه علي معلول لكن وقت التغيير يصير التغيير انصاب له النصراوي
1: باه نقف لهنا ما نجمش نبدل
0: نجم نبدل نوقف التغيير ونبدل شوف ديما انا والله ديما انا باش نحكي على اللاعبين اكثر
1: مش لازم ندخل الشيرني معناها انا ولا
0: ناحي الشيرني وفي من بعد تونيكتي لما هبطناش شنو ولا الاضافه العاشور اللي هبطناش ني الاضافه يعني حتى اللاعبين زاد يتحملوا مسؤوليه صحيح المدرب عمل تغييرات في معناها امل منه انه باش يغيروا حاجه باش يعطيه شويه فريشر انت شيرني كي تهبطوا معناها 10 دقائق ولا 7 دقائق ما نجمش يعطي اضافه ولا معلول اكثر منه معناها رغم التقدم بالعمر معلول أكثر. انت ما فيك 7 دقائق 10 دقائق نجمش تعطي اضافه العاشوري معناها براتيكمون شفناه دخل في 63 دقيقه 63 يعني ما فما حتى اضافه فما علاش قلت لك انا فما لاعبين ما تحس نتاع ما فيش روح ما فماش روح هيلعب اني موجود بصراحه هنا هذوما اللاعبين لازم تم معناها دراسه المباريات اللي تعدت الكل اللي زلوله وهذه والثانيه واللاعب اللي ما عندوش حتى انظيف فما حتى مشكله ما يتمش استدعائه مره اخرى لانه بصراحه راهو نحي التكنيك والتكتيك والمدرب شنو يعطي زاد روح اللاعبين نحكيو على اللاعبين تاع منتخب راهو مش نحكيو على اللاعبين نتاع نوادي يعني لاعب منتخب الصفوه نتاع اللاعبين اللي موجودين هذه الصفوة اللي موجودة معناها نعاود ونرجع الجودة مفقودة كي الجودة مفقودة على الأقل فما روح ما فماش روح منه اللاعب يهبط لاعب باش يلعب 10 دقائق ولا 12 دقيقة ولا 15 دقيقة ما نجمش يعطي 200% حتى على مستوى الجري نشوفوا فيه عادي عادي بالنسبة له هو تعادل
1: هو يلعب في البطولة الدنماركية هكا ولا
0: يلعب في البطولة الدنماركية
1: في وقت من الأوقات الناس كل عاد معناها ناديت بدعوة على ليس عاشور
2: ليس انتقال الدوري الامريكي
1: لما ليس بعد الكاس العالم كان في وقت من الاوقات من احسن اللاعبين اللي
2: ذكرني باللي تذكر كان فما عميل تالي لعبت كيفاش تنادي بيزينا من يوسف المساكني ويزينا بن نعيم سليتي خلي العاشوري عنا العاشوري نجم ممتاز وعنا سيباستيان تونيكي نجم ممتاز انا نشوفه في
1: هذوما اللاعبين اللي كانوا يناديو عليهم واللي شفناهم توا معناتها في المنتخب الوطني التونسي شنو الحل؟ شنو الحل معناتها؟
0: وفاء للامانه معناها باش راهو تو شوف لي بي ناسيونو راهم مواطنين توانسه وراهو نعتزوا بهم وراهم نشكوا في الوطنيه نتاعهم، لكن الجوده نتاعهم الجوده نتاعهم راهي جوده متوسطه الى تحت المتوسط بصراحه. هذوما اللي باش يعملوا الاضافه مع المشاكل اللي عندنا نحن في
1: محمد راهو اللي عيطوا للاعبين هذوما وقت اللي جاوا اللاعبين هذوما والناس حكيت عليهم راهم مدربين، مشيتش حكيت عليهم انا ولا واحد من المواطنين ولا واحد من الشارع يتفرج على فيسبوك، راهم هذوما مدربين. مدربين وقت اللي انت باش تحكي على ملاعبي وتقول ملاعبي هذايا راهو باش يعاوننا، راك انت شفتو معناها عندك عين متاع فني تعرفوا باش يزيد ويضيف للمنتخب ولا ما يضيفش هكا ولا
0: ما هو. تو انا مشني باش ندافع على المدربين اللي تكلموا عليهم، هما التكوين نتاعهم اللاعبين هذوما تكوين على مستوى اوروبا، تقام متكونين في فرنسا، متكونين في المانيا، متكونين معناها تكوين صحيح.
2: هذا محمد سامحني مش اي واحد متكون في فرنسا معناها ينجم يكون في السيليكسيون.
0: اي هذا هو الدافع الاكثر اللي هو التكوين نتاعهم. نحن عندنا المشاكل نتاع التكوين على مستوى
2: اي نحن ديما فما مشكله اسكو معناها اللاعب اللي متكون في تونس ولات فما واحد صدام ما بين المتكون في تونس والا المتكون لبرا، والمشكله ماهيش هذيك. انت متكون لبرا عندك نيفو معين نجم تكون في سيليكسيون تنفع سيليكسيون وخير من اللي متكون في تونس، مش معناها انت تبدا ميم بوست ويبدا اللي في تونس عامل بيرفورمانس مخير ونحن نعيطوا في البيناسيونو.
0: هذاك علاش توا كما قال زبير وانا حكيت عليه الموضوع هذا عندي مده، لازم تكون فما سيلول في صلب الجامعه التونسيه لكره القدم على باس سيانتيفيك باش تنجم تخرج لاعبين اللي معناها مقاييس صحيحه 100% باش ينجم اللاعب هذاك اللي يجي من برا
2: البيرفورمانس نتاعو خير هو اللي يكون موجود.
0: لكن راهو من ناحيه اخرى فما لاعبين على مستوى عالي
2: في
0: لا على مستوى عالي موجودين في اوروبا لكن ما نجمناش ان نجيبوه.
1: شكون
2: خاطر محمد
0: على شرنيتي عندنا
1: عندك حسن اللي
0: حسن مشي حسن مشي
2: علاش محمد علاش ما فماش مشروع رؤيه مش رؤيه ذبابيه رؤيه منعدمه. علاش جاي لتونس يقول لك ان لتونس عليه جاي باش نعمل 5 و6 و7 و8 سنين انترناسيونال شنو باش نعمل فيهم؟ شنو باش تزيدني؟ اعطيني برنامجك، اعطيني انت وين تحب توصل؟
3: اما فيصل
2: فما انت بروجي عندك في الكرة التونسية، فما بروجي في المنتخب؟ ما فماش نخدموا نهار بنهار.
3: شوف فيصل انا نتصور الحل نرجع الفورماسيون الU14 U15 ساعة نديرو حتى من قبل U12 U13 14 15 16 هذوما لي ناتيف هذوما نزيد نتلاقوا بيهم مع خد معناش حل اخر معناتها السوليسيون الوحيده اللي نشوفها قريبه للواقع.
1: اي معناها قداش معناها انت راكي باش تمشي تخدم على هذوما
3: نتاع البروجي تاع 2034 سي سامبل.
1: اي معناها راني باش تخدم 2034
3: معناتها راهو وفي شنو الحل؟ شنو الحل؟
0: شوف
1: تخدم 8 سنين معناها انت باش تراتي قداش؟
0: لازمك انت لازم انت تكون عندك فيزيون واضحه. اليوم تحب على كور تيرم تحب اموين تيرم ولا تحب الون تيرم؟
1: راهي الكره معناها الاستراتيجيه هذه معناها بلوم معناتها
0: الكره ماهيش اكور تيرم. اليوم الازمه اللي فيها المنتخب التونسي ما تنجمش تتحل اكور تيرم، معناها دي حلول انستانتاني تو راهم حلول نتاع ترقيع. أما لازمنا حلول جذرية. الحلول الجذرية كما قال زبير لازمها تكون على 8 و10 سنوات.
1: معناها أنا على حساب رأيكم أنتم أنا 2027 2028 ما نحسبهاش هذيك باش تدخل في العمل متاعي أنا وفي البناء متاع منتخب ونقعد نستنى في بالك أحنا تضيع 2028 ما 2027 تضيع 2028 باش تقعد تستنى كان 2032 باش تلعب كوب دافريك لانه ابارتير من 2028 بعض القرارات اللي تاخذت باش نرضي وانفانتين ورئيس الاتحاد الدولي ولات كل 4 سنين.
0: وفي نحن خير سامحني قصيت عليكم وفي نحن خير من المغرب 2009 المغرب دخلت في النكسه هو وقتاش فاقت المغرب من بعد 2017 2010 ما تعديتش المغرب 2000 تعديت في الكؤوس الافريقيه من دور الاولاني تخرج وما تسجل حتى هدف. اليوم شوفوا المغرب فين، خدمت على مشروع
1: ايه ما مشروع
0: 2009
1: خدمت عليه
0: 2009 بديت اول مركز تكويني اللي هو محمد السادس 2009 وقتاش عطى ثمار عطى ثمار 2020
1: قداش من واحد في المنتخب المغربي خرجوا من مركز تكوين محمد سيدس؟
0: عندنا اربعه يلعبوا اساسيين تاعو وخدموا على لا اربعه وخدموا وخدموا على
3: الاستقطاب
0: على الاستقطاب اللي هي لي بيناسيونو.
1: اي انت عندك كاليتي نتاع لي بيناسيونو، منتخب الجزائر عندي كاليتي نتاع لي بيناسيونو، ما عندهمش انت ما عندكش، انت ما عندكش الكاليتي، ما عندكش ما عندكش
2: اقل
1: انت ما عندكش كاليتي. انا كي ما عنديش الكاليتي علاش ما نخدمش على اللي موجودين في تونس؟ نلعب على المحلي كيف ناخذ مثلا المنتخب المصري؟
0: لازم وقت
2: برشا حاجات،
0: لازم وقت،
2: لازم انفراستركتور ولازم ميزانيه ولازم استثمار. يا اخي انت استثمار،
1: احنا طول عمرنا نلعبوا بالمحليين، طول عمرنا نلعبوا بالمحليين.
2: لا تبدلت يمكن من 2015
1: 2004 جنسنا
2: حتى هذيك هي
1: 2004 جنسنا.
3: الخوف وين؟ اذا ليكار يزيد يكبر مع ما نحكيش على المغرب والجزائر ومصر، ما نحكي لك حتى من البلدان الافريقيه، خاطر ما نتصور كل على زملائنا غادي، معناتها تشوفش تنزانيا، تشوف ما تحكيش على افريقيا السود وخاطر هذوكم بالي اخر ولاو، معناتها ليكار قاعد ماشي ويكبر، معناتها اوني با كونسيون بالفجوه اللي قاعده تصير، معناتها مع اللي نحن تونس تحب ولا تكره، تونس رانا تونس بتاريخنا
2: يا زبير سامحني في الكلمه هذه بالذات، الكلمه هذه بالذات
1: احنا تونس
2: لازمنا نحيو الايجو، عندنا الايجو عالي
3: ياسر. لا نحكي كيف اللي
1: سمعنا كي باش تحكي هيستوريك، راهو كنت تونس تونس
2: هيستوريك هذاك نحكيو ريال مون توا
0: الحاضر
3: مولد،
2: نحيو الايجو العالي ونحيو كيفاش النرجسيه الكبيره اللي عندنا ونحن تونس على ارض الواقع. نحن توا من المنتخبات صف ثالث في افريقيا،
1: مش ندخلوا صف رابع في افريقيا، خيبه امل كبيره في مباراه اليوم. لا انا معاك،
2: نحن صف ثالث، لازمك صف ثالث لازمك تخدم باش تعدى البالي ترجع للصف الثاني ومن بعد ترجع للصف الاولاني، على خاطر لهنا لهنا 2016 و2017 نحن رانا، و2018 وصلنا 14 عالميا 14 عالميا، وكان تتذكروا الانتقادات الكبيره اللي صاير على نبيل معلول وعلى المنتخب. 2022 عملنا احسن كوب دي موند في تاريخ المنتخب التونسي، انتقادات كبيره
0: جلال القادري،
2: جلال القادري ونبيل معلول. من 2018 يعني من 2016 2022 بجلال القادري ونبيل معلول من احسن المنتخب، ونحن ل تقزيم للمدرب التونسي وتقزيم للملاعب التونسي بشكون عملناهم نحن 2018 مرتبة 4
3: كشريدة في تونس برمضان في تونس وقتها
2: فرجاني ساسي للعبات تنتقد فيه
3: مرياح في تونس
2: مرياح معناها يلزمنا نخدمه على الملاعب المحلي على خطر عنا بوتنسيال كبيرة وعنا دي كاليتي كبار يلزمنا نخدمه عليهم لازمها إرادة دولة. انت كنت تحب تخدم اللعب المحلي وتخدم كرة القدم التونسية من تونس لازمك إرادة دولة ومشروع دولة.
1: كلمة أخيرة زبير.
3: كلمة قايد باش نفيقوا خاطر ماشيين ونزيدوا نغرقوا ونتصور اللي وني با كونسيون بالمشكلة.
0: لازم اصلاحات جذريه في الكره التونسيه ويعرفوا يعرفوا معناها الناس تعرف اللي في فين المشاكل الموجوده في الكره نتاعنا وشنو المشاكل على مستوى البنيه التحتيه على مستوى التكوين على مستوى استقطاب اللاعبين. يعني عندنا مشاكل كبيره وتشوفوا نحن احسن دليل، شوفوا البطوله الوطنيه نتاعنا المشاكل اللي فيها على مستوى الامور الماديه كل شيء، هذا الكل ياثر على المنتخب التونسي. اليوم منتخب تونسي ماهيش مشكله، ما نجموش اليوم نلخصوها في اطار فني، ماهيش اطار فني غدوه
1: هي بنت بكشف اللي هو ماشي طرف فني.
0: اليوم جودة لاعبين منظومة كاملة ما هيش هي، لازم إعادة هيكلة كرة القدم التونسية،
1: لازم إعادة هيكلة كرة. عندي كلمة تختم بها كملت
2: عينا منها الحكاية عينا منها
3: أزم فيصل
1: أزم أنا بالحق أزم عليها أنك في بلادك تخسر أربعة بونتو صعيبه في مشوار الكوب دافريك
2: عمرنا ما وصلنا عمرنا ما وصلنا للانحطاط الكروي هذا بالرسمي.
1: احنا وصلنا في فتره من فترات من 78 ل 94 يعني وقتها مانيش مش مولود
2: مانيش مدرب
1: اذا لي مش ندخلوا على توا سنوات العجيف في ذهلي توا باش نبداو في سنوات العجيف
2: الكره
0: الجزائريه. هي ازمه معناها قاعده متواصله راهو من كاس العرب الى كاس افريقيا الى كاس العالم اللي نفسه متواصل الرداء
2: بولدونيش قاعده ومازال تكبر.
0: ديما نقعد نقول يا وفاء راهي جودة اللاعبين، اللاعبين هي الأدوات اللي هي ماهيش متوفرة حاليا في المنتخب.
3: محمد جدا المراحل السنية مراحل سنية مهمين برشا،
1: مراحل سنية
3: لي جون معناتها نقول مراحل سنية من واحدة ما لي جون مهمين برشا.
1: يعطيكم الصحة، شكرا.
3: هذا موضوع كبير لازمنا نهير
1: النهار تو نحكيو فيه. في افتر فوت هاي تريف قربتو فيها المحالة، ما زلت تريف اخرى تو نحكيو فيها. هكا نكون وصلنا لختام عدنا معاكم اليوم من لايف سبورتس. وفراء النجوم تلقاه بعد نشرة اخبار العشرة نص بصوت زميلنا محمد السيوي. السهرة مع الف الوسيط، شكرا ليك سليم الاقصيبي كان معنا في الهندسة التقنية، شكرا محمد زبير وفيصل هيدي وزبير العوني كانوا في التعليق. نتلقى معكم ان شاء الله في موعد رياضي قادمة، الى اللقاء.
4: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
8: جمعية سفراء السلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة بثلاثين كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية بداية من الأول من أكتوبر المقبل. منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء حماية لهم. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكامل الولايات تحت شعار صحتك أولا للوقاية من آفة المخدرات. المساحات الخاصة تطالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنام وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. جمعية سفراء السلامة المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة بثلاثين كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطالبت الجمعية في بلاغ بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. إجراء جديد تشرع في اعتماده وزارة التربية بداية من الأول من أكتوبر المقبل يقضي بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية للتلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي.
9: بمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. إذن يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج تلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويش أو العنف باش يقعد في المدرسة نتاعه وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين. فهذا ماهوش قطاعي فقط منفرد لوزارة التربية، ولكن وقع أيضا تشريك وزارات أخرى على غرار وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة المرأة، اللي باش يمدونا منشطين مختصين يدخلوا أول مرة المدارس نتاعنا ويكونوا ونتعاونوا كلنا على سد الفراغ هذا إن شاء الله.
8: محدثنا أضاف أنه من المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ.
9: بعض منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة تلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة دونك إن شاء الله انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العاشر إن شاء الله للتلاميذ، يعني أن التلميذ يتصل بالمنصة ويقع مرافقته والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالحالة متاعهم.
8: قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل الولايات للوقاية من المخدرات تنظمها غدا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية تحت شعار صحتك أولا، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات ومن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
10: الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، كذلك المراهقين والشباب وعموما الأسرة والعائلة التونسية. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو هو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي يتم بها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر يلزم نركزوا فيه. يلزم العائله التونسيه نقربوا لها اكثر، وبالفلسفه هذه نتاع تقريب الخدمات كانت القوافل الصحيه في مختلف ولايات الجمهوريه.
8: المندوب العام للطفولة منصف بن عبد الله أشار أيضاً إلى أن جملة من الفضائيات العامة والخاصة ستحتضن هذه الأنشطة داعياً الأسر التونسية إلى طلب المساعدة في مواجهة آفة المخدرات.
10: أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي للشباب والأسر على حد سواء. بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية. العائلة لازم تكون عندها ثقافة والقضاء على الوصف، كذلك طلب المساعدة إذا ما نسكتوش وما نحشموش بالحكاية. إذا العائلة التونسية هي الأساس العملية هذية، والكلنا كهياكل مختصة لمؤازرتها باش تواجه الأفة هذية.
8: تم اليوم بالكاف إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة الذي ينفذه صندوق الودائع والأمانات للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي.
11: المشاريع اللي فيها تجديد كل المجالات، في الفلاحة، في الصحة، في كل المجالات كلهم مستهدفين آليات الدعم وآليات التمويل يوفر المشروع. نعملوا جلسة تقييمية في تونس نرجع فيها على الجولة الكل، نستخرجوا بعض الحاجات ولا طلبات الجديدة نلقاوها في الجهات واللي نحاولوا أن نستجيبوا لها عن طريق البرنامج هذا.
8: صناديق الاستثمار جاهزة لتقديم برنامج تمويلها للمؤسسات الناشئة وأصحاب أفكار المشاريع من أبناء الجهة، وفق ما أكده مدير عام التصرف في صناديق الاستثمار طارق التريكي لإذاعة الكاف.
12: تمويلات بالنسبة لنوفاتيك توصل تقريبا مليون دينار، المشاريع متاع جوز ملايين دينار وأكثر، هذا المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الهدف من أنه نستثمر في صناديق مختلفة أنه يكون عندها استراتيجيات مختلفة للاستثمار اللي تجم تتلائم مع مختلف المشاريع الناشئة باختلاف حجمها وباختلاف اختصاصاتها.
8: المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام والمتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. ونختم بالرياضة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. المنتخب الوطني تعادل مع نظيره البوتسواني بنتيجة هدفين من الجهتين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. بداية من الأول من أكتوبر المقبل، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء حماية لهم. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكامل الولايات تحت شعار صحتك أولا للوقاية من آفة المخدرات. المساحات الخاصة تطالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنام وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. ألقاكم بخير.

0: حقوق الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ الكلمة والنغمة.

0: الاختبار مبروك سيد. مع خوف فرصتك راجعين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم. سفراء ونجوم معكم في الموعد، ولو انه بتوقيت استثنائي الأولوية كانت للرياضة. تحية لزملائنا من قسم الرياضة. أنا ما نجمش الحقيقة نزيد نغيب أكثر من هكا، غبت عليكم الأسبوع الماضي، عشتوا على وقع مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية، مهرجان عريق توجت فيه سابقا، كنت تذكروا في 2021، وسعدت جدا بهذا التتويج عن استحقاق تتويج بعد تعب. المرة هذه زيد اخترت اني ما نرجع لكم شكيكة، خاصة واني انا وعدتكم وعدتكم وعدتكم انه قبل نهاية سنة 2026 الا واني نكون على موعد مع هدية جديدة لسيد المستمع. اي هيمو بشقرة وسامرة وهمتو بالتونسية، الغنية هذية للراحل نبيل بن زكري، يقول النشيد الرسمي الألفة وسليتي. الألفة وسليتي رجعت لكم اليوم بتكريم وتتويج من القاهرة، درع متميز جدا نهدي للناس، كل الناس اللي تحبني، الناس اللي اعطتني ثقتها، الناس اللي امنت بيا، الناس اللي فرحت لي، شكرا لكم من القلب، واكيد لسيد المستمع، لانه لولاكم ما كنت نجم نكمل في المسار. والفوسليتي تقولكم نحبكم برشا برشا برشا برشا. قديش تمنيت اليوم يكون نبيل بن زكري حي ويستقبلني بالغنية هذية، قديش تمنيت زيدا سفير المستمعين سي رضوان درمق يكون حي ونهديله التتويج هذية. انا نهديه لكم الكل برشا محبة، برشا برشا محبة.

وإذاعة الشباب هي أيضا إذاعة الوطنية وتونسية، وأهلا وسهلا بكم في إذاعة التونسية. وشكرا القلب للمايسترو لطفي بوشناق اللي كان أول المهنئين، شكرا ليك من القلب مايسترو في كل مرة في كل تتويج إلا ونلقاك معايا. يلا خليكم معنا في الاستماع. تحياتي لسليم القصيبي اللي رافقني في الجانب التقني تقريبا سويعة وعشرة دقائق باش نعديهم مع بعضنا، لكن في توقيت هذا بالذات عودتكم ديما نبدأ بعد نشرة العشر نص يكون الموعد مع ميد لإيراي اختيارات. إن شاء الله تعجبكم اختياراتنا. يلا خليكم معنا ونرجعكم بعد شوية في سفر الكلمات وسفر مع سيد حجاب.

حسني وصلنا التوقيت لحد اشهر بوعه متاع الليل. وزال بكم الناس الكل اللي اخترتوا متابعتنا اللي اخترتوا الاستماع لينا في سفرة النجوم على موجات اذاعه شباب مع ألفا وسليتي شاب حسني لغدوة ذكرى وفيت شاب حسني من الاصوات الرائعه واللي ما تتنساش شاب حسني ولد وهران اللي دخل العالم الفن من بدايه الثمانينات شاب حسني اللي بدأ أول ألبوماته كانت مع شابة زهوانية في 86 شاب حسني اللي غنى للشباب غنى على الفراق غنى على الحب غنى على العاطفة شاب حسني اللي في وقت من الأوقات تعرض للاعتداء وكانت تذكر وقتها خرجت أغنية قالوا حسني مات وهي إشاعة لكن بعد تم اغتيال الشاب حسني في 29 سبتمبر 94 الشاب حسني الملقب بالملك الأغنية العاطفية لو روا دو لا شانسون سنتيمونتال اللي عنده في رصيده عديد الألبومات تقريبا 175 ألبوم في رصيد الشاب حسني لقب أيضا بالأسطورة لأنه قعد على عرش الأغنية الجزائرية أغنية الراي بالذات قعد لي سنوات طويلة وأحدث ثورة الحقيقة في موسيقى الراي على المستوى العالمي. كان الشاب حسني وبعد نحكيه على الشاب خالد ونحكيه على الشاب مامي وتولدت المنافسات بيناتهم. شاب حسني اللي عمل زيدة ألحان البعض نجوم الأغنية الجزائرية والعالمية عمل ألحان بطريقته الخاصة واللي نجحت برشا برشا برشا كيما غادي نشوفك زينة البنات من لحنة بختة للشاب خالد فما عمري عمري كنت تذكروها لحنة علشان مليش غيرك الفريد الأطرش غنية راني خليتها لك أمانة اللي ماخذها زادة من موسيقى ليالي الحلمية غدار خوليو غليسياس علاش ديما وحدك علاش تلقوها من لحن العندلي بالأسمر وعبد عبد الحليم حافظ عمل عديد الحفلات في العالم غنيته ما تتنسيش أنا أقرب غنية لقلبي من عرش سليم القصيبي بشهدي هالي ولا ليت الغيبك يغزلي من أقرب أغاني الشاب حسني القلبي وأول غنية حفظتها في الراي كبش عطيكم سرة أول غنية حفظتها في الراي هي طلغي بك يغزلي وعليش دي الغضبة بغيت نشوفك يا دلالي وعليش دي الحكدة يلا نسمع.

بالغي فيك يا غزالي، راكي طولتي في الغربة، شديت الحبد الليلي عليا وعلاش دي الغضبة. انس اللي صرا بيني وبينك يلي راكي عليا بعيدة، غير ولي لحبيبك نحلو صفحة جديدة. طال غيابك يا غزالي، راكي طولتي في الغربة، شديت الحب هاد الليلي عليا وعلاش دي الغضبة. مازال راه كاين لسبوار وعلاش قعناك تعول الياس، ويلني جامي تغطاغ، مازال نبغيك يا بنت الناس. غنية قريبة برشة لقلبي، أول غنية متاع رايا حفظتها، هكا حبيت نهديها لكم لشاب حسني. شاب حسني كما قلت اللي ذكرى وفاته غدوة، شاب حسني اللي ما يتنسيش، شاب حسني اللي لليوم الشارع العربي والأوروبي يتذكر شاب حسني ويغني له تلغيبك يا غزالي، ويغني له تلغيبك يا غزالي. تباعت أكثر 120 ألف نسخة أول ما تعملت من غنيته نهار الفريق بكيت. كيما زاد عنده برشا أغاني أخرين اللي ما تتنسيش، ما تسألونيش اللي بكيت عليها، سيبا ما فوت، فيزا، هو يلحن يكتب يغني الشاب حسني اللي يقعد في البيل. والغنية دي سمعنا لكم بكري شوية، اي بان جيونا. قل لي هذي اختي قالوا حسني ميت، يلا هيت خلنا نسمعوها. اما زيد عندي طلب على غنية عدينا هيلكم بكري شوية، دو بيس هكا ولا سليم القصيبي با قالوا لي ألفة مانك عودة نينا الغنية، يلا توتسيت شو سمعوكم هذي قالوا حسني ميت هكا ولا سليم. قل لي تو مش قلنا مش سمعوهم من الأخرى شوية ولا يلا يدخل نسمعهم بي ذي اللي طالبينها برشا برشا برشا وعجبهم الاختيار هذي، يدخلينا نسمعوهم توتسويت.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة بـ30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التربوية بداية من الأول من أكتوبر المقبل. منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء حماية لهم. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا بكامل الولايات تحت شعار صحتك أولا للوقاية من آفة المخدرات. المساحات الخاصة تطالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنام وتحذر من تداعيات الأزمة المالية. غدا انطلاق فعالية المؤتمر الدولي حول الصحة الرقمية والذي يمتد لثلاثة أيام بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة 30 دولة وحضور مسؤولين كبار. في الرياضة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لتصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 المنتخب الوطني تعادل مع نظيره البوتسواني بنتيجة 2-2. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران. ووزير الخارجية الإيراني يقول أنه يجب تنفيذ الشروط التي شدد عليها الزعيم الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: العائلة.
7: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم.
7: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
7: محبتها جمعت.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
7: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تتخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
8: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
9: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

دالي بالاسمر عبد الحليم حافظ باش يكون هو مسكيتين سفراء النجوم لي سهرة الليلة زي الهواء وما ادراك من زي الهواء ولحن الموسيقار الشاب بليغ حمدي تكون هي مسكيتين سهرة الليلة. ميرسي انفينيمون. كنا تقريبا في اليوم حصة استثنائية معناها ما قعدناش برشا ساعة وعشر دقائق تقريبا. ميرسي انفينيمون ميسيلش اللي تبعتونا في السويعة هذيا. تحياتي لفايزة عجرودي، تحياتي عبد الرحمن علوي المدينة الجديدة، تحياتي لسليم القصيبي اللي كان حاضر معايا في الجانب التقنية لألفة وسليتي. تتلقى بكم إن شاء الله نهار الأربعاء هذايا من الأربعاء الخمسة في صوت الطلبة من توا توما وينا الاثنين باش نغنيو باش ندندنو مع العند اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ وزي الهواء مع تحياتي ألفة وسليتي.

والحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيب. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيب. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيب. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيب. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان

الورد طفي مش شمع يا حبيبي، والغنوة الحلوة

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

سفراء النجوم. على الفم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: عربيسك.
1: أحبك.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.